عن العرب سات جوهرة اف ام تي في عن نايل سات عن الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

You are house music. You are house music. You are.

عن العرب سات جورا اف ام تي في عن نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وزا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. سعيد يصدر عفوا خاصا على عدد من التلاميذ وطلبة المساجين بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. والهجوم بمسيرات قادمة من العراق على خط أنبي في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. في تفاصيل أخبارنا، وبمناسبة العودة المدرسية والجامعية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شامل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسلك مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وذلك حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي، وفق ما كده مصدر مطلع للجوهرة أفهم. قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي تمديد الإيقاف التحفظي بحق نشطاء أسطول الصمود والنوار وغسان الهنشيري وغسان البغديري ونبيل الشنوفي لمدة 4 أشهر إضافية، وفقا ما أكدته هيئة الصمود التونسية أسطول الصمود المغاربي على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إن مبدأ الإضراب العام في قطاع الصحافة تم إقراره سابقا خلال جلسة عامة وفي مكتب تنفيذي موسع، وسيتم قريبا تحديد تاريخ تنفيذه. وأوضح دبار أن النقابة تدخلت خلال الفترة الأخيرة في سلسلة من المشاورات مع الصحفيات والصحفيين وعدد من المؤسسات الإعلامية بهدف تحديد الموعد المناسب لتنفيذ الإضراب العام، مشيرا إلى أن الإعلان عن تاريخه سيكون في الفترة القريبة القادمة وفقا لما ستفضي إليه هذه المشاورات. دبار قال وبين أن الصحفي قد يجد نفسه أمام الخطر السجن بسبب عمل صحفي أو حتى على خلفية تدوينة، معتبرا أن ذلك يتناقض مع الخطاب الرسمي للدولة، وتحدث عن وجود ما وصفه بانقضاض قانوني على الصحفيين، قائلا أن الصحفي الذي يقلق راحة السلطة قد يجد نفسه عرضة لمختلف الاتهامات حسب تعبيره. في أخبارنا العربية، عبر الأردن عن إدانته للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية بعدة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، واعتبره انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وزارة الخارجية الأردنية أكدت في بيان لها تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. من جهتها، وزارة الخارجية السعودية أكدت أن المملكة آثرت عدم الرد على الاستهداف في هذه المرحلة لإتاحة الفرصة للحكومة العراقية لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية. قال رئيس الوزراء العراقي من جهته علي الزيدي مسؤولا أمنيا كبيرا في البلاد، وأمر بفتح تحقيق بعد الاعتداء الذي تعرضت إليه السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية. وكانت الأنباء العراقية نقلت عن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي قوله إن الزيدي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة أمر بإعفاء قائد عمليات محافظة ميسان جنوبي البلاد من مهام. وختاما، أعلنت القوات الحكومية اليمنية عن تدمير عربات وأسلحة والقضاء على عناصر من جماعة الحوثي قرب ميناء المخاض. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، جوهرة فان بونت، جوهرة فان بونت، جوهرة فان بونت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة فام وجوهرة فام تي في بتاريخ اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، الموافق للفاتح من ربيع الثاني 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع الصباح، وبعد شوية يتجدد معكم اللقاء في الماتينال ويكاند. أما كيف كل يوم، خير بداية اليوم سعيد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ ياسر الدوسري يتلو علينا الجزء الثاني من سورة الإسراء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: و 19 دقيقة على جوهرة فام. إشارة البداية في الماتينال ويكاند بالنسبة لليوم السبت 12 سبتمبر 2026. مرحبا بكم مستمعينا، إن شاء الله نهاركم سعيد وين ما عدلتوا الراديو على موجاتنا، ولا اخترتوا باش تتابعونا عن طريق الانترنت على www.jawherafm.net. هذا رونديفو جديد من الماتينال، أكيد باش يكون متنوع، أكيد باش الأسلوب زادة باش يكون خفيف إن شاء الله، وباش نحاولوا أنه نتبعوا مجموعة من الأخبار اللي من خلالها نختاروا انطلاقة جميلة إن شاء الله لنهاية جديد وصبحية جديدة إن شاء الله. مبروكة سعيدة عليكم الكل، ليكيب الكل تسلم عليكم مستمعينا، ليكيب الكل حاضرة باش تأمن لكم آخر الأخبار اليوم في سبور. يرافقنا وليد الجزيري من قسم الأخبار من الجبلة، في التنسيق العام يرافقنا جمال بوقديدة، في الإخراج التقني سمية صغير. ليكيب الكل نقولهم صباح الخير، وكوتي ميكرو كالعادة في الأعداد والتقديم ترافقكم سنة مهني. البداية تكون ديما مع سيدة فيروز كيف ما تعودنا في كل صبحية على جوهرة فهم، وبعد شوية الستة ونص بالضبط يتجدد اللقاء مع قسم الأخبار في اللانفوغاما اللي من خلالها نكون على علم بآخر المستجدات في تونس والعالم. خليكم معنا وإن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام في صبحية جديدة ونهار جديد ما نجمو كان نتوكلوا فيه على ربي ونتفائلوا فيه بالخير ونقولوا يا ربي العمل عليك والشدة فيك، وإن شاء الله يا ربي زينة لكم الكل.

0: فورما.
1: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. لقيت هذيا الانفوغاما، العناوين الكبرى لاخر المستجدات في تونس والعالم وكل التفاصيل مع منال جبلة. صباح النور يا منال، اهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جوهرة فام. نبداو باخبارنا الوطنيه. بمناسبه العوده المدرسيه والجامعيه، عفو رئاسي يشمل عدد من التلامذه والطلبه المساجين في قضايا مخدرات. في قطاع النقل، وزارة النقل تأكد أنه فيما يتعلق بالنقل المدرسي والجامعي ارتفاع مرتقب في عدد المشتركين ب 4% وتطور الأسطول ب 13%. من جهة شركة النقل بالساحل تقول أنه أكثر من 60% جاهزية الأسطول للعودة المدرسية، وهناك انتدابات جديدة وحافلات جديدة قريبا بالنسبة لشركة النقل بالساحل. في أخبارنا أيضا، أمر رئاسي لدعوة الناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة. أيضا في أخبارنا، التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر للموقفين 4 في قضية أسطول الصمود. على المستوى الدولي، اجتماع مرتقب بمسقط بشأن مضيق هرمز. في العناوين الرياضية، اليوم الدفعة الأولى لمقابلات الجولة الرابعة ذهاب للبطولة. الاتحاد المنستيري يتمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب. اليوم إياب المقابلات الإفريقية، النادي الإفريقي يلعب في مالي، ترجي جرجيس يلعب في السنغال. بالنسبة لكرة اليد، اليوم شعتينا برنامج الجولة الثانية ذهاب من البطولة. وأيضا آخر الأخبار في البطولات الأوروبية، كل التفاصيل هذه الأخبار العناوين الرياضية تجيكم بالتفاصيل 7:30 مع رامي. وبالنسبة لأخبارنا الوطنية والدولية في نشرة 7.
1: شكرا ليك منال، يعطيك الصحة على فانكو. هذا احنا نستناو بيان سور المواعيد هذو مزوزة، سينو باش تلقاو أخبار أخرى بيان سور متفرقة معنا في الماتينال ويكاند. المشوار مازال متواصل معاكم الناس الكل، مرحبا بكم في الاستماع، وإن شاء الله ثنية زينة اللي يسمعوا فينا في الطريق. بدأت الحركة بشوية بشوية، توقيت 6:34 الماتينال حتى 9.

0: تسمع الماتينال ويكان مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند 6:49 دقيقة على موجاتنا صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم في الاستماع لنا. غونديفو يتواصل إن شاء الله حتى لتسعة متاع صباح. بعد شوية بشكون الموعد إخباري مع منال جبلة من قسم الأخبار من خلال النشرة الرئيسية.

هي الأولى على موجاتنا اللي فيها كل المستجدات في تونس والعالم. ما تنسيوش مستمعينا عنا موعد قارب مع الفرحة وعيد الميلاد، فيقوم عيدك اليوم. دونك العزيز عليك اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده وتحب تعمله هكا سوربريز أوريجينال وتبقى حاجة نتاع مودة، نتاع برشا محبة، نتاع متفكرك، نتاع راني مانيش نسيك، نتاع راك عزيز عليا. دونك مرحبا بكم، تنجموا تبعثونا SMS توت سويت فيه نمرو الشخص اللي يحتفل بعيد ميلاده هو شكون وشنو تحبوا توصلوا له كوم ميساج على 85 990، وإلا زيدا كلمونا على 36 300 ألف. تلقاو جميل بقديدة في استقبال تليفوناتكم، ينجم يسجل التهاني امتاعكم بيان سور. هذايا بالنسبة لفقرة قوم عيدك اليوم، سينو تستنيو معنا زيدا موعد مباشرة بعد الأخبار في علاقة بتطورات الجوية. الطقس اليوم شنية، آخر الأخبار شنية، هالرطوبة العالية المحسوسة صباح اليوم. بعد شوية باش تلقاو الإجابة من خلال البلاغ المحين اللي قدمهن المعهد الوطني للرصد الجوي. ومع هذا الكل زعما فما أمطار وإلا لا، ربي يرحمنا. أما كل التفاصيل بعد أخبار السبعة، راجعين بعد شوية.

0: على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، عفو رئاسي لعدد من التلاميذ والطلبة المساجين في قضايا مخدرات. تطور أسطول

0: 6% اجتماع مرتقب بمسقط بشأن مضيق هرمز. وفي تفاصيل أخبارنا، بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا يشمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين في قضايا مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وذلك حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستنافي مسارهم الدراسي، وفق ما أفاد به لجوار فام مصدر مطلع برئاسة الجمهورية. وزارة التربية تعلن استكمال 2,100,000 تلميذ من التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 26 و2027 و2000، ووفق المعطيات المحينة منذ 20 أوت 26 و2000 إلى حدود يوم الجمعة 11 سبتمبر، بلغت نسبة التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية 100%، فيما بلغت نسبة التلاميذ الذين قاموا بدفع معلوم الترسيم 96%. النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركة الوطنية والجهوية للنقل من المنتظر أن يسجل خلال الموسم الدراسي 26 و2027 و2000 ارتفاعاً بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي، إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13%، وفق ما أفادت به وزارة النقل. كذلك توقعت وزارة النقل ارتفاع عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2,134 خطا من مجموع 3,171 خطا خلال الموسم المنقضي، إلى حوالي 2,179 خطا من مجموع 3,234 خطا خلال الموسم الدراسي الجديد، مع إمكانية تسجيل مزيد من التطور مع تواصل تعزيز الأسطول وتنفيذ برامج الانتدابات. ومن المنتظر أن يتطور عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والجامعي بحوالي 13%، وهو ما يمثل نحو 52% من مجموع أسطول نقل المسافرين. نسبة جاهزية أسطول شركة النقل بالساحل للعودة المدرسية يفوق 60%، وهي أعلى من النسبة المسجلة خلال السنة الفارطة، وفق رئيس إقليم شركة النقل بالساحل المنسير ماهر مسعود، مضيفا في تصريح للجورة فام أن الأسطول يضم حاليا 418 حافلة موزعة على الولايات الثلاث، مؤكدا أنه سيتم تعزيز أسطول النقل بالساحل ب 122 حافلة جديدة مع مفتتح سنة 27 و2000، مشيرا أيضا إلى عودة استغلال بعض الخطوط.
1: ننطلق ب 418 حافلة في أسطول شركة نقل بالساحل موزعين على الولايات الثلاثة، بالطبيعة باش تكون نسبة الجاهزية خير من السنة الفارطة، أكثر من 60% إن شاء الله. تعرف ما زلنا شوية، ما زالوا 3 أيام ينجموا يعملوا بعض التغييرات، خصوصا أنه البعض منهم لم تصل له معناتها شهادة الفحص الفني، دونك مستعدين. على المستوى التجاري قمنا ببعث 53 شباك، قربنا الخدمات بتاعنا من جميع التلامذات تقريبا في غالبية معتمديات ولايات الساحل الثلاث. عندنا 122 حافلة باش يكونوا موجودين عندنا ان شاء الله في مفتتح سنه 2027. مشيت الاجراءات كل تمت على ذمه شركه نقل بالساحل، وعدد هدايا من شانه انه صراحه معناتها يخلينا نخدموا مرتاحين. معاهم انتدابات باش نعاودوا ننطلقوا فيها بعنوان ميزانيه 2023، وان شاء الله في القريب العاجل باش ندخلوا في المرحله الثانيه نتاع الاختبارات. معاهم قوع تشكيل لجنه دي معناتها العمل على الاسراع في اتمام المناظره الخاصة بميزانية 2026، مست جميع الأصناف من عملة، إطارات، سواق، فنيين، من شأنها طبيعي أنه تعطي دفع كبير برشا للمؤسسة. نأمل أنه اقتطاع الاشتراكات يتم بطريقة اللي نحبوها، خاطر متوقعين أنه نوصل سنة 60,000 مشترك إن شاء الله ونفوتوها. فما برشا خطوط ما كانتش عملاول رجعت للاستغلال، خطوط ذات فعالية كبيرة كيما خط الرجيش المستير، كيما خط المهدي ياسوسة، وقع معناتها إعادة استغلالها وتدعيمها، مام كيما خط الجم سوسة، كيما خط مستير سوسة.
0: المصدر الرسمي للجمهورية التونسية صدر بتاريخ أمس الجمعة أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة من معتمدية العروسة بولاية سليانة للتصويت على سحب الوكالة. ونص الأمر الرئاسي على دعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة عن الدائرة المذكورة، وذلك يوم الأحد 15

0: من نوفمبر 26/2000 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء. التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يقرر التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر للموقوفين الأربعة في قضية أسطول الصمود وفق ما أكده مصدر قضائي. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر يوم 16 مارس 26/2000 بطاقات إيداع بالسجن في حق 7 من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر سجلات مزورة وغسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي. ختاما، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء يشدد على السيطرة التامة لبلاده على مضيق هرمز، كاشفا عن اجتماع مرتقب بعمان لبحث الممرات البحرية الآمنة مع دول الخليج، وأرجى تعثر تفتيش المنشآت النووية للأضرار الناجمة عن الهجمات.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهر اف ام تي موش مع نوجة. ميتيو على جوهر اف ام.
1: السبعة وثمانية دقائق في الماتينال ويكاند، رجعنا لكم بالنشرة الجوية بالنسبة لليوم السبت 12 سبتمبر 2026. سحب أحيانا كثيفة منتظرة نهار اليوم مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، وتشمل تدريجيا بعد الظهر الوسط الغربي وتكون محليا موجودة زادة بالجنوب. الحرارة باش تواصل المنحة متاحة نحو الانخفاض، وتتراوح المعدلات القصوى اليوم بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 وال 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي، وبين 36 وال 41 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للريح اليوم بشكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية خصوصا قرب السواحل وبالجنوب، مع دوابير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة الريح تكون ببقية الجهات. بيان سور تأثيرها بشكون ملحوظ على حالة البحر اللي بشكون مضطرب، فمحليا شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية. هذه أبرز العناصر الجوية حكينا عليها اليوم في البلاغ المحين اللي قدمه هنا المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لطقس اليوم، طقس الويكاند، طقس السبت 12 سبتمبر 2026. إن شاء الله تستمتعوا به مستمعينا، وإن شاء الله ربي يرحمنا وين ما تصب تنفع كما نقولوا، سواء في الشمال أو في الوسط أو في الجنوب، مرحبا بها. أما العنوان الكبير زادة التقلبات الجوية أبرزها بشي يتسجل بعد الظهر، والحرارة في انخفاض طفيف مقارنة بالأيام الفارطة.

0: شنو معيدك اليوم؟ سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: عيد ميلاد سعيد مواليد 12 سبتمبر، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله ربي يكتب لكم كل الفرحه والسعاده وراحه البال في عام جديد من اعماركم. والبدايه اليوم بشكون مع ايناس جارة من قصر هلال اللي نستقبلوها بكل حب. ايناس اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: عايشك، نهارك زين، مبروك سعيد. عايشك
1: يا إيناس.
2: عايشك الله يفرحك كما فرحتوني. عايشك
1: قيمناك احنا، ولا انت بطبيعتك ماتينال وتبارك الله على بك؟
2: لا انتو ما قومتوني.
1: رغم اللي انت ما شاء الله معناها ام لثلاث اطفال حكا ولي.
2: ايه كيف عرفت؟
1: قولي يا إيناس، قولي كبروا.
2: كبروا ايه؟ أيوة كبروا ما شاء الله.
1: ايه ما تبقى من العطلة قل لي زيدا.
2: ايه بالضبط.
1: ايه ايناس، امنيتك بمناسبة مش العام الجديد، بمناسبة العودة المدرسية؟
2: والله ان شاء الله يتعدى لنا هيك عام باهي، ان شاء الله ربي يهديهم الصغار الكل، ان شاء الله ربي يصلح حالهم ونفرحوا بهم يا ربي
1: ان شاء الله. ايش هي المستويات اللي عندك انت بالنسبه لصغيراتك محمد سليم ومهدي ورهف؟
2: عندي نفيام رهف، مهدي ستيام، ومحمد سليم سنه ثانيه ان شاء الله.
1: ما شاء الله يا لله، ما شاء الله تفرح.
2: عايشك عايشك عايشك عايشك الله يفرحك. عايشك عرفت شكون؟
1: عرفت شكون؟ مين تعرف معايا؟ لسيم يدوم الكل، مين تعرف عايلتي؟
2: بالضبط. ايه بالضبط،
1: هم اللي بعثوا لك المساج وهم اللي قالوا لك يا احلى ام في العالم، ربي فضلك ويخليك لينا.
2: عايشهم عايشهم، ربي يبارك لي فيهم، ان شاء الله نفرح بهم يا ربي.
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله دموع فرحه نجاح صغيراتك، وهذيك اجمل هديه يودوك بها ان شاء الله عام سنه.
2: امين يا ربي، امين يا ربي، امين. ربي يهديهم. عايشك ربي يفرحكم.
1: والاحتفالات
2: تبدا الصباح باهي. عايشك نهاركم زين. عايشك سلام.
1: معنا وفاء حسني توتسويت من جبنيانه من قصر هلال، نمشيو بكم لجبنيانه. اهلا وسهلا يا وفاء.
3: السلام، نهارك زين.
1: نهارك سعيد يا لله. شكون اللي غشك؟ قل لي عليه وني ناخذ لك حقك.
3: والله انا يا جمله
1: تضحكني الضحكه المزينه ذيك يا وفاء.
3: عايشك عايشك الله يخليك.
1: خير يا وفاء،
3: يلا يبارك لك، الله يخليك. عايشك
1: ميرسي. اليوم هو سندك في الحياه وقت اللي تتلفت وما تلقى حد.
3: خويا
1: خوك عماد. ربي يفضله لك يا للا. وش بكم اليوم اصبحتوا تبكيوا الكل؟
3: يصير سنسيبل اليوم اصبحنا.
1: ربي يفضل لك وخيك يا للا. قل له حاجه هو يسمع فيه واكيد باش تمشي طول القلبه.
3: نقول له كلمات الحب الكل ما تعبر. الله والله الله لا يحرمني منك، الله يخليك لينا يا ربي يا ربي، يحقق كل امانيك يا ربي، يحيي من عمري ويعطيك يا ربي، الحب برشا برشا برشا برشا برشا.
1: ان شاء الله ربي ربي يفضلكم لبعضكم وربي يحنن القلوب على بعضها ان شاء الله.
3: يعيشك ان شاء الله، العباد الكل عندها اخو كيما اخويا.
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحة يا وفاء على الكلام المزيان. شكرا ليك وسمحنا في دموعك يا للا.
3: عايشك
1: شكرا ليك، ان شاء الله نهارك سعيد. نمشي ولسي عبد السلام من جمال. اهلا وسهلا سي عبد السلام.
4: صباح النور، وينك؟
1: صباح النشاط يا سيدي.
4: عايشك يرحم والديك.
1: عايش، توكلنا على ربي نهار اليوم ولا؟
4: والله توكلنا على ربي، وين ان شاء الله نخدموا على رواحنا.
1: وين قاصدين ربي اليوم؟
4: والله اليوم عندنا ان شاء الله برشا بروجرامات.
1: ربي يجيبك في الصويب يا سيدي، ربي يجيبك في الصويب
4: ان شاء الله. عايشك
1: في وجهك. عايشك سليم، عيد ميلادك اليوم، انت ياك عملت روحك البارح ناسي ومش ناسي، اما فما عزيز عليك تفكروه ما نجموش ينسوه، تنجمش تسميهم لي ترى؟
4: والله اخواتي ممكن.
1: سميهم لي اخواتك. اي
4: رحاب وفايزه ورحمه.
1: وانت الولد الوحيد على راس ثلاثه بنات؟
4: لا لا، عندي خويا اخر صغير.
1: ربي يفضلكم يا سيدي لبعضكم.
4: عايشك يرحم والديك.
1: وربي يرحم والديك. وربي يحننكم على بعضكم. وشنو المساج اللي تنجم تقولوا لاخواتك البنات الثلاثه كيف يجتمعوا في مساج واحد وفي جيست واحد ويقولوا لك ربي يفضلك ويطول في عمرك يا عبد السلام ويخليك؟
4: والله نقول لهم ربي يخليكم، ربي يخليكم ليا. وان شاء الله ديما فرحانين، وربي يخلي لهم صغيراتهم. واخواتي بالدنيا بكم
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يفضلكم
4: ان شاء الله.
1: الكل عايش. هاي العام الجديد بحول الله في الخير. شكرا ليك خويا، شكرا ليك وان شاء الله نهارك سعيد. اليوم زاد عيد ميلاد احمد هاشم من المانيا اللي تهنيه اخته سهام واولادها هاجر ومريم وايمان وعلي وزينب ويمنى. دونك نقولوا جويوز انيفرسير لاحمد هاشم في المانيا وان شاء الله يكون يسمع فينا بيان سور، ويبقى له ديديكاس هدايا من اجمل الذكريات والاحداث السعيده بمناسبه عيد ميلاده. نتعداو للفوت يلا مونغيلا من اهداء سيتي واتش وجوهره فام. من نصيب شكون؟ ارفعوا يديكم يهديكم، خليني الرابي وضوح. الثانية وفاء حسني من جبنيانة إن شاء الله. مونغيلا من أهداء سيتي واتش وجوهره فام، تلبس هذا الصحة وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد وكلها فرحة.
0: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر أوريجينال.

0: شبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: بيريعايت
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك. جوهرة سبور
5: 37 دقيقة على جوهرة FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. اليوم الموعد مع الدفعة الأولى من الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل المقابلات تنطلق على الساعة الرابعة في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى. نجم الرياضي الساحلي ينزل ضيف ثقيل على المستقبل الرياضي بالمرسى، تحكيم لباسم بلعيد ومن الفقير كحكم فار. في ملعب ولي الحوار بحمام سوسة، أمل حمام سوسة يلعب طبعا مع فريق الملعب التونسي، تحكيم لخالد قويدر. وفي غرفة الفار دور صف الجنواتي. وفي ملعب مصطفى جنيت المنستير لاتحاد المنستير اتحاد بن قردان، تحكيم لوسما بن سحاق. وفي غرفة الفار هيثم جيرات. غدوة طبعا الموعد مع الدفعة الثانية في ملعب شيدلي سويتن شبيبات العمران، نجم المتلوي، تحكيم لمحمود قصيعة. وفي غرفة الفار حمزة جعيد. في ملعب حملنف قمة كلاسيكية بالنادي حملنف ترجي ديال التونسي، تحكيم لأيمن النصري. وفي غرفة الفار حسني النيلي. وفي ملعب بوجمع الكميتي بباجة الأولمبي البيجي يواجه التقدم الريدي بسقيط الدير، تحكيم للصدق السلمي. وفي غرفة الفار أمير الفقير. زوج مواجهات يبقاو متبقين من هذه الجولة، يتلعبوا نهار 20 سبتمبر يوم الأحد. النادي الأفريقي يلعب مع ترجي الجرجيسي، والنادي الصفاقسي يواجه النادي البنزرتي. قائمة نجم الرياضي الساحلي والمدرب كريستيان براكونيل مستدعات لمواجهة المستقبل الرياضي بالمرسى. ثلاثة على مستوى حارس المرمى، صبري بن حسن، راد القزاح، خالد يوسف، فيليب لانكانتيان، محمد حسين، أوشيك بوبو، بكر ديارا، وجديك شريدة، عزمي غومة، أنس قريرة، محمد دياكيتي، محمد الهيدي، بوسلامة، عبدالله العامري، وسام عبيد، ريان عنين، ريان قارة، أشرف بن ذياف، ياسين الرجب، ياسين الشعباني، ميغاو، أيوب الفجيري، وأحمد الزرقاتي. قائمة تشهد غياب الزوزة جانب موسى سينغور وميجا مع عودة ياسين الشعبانية. آخر أخبار الأندية التونسية اللي بتشارك اليوم وغدوة في المسابقات الإفريقية، مواجهات الإياب. بالنسبة للنادي الإفريقي، وصل طبعا للعاصمة مالي باماكو، أجرى حصة تدريبية قبل مواجهات اليوم انطلاقا من الساعة الخامسة مساء. بلال أيت مالك، حسام حسن رمضان، ومحمد الصادق محمود خارج حسابات ماهر الكنزاري مع عودة كانغ. ماتش يتلعب على الساعة الخامسة مساء. بالنسبة للترجي الريدي الجرجيسي، كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني. الفريق اللي كان متقدم في نتيجة مباراة الذهاب 3 أهداف مقابل هدف على فريق دنبراز يلعب اليوم للستة متاع العشية. وغدوة نادي الرياضي الصفاقسي اللي متأخر في النتيجة في ماتش لالي 1-0 يلعب غدوة الستة متاع العشية في ملعب الطيب الميري بصفاقس دون حضور جمهور. أخبار لاعبين بالخارج، سامي شوشين يواصل التألق والتعاملق مع فريق ديجون على مستوى الدرجة الثانية الفرنسية. متوسط ميدان الهجومي ينجح في تسجيل 3 أهداف وهذا الموسم بعد ما سجل هدف في ماتش البارح. فريقه في المرتبة العاشرة ب6 نقاط بعد مرور 6 جولات، قد يكون أحد المعوضين لحنب على المجبري في القائمة القادمة للمدرب معين الشعباني. أخبار لاعبين بالخارج متواصلة، وسيف الدين الجزيري يسجل هدف أنتولوجي البارح مع نادي حتى الإماراتي، هدف على الطريقة طبعا الأوروبية. بونتو مزيان برشا من سيف الدين الجزيري، افتتح عدده للتهديف مع فريق حتى رغم هزيمة الفريق أمام الظفرة 2-2. المنتخب الوطني التونسي للأواسط على موعد مع الذهاب في مواجهة مع المنتخب المصري في نهائي كأس إفريقيا طبعا لكرة اليد. المنتخب التونسي كان فاز البارح على المنتخب النيجيري 44-22. إن شاء الله بتكون مواجهة ثأرية للمنتخب التونسي. نحكيو طبعا على تعيينات الجولة الثانية من البطولة قسم النخبة كرة اليد في قاعة حمام سوسة. نصرة بولبا نجم الساحلي بعث بن خيار يلعب مع نادي كرة اليد بجمال. بالنسبة لمباراة نصرة بولبا نجم الساحلي تنطلق على الساعة 6، بعث بن خيار نادي كرة اليد بجمال تتلعب على الساعة 5 غدوة 11 الصباح. سبورتينغ المكنين يلعب مع مكارم المهدية. اليوم الترجي يواجه جمعية الحمامات انطلاقا من الساعة 5 مساء. نادي سقية الزيت الاتحاد الرياضي التميمي في نفس التوقيت، وما 3 النادي الافريقي يستقبل المنزه الرياضي. أبرز المواعيد الأوروبية في البونز ليغا الألمانية، أوكسبورغ يلعب مع باير ليفركوزن، بادر بيرن يلعب مع بوروسيا دورتموند، فايبورغ بوروسيا مونشنغلادباخ، ماينز فرانكفورت. بالنسبة للبطولة الإنجليزية تشيلسي هال سيتي ليفربول فولهام ساندرلاند أرسنال. في البطولة الإسبانية في ماتش التعويض لرجال مورينيو ريال مدريد يواجه رايو فايكانو. قمة في البطولة الإيطالية بين لاتزيو ميلان وأتلانتا يواجه كالياري. رامي نصر كان معكم في تقديم جوهرة سبور في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.

0: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرامبري. بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والمزيكا. من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسواق المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير جيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق موس مع حمزة البلولي من ماضي ثلاثة الأربعة متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من الأربعة للستة متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من الستة للسبعة مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش. بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية. في نفس الوقت من نهار ثلاثة لقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في هود الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة وين يجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان. وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتوما زادة.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الرونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغنطري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
4: جوهرة
5: Publicité.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة اف ام تي موج مع الموجة.
1: 49 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح، أهلا وسهلا، إن شاء الله نهاركم فل مستمعينا الكل. وبمناسبة التوقيت حبيت نذكركم بدراسة حديثة في علاقة بأوقات الماكلة عند التوينسا. والحقيقة ممكن برشا عادات يومية قاعدين يعملوا فيها التوينسا ومهمش فايقين بالخطر اللي نجم يهددهم لا قدر الله، وإلا التأثيرات متاع العادات الغذائية هذية والسلوكات الغذائية هذية في علاقة بحياتنا وبمعدل الأعمار في تونس. هذيك علاش الدراسة أكدت أنه كل ما نحافظوا على الساعة البيولوجية وكل ما نحترموا التوقيت متاحة، كل ما نسبة زيادة العمر تزيد. وإحنا الواحد ماذا بينا عمره يطول، أي أما في الخير بطبيعة، وهذا ما يتحقق كان يكون يتمتع بصحة جيدة. هذيك علاش وقت ماكلت الماكلة ولا أوقات الماكلة عند التوينسا تبين اللي هو عنده علاقة مباشرة بطول العمر واحترام الساعة البيولوجية. شو تقول الدراسة هذية؟ تقول لك فطور الصباح راهو ليجي قبل السبعة متاع الصباح ولا يجي بعد الثمانية متاع الصباح، دونك أفضل توقيت لفطور الصباح هو بين السبعة والثمانية. كما توا مثال الثمانية غير درجين بالضبط، على خاطر كل ساعة

الأخير بعد 8 نتاع الصباح في تناول فطور الصباح تزيد في خطر الوفاة لا قدر الله بنسبة 3% وبنسبة 5% بالنسبة للأمراض الأخرى كما أمراض القلب والشرايين وغيره. العشاء زاد قالك يلزمنا نحترموا الوقت نتاعو وعنده علاقة هامة جدا بالتوقيت نتاع الساعة البيولوجية. الباحثين نتاع الدراسة هذية قالوا كيف كيف كيما فطور الصباح كيما العشاء. دونك فطور العشاء لا يتاخذ زاد قبل السبعة نتاع الليل ولا يتاخذ زاد بعد نصف الليل. دونك من الأفضل أنك تكون أقرب للسبعة نتاع الليل بما معنى بين السبعة والثمانية كيما فطور الصباح بالضبط. دونك هذية ينجم يعطيك فرق بزوز سنوات ونصف في متوسط العمر المتوقع. وزاد بالنسبة للأشخاص اللي عمرهم فات الخمسين سنة قال لك وجبتهم الأولى بعد الظهر يلزمها زاد ما تفوتش ماضي ساعتين. كي نقولوا ما تفوتش ماضي ساعتين يعني خلينا نقولوا التوقيت العادي من نصف نهار ونص على أقصى تقدير الماضي ساعتين بالنسبة للناس اللي فات عمرهم الخمسين سنة. دونك شنو هي علاقة الماكلة بالساعة البيولوجية؟ توقيت الوجبات يأثر في الساعة البيولوجية المرتبطة بالنوم والقمان زادة الصباح. وخبراء يقولوا أنه اضطراب الساعة هذه يأثر بيانسيغ على عديد العمليات الطبيعية اللي تصير في جسم الإنسان وهو اللي زادة عنده علاقة وطيدة جدا بزيادة الوزن والأمراض المزمنة كما القلب والسكري وعديد الأمراض الأخرى. والدراسة هذه تقول قد ما نحترموا ساعات النوم وساعات الأكل قد ما نتمتعوا بصحة جيدة. احنا جوست حابين نذكركم اللي هو مهم جدا نحافظوا على النظام الغذائي متاعنا نحافظوا على النظام النوم متاعنا باش نتمتعوا بصحة جيدة وخصوصا اللي احنا توا في ختام العطلة الصيفية مع الاقتراب من العودة المدرسية. دونك اللي مازال ما فاقش بالقاعدة الذهبية هذه لازم يزر بروحه ويبدأ يطبق فيها باش الناس الكل تتمتع ان شاء الله بصحة دائمة للجميع مهما كان العمر صغار وإلا كبار. وبرشا صغار يبدأ هكا هززهم طيار الصغر كما نقولوا احنا والشباب هكا والجرينتا والكل وما يعطيوش أهمية كبيرة برشا للتفاصيل هذية اللي هي عندها دور كبير برشا في نوعية وجودة الحياة اللي تنجم انت تعيشها بعد الخمسين والستين كان ربي طول في عمرنا في الخير. مشوارنا يتواصل في المتينة الميكان توت سويت مع بوز جديدة مع الموسيقى. بعد شوية باش نهزوكم لمجالات أخرى متنوعة جدا من خلال جولة في الصحافة الورقية والإلكترونية باش يكون هذية إن شاء الله الثمانية بالضبط. Thank you.

0: دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
3: اريدو طور عالمك
4: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
5: جوهرة أفلام
6: بوبليسيتي
7: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة أفلام موش مع الموجة
8: Revue de presse.
9: رجعنا لكم من خلال جولة مع أبرز المقالات والأخبار الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية التونسية وكل التفاصيل بشكون مع منال جبلة تسويت. أهلا وسهلا منال، مرحبا.
10: صباح النور، صباح الفل والياسمين من جديد. سناء، العودة المدرسية تلقى باهتمام جل الجرائد الورقية والإلكترونية. اليوم نبدأ بجريدة الصباح الورقية في عدة عناوين، فيما إصدار رئيس الجمهورية عفو على تلامذة وطلبة مساجين متورطين في مسك واستهلاك مخدرات وذلك بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. عنوان آخر، وقبل أيام العودة المدرسية الإطاحة بشبكات مخدرات كانت تستعد لاستهداف تلاميذ. كذلك في حوار مع رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أكد أنه النظام التأديبي المدرسي في حاجة إلى مراجعة. في مقال آخر، تم الاهتمام بالانقطاع المدرسي اللي اعتبرته الجريدة تحدي مازال يواجه المنظومة التربوية في تونس، والتأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي من الأسباب المستجدة. وفي مقال تحدثت على مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الجريدة هناك توظيف، استغلال، عنف، انحراف واعتداءات وغيرها من المخاطر اللي تهدد الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات للحظر. موقع حقائق أونلاين بمناسبة العودة المدرسية تم حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية من الكراس المدعم من أجل إخفاء بضاعة، وتم رفع مخالفات تعلقت بالامتناع عن البيع والبيع المشروط والترفيع في الأسعار وغيرها من المخالفات. جريدة الشروق تحدثت على الأمطار الأخيرة اللي شهدتها عدة مناطق في تونس. عنوان مقالها، بعد الأمطار الأخيرة أزمة تصريف المياه تعود إلى الواجهة. وقالت أعادت الأمطار الأخيرة ملف تصريف مياه الأمطار إلى الواجهة بعد تسجيل تجمعات للمياه وتعطل حركة المرور في عدد من النقاط في مشهد يتكرر مع كل نزول كميات مهمة من الأمطار، رغم الحديث المسؤولين والوزارات عن أنهم استعدوا لهذه الأمطار. كذلك الشروق تحدثت على قطاع الدواجن، اضطراب في التزويد، تسجيل نقص دجاج في السوق والانفراج منتظر في شهر أكتوبر. تداعيات موجة الحر الاستثنائية وانقطاعات الكهرباء، هذه الصائفة مازالت تلقي بظلالها على العديد القطاعات ومنها قطاع الدواجن، مع تسجيل نقص الكميات المعروضة وصعوبة التزود في بعض نقاط البيع. يشهد سوق الدجاج الفترة هذه اضطراب في نسق التزويد في وقت يرجح فيه المهنيون انفراج الوضع تدريجيا واستعادة السوق لتوازنها خلال شهر أكتوبر. نرجع للصباح ونختم بها بعنوان يتعلق بقطاع السياحة، سياحة المشاهير بمواقع أثرية وسياحية بين نجاح التسويق الرقمي والرسائل البصرية وتحديات الأثر السياحي الفعلي. هذا كان عنوان جريدة الصباح فيما يتعلق بسياحة المشاهير بمواقع أثرية وسياحية. ورينا مؤخرا مثلا فنانة يارا كانت في متحف باردو، وأيضا كانت في حلق الواد، قبلهم كانت أحلام في سيدي بوسعيد وقصر النجمة زهراء، وأيضا الفنان اللبناني سعد رمضان في سيدي بوسعيد. يعني برشا مشاهير ولينا نشوفوهم في بعض المواقع كما قلنا الأثرية والسياحية في تونس.
9: ما دايما نجيبوهم باش يغنيوا في تونس، دونك نستغلوا الفرصة علاش ليه هكا ولي تقول أنت. شكرا لك منال، يعطيك الصحة على الجولة هذه. دونك المشوار يتواصل توت سويت، ونبدلوا الاختصاص مع الرياضة باش نشوفوا أبرز الأخبار والمقالات الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية التونسية، والتفاصيل مع رامي توت سويت. في سبور بريس نعرفوا آخر الأخبار والكواليس، وخصوصا أنه اليوم فما موعد رياضي هام اللي هو مباريات الجولة الرابعة من البطولة الوطنية. لكن شنو اللي فما قبل المباريات هذية من أخبار؟ هذا اللي باش نعرفوه معك يا رامي. صباح النور.
6: صباح النور سنال. بداية مع جريدة الشروق اللي تحدثت، قالت في عنوان اليوم في مالي والسنغال الأفريقي وترجي جرجيس لحسم العبور، طبعا في إشارة لمشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية، وذكرت مسبقية الإفريقي في ملعب حماد العقرب بيرادس في ماتش لالي على فريق جوليبا بونتو ومحمد الصادق قديدة في دقيقة 72 واحد بليش، وذكرت أيضا مسبقية الترجي الجرجيسي اللي كان تفوق على ديمبراز السنغالي 3 أهداف مقابل هدف. الإفريقي يلعب على الساعة 5 مساء وديمبراز يلعب على الساعة 6 مساء. بالنسبة للأخبار المحلية، أطماع في المونستير النجم والبقلاوة في امتحان عسير، طبعا في إشارة لبرنامج الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حوار الاتحاد المونستيري اتحاد بن قردين في ملعب مصطفى بن جنات، مستقبل مرسى نجم الساحلي في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى، وأيضا مواجهة الملعب التونسي ملعب حمام سوسة في ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة. أيضا أشارت الجريدة جريدة الشروق مباراة ويكلو للترجي التونسي بعد عقوبة الرابطة الصادرة طبعا البارح بسبب خلفية ما حدث في مواجهة الترجي مستقبل المرسى ومناوشات بين أحباء يعني من نفس الفريق. الحقيقة الحاجة هذه اللي قاعدة تتكرر في البطولة التونسية، نفس الفريق تقريبا نفس الانتماء نفس الألوان، ثم عارك خلينا نقوله بين الجروبات وبين المجموعات الأحباء. بالنسبة لجريدة الصباح تحدثت على النادي الإفريقي وأيضا الترجي الجرجيسي في المسابقات الإفريقية، قالت أن الترجي الجرجيسي ألها التحذيرات. أيضا أشارت لأخبار الميركاتو بقدوم لؤي الطراعي بعد أخذ ورات للنادي الصفاقسي، وقالت أيضا أن الرابطة تحرم الترجي من جماهيره في مباراة وحيدة كما قلت على خلفية ما وقع في مباراة الترجي ومستقبل المرسى في الجولة الفارطة. بالنسبة لجريدة الصريح، من قطع الطريق على صفقة الترجي في آخر لحظة، الحديث على صفقة المدافع عمر الرقيق اللي كان في مفاوضات يعني متواصلة متقدمة مع فريق بابسويقة، مفاوضات متقدمة بالضبط، لكن الفريق خير أنه يمشي للبطولة البلغارية. تسألت لهنا الجريدة من قطع الطريق على صفقة الترجي في آخر لحظة، أيضا قالت أنه الرابطة ترفض الاعتراض المقدم من النجم الساحلي على مشاركة محمد يوسف البلالي في ماتش الجولة الأولى. نعرف أنه محمد يوسف البلالي كان عنده مشاكل قانونية في بداية الموسم، كان صحح يعني دو كونترا يعني زوز عقود مع زوز نوادي مختلفة، ترجي وأيضا مولدية الجزائر، وهذا اللي خلى النجم الرياضي الساحلي يقدم الاعتراض، لكن الرابطة ترفض الاعتراض المقدم من طبعا طرف النجم الرياضي الساحلي. هذا كل معنا في عناوين الجرائد.
9: شكرا لك رامي، يعطيك الصحة. دونك أكثر أخبار ومتابعات رياضية تلقاوها ديما في روبريك سبور على موقعنا www.jawharafm.net.
11: ميتيو على جوهر FM.
9: رجعنا لكم بآخر التحيينات. بالنسبة للتطورات الجوية، الطقس اليوم 7/12/2026، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات. حالة السماء اليوم بشكون مغشيت بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة تشمل مناطق الشمال، ثم تتحول تدريجيا بعد الظهر نحو الوسط الغربي وتكون محليا بالجنوب. الريح اليوم بشكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية خصوصا قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة تتواصل الريح ببقية الجهات. هذاك علاش بحر اليوم بشكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية التونسية.

0: الزاويه على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: برعايه
2: اسباس حمزه بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزه بنان، تدلل يا غالي.
3: حب تتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن الخبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73 448 500، وإلا 54 048 100.
2: تسمع في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهر اف ام تي في. موج مع الموجة.
4: بنا علي بنا مع الشيف لطفي بن عربية.
5: وقية الدبارة وقية التصنيف، علاش لا؟ خصوصا كي تكون حاجة ياسر بنينة وريجينال يودنا بها الشيف لطفي بن عربية في بنا على بنا. صباح النور يا شيف، أهلا وسهلا.
6: صباح الورد، صباح الفل والياسمين، مدام سناء مرحبا بيك ومرحبا بكل الاكيب ماتينال ويكاند عامله معنا هذا الصباح، الفريق المتميز في نهار السبت هكا ولا
5: يعيشك.
6: بقيت اللي وراء الميكرو الدنيا وما فيها، مدام سناء مهني وكل الاكيب واللي يسمعوا فينا زيد ويشاهدوا فينا، كل الجالية التونسية نحيوها، والجالية العربية اللي تتبع في جورة فام وخاصة تتبع في فقرتنا بنا على بنا.
5: نجيو المنيو اليوم، مانيش باش نقول لك اعطينا منيو صيفي يا شيف، لاني باش نقول لك بالعكس ودنا بحويجه هكا ممكن شتويه شويه، فماش هكا ما يجي شتاء بالحق معناها، خاطر تعبنا شيف
6: والله. جاري بركة
5: ميسالش كان النجم وفقط
6: ايامات هي او ايامات، وتفصلنا على العوده المدرسيه ان شاء الله، عوده ميمونه لكل
5: ان شاء الله،
6: ان شاء الله ربي يوفقهم بالنجاح ان شاء الله. نعرف العديد اتصلوا وعطوا افكار هي لا محاله، حكم انهم تو فما تسجيل، فما التحضير الكرتابلة والمحضر والكتاب وكل
5: والبني
6: وبرشا مشاغل وبرشا افكار وبرشا يعني اقتراحات. قلنا علاش ما نعملوش هكا حاجه خفيفه، شنو اللي فيها؟ باش نعملوا شويه كباب نتاع حوت، يعني كيف نتاع حوت ومعها شويه بطاطا مقليه، بطاطا باني، ونقولوا احنا مش تعدي ما غير حاجات هكا، نقولوا مش تاخذ برشا وقت، هكا طريف تصطير نقولوا احنا في بلاصه المشويه. خلينا نبداو بالكفته نتاعنا نتاع الحوت، باش ناخذوا حوت ابيض مهما كان النوع نتاع الحوت، راهي حتى السردينه زاده والسكومبري تنجم بعد ما تنظفهم تصمتهم وتفوحهم بالكدا مع شويه تابل وكرويه مع شويه خردل اذا كان فما شويه ثوم، مغير في هريسه عربي نجم تعملهم هكا نقولوا احنا كباب في السافوت، وتخليهم يبردوا في الفريجيدير، وتزهرك الكمون نتاعك العزيز خليها هكا على نار هاديه نقولوا احنا، ما يبداش هكا الجمر قوي برشا باش ما يتحرقش، والا تنجم حتى تعملهم زاده في الفور، تحطهم في بلاتو تحطهم في الكوشه يطلعوا نضاف، وتعملهم شويه صوص. شنو هي الصوص؟ هو الحوت الابيض هذاك ولا السردينه ولا السكومبري، كيبدا الكفته بالطبيعه مش حطوا فيه المعدنوس، حطوا فيه شويه كليل وزعتر، تابلو كرويه من غير فهريسه عربي، اذا كان فما لانيت الشبت زاد ما فيها باس، نفوحوهم خليهم تبرد بالكدا، وبعد باليدي بالماء نحط هكا حاجه فيها الماء، ونعمل كيما الفور نتاع الكباب كيما تشوف السيخ مدام سناء وكل اللي يسمعوا فينا. بعد ما عملنا السيخ نتاع الكباب اللي هو كفته نتاع الحوت، خلوه يبرد في الفريجيدير، ما تسيرش تحطه حتى في الكونجيلاتير بك الثلج من فوق، كل ما يبرد بالكدا
5: باش تشد الفور معناها هاي
6: تبدا تشوي فيه، والا تحطه في الفور تقعد لك الفور نتاع كعبه الكباب.
5: وشنو هي الصوص اللي تجي معاه معناها؟
6: احنا ديما نقولوا ترتار، اللي هي فيه شويه مايونيز كان بعض مصموطه، شويه كبار، شويه معدنوس، شويه كسبره خضراء ما فيها باه زاده، وشويه ثوم، خلطوهم كل ما بعضهم بالمهراس ولا بالميكسير ونحطوهم نعديو بهم تز الكباب. فما هنا اللي يستعمل الطحينيه نقولوا احنا كجي نتاع الجلجلان هذيك الطحينيه، اما هذيك تمشي اكثر حاجه في اللحوم في الفولاي والا في اللحم، يعني كيف تعمل كفته ولا كباب نتاع اللحم ولا نتاع الدجاج، الصوص الافضل انك تاخذ الطحينيه التانية اللي هي الجي بتاع الجلجلان، يعملوا بها الشامية ويعملوا بها التبل والفتوش وبرشا حاجات. عملنا الكباب باش ناخذوا البطاطا، البطاطا باش نتميزوا بها، علاش؟ خاطر باش نعودوا صايراتنا باش ياخذوا اللمجة نتاعهم راجعين للقراية، والبطاطا سيرتو تبدا بانية مفيدة برشا، وبنينة زادة ياخذوا فيها من برا من نقاط البيع مع الدجاج وحاجات تنجم انت تعملها زاده في الدار، ما فاهم ياسر. باش تاخذ كعبه البطاطا بعد ما تقشرها تقولوا احنا نقصوا كارتي، يعني الكعبه على اربع بريجات بريجات، تصمتها مدام سناء، الماء مش تصمت فيه البطاطا نحطوا فيه ورقه رند وشويه معدنوس وشويه كلافس ورقه رند بالطبيعه وقرين فلفل شايح. صمتناها اشترطيها بالبطاطا، خليناها ننتبذ بالكدا بالكدا. بعد باش ناخذ الباتا فريز اللي هي العجينه الطريه نقولوا احنا نعملوا بها البيني نتاع الليجيم والا البطاطا، باش ناخذوا شويه نصف لتر حليب مع 300 غرام فرينه وكعب عظم ورشه صغيره نتاع ملح ومع شويه خميره نتاع خبز دو بلاش، حركوهم بالكدا بالكدا ونغطيها خليها لين ترتاح البات نتاعنا وتخمر. نحطوا هنا مع البات باش نحطوا شويه فلفل الكحل ومعهم بطبيعه احنا خاطر حاطين الملح في الماء نحطوا شويه فلفل الكحل وناخذوا شويه فرماج رابي، من الافضل الفرماج يكون اللي هو نقولوا احنا يشد روحه في سواء في الفريتير يعني في القليان والا في الفور، كيما الفرماج تنجموا تعملوه للبيتزا ذاك يتحمل النار. الباتا فريز هذاك نتاعنا حاضر، مش خلطوا معه شويه فرماج رابي، وبعد ناخذ برج البطاطا نغطسه في الفرينة قبل كل شيء من الفرينة نحطوه في الباتا فريز وبعد في الزيت في القلاية على طول، الزيت يكون مسخون برشا وما يكونش بارد باش تطلع الكعبة كروكون، معناتها نقولوا احنا كريسبي تتقرمش. البطاطا كيما تشوف فيها كحاضرة، التصطيرة باش ناخذ شوية فلفل نقليهم بطبيعة الحال، فلفل بقلوتي ولا شعباني ولا فلفل احنو، هنا لك الاختيار حسب التوزيزة نتاع التصطيرة نتاعك، شوية فلفل شوية طماطم راس بصل صغير شوية ثوم، بعد ما نقليهم في الزيت خليهم يستقطب بالكدا بالكدا، ناخذوا الهشوارة ولا حتى بالمهراس ولا حتى بزوسكاكن على البلانش نتاعك مع تاع الطاولة، تك تك تك تك تك تك تكناها معك هاي بعضهم بقلية شوية معدنوس خضراء شكاين بيت زيتون والرشة صغيرة الكمون. علاش قول قائل احنا ديما الحوت نعملوا فيه صحيح الكمون صحيح، لكن احنا نقول اذا كان حطينا الكمون في الحوت ضاع القوة نتاع الحوت الكل، دونك التصطيرة نتاعنا رشة صغيرة كمون هكا من فوق ما فيها بس. نعملوا ريكاب على المينيو نتاعنا، عملنا كباب نتاع حوت اللي هي كفتة الحوت والبطاطا الباني ولا وعدينا باش مش نعديه باش نعديه، وعملنا شوية تسطيرة موزوزة فيها الكمون. الديسير اليوم عندنا البون، احنا قلنا بعدنا شوية عن الدلاع مادام خاطر معروف في الشهر 9 يعني سبتمبر
5: مادام نقولوا اخر وقته
6: نحاول نبعد شوية ما فيها بس، عرجونا عنب يبدا كأخضر وإلا اللكح الزاد يعمل كيف، فما العوينة فما البطيخ، البطيخ فما ثلاثة أنواع، فما القلوح احنا الخربز، فما الأناناس وفما الأناناس بطيخ الأصفر هذاك نوع اسمه أناناس، كيف كيف زاد فما اللبناني زاد الحرشية نقولوا احنا، فما الخوخ فما الأنزاس فما العوينة
5: ما شاء الله
6: سلطان الغلة اللي هو الهندي كل بيدي فروي كعيبة كعيبة كعيبة نزينوا بها الطاولة ونرحبوا بالضيوف بتاعنا ونقول لكم ان شاء الله شاهية طيبة وملتقانا ان شاء الله في مرة اخرى في دبار على بنا على بنا على جورة فام وجورة تي في.
5: يعيشك شيف، شكرا ليك على الدبارة المزيانة هذه، دونك نطبقوها اكيد بكل حذافيرها وبرشا برشا برشا محبة لازمها تكون موجودة عند كل الامهات كي بداو يحضروا في الدبارة نتاع كل نهار، خاطر قال لك هذاك اللي بنى الماكلة شيف
6: هكا ولا
5: اذا طيب وانت متغشة ولا طيب وانت مزروبة ولا ماكش عاملة كيف راهي الماكلة ما تجيش.
6: نقولوا الماكلة نفس وفن
5: بالضبط
6: وكيف
5: بالضبط
6: تبدا عاملة كيف وتبدا تخمم مش نعمل لك الحاجه، ساعات تكون برمجه حاجه وانت مثلا عامله بون كيف
5: تدخل كوجينه تولي حاجه اخرى
6: كل الابداعات وتولي لك الطاوله تكون فعلا ثلاثة أربعة حاجات ما شاء الله تولي عندك الطاوله
5: ما شاء الله ما شاء الله
6: وتبدا عاد في الابتكارات
5: ان شاء الله. سفره دائمه للناس الكل وصحه وبشفاء اكيد فطوركم ودبارتكم بالنسبه لليوم. احنا باش نكملوا تو تسويت في بوز صغيره من جد ديما مع الموسيقى ايقاعات متنوعه ومتلونه ديما في الماتينه البيكاند. بعد شويه يلتحق بينا زيدا متر ناصر شهلول في الفقره القانونيه علم الشيء.

0: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو دحفول، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك جوهرة.
4: مع ميكرو جوهرة فتفتك
3: وعبر على رأيك،
4: وعبر على رأيك.
3: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000.
4: 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك وري اللي تنحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بطبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: اريدو طور عالمك.
5: جوهرة أفلام
6: بيبليسيتي.
3: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند
7: على جوهرة أفلام تي في.
3: موش مع موجة.
2: علم الشيء،
8: علم الشيء.
2: 8:45 دقيقة في الماتينال ويكاند، ويتجدد المشوار كالعادة توقيت هذية مع الأستاذ ناصر شهلول في علم الشيء. مرحبا بك ماتر، إن شاء الله نهارك زين.
9: نهارك أسعد سناس، صباح الخير.

0: علاش يمتنع عن الجواب؟ وهذا علاش أنا حبيت نتطرق لهذه المسألة باعتبار أن الاير بي ام بي اللي هي اير بيد اند بريكفاست إذا ما منيش غلط وهي تعني التأجير السياحي المؤقت أو أكورت دوري. كما أسلفت القول المنصة هذه يقع استعمالها من طرف التونسيين اللي موجودين ومقيمين على التراب التونسي لكراء الشقق متاعهم بطريقة غير تقليدية باعتبار أن الطريقة التقليدية اللي موجودة في القانون التونسي هي التقاء الفريقين، هو النص يقول الفريقين أو الطرفين، إنسان مالك محل وإنسان يكري ذلك المحل مقابل ثمن معين يدفع مسبقا على رأس كل شهر يسمى قيمة أكل الاستغلال أو معين الكراء. هل الـ Airbnb اللي الحقيقة بدأت ربما تخو كما قلت زخم كبير على مستوى التطبيق، لكن اللي مطروح هنا في تونس هو أنه هل أنه المنصة العالمية هذه للـ Airbnb تتطابق مع القوانين المحلية باعتبار قوانين محلية عن القانون التونسي باعتبار أنه كيفاش تتم العملية؟ التأجير يتم عن طريق المنصة، هناك المضيف الموجود في تونس والشقة موجودة في تونس، وبعتالي طريقة الخلاص تتم عن طريق obligatoirement يقول عن طريق المنصة عن طريق المنصة. الإشكال القانوني هل إن طريقة الكراء عن طريق الـ Airbnb فيها مخالفة لقانون الصرف؟ هو الحقيقة كل مرة في دردشة مع صديقي وأخي خالد التومي اللي ديما نقول راهو مش سينما ولا اشري تربح وإلا أوتوموتو، راهو بنكاجي وراهو بنكاجي ويعرف القانون البنكي مليح مليح. قال لي راهو طالما لم يقع تنقيح مجلة الصرف اللي صادرة عام 96 راهو باش نبقاو في مخالفة لقانون الصرف في مثل هات الوضعيات،
1: ونقعد نرجو فك الطرق الملتوية
0: بالضبط. وهذاك علاش أنا حبيت ربما نتطرق لهذه المسألة، وربما أنادي مرة أخرى لضرورة تنقيح مجلة الصرف. راهو مجلة الصرف والتجارة الخارجية من عام 1976 راهي بموجب قانون عدد 18 إلى حد الآن المهنيين البنكاجية الناس الكل المتعاملين المستثمرين راهو يقول لك مجلة الصرف التونسية راهي تكبل الاستثمار وتكبل حتى دخول العملة الصعبة إلى تونس. علاش قلت الكلام هذا؟ فعوض أنا نمشي اللوج على شكون اللي عنده حساب في خارج أرض الوطن أو عنده حساب معناتها بالدينار التونسي القابل للتحويل في تونس أو عنده حساب مفتوح بالعملة الصعبة، باش أنا نطلب من البلاتفورم هذه باش تحول لي الفلوس متاعي إلى أكل الحساب، لأنه البلاتفورم هذه لا تعترف بالدينار التونسي كعملة قابلة للتحويل أو كعملة صعبة، ما تستعرف كان بزوز معناتها عملات هما الأورو وكذلك الدولار. وقت اللي انت باش تخلص المنصة ماكش تخلصها بالدينار التونسي، باش تخلصها يا اما بالأورو يا اما بالدولار. والخلاص وقتاش يتم؟ يتم خارج ارض الوطن عن طريق تحويلات بنكية الى المنصة اللي هي الـ Airbnb، لانه تفرض مباشرة والزاميا عفوا الخلاص عن طريق المنصة. يقول لك أنا وقت لا أنت تخلص عن طريق المنصة ما فماش تعامل مباشر مع الحريف، فإنه ضمان لك أنت كمضيف كمالك باعتبار أنك المنصة هي اللي باش تتكفل في صورة ما إذا الإخلال بالتزامات معينة، وهي التزامات تبقى دائما تعاقدية معناتها وتخضع للقانون المحلي، بقى هالمنصة هذه والإجراءات متاعها تتعارض مع قانوننا الوطني مع مجلة التجارة الخارجية والصرف الصادرة عام 98. إذن ما العمل؟ تحب تدخل العملة الصعبة أنت؟ أنا كنهاريك كي نسمعني في النشرة الاقتصادية سواء اللي تعملها باسمه ولا منال ولا
1: المخزون من الدولة الصعبة
0: المخزون 99 يوم 99 يوم توريد ف 25 ألف مليار مثلا ما يكفينا 101 ساعات تنقص ساعات تطلع، منك تحب تدخل العملة الصعبة؟ خول التوانسة اللي يحبوا يكريوا عن طريق منصة الـ Airbnb أنه يفتح حساب جاري بالعملة الصعبة في تونس.

0: وقت اللي انت تفتح حساب جاري بالعمله الصعبه تولي تبعد على كل اللي قلته انت الزيكزاك هذاك والطرق الملتويه، لانه الطرق الملتويه تو شنو ولا نحكي معاهم الناس الكل ايه والفلوس كيفاش. قولي لا لا، عندي ولدي في الخارج هون يصبوا له الغادي، عندي بنتي في الخارج هون يصبوا لها الغادي، وبعتالي هون كي تروح تجبد لي ولا معناتها نخليهم في حسابها ولا كذا. وبالتالي فانه العمليه تنجم تولي قانونيه وتنجم تضر العمله الصعبه على التوانسه، عندما تسمح للتونسي المقيم بالبلاد التونسيه ان يفتح حسابا جاريا بالعملة الصعبة. تو اللي يسمع فيه يقول لي شنو اللي جبتوا جديد، ما قلتوها كل مرة في قانون المالية السماح للتوانسة. راهو السماح للتوانسة، أنا مثلا تو ما نجمش نعمل حساب بالعملة الصعبة لأني ما عنديش موارد جايتني من الخارج، ما عنديش حتى مورد يجيني من الخارج. حتى التعامل مع حرفاء يجب يكون بطريقة نظامية، والفلوس هذيك تدخل تونس بطريقة نظامية. نفس الوضعية بالنسبة للوضعيات هذية متاع ما يسمى بالكراء السياحي المؤقت، واللي الحقيقة بدأ ينتشر بطريقة كبيرة، لأنه برش عباد يقول لك خويا فك عليا سمحني من تكسير الرأس، وهو ما خلصش الماء، هو ما خلص الضوء، هو هرب لي سامحوني في الكلمة قداش من شهر كرا، هو كلمني جاري قال لي أودي فما فلان ينقل في الدبشت هو مع نصف الليل، لأنه هو مش خالص الكرا ويخلي معنتها ماء وضوء خالص غير خالص، وكذلك معينات كراء غير خالصة. الاير بي ام بي معترف به دوليا، معترف به في أوروبا، هي منصة عالمية قاعدين نستعملوا فيها احنا للكراء السياحي المؤقت، خاصة بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج اللي يجيوا في العطل متاعهم، او للسياح اللي يجيوا يحبوا يقضيوا عطلتهم في تونس. الدفع يتم الا بالعملة الصعبة، والدفع لا يمكن ان يكون تتتات معناتها مباشرة بين الحي، معناتها وقت اللي تكري عن طريق الاير بي ام بي الفلوس يتحطوا في المنصة.
1: هي من الاشكال هنا ماتر اللي انت تحكي عليه وقت اللي يكون الملاك تونسي مقيم في تونس.
0: اكيد
1: داكوردو، خاطر الوضعية وقت اللي يكون ملاك تونسي مقيم في الخارج
0: لا الاشكال لا يطرح، العملية تعتبر قانونية. علاش قانونية؟ لانه اغلب التوانسة توا حالين حسابات بالعملة الصعبة، هنا يدخلوا بها الفلوس لتونس. انت تعرف توا لي تونيزيان ريزيدون ليترونجيه وسما تي ار قاعدين الحقيقه قايمين معناتها بحاجه كبيره ياسر، اكثر من 8000 مليار تقريبا دخلت لتونس عن طريق تحويلات مواطنينا بالخارج. احنا نجموا في تونس بتنقيح مجلة الصرف والتجارة الخارجية، لأنه نلقاو عديد المشاكل المالية والديوانية من جراء عدم تنقيح هالمجلة هذه اللي نعتبرها أكل عليها الدهر وشربة. هذا يراه في التصريح عديد الخبراء مش كان أنا، يلزم تنقيحها باش على الأقل ننشطوا شوية الاقتصاد وندخلوا شوية عملة صعبة. أنا أعطيك أكثر من ذلك، توا القانون يسمح للتونسيين المقيمين في تونس بفتح حسابات بالعملة الصعبة مقابل شروط معينة، كي يكون عندك موارد مالية جايتك من الخارج فعاش تجيك في بقعة أخرى وعن طريق ملتوية تولي تحل حساب معناتها بالعملة الصعبة. الإشكال وين؟ ونرجع لصديقي وأخي خالد التوم، لأنه أثار هالنقطة هذه معايا في نقاش قانوني عندما تعرضنا إلى قوانين المالية وكل. يقول لك توا أنت كتونسي مقيم بتونس وعندك موارد جايتك من الخارج وحال الكونتون ديفيز، أو أنك تونسي مقيم خارج الأرض الوطن وحال الكونتون ديفيز، مشيت للبنك مشيت سي خالد قلت له أعطيني فلوس من حسابي اللي مفتوح بالعملة الصعبة، يعطيك فلوس انت خارج والحرس الديواني متعدي، ايش يا اخويا تفضل ايش عندك انت وين كنت وكنت نجبت في كذا، ترى اعطيني باسبورك. كي تجيو في شي يشوف الباسبور يقول له لا انت فقدت اقامتك بالخارج باعتبار انك تجاوزت الاقامة في تونس لاكثر من 180 يوم، وبالتالي ليس لك الحق انك تجبد في الواحد، ويصير له محضر، والمحضر راهو بمئات الالاف من الدنانير لأنه يعتبر وكأنه ماسك عملة أجنبية بدون ترخيص أو أنه ورد عملة رغم لا هوش بدها. شفت التعارض في القوانين بين ما هو محلي ووطني وبين ما هو كذا. وذاك علاش في بعض الحالات يقول لك أنا نطبق في القانون الحرس الديواني، يقول لك أنا المجلة طالما أنها مازالت قيمة الذات فهي تطبق، القوانين ذات الصلة فهي تطبق. لكن وقت اللي تلقى أنت ساعات في وضعية حرجة ما لا تحسد عليها، وقت اللي تجبد فلوسك وبعتلي بين ظفرين يقع، هو يقول لك فكولي فلوسي، هو يقع حجز أكل المبالغ المالية باعتبار أنه فما مخالفة لقوانين الصرف، لأنه مجلة الصرف غير ملائمة لعديد القوانين الأخرى وأصبحت غير مواكبة للعصر. وبالتالي Airbnb أنا الحقيقة نشجع عليه، أما بيكون بطريقة قانونية باش ما نخليوش الديفيز أنا في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في شتوتغارت ولا في هولندا ولا في أي بقعة، باعتبار أنه الإنسان قاعد ينتفع بالخدمات اللي موجودة على أرض الوطن لكنه لا يدفع لا ضرائب، لأنه فما يولي فما تهرب جبائي باعتبار أنه المنصة وقت اللي تصير راهو ويصير الدفع راهو الفيسكاليتي والكل ما تصيرش، وقت اللي تكون الموارد المالية مصرح بها لدى البنك المركزي أو أنه مصرح بها عن طريق معناتها التحويلات البنكية القانونية اللي يلزمها تكون، فإنه هنا زاد موارد الدولة من الجباية تكون موجودة. أكثر من ذلك راني ننبه إلى كونك وقت اللي بشتكري Airbnb ورد بالك تدخل أجانب وما تمشيش تعلم عليهم معناتها مركز الحرس أو الشرطة التابعة عليك في ظرف 48 ساعة، راك تلقى روحك في وضعية متاع جنحة إيواء أجنبي بدون إعلام، راهو في ظرف 48 ساعة. فما شكون خاف قال لا باش يقولوا لي كيفاش كريت وعملت ولا لا، هو يكفي أنك تهز نسخ من جوازات السفر متاع الناس اللي سكنتهم وتمشي المركز الأمن القريب ليك إذا تابع للشرطة، وإذا أنت في منطقة غير بلدية تابع الحرس تعلمهم تقول لهم راهو زيد الزيادي فلان الفلاني راني أويته في الوقت الفلاني الفلاني في ظرف 48 ساعة.
1: لهنا فما إشكال آخر مثل أنه عادة الكراء عبر المنصة هذه Airbnb يتم دون التعامل مباشرة مع الكري ولا مع الملاك،
0: هو دون
1: يعني حتى المفتاح باي اكزامبل تلقاه في بلاصة معينة بكود معين والكل، يعني كيفاش باش توصل
0: هذا بالنسبة لك البناء؟ شوف سنة
1: الكري وتقول له اعطيني الباسبور.
0: لا هذاك لا دوبا ما يحل في على التراب التونسي نجم تتصل به وتعرف شكون ساكن في دارك، قل له راهو القانون الوطني القانون المحلي يفرض عليا اني باش نعلم عليك
1: بالضبط.
0: الاعلام ما فيش حتى اي ضرر، معناتها هو اعلام سيكوريتير كما يقولوا.
1: اذا فما تواصل مباشر، اذا ما فماش تواصل
0: لا يعتبر انه اوى اجنبي بدون اعلام وينجم يلقى روحه نهار واقف قدام محكمه الناحيه متاع البلاد متاعه من أجل إيواء أجنبي بدون احترام القانون واحد. وهو قانون سنة 68 إذا ما خانتنيش ذاكرتي، قانون 68 يحكي على عدم الإعلام بإيواء أجنبي، وعديد القضايا مرة محكمة خاصة بالنسبة للأفارقة جنوب الصحراء التي تم إيواءهم وتشغيلهم بدون صفة قانونية باعتبار أنهم داخلين البلاد بطريقة غير شرعية ليس لك الحق باش تسكنهم بدون إعلام إلى السلطة المحلية، وأعني بذلك مراكز الشرطة أو مراكز الحرس. والإعلام راهو مش أسبوع،
1: لأنه 48 ساعة
0: فما شكون يسأل في تشات جي بي تي، تشات جي بي تي يقول له أسبوع، راهو ذاك في بلدان أخرى أسبوع.
1: لأني
0: ما عمري ولا سمعت كلامه وعمري ولا نسأله، أما ما قالها لي واحد قال لي يزي عاد أستاذ تقول 48 ساعة، أنا دخلت للإي آي وقالوا لي راهو أسبوع. لا سيدي الكريم، قانون 68 8 مارس 1968 قانون عدد 7 ما خنتنيش ذكرتي المرة ذي، هو اللي يفرض الإعلام عن إيواء أجنبي في بلادك، ويبداش في دارك يبداش ولدك هو اللي جايب الأجنبي. أنا وتت مرة ولدي

0: فيها، فهما تقريب 5 أو 6 أفراد. مشيت بالوقت علمت عليهم المركز، قلت لهم راهو كذا وكذا، وهنا عداوا الفاكونس نتاعهم وروحوا هذا الصيف اللي فات. معناتها تحمي روحك هو وتحمي الناس، ممكن خاطر لا قدر الله يصير له حادث مرور، لا قدر الله يصير له حادث في تونس عرضي، لا قدر الله تصير مشكله، فالاعلام يحميك ما يخليكش تحت طائله القانون.
1: مشكور جدا أستاذ ناصر شهلول، يعطيك الصحة على كل التوضيحات هذه والمعلومات القيمة جدا اللي تلقاوها معنا كل ويكاند في علم الشيء، ومعك ديما نختم موعدنا في الماتينال ويكاند. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 6 نتاع الصباح حتى التوا. ليكيب الكل تسلم عليكم، جمال بوقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، رامي رافقنا اليوم في المواعيد الرياضية، منال جاب الله حاضرة وتسويت باش قدمنا موجز لآخر الأخبار، وسنة مهني كانت معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. متابعة طيبة الباقي برامجنا، إن شاء الله نهاركم سعيد، باي باي.
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
3: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
4: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
4: عندك أورانج.
5: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد، تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
6: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
7: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا، نتكلم في التليفون نكونكتي، نعاود نتكلم نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
8: مع أريدو في الغونتري، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
9: أريدو طور عالم.
10: جوهرة
11: بوبليسيتي.
12: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل،
1: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. في إطار الاستعداد للعودة المدرسية ومواصلة المتابعة الميدانية لوضعية المؤسسات التربوية، أدى والي سوسة سفيان التنفوري أمس سلسلة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المؤسسات التربوية للوقوف على مدى جاهزيتها واستكمال مختلف الاستعدادات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة، وعاين خلالها ظروف سير الاستعدادات للعودة المدرسية، ودعا مصالح المندوبية الجهوية للتربية ومختلف المتدخلين إلى مواصلة العمل والتنسيق الميداني بما يضمن جاهزية المؤسسات التربوية مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. إطارات وأعوان فرقة الشرطة العادية بالمتلوي تتمكن بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة من كشف ملابسات قضية سرقة وحجز كمية مهمة من المصوغ المسروق قدرت بحوالي 160 ألف دينار، وتم الاحتفاظ بطالبة مشتبه بها وصديقتها، وتتواصل الأبحاث بالتنسيق مع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة لكشف بقية ملابسات القضية واستكمال الإجراءات القانونية. دولياً، الجيش اليمني يعلن فجر اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر جماعة الحوثي وتدمير عربات عسكرية وأسلحة بغارات جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد، وفق بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية. متحدث باسم الخارجية الأمريكية يجدد التزام بلادي بالدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا استمرار التنسيق لمواجهة ما وصفه بعدوان إيران ووكلائها في المنطقة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يعلن أنه لا مفاوضات جديدة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي حاليا،

0: وذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى مدينة نبطية جنوب لبنان برفقة قائد الجيش اللبناني، مشيرا عون إلى أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين والأعمار ثوابت وطنية يتعهد بتنفيذها. ختاما، مصدر أمني سوري يفيد اليوم بأن الانفجار الذي وقع في منطقة الضمير بريف العاصمة دمشق نجم عن انفجار مستودع ذخائر من مخلفات النظام السابق معدل الإتلاف دون وقوع أضرار بشرية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. ما تخليهاش في قلبك.
2: بربي اني مواطنه من القلعه الكبيره، نهج علي بالهواء. بربي راهو الحلقوم مسكر علينا توشها، واحنا نجري وما بين المعتمديه وما بين لوناس وما خليناش حتى جهه، ما علمناهاش الا احنا الحلقوم مسكر علينا، معناها ما غير مطر هذا تو. وتو وسائل الاعلام الكل تنبأ اللي معناها تحذر في المواطنين، ردوا بالكم صرحوا زيجوات اعملوا، احنا هما خليناش حل. لوناس قالت لك اني ما عنديش فلوس باش نصرح، شنو حنا احنا نغرقوا ونموتوا؟ اني وليا وحدي فاده طوى غارقني طوى من غير حتى قطرة مطر، غارقة. نسمع في جوهرة، نسمع في أعلام الكل ينبهوا ويحذروا في المواطنين، ردوا بالكم صرحوا زقواتكم، اللي عنده حيوانات يبعدهم، إلا كل شيء. علاش احنا هكا نموتوا يا رسول الله؟
3: جوهرة أحيان نحب نقول ونعبر اللي اليوم في المروجات بحر ما مقصوص بعد المطر اللي صبت الهيلة، صبحت السونيج قشت علينا الماء. نحب نسميها بالبنت العريض هي والسيك، نحب نسميهم ريا وسكينة.

0: ربي والله عيب والله. توا معناها لحديش ونص معناها، والضو معناها نتاع الروتوري ستيك من جهه معناها ايش علاش مش كل يصلحوا، حتى كان سيبوزون مش يصلح، ينجموا يجي يخرج واحد في الليل يشوف انا اللي تشعل وانا اللي ما تشعلش، ومن غدوه الصباح يصلحوها اللي ما تشعلش، تبدا نيميروتي ولا تبدا عليها علامه ولا علاش، معناها الجاسبياج نتاع انرجي. تو احنا في حاله اللي ما عندناش معناها ونتشكاو ما فماش ضو، فما كونسوماسيون كبيره نتاع ضو. ايه علاش علاش الجاسبياج هذا؟ ما عندناش مسؤولين، ربي يهدي والله ربي يهدي.
1: بالله حاب نعرف القرض هذايا اللي مش ياخذوه كان لاصحاب الشهريه ولا حتى اللي ما عندوش شهريه ولا ما عندوش كونت ولا ما عندوش ضمان ولا عنده حتى ما عندوش خدمه، كان خدمه حره يعني، هذو ما يجمو ياخذوا ولا اللي ما عندهم شهريه قاره.
2: عم زورة ام، حبيت نقول كلمه من القلب ونبارك لكم على البرمجه الجديده، صراحه فرحنا بها بارسة، فيها تنوع وتجديد وحاجات تخلي المجتمع يستنى في كل يوم حاجه جديده وممتعه. وزادت فرحتي برجوع الاعلامي الكبير اللي نحبوه ونقدروه زهير الجي.
3: عسلامة جورا فهم ربي، انا تكسيست وديما نسمع فيكم ونعرف اللي انتم اذاعه محايده. ربي حبيت نرجع على المرأة اللي قالت تراه تكسيت كل محين بعيد، لا اختي راهي التكسي الفردي ونقل عمومي غير منتظم غير مقيد بتوقيت، ينجم يكون ماشي يصلح، ينجم يكون ماشي يفطر، ينجم يكون معناه سيارة عن طريق الهاتف، معناه دوما كل ينجم له الحق انه يستعملهم سائق سيارة التاكسي الفردي. يعني اختي اذا كان نقل عمومي ماهوش متوفر ما نحطوش كل شيء على التاكسي الفردي، راهو حتى التاكسي الفردي راهو يقدم في 12 و13 ساعة خدمة على الفولون. والسلام عليكم جوره.

0: رسمه لنا البياع
1: لنا البياع
0: مع احلام غيلان
2: مع احلام غيلان
0: على جوهر اف ام
3: موجة مع موجة.
4: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم ان شاء الله وين ما تكونوا موجودين معنا. نحبكم برشا وقعدوا ديما معنا، تواصلوا معنا، خليكم على صفحتنا الرسميه فيسبوك جوهره فيم لايف، حطك القهوه توا اكيد تحضروا في رواحكم لا رونتري سكولير ان شاء الله غدوه والبعد غدوه، وان شاء الله الاجواء زاد كلها تكون في الدار برشا فرحه. هذاك علاش احنا اليوم اخترنا باش نكونوا مع البيات تري اكسبسيونيل كيف العاده. هي بنت البلاد العربي، هي بنت قلب، نقولوا من قلب الرحى، هي بنت سوسة، هي اللي حبت البلاد برشا، هي اللي خلات دراب تونس علم تونس يرفرف الفوق، هي اللي خلات اعتزاز كبير وفخر كبير بالخدمات اللي قدمتها في ألعاب القوى، هي اللي رسخت زادة أنه تكون المرأة التونسية الفاعلة الحقيقة تغى، وتكون زادة في البيداغوجيا، وتكون زادة هي مثال يحتذى به لفتياتنا زادة توا والناشئة متاعنا. هي اللي تغرمت برشا بالرياضة وقالت راهي الرياضة هي عنوان ورسالة تنجم توصل ثقافات بين الدول، تنجم توصل ثقافات بين المدن، تنجم توطد العلاقات الحلوة. هذاك علاش يكون سبورتيف ديما يكون إيسانتيغ أكثر، وينجم يكون فاسيل مول انتيغراسيون متاعه في المحيط، يعني الإدماج متاعه يندمج مع جميع الفئات. خليني نقولها، هي العزيزة الغالية، هي البطلة متاعنا، هي اللي بدأت من عام 73 بالكل اعتزاز وفخر زادة. أنا نقول لك صباح الورد أستاذتنا والمتفقدة في التربية البدنية والبطلة الدولية الأفريقية اللي نور تونس، السيدة فتحية جربي.
5: صباح الخير،
4: مرحبا بيك.
5: بيكم أكثر. صباح الخير الناس الكل.
4: نحبك كيما في التيران وكيما تبدا واقفه وكيما دفعت على دراب تونس، نحبك تحكي معايا اليوم هكاك بالطريقه هذيك.
5: هذاك بليزير.
4: مرحبا سيده فتحيه. دونك خليني نبدا معاك والسيده خليه يتعرفوا عليك اكثر، خاطر باش نعديو احنا صور ينجموا يتبعوا معنا الصور اللي موجودين معنا على صفحتنا الرسميه ولا جوهره فيم لايف، سينو زادا ينجموا يسمعوا. وخلينا نقولوا الصور باش نبداوها من عام 73. عام 73 وين بديت البطلة متاعنا السيدة فتحية جربي؟
5: بديت من عرش يعني واش معناتها ألعب قوة وقتها.
4: أي؟
5: يعني بخميرة أني متاعي سوغندير نلعب معناتها أستاذتي هي إن شاء الله ربي طول في عمرها مدام فتحية، هي اسمها زيادة فتحية متهمم. نلعب عندها في ساعة الرياضة واكتشفتني الله يرحمها مدام الشيبي
4: الله يرحمها. أي
5: راتني كيفاش ننقز، جيت قلت لي راهو حاجتي بيك تحب تترينا معانا وفي ألعاب القوى في وقتها في استاد لامين، استاد معروف غادي. قالت لي قل لأمك، ومشيت وقتها قلت لأمي. دونك بويسكو خالي هو يلعب في وقتها في الكورة مع الإتوال،
4: اسمه
5: محمد محفوظ.
4: اي سي محمد.
5: دونك شجعوني وبديت من وقتها. عمتها عامي الأول.
4: اي
5: دونك بديت سيتي او ديبي موا دو هكاكا اكتوبر. مدام شتي تبدا تعمل الريكروتمون من اول العام.
4: تري بيان.
5: دونك اكتشفتني وشينا بدينا نتريني وبشويه بشويه بدينا كوم دابيتود نعملوا الكورس كروس، حطوني نجري وبعد ننقص وبعد حسيلو بعد كيكا بارازار سي مصطفى الله يرحمه شتيوي وقتها معه انترنور امريكاني اسمه رالف يلوحوا في الصحن هو الديسك نقول له. دونك جربني يا اخي دوما جربني بشويه بشويه معناتها وبود دوما تعلمت نشد الديسك طيحت الركور
4: ما شاء الله. هو سي اون تكنيك ماشي سهله اللي راه ديسك معناها يقول سير اعمل هكا وارمي.
5: لا لا لا لا اني مانيش كنتش وقتها ما كنتش قويه ياسر.
4: أي.
5: اما كنت نتعلم التكنيك، هي القوه الكل في التكنيك كيفاش تو بلاس لو ديسك
4: بالضبط.
5: دونك علمني كيفاش نرمي من الفوق وبعد هكا بشويه بعد نكركب وبعد تو لو بلاس تعرف كيفاش تحطه وشوية تكنيك طيحت ركور. وقتها ركور هو حكاية فارغة 37 ولا قديش حاتي لوني طيحته
4: في تونس
5: دونك دخلت وقت هزني الكومبيتيسيون في تونس ودخلت الكيب ناسيونال. الكيب ناسيونال وقتها مازال عملنا كلكو ستاج وقتها في حي الزهور في تونس حسيلو. وبعد شاركنا تونس سيسيل مشينا أول فواياج عندي هكاية عمري ما نسيه مع الكيب ناسيونال مشينا لإيطاليا. بعد خذيت ربحت ميداي وبعد من غادي مشينا روحنا لتونس وشاركت في الشامبيونا العرب في بيروت أكيا عمري ما نزيد ما نسيها خاطر هزوني إني باركة في الديسك وقالوا لي يزمك تلوح ديسك وبوا دونك كيكا بازار خطفت لي جي لا ميداي دور زيتي دونك جي يو لا ميداي دور في الديسك وفي البوا ان 73 في بيروت. بعد روحنا بالعامتها بالذات شاركنا في الكندا فرانكوفوني فيستيفال عند البلدان اللي تكلموا بالفرنسي
4: فرانكوفوني تكلموا فرنسي
5: في كيبيك جي لا ميداي دو برونز وروحنا وفاسي فعدت رجعنا نتريني ونحضروا بشوية بشوية وعملتها 74 فما لجو انيفرسيتير سكولير شامبيونا دو موند.
4: إذا كان فينا نرجع لك على هذا كمالي
5: هي أول 74 هي انيفرسيتير سكولير أما 77 هي لابرميير كوب دو موند مي 74 في إيطاليا شامبيونا دو موند هي شامبيونا مش كوب سكولير انيفرسيتير tellement il y avait beaucoup de monde où on a mis les qualifications au bas de demi-finale au bas de hasilo rien ni quoi donc on tabac ou kahou là ou kahou je faisais pas attention maintenant je me concentre surtout à la technique ou qu'est-ce بعد حسيلو كيف قالوا لي راك انت تشاي ولا ميداي دو برونز قلت لهم لي ظهر فيهم غلطي غلطوا فيا لا بروف طلعت خديت لا ميداي والناس كل قدنا بهتين كيفاش معناتها سيتي لي ميور دو موند كي طلعت في الكرادان باش نتفرجوا فما وقتها كورس والطلياني شجع في واحدة بنت بلاد ويقول جيربي جيربي جيربي إني قلت لهم راهم بظهر فيهم وقلت قالوا لي جا هات هات رجع الميدال حسيلي
4: حاجة تصير محليهم وتنمو العفوية
5: إذا عن 74
4: نحب نمشي معك بالمرحلة بالمرحلة سيدة فتحية جربي نحب نسألك أنا مش بدت أنت على الرياضات المدرسية والجامعية هذه اللي كانت منطلق أنك تكتشف أبطال
5: صحيت
4: وينها توا
5: الله أعلم
4: جست ما نحب نسألك على هدية بما أنك سيدة أستاذة ومتفقدة
5: أولا ساعة الإتوال وقتها ما عادش بعد نيوزوليونس 82 ولا 83 نحات أصلا السكسيون أتليتيسم ألعب قوة دونك تحل فرع آخر في سوسة هو النادي الحمد لله دايو اللي هو في نادي السوسي في اللي كان يرأسه المرحوم سي حمودة بالهوين الله يرحمه ولا هو كون برشا أبطال ولا هو معاه سي محمد تقية ومعاها عندها برشا مش كان معاه الله يرحمه زيدا سي عبد الجواد بديرة ومنير بديرة وبعد جي الخال سي خال ذي ممرن وصل برشا أبطال الحمد لله في سوسة قعدت عنا
4: اي جستمو انا حب نسألك على تو احنا في 2026 وين يتموقع الرياضات المدرسية والجامعية واللي خرجنا منها ابطال قبل وخرجنا ناس هزت عالم تونس ما عادش موجودة برشا
5: ليه موجودة ما عادش برشا
4: لا ياس نقولوا احنا
5: اي حسرة ما عادش يعملوا اما الاكثريه الحقيقه في سوسه اللي نعرف اللي هو فما النادي السوسي هذا
4: يلعب القوات
5: اللي هو يقفطوا عليه سي محمد تقيا
4: اي سي محمد تقيا عاد نحيوه برشا الحقيقه واللي مازلنا نشوفه في الصغيرات
5: اللي خارجين مروحين عنده جون بوكو دو ميدايز
4: اي ما شاء الله عليهم. دونك انا نحب نحكي معك سيدتي على هل المسار المتوج هذايا بدا من عام 73 وفي وقتاش
5: بعد ما جبت حسين ولدي دير حسين ولدته 82 ووقتها ما حبيتش نوقف على الرضيعة رضع فيه هزيته معايا في دار الشباب وقتها وقعدت مسكين مرمت فيه معايا في البوسات نحطه بحذايا ونرجعه في الليل حسيله والله يرحمه زيد هادي كان.
4: ما زلتش نحكي معك على سيل هادي
5: أي كان ياسر مشجعني ويهزني خيبية. ويجيبني
4: سيل هادي اللي هو زوج سيدة فتحية جربي هو كان اعطينا اسم كامل سيل هادي
5: هادي كعبيشي وهو أي. كان التيروفيلي يعمل التيروفيلي رفع الأثقال
4: رفع الأثقال
5: أي. مع المرحوم ستا
4: اي الله يرحمه
5: لازهر مع خوسي فرج اي معناتها كانوا ابطال صحاح
4: اي كانوا ابطال بالطبيعه كانوا ابطال واكل الخوذه هذيك نقولها الخوذه المزيانه انا نقول لك المشيه في الكار هذيك والساندويتش اللي تاكله في يدك وتمسح بالكيغت فمك وتتحرك وتتكى تحت حيط وتقعد وكار تبدا والضحكه والدربوك والغناء ويبدا ولد اللي ربي عطيهم الخير برش ثم الناس اللي اقل شويه
5: بعضنا نعاونوا ياسر تو تعرف ديرنيرمون تلاقيتني وحده صاحبتنا حميده زويغي قالت لي عمري ما نجم ننسى كيفاش انت تطلع في الكار وتقعد ديما من القدام وتبدا ساكته فمك ما تحلوش قلت لها اني قالت لي ايه انت تبدا تطلع وسي مصطفى يخلي لك البقعه من القدام خاطر نعرفوك انت باش تهبط في الكومبيتيسيون باش تاخذ ميداي دور وتطيح ريكور جو مابيل با اما كنت سيتي تلمون سيريو سيتي تلمون نلعب على المريول
4: وما فماش لا فولي دي غروندور معناها هكا هو انا وصلت وعملت ميداي ولا نمشي بكتافي يافي با سا كان المريول كان دراب تونس
5: ولدي ما كانش عندي حتى مريول قد يعني وقتها كنت كوستو الله يكثر خيره أول في عمره سي خميس الشلي نجيب له مريول أحمر ويحط لي كالنجمة هنا
4: محلها قداش كانت حلوة الدنيا قداش كانت حلوة الدنيا
5: صعب الكواليتي
4: وخاصة في الرياضة وطلعنا أبطال
5: أنت لا كنا لا عنا فلوس لا شيء باش نطلع لتونس الله يرحمه الهيد يعطيني 5000 ولا أمي باش ناخذ اللواء
4: 5000 برشا راه
5: اي نفسي ونجيبها لتونس
4: معناها انتم من الاغنياء
5: مالا اي بنتي نبدا نستحفظ عليها تقول ده شنو عندي 500
4: مازلت متواصله معاك محلاه الحديث معاك وما نجمش نقول لك كان السيده فتحيه جربي مدام فتحيه شويه اخرى زاد باش نتواصل معاك اكثر باش نحكيو على اول كاس عالم اللي مثلت فيها سيادتك افريقيا كانت في المانيا كانت عام 77
5: هكا ولا لا قبل 77
4: مازلنا باش نمشيو اكثر من بعد شويه اي اما نحب نرتحك طريفته نحبك تنفس معنا نعمل ترتيحة موزيكا وراجعي إن شاء الله

0: تسمع كل نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. خليني أقول لكم ضيفتنا اليوم هي البطلة العالمية وبطلة ألعاب القوى، والحقيقة زادا نقولوا إحنا من مؤسسات الأجواء هذه في ألعاب القوى ولميداي نحكي وليكوب وكل دونك. السيدة فتحية جربي هي في لقاءنا اللي فاتوا نجم يسمع الميكولو لين يرجع على صفحتنا الرسمية والجوهرة في الملايذ. خليني أقول هي بدأت من عام 73، كملت 81 82، هكا 83. سيدة فتحية، بنحب ناخذ زوز محطات كبار. أعطيني المحطة متاع 1975 ثم محطة 1977.
2: خمسة، احنا وصلنا 74. دونك 75 وقتها شاركنا في بغداد الشامبيونا عرب،
1: البطولة العربية ألعاب القوى دي.
2: ألعاب القوى دي ما ناخذ وقتها، كنت باهية في البوا والديسك.
1: أي
2: دونك بعد من العراق 76 عملنا شامبيون مغربا، وال 77 عملنا سيليكسيون دافريك. هي سيليكسيون دافريك هي صارت اول عام هيك، هي 77 هي سيتي بور لا بروميير فوا تجرى اول كاس عالم باش تعمل باش يعملوا سيليكسيون. دونك لوروب تعمل سيليكسيون تاعها، لاميريك تعمل سيليكسيون تاعها، لازي تعمل سيليكسيون تاعها، والافريك تعمل سيليكسيون تاعها. دونك لي ميور دو لافريك في البوا وفي الديسك وفي الجافلو وفي الكورس وفي كل شيء. اني جي مثلت افريقيا في اول كاس عالم في 77 في ديسلدورف عام 2000.
1: عام 77
2: اي
1: دونك خليني نحكي هذيك اول كاس عالم. يعني هوني مثلت انت سيادتك افريقيا في المانيا دونك ديسلدورف في هذيا نحكي والعب قوي نحكي المثل العصر الذهبي. خليني نقولها
2: كي وقت نذكر كي دخلنا الستاد وباش تشق التيران وباش تمشي تلوح، هو فما في ديسلدورف تيران في يعمل 3 أو 4 ايتاجات. نسمعوا كان تصفيقك، نسمع كان اوف
1: ما شاء الله،
2: قعدت اني باهته قلت شنو هذا، معناتها اول مره نراه. ومعنا وقتها في لي روس ولي زالمون لي ميور دو موند،
1: لي ميور دو موند، وطلعت لا ميور الحقيقه
2: دو لافريك،
1: دو لافريك اللي هي السيده فتحيه الجربيه. دونك باش نكمل معاك جوست في الميداليه الفخريه الموجوده.
2: قبل الميداليه الفخريه زدنا عملنا لي جو افريكان في 78 في الجزائر. جيتي معناتها الاولانيه في افريقيا 78، و 79 عملنا لي جو ميديتيرانيان في سبليت. اي كي زاد عندي التاريخ بها كبير ياسر. 79 ميداليه فضيه، وبعد عامتها وليت اني ميور اتليت دو لاني 79،
1: خذيت التروفي
2: هكا. و
1: 79 متزوجه وقتها؟
2: لا، تزوجت بعد ما كملت قرايتي عام 81.
1: عام 81 متزوجه.
2: اما 79 لي جو ميديتيرانيا، انت شنو قلت لي؟
1: انا حبيت نمشي للميداليه الفخريه عام 81.
2: اي صحيح،
1: الميداليه الفخريه خلينا نقول لهم اعترافا بخدمتها الجليله وتقديرا لما بذلته من مجهودات في دعم مسيره العاب القوى. الميداليه الفخريه دي مع شكون؟
2: الدولة
1: فلا،
2: وعطوني وسام الجمهورية عادتها واسموني وماشي في بالهم وقت على خاطر الحظ اللي جوز أولمبيك دو موسكو 80. جرالي أنا أنا أكسيدون نحضر في المسكولاسيون وقتها، نعمل في سولفي جامب 150 كيلو، سقيت الويت طاحوا عليا تكسر ظهري.
1: بسم الله عليك.
2: دونك ما شاركتش شيء. دونك ماشي في بالهم هكا هو تكسر ظهري، قاعد باش نقعد معناتها اونديكابي في فرش وكل.
1: تدفع عليك.
2: هداو لي برشا حاجات.
1: تخي بيان، من ضمنهم
2: قمت وقفت على ساقيا.
1: ما شاء الله.
2: وعاودت شاركت.
1: اي.
2: وشاركت في شامبيون غاب.
1: اي.
2: و
1: تخي بيان.
2: وكملت.
1: ما شاء الله.
2: وقت عطوني.
1: تخي بيان.
2: الميدالية الفخرية هذه.
1: تخي بيان، هو الحديث يطول معاك راهو سيدتي، باش نحكيو على بالماريس كبير برشا الحقيقة، سي في ياسر طويل وعريض اللي ما قدمته من مع تأخير للبلاد البرة وداخل البلاد. دونك نحب نختم كلامي اليوم، دونك شكون اللي كان ما هو دور الهادي الله يرحمه في حياتك زوجك؟
2: ما توصفش الكلام الحقيقة، ما نجمش نقول عليه تلما، معناتها عاوني في قرايتي، عاوني في تربيتي، كان الأب وكان الصاحب وكان الراجل وكان الخو، كان للعيلة الكل، المشكلة اللي كان يعني بابا ميت دونك هيدي وقت تخلى علينا، يعني جافي 16 17 ans كان هو كان أستاذ وأنا كنت تلميذة دونك من الحقيقة.
1: شنو أحسن كادو تحب تهديه له للسي الهادي الله يرحمه؟ أحسن كادو عملته في حياتك توا؟
2: هما تربيتي لأولادي وكيفاش ولا، وعنده عنا أحفاد، عندي ثلاثة حسين، عنده هادي البتي هادي هادي جينيور هادي كعبيشي صغير، ومريم ميمي هي، وعايشة حسين عنده، وزينب عندها زوز بيا ويسر
1: ما شاء الله.
2: دونك أكبر هدية هي تربيتي لأولادي والحفاد متاعو. أما حكيت هاو شنو عملتلو هاو شنو هكايا، أني يظهر لي حكاية بقية حكاية.
1: يافي با حاجة إن بروميس أنت هكا وعدت بها روحك لسي الهيدي يا رحمه؟
2: أي كان هيديك
1: شنو كان يحبهم؟
2: دمتي تبربش فيها ياسر حاجات.
1: هذي آخر حاجة كهوا وإحنا بتبيعتنا كملنا.
2: هيدي كان وقت مرض مسكين وعمل في سي، يقول لي عنا جراج في الدار، يقول لي تو نعملو كتاب هكايا فتحية. يا أخي ربي نصرني وعملت له
1: هادي سكول.
2: هادي سكول
1: ربي يرحمه، ربي فضلك انت ان شاء الله، وربي يخليك. اكيد باش يكون عندنا برشا مواعيد مع بعضنا، رؤيتك انت للرياضات المدرسيه والجامعيه، نحكيو دور الرياضه اش تعمل كي تكون انت رياضي في حياتك، اش تعمل الرياضه في مخك في حياتك
2: في كل شيء في حياتك الكل، تردك تخليك انت متعمل على حتى عمل كان على روحك وتحط هدف باش توصل له وتوصل له. والرياضة إلا أن يظهر لي يعني كانت الأكسجين بتاعي، كي ما تعملش رياضة راك ناقص برشا حاجات. الرياضة هي الكل، علاش نقولهم الصغار من الصغرى عملوا لهم حاجة دانس
1: أو توا بيانتو لغونتخي سكولير
2: أي أي لازم لازم
1: توا دوركم سيدتي، ويقولوا
2: ليش يا راهو قراية برشا قراية، لا لا لا صغير لازم، عنا تبارك الله ولد عنا بيسين أولمبيك في سوسة
1: ما شاء الله. أي
2: عنا برشا كيلوبيت، عنا
1: موجودين كسوا بخيبي وإلا حكومي.
2: يا ولدي أسمع، أي حاجة صغيرك لازم تحطه في كلوب لازم،
1: مهم جدا أنه يندمج، ومهم جدا يتعلم مسؤولية زادة كيف كيف، ويتعلم البارتاج المشاركة مع وخياته الكل، وده قبل أي نتيجة تكون. وحتى كنت يخلجي على دارك تولي لبس
2: لا لا ملقري أني جيتي موفيس بيردانت، نحب نطلع لولا وين ما نطلعش.
1: إيه به بالعكس، هو ذا كان دي فيه تحدي. دونك سيدة التحديات اليوم كانت ضيفتنا الفتحية الجربي، دونك سعدنا كثيرا الحقيقة بوجودك معنا، يعطيك ألف صحة. ربي يبارك لك، ربي يخلي لك صحتك، وفرحت برشا اللي كنت معنا اليوم على جوهر فاب.
2: عايشك ربي يخليك،
1: مرحبا بك. مرحبا. إذا سكسس ستوري كي من هكا وسيدات كي من هكا، راهو لازمنا نعتنيو بهم ونعطيهم حقهم في البلاد هذيا، ونعطيو الكلمة الطيبة فيهم، وما نخليوش الناشئة ينساهم، لازمنا نذكروهم ولازمنا نحكيو عليهم وعلى شنو قدموا للدولة باش صغيراتنا تعمل كيك شوية أخرى من حديث التيرا ولي ميداي وبيرفورمانس الكبيرة، كل باش نمشيو للبوتي شوية أخرى ببيوتي مع وداد.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو دحفول، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك
4: رب العين خمس بلغة
5: المتاج مع نيكو جوهرة. فاتك

0: 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000
1: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
0: اريدو طور عالمك
3: جوهرة أفهم
4: بيبليسيتي
5: بي بيوتي بي بيوتي
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل بي بيوتي أكيد تستناو في موعد الجمال موعد الطلة المزيانة الكلنا نحكي ونقول شعارنا مشي دق دق من الصيف من البحر من الماء كل يوم نغسيل كل يوم شامبوان كل يوم دونك ما خيرش من خبيرة التجميل ويداد مراد اليوم تعطينا لي زاستيوس خلينا نبداو نتلهو بشعارنا ويرجع كونفينابلومون مرحبا بك أهلا وسهلا صباح النور
7: صباح الفل صباح الفل دونك سكي سيغ توا كملنا السيف كملنا البحر كملنا الملح كملنا الكلور باش تلهو بشعارنا دونك بربي اللي يبدا خايف باش يقص شويه من شعره لازم نقصوا منه شويه راهو اذا فريمون لي بوينت ميتو راهو مهما باش يكون الماسك اللي باش نعملوه مهما باش تكون الصوان دونك دو بريفيرونس نقصوا شويه في شعارنا
6: تري بيان
7: ومن بعد قبل ما نجيو الكيراتين والبروتيين والحاجات هذوك الكل نتلهو به شويه لازم اونتروتيا في الدار سكي سيغ زيد دونك نبداو شويه في لي ماسك في الدار
6: لي بادويل
7: مثلا نجمو ناخذو بليزيور تيب دو ويل مع بعض ما نخلطوهم وكل تيب دو شوفو عنده زيد الزيت المعين فما سورتو اذا انت شعرك زيت برشا في لي غاسين دونك دو بريفيرونس كي نعملو بادويل نركزو اكثر على لونغور ولي بوينت مش لازم نعملو لي غاسين خاطرش لي زيت اكثر سكي سيغ الشعر سينون للي شعرهم زيت وعندهم شوت خاطر توا باش تبدا فما شوت صغرون الشعر سكي سيغ نجم نعمل ماسك تاع الصدر اللي حكيت لك عليه
6: تري بيان الصدر طلع برشا توا
7: وي هو حاجه افيكاس على الاخر دونك ناخذ الصدر نخلطوه مع الزيت اي اون ابليك سورتو في لي غاسين بالعكس على الشعر كامل نخليه مش برشا نخليه ماكسيموم 30 مينوت 35 مينوت ومن بعد نغسلوه اما الحاجه في الصدر انه مشيح برشا الشعر دونك من بعد لازمنا ديما نعملوا لي باندوي باش نتلاو بيه دونك نعملوا الصدر ونتلاو برشا بلي باندوي ونقصوا لي بوينت وزيد نتلهيو انه فما حاجه اسمها سيروم في الشعر بعد البروشينغ كي نجبدوا شعرنا نحطوا البروتيكتور نتاع الشالور دونك سورتو خاطر بالحق الشعر راهي في الصيف تتاثر برشا وسورتو خاطر نغسلوا بريسك كل يوم الشعر دونك حتى السيبوم نتاع الشعر تتمس دونك لازمنا نتلهيو بها وركزوا سورتو على لي بوينت خاطر لي بوينت هما شكون متاثرين اكثر من لي غاسين
6: اكيد دونك وحنا كي قسينا لي بوينت وعاودنا غذيناهم اكثر باللي باندويل هذوما دونك اكثر ماسك تو نجم نستعملوا اي سورتو كو راهو عندنا بيانتو لا رونتري لا سيده نحكي المعلمين نحكي راهو الناس الكل معناتها نحكي ونساء ورجال راهو مش نساء بركة خاطر الجمال مش حكر على النساء فقط
7: بيان سور
6: دونك نجموا نعملوا لي ماسك الكل نرجس مالك كان تبدا من توا دونك ناخذوا لي ماسك بتاعنا اعطيني اهم ماسك نجم نخدمه وانا عندي كل شيء في الدار مش نسالك على الويل دارغون ساعه
7: بون الويل دارغون فما فريمون دو تيب فما سورتو اللي فما في الويل دارغون مش صحيح
6: اللي هو غالي برشا
7: غالي برشا ايفيكتيفمون دونك كان اون فو فير فريمون اون ابليكاسيون صحيحه نوليو نلوجو الويل دارغون الصحيح سينون فما الويل الاخرين عندنا مثلا الزيت نتاع

0: الكل شنو ما كيفاش نعملو هالخلطة هذه كيفاش نطلعوه الزيت ونعملوه في الدار وحدنا دونك تولي صنع يدينا
1: بيان سور وشنو خير من اللي يعملوه في الدار
0: احسن حاجة دونك في ميزون يولي شكرا ليك خبيرة التجميل وداد مراد دونك كل مرة نلقاو استيوس كل مرة نلقاو حاجة في البوتي ان شاء الله ديما تقعدوا مزيانين وديما محليكم ميرسي بوكو
1: ميرسي بوكو ليلي
0: يلا شوية بركة باش نمشيو مع ريما الشقرة في حدك تيلة الأسبوع هو انت مين فكرني بيه اسمك ايه علشان نسيت

0: ملا انت مع ريما.
1: ملا انت مع ريما.
2: ملا انت مع ريما. صباح الخير الناس، كل مره اخرى الموعد متجدد معاكم على الالبيه ومع ريما شقره. خليني نقول لكم يلا تلقاو حظكم طيله الاسبوع. ريما بونجور.
3: صباح الورد. صباح
2: النور. شنو احوالك؟
3: الحمد لله.
2: دونك ريما شقره توا باش تعطينا حظنا طيله الاسبوع. في بالك هذا العدد الاخير من الالبيه في الموسم بتاعنا الصيف، بيان سور نحكيو على الصيف. في الشتاء ان شاء الله كيف باش نرجعوا للقريم تاعنا الخريف والشتاء ان شاء الله، اللي هي كل نهار سبت كيف العاده من 9 ل 10 للبيع، باش تكون في ثوب جديد. يعطينا اعطينا حاجه هكا على البيع في الجديد
3: ان شاء الله. فما حاجه برشا حاجه جديده ونتفائلوا بها، وديما نسمعوا احلام اللي هي تعطينا الطاقه الايجابيه
2: خاصه
3: بطبيعه كلمتها الحلوه.
2: يعيشك يعيشك يعيشك، ربي يخليك. نمرو ما نمشي ديريكت مور الحظ نتاعنا. الحمل نبداو به.
3: نبداو برج الحمل وطاقه برج الحمل اللي هو يعطي من طاقته برشا ويخرج الكلمه نتاعو، اللي يحب يعطي الكلمه الطيبه وكلمه الحنينه خليها في قلبك، ما نساش ما يسمعك حتى حد. انصح بها روحك خير باش تقاوم الدنيا وتقام الناس اللي دايرين بيك، خاطر انت رفيق في اختار شويه برج الحمل المده هذية. اما عندك غربه قريبه قريبه. برج الثور. برج الثور والغدرة اللي انت خايفة منها ولا انت خايف منها، صحيح موجودة اما ربي مش يسونك يا برج الثور.

0: وربي معنا في الحالات الكل. أما إن شاء الله تكون طاقتنا إيجابية ومتطوح بطيحش ومتروخش. برج الثور، برج العذراء، برج الجوزاء. برج الجوزاء الماء تقول يجي تحت ساقية، وين يقول لك ليه الوهم اللي تقول ما يجي تحت ساقية، اني نشوف فيك طاقتك إيجابية وعالية ومش توصل الحاجة اللي تحب عليها ومش توصل يا برج الجوزاء على قريب قريب. برج السرطان، فما إنسان مش يعاونك ويقف معك، أما مهوش مكتوبك ومهوش الحاجة اللي هو مش يتعلق بك بها يا برج السرطان، خليك في الحاجة اللي قد عينيك، ما تهبطش تحت ساقيك. منحبكش تتعب برج السرطان، خاصة المدة هذية عندك مش غربة، عندك سفرة على قريب قريب. برج الأسد، وطاقة برج الأسد إن شاء الله وبإذن الله فما ورود، فما محبة، فما طاقة إيجابية، عندك فلوس جايتك، فنجم تكون حتى بروجي. أما نقص شوية من اللهفة والجريان، خاطر عندك حاجة مش توصل لها، خاصة المدة هذه عندك برشا عينين وبرشا لهوة. برج الأسد، برج العذراء إن شاء الله مفولة عندك. برج العذراء كمكتوب، كفلوس، كخدمة، عندك سفرة تبقى خدمتك، أما نحبش تخسر خدمتك القديمة، جرب قبل.
1: أي
0: برج العقرب، برج العقرب برشا طموح وبرشا قوة وبرشا حاجات مش توصل لهم إن شاء الله وبإذن الله، والطموح متاعك مش تتطور في برشا حاجات، أما عندك مفتاح الفرج إن شاء الله بنكونوا في الخير، وفما حاجة مش توصل لها وعندك شكون مش يعاونك وعندك شكون مش يقف معك، هو ربي سبحانه هو على الكل. أما أنت يزمك تقاوم وتوقف من جديد، ما تزيدش ترخ.
1: أي
0: برج الميزان، وطاقة برج الميزان في الحاجات اللي أنت مش توصل لها، فما طموح مش توصل لهم وقوة، وربي سبحانه مش يعوضك في برشا حاجات ألفاتك الكل. ما توخرش، ما تسمعش كلمة وذنيك، أسمع الكلام اللي أنت تحب عليه ولا مش ينصحك به في شرف الخيرة. أما عندك خلطة خايبة برشا ربالك منها يا برج الميزان، الأكثرية الميزان البرج الذكر، فما خلطة خايبة ربالك. برج القوس، برج القوس، وطاقة برج القوس، فما إنسان داير بظهره، معناها ينجم يكون عاطيك الوجه صحيح أما هو غادر، رد بالك يا برج القوس، خاصة المدة هذية تقول أنت الطاقة هذية ماهيش مواتيتني، يعني ما نقول لك لا، رد بالك ثم رد بالك، خاطر هو عامل روحه عاطيك بالوجه الصحيح، ما الصحيح فما غادرة، رد بالك منها يا برج القوس. برج الجدي، تتوافق مع برج الحمل وتتوافق مع برج السرطان على قريب قريب يا برج الجدي، فما حاجة مش توصل لها مكتوب، فما قرار صحيح ينجم مش يكون لولي، ينجم يكون الثاني إن شاء الله وبإذن الله. أما عندك فرحة ولما، وعندك قرابة، عندكم مولود يا برج الجدي، عندكم برشا فرحة المدة هذية، لأنتم تحسوا سي بون، تقول ما وصلنا لحد شيء، درجة درجة، دنيا درجات هكا ولا
1: إيه.
0: برج الدلو، برج الدلو قسمك ما بين يديك، وما نحبكش تخسر حتى شيء، كان انت باش توجه على الفلوس على كيما نقولوا الانسان يلوج على معنى الحاجه اللي هو بالمظاهر، وين المظاهر خداعه، مش كل شيء مظاهر، خاصة المدة هذية يا برج الدلو ينجى، فما غدرة، فما إنسان مش يتحيل، فما إنسان اللي هو مش يودك بحاجة، هو يكذب عليك، رد بالك بالكذب، ينجم يورتك في برشا حاجات الكذب هذي، وإنتي بنجمش تخرج منها برج الدلو. أما عندك خدمة، عندك نجاح، عندك فرحة، عندك بشارة خير قريبة قريبة إن شاء الله وبإذن الله بالقدرة. برج الحوت، برج الحوت إن شاء الله فما مولود، عندكم حاجة مباركة، فما حاجة واعدين بها مش تكملوها إن شاء الله وبإذن الله، تتنقصص برشا، تتغبن، فما برشا حاجات حتى في عائلتك التالي ليس القديم، فما حاجة، فما إنسان مش يوقف على الحاكم، ماهيش بعيدة برشا أما مش تعبوا فيها وفيها خيرة. معناه ما فماش حاجة تقول برج الحوت إن شاء الله العمرة مش تمشي معاك، وربي مش يعطيك على قد قلبك، ربي يسهلك، ربي يعطيك ما تتمنيه.
1: يعطيك الصحة ريما شقرة، هكا كنت معانا في حظك مع ريما شقرة. فيسع فيسع، أنا هو البرج الخبيث برشا،
0: برج السرطان والعقرب،
1: أنا هو البرج الطيب برشا،
0: برج الميزان والثور،
1: أنا هو اللي صريح جدا،
0: برج الجدي وبرج القوس،
1: أنا هو الغدار،
0: برج العذراء،
1: برج العذراء، يزي فيه البركه لليوم. دونك شكرا ريما شقرة، كنت معنا في حظك مع ريما طيلة الاسبوع. تلقاو ريما شقرة ديما معنا في ليلة البيا. شكرا سمية صغير في الاخراج التقني، اخراج الرقمي نرجس قلالة، كنت معكم انا احلم غيلان في الاعداد والتقديم. ان شاء الله غدوه تلقاوني من 10 ل 11 في موزيك جينا. شكرا.
2: لا بدنا

0: بلاش وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق جوهرة اف ام بوبليسيتي
1: في الكونيكسيون ما يجدنا حد نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سابق عصرك
2: باللي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
4: اريدو طور عالم
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
6: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خود السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسوم ويولي 399 دينار في عوض 448 دينار
5: مي لافيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات
6: عندك أورانج
7: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي مع هلا الزوادي على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
6: برعاية
7: اسباس حمزة بنان كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة انفولاين 99-866-393 اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي
6: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G
8: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
6: مانا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
0: جوهرة أف أم
6: بوبليسيتي
9: بيزنس نيوز
10: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزير السياحة سفيان الدقية أشرف على جلسة عمل خصصت للاطلاع على البرامج البيداغوجية والتنظيمية واللوجستية المعتمدة لاستقبال المتكونين بمختلف مؤسسات التكوين في مهن السياحة، وتم خلال الجلسة استعراض مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة، حيث تم إرساء منظومة رقمية لتقديم مطالب التكوين والتسجيل عن بعد بما ييسر إجراءات الترشح والتسجيل ويعزز رقمنة الخدمات الإدارية. وفي إطار مواكبة الإقبال المتزايد على التكوين في المهن السياحية، تم الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين من 1776 إلى 2070 متكون، أي بزيادة ب 16.6%، بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب. وبالتوازي مع تعزيز طاقة الاستيعاب، تم تطوير العرض التكويني وملائمته مع حاجيات سوق الشغل من خلال أحداث اختصاصات جديدة بالتنسيق مع المهنيين، ليبلغ بذلك عدد الاختصاصات 23 اختصاص، إلى جانب العمل على تعزيز الموارد البشرية ودعم الجوانب الإدارية والتنظيمية بوكالة التكوين في مهن السياحة ومختلف مؤسساتها. وزير النقل رشيد عامري أكد خلال ترأسه جلسة عمل البارحة على الأهمية اللي يحظى بها مجال النقل المدرسي والجامعي ضمن برامج الدولة، وذكر بالاقتناءات لفئات الشركات الوطنية والجوية للنقل بعنوان سنتي 2025 و2026 تمثلت في 315 حافلة جديدة من السوق المحلية و762 حافلة جديدة من السوق الدولية، في انتظار استلام 727 حافلة جديدة إضافية مع موفى سنة 2026 ستخصص للجهات. وشدد الوزير على ضرورة تحقيق التوازن بين العرض والطلب لتحديد حاجيات التلاميذ والطلبة بمختلف المناطق بجهات البلاد عن توزيع الحافلات اللي سيتم استلامها والحرص على تنفيذ برنامج التنقل بالانسيابية اللازمة. أما على مستوى النقل الحديدي، فقد تم خلال الجلسة استعراض المشاريع طور الإنجاز، من ذلك اقتناء 18 قطار جديد لتحسين أداء الخط تونس حلق الوادي المرسى، وتجديد أسطول شبكة المترو الخفيف ب 30 عربة جديدة، واللي بلغ مراحله الأخيرة من مخطط التمويل. إطلاق خطي شحن جوي نحو ألمانيا وبولونيا من مطار نفيدة الحمامات الدولي، ويمثل فتح مثل هذه الخطوط المباشرة خطوة مهمة تعزز مكانة تونس كحلقة استراتيجية ضمن سلاسل الإمداد واللوجستية بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال توفير حلول جديدة وفعالة لنقل البضائع بين تونس والأسواق الأوروبية. الديوان الوطني للسلعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للبيت والديكور المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس من 10 إلى 14 سبتمبر الحالي، ويمثل هذا الصالون فرصة مهمة للمؤسسات التونسية لعقد شراكات تجارية جديدة والتعرف على اتجاهات السوق والتصميم وتطوير العلامة التجارية والولوج إلى أسواق جديدة. وتهدف المشاركة التونسية إلى التعريف بالمنتجات والعلامات التونسية في السوق الدولية واستقطاب مستوردين وشركاء جدد وتنويع وجهات التصدير وتعزيز صورة المنتج التونسي. وتشير التقديرات لأنه يصل عدد العارضين بالصالون إلى أكثر من 2300 عارض من مختلف الدول ويستقطب آلاف الزوار والمهنيين. تم إطلاق مخطط تنفيذ مشروع الانتقال نحو صفر النفايات من أجل مقاومة التلوث بولاية تونس، وذلك في إطار مشروع دولي يهدف إلى دعم حوكمة التصرف المستدام في النفايات الصلبة بالمدن وتطوير آليات تثمينها وتدويرها. وجاء ذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية تونس بإشراف وزير البيئة حبيب عبيد. ويستهدف المشروع حسب بلاغ صادر عن وزارة البيئة دعم منظومة التصرف في النفايات وتطوير البنية التحتية لمعالجتها وتثمينها، بما يساعد في الحد من التلوث وتعزيز الاقتصاد الدائري والحد من اللجوء إلى الردم، فضلا عن استكشاف إمكانات تحويل النفايات غير القابلة للرسكلة إلى موارد وطاقات بديلة. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 10 سبتمبر انخفض إلى حدود 1328 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة أصبح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 9 سبتمبر في حدود 1397 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 11 سبتمبر فانخفضت إلى حدود 25329 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 10 سبتمبر في حدود 25374 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 99 يوما. دولياً أسعار النفط تراجعت عند التسوية يوم الجمعة، لكن أنهيت الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف ماي، وتسببت الهجمات المتزايدة على طرق الشحن الرئيسية في الشرق الأوسط في مخاوف من حدوث اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2.81% لتبلغ عند التسوية 104.61 دولار للبرميل. الذهب ارتفع في المعاملات الفورية لكنه سجل خسارة أسبوعية يوم الجمعة بعد تراجع في الآونة الأخيرة واستقراره على المدى القصير، رغم زيادة التوقعات بأنه مجلس الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد صدور بيانات أمريكية قوية عن التضخم. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.75% إلى حدود 4348.03 دولار للأوقية، ومع ذلك سجل المعدن خسارة أسبوعية بنحو 1.83%. ونختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و382 ملي، الدولار الأمريكي دينارين و909 مليمات، الدينار الليبي 461 ملي، و100 دينار جزائرية دينارين و192 مليمة.
7: Business News.
11: جوهر اف ام. Tendance.
3: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك ان موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
4: أريدو طور عالمك.
12: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا على راديو جوارة. هذا هو موعدنا اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. كانت تفكروا البارح قلت لكم باش نحكي لكم على لين واي دينغ. شكون هذا لين واي دينغ؟ هو مهندس برمجيات كان يخدم في شركة الجوجل. علاش نحكي عليه اليوم؟ على خاطر فما محكمة أمريكية أدانته بسرقة معلومات سرية مرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في شركة الجوجل، وبتبيع تسريبها إلى شركات، مش حتى شركة واحدة، تكنولوجية صينية، وتحكم عليه بالسجن لمدة 12 شهر ونهار. تعتبر القضية من أبرز قضايا سرقة الأسرار التجارية المرتبطة بالتكنولوجيا الخاصة بالذكاء الاصطناعي، نظرا لكون المعلومات ولا المعطيات المسروقة تتعلق بالأنظمة اللي تعتمد عليها جوجل باش تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي الصناعي متاعها. المعلومات اللي سرقها دينغ نلقاو فيها تفاصيل على البنية التحتية للأجهزة والبرمجيات المستخدمة في جوجل، بما في ذلك أنظمة وحدات معالجة التنسور بروسيسنج يونت TPU ووحدات معالجة الرسومات GPU حسب وثائق القضية. سيدينغ بدأ في ماي 2022 ينقل في المعلومات والمعطيات السرية من أنظمة جوجل إلى حساب شخصي حله على جوجل كلاود، واستمرت عملية النقل حتى الماي 2023 يعني عام كامل. ويقولوا المدعين اللي كانوا نقل أكثر من 500 ملف سري، ولائحة الاتهام تقول اللي كانوا البيانات المسروقة شملت أكثر من 1000 ملف فريد. وفي ديسمبر 2023 وقبل ما يغادر وحده جوجل بفترة قصيرة، قام بتنزيل مواد سرية على أباري الكمبيوتر الشخصي الخاص به. القاضي اللي موجود نلقاه في المحكمة الجزائية الأمريكية فينس تشيبيريا وصف ما عملوا دينغ بكونه جهد منهجي وجريء لسرقة ممتلكات جوجل. بالإضافة للسجن اللي قلنا 12 شهر ونهار، دينغ بش يخضع العامين من الإفراج تحت الإشراف يعني probation، وبش يدفع أكثر من 189 ألف دولار كتعويضات إلى جانب غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار. بالنسبة لطريقة اكتشاف المعطيات هذه ما فماش حتى تسريب، كيفاش عرفت جوجل اللي كانوا السيد هذا لين وي دينغ سرق لها المعطيات انتحها. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.

0: تسمو لي بون بلان مع اسماء الجربي.
1: اسماء الجربي
0: على جوهر اف ام.
1: العشرة 11 دقيقة على موجة جوهر اف ام. مصباح النور والفل والياسمين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بون بلان فوتر برومي غيد دو بونز افير ان تونيزي. اليوم كالعادة نحكيو على مواضيع تهمكم. اليوم نحكيو على بيان سور شنو تنجموا تحضروا في الويكاند وإلا الجمعة الجاية, شنو ما لي زيفينمون كولتوريل اللي تنجموا تكونوا متواجدين فيهم, ونرجعوا شوية زادة كيف كيف على بون بلان انتربرونيا والضريبة على الثروة. ولكن كالعادة نبداو بالغناء وليزونت بوزيتيف ونرجعوا لكم تتسويت. هذه بون بلان ومعاكم أسماء جربي.

0: رجعنا لكم. هذه بون بلان بيان سور بعد الغنية المزيانة نتاع صابر الرباعي اللي تهزنا الايبوك نوستالجيك. تو سويت نحكيو بيان سور على البلاغات اللي تهمكم والفرص زاده اللي تهمكم. خلينا نبداو بالسنة الجامعية اللي قريبة. دونك بلاغ انتداب مدرسين عرضيين باليونيفرسيتي دو مونستير سبيسيالمون اكيد في المعهد العالي للإعلامية والرياضيات بالمونستير. تعلن باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين عنوان السنة الجامعية 2026-2027. اللي يسمعوا فينا توا واللي أكيد دونك حتى مش بضرورة يكون عندهم دكتوراه خاطر جينيرالمون دونك طالبين دكتوراه، ولكن لهنا التدريس العرضي الاختصاصات المطلوبة فيه هي الإعلامية، الرياضيات، الفيزياء، الإنجليزية، الفرنسية، الإلكترونيك، التصرف والحقوق، وحاجة جديدة زادة كيف كيف السوفت سكيلز اي ديفلوبمون بيرسونيل. دونك طريقة الانتداب أكيد يراعى في عملية اختيار المرشحين المستوى العلمي، أكيد لازم يكون مستوى جامعي، الخبرة المهنية وخاصة الاختصاص. وتلقاو في نص البلاغ دونك الليان اللي يهزكم ديريكتومون باش تعملوا الانسكريبسيون، وحظ موفق للجميع. نمشيو إلى بلاغ ثاني من وزارة الشؤون الثقافية تحديدا من المندوبية الجهوية ببنزرت. في إطار إسهامها في تجميل المعالم والبنايات ذات الصبغة التراثية، تدعو المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنزرت كل الفنانين التشكيليين والخطاطين إلى تقديم ملف ترشحاتهم قصد تزويق قبة الزاوية المحاذية لجسر بنزرت من جهة مدينة جرزونة بالحروف العربية. وبيان سور العمل الفني هذايا يلزم يكون يراعي البعد الجمالي والتراثي للزاوية المذكورة. دونك أكيد الملف هذايا باش يكون فيه تصور فني للعمل المقترح. دونك تمشي تشوف القبة هذيك وتصورها وتعمل إن بروبوزيسيون. الكل في الجملية زاد الإنجاز لعمل هذية، وقائمة تفصيلية بالاحتياجات التقنية واللوجستية والمواد المستعملة. أكيد ملف الترشحات يزم يكون ماكسيموم نهار 21 سبتمبر يتحط عند المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. ولهنا ستان تخي بون بلان للزون الكلها، ان تخي بون بلان الفنانين التشكيليين باش يحط البصمة متاعو على حاجة أكيد عندها قيمة تراثية وعندها قيمة تاريخية في البلاصة الكل. وأي حد يبدأ متعدي من القنطرة هذيك يشوف العمل متاعه. دونك لهنا تجميل وتزويق للمنطقة الكل، وأكيد الأثر متاعه باش يقعد موجود. نمشي ديراكتومون لتونس كندا، نحكي على ملتقى وطني الأول من نوعه. دونك لو بروميير فوروم ناسيونال اكسكلوزيف في تونس اللي هو يجمع لي كومبيتونس اللي من تونس يمشي يحبوا يمشيوا يستثمروا لي كومبيتونس متاعهم في كندا، وإلا في كندا زاد كيف كيف حاب يعملوا دي بارتناريا مع لي تونيزيان في ان مجال في السينرجي يسمى سينرجيا في الانتليجنس دو لا سيكوريتي اي دو لا سيكوريتي دو لاكسيون. دونك ليفينمون هذا نهار 25 سبتمبر 2026 في مدينه الثقافه في تونس، اللي مهتم بالانتليجنس ارتيفيسيال، اللي مهتم بالسيبر سيكوريتي اي لا جيستيون دو بروجي اكيد يلزم يكون موجود نهار 25 سبتمبر. دونك صبحيه من 9 متاع الصباح ل 10 ساعه، وين تلقاو كل جديد اكيد في الدومينات اللي قلنا عليهم الانتليجنس ارتيفيسيال سيبر سيكوريتي اي جيستيون دو بروجي. دونك فما تلاقح ما بين لي كومبيتونس كنديان لي كومبيتونس تونيزيان، واكيد شي حل افاق كبيره بالنسبه للتوانسه في كندا. نختموا بيان سور لاجندا كولتورال نتاعنا بالمهرجان الجهوي لنوادي المسرح الدوره 36 بدور الثقافه ودور الشباب والمؤسسات الجامعيه بولايه سوسه. دونك المهرجان هذا باش يكون في دار الثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة ما بين 12 و13 سبتمبر 2026. دونك كونوا موجودين وهزوا صغيرات، خلي تعرفوا أكثر على شنو هو المسرح وشنو هو المزايا متاعه بيان سور، وأكيد باش يبدلوا شوية الجو قبل لا رونتري سكولير. مازالنا مكملين أكيد في لي بون بلان، خليكم معنا هنرجع.
1: 14 سبتمبر 2026 موعد الرونتري بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والموسيقى. من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سنة مهني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسواق المرشي، خدمات وكل المستجدات من ماضي ساعة الماضي ثلاثة. زهير جيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق يسمع حمزة البلولي من ماضي ثلاثة الأربعة متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من الأربعة للستة متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من الستة للسبعة مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية اثنين وخميس السبعة متاع العشية، سويعات بداية من 8 متاع الليل. كل يوم كان مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوعي وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في بول الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة ونجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان. وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرانتري ونتمنوا انتوما زادة.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
3: عندك أورانج.

0: رجعنا لكم في بون بلان بيان سور نحكي على لونتربرونيا كي نقول لونتربرونيا نقولوا فلوس نقولوا كونتابيليتي دونك اليوم باش نحكيوا على حاجه تهم كل انسان عنده ان بروجي كلكو سوا عنده بروجي ولا تنزيد ندخل في التفاصيل اكثر نحكيوا على الضريبه على الثروه اللي حكينا فيها اول العام قبل ما تهبط المذكره العامه وتو باش نرجعوا لها تسويت كل عاده مع سي احمد العيادي رئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالوسط اكثر تفاصيل كل عاده مع سيد أحمد صباح النور وأهلا وسهلا
1: صباح الخير صباح الخير
0: دونك رجعنا الموضوع الضريبة على الثروة هكا ولا
1: وي رجعنا له اليوم أكثر تفاصيل فيو أنه في 11 جوان 2026 دونك خرجت المذكرة العامة من الإدارة العامة مثل المالية دونك وضحت فيها العديد من الأشياء
0: داكور
1: قلنا تعدى الصيف
0: وقيت توا باش ننظموا امورنا
1: اكزاكتومون خلينا نحكيوا عليه الموضوع
0: مالغري اونتر بارونتيز فما دي ديلي اللي فاتوا ولكن اي ني جامي ترو تار دونك باش نصلحوا الوضعيه نتاعنا هكا ولا سي
1: صحيح اخر ديلي هو كل عام 30 جوان من كل سنه دونك فات اما ديما فو ميو تار كو جامي
0: اكزاكتومون باهي خلينا نرجعوا من الاول بالكل شنو هو الضريبه على الثروه
1: الضريبة على الثروة جاءت بمقتضى القانون المالية الأخراني سنة 2016 وتحديدا الفصل 88 الضريبة هذه كانت قبل جاءت في قانون المالية 2023 وكان اسمها الضريبة على الثروة العقارية في 2016 تنحات كلمة العقارية وعليش خاطر هي دجا الميدان متى التطبيق متاحة ولا أوسع ولا يهم نون سولمون كل ما هو عقار ما يهم زاد كيف المنقولات كذا أهم حاجة تبدلت بعدها باش نحكيه بالديتاي شنو تبدري ما ديما نحكيه على ضريبة على الثروة تهم فئة معينة من الشعب اللي عنده غلاتيف مون ثروة وباش نعطيه دي شيفخ باش كل واحد يفهم
0: شنو هو الثروة هذه
1: نقصدوا بالثروة هذه
0: بالضبط باهي خلينا نبداو ساعة بالأملاك الخاضعة للضريبة على الثروة شنو ما هو
1: تخي بيان دونك الأملاك العقارية والأملاك والمنقولات هذوما يلزم نحكيو فيهم دونك باش نحكيو على فما بارتي اللي هي تكون امبوزابل وخاضعة للضريبة هذه وفما الغير خاضعة كي نمشيو للخاضعة الحقيقة أنا فضلت أنه نجيب معايا التصريح على الضريبة على الثروة اللي موجود سيغ انترنت باش نتبعو افيك لا لوجيك نتاع الديكلاراسيون باش يكون حتى من الفهم يكون خير
0: دونك اليوم زاد باش تفهموا كيفاش تعمر لا ديكلاراسيون تاعك بلوز او موان شنو فيها
1: التقديم تاعنا باش يكون على اون سويفون سويت نتاع الديكلاراسيون معناتها حتى كان
0: توري هنا في الكاميرا جوست
1: وين الكاميرا
0: هاك الكاميرا نتاعك الغازي
1: دونك هي تيليشارجابل على السيت نتاع
0: القباضه
1: معناتها وزاره الماليه دونك موجوده فما زوز وحيد فما واحده نتاع سنه 23 اللي هي تغيرت وتعوضت بالفورمولير نتاع 2026 اللي معناتها فيه اونتو 8 ورقات
0: داكور باي
1: دونك الجزء الاول هو بيان سور تقديم تاع التصريح للثوره شكون انت المعرف الجي بي اي نتاعك نحب جوست هنا بريسيزيون راهي الضريبه هذه تهم الاشخاص الطبيعيين تهم عند الانسان طبيعي ما تهمش الشركات
0: كنت نقول لك شخص طبيعي ولا معنوي دونك ديجا شخص طبيعي
1: شخص طبيعي معناتها الشركات هذه ما تخصهمش بالنسبه كيف تهم الانسان اللي باش يصرح ومعاه زاد كيف اولاده ولا الابناء نتاعو اللي عنده الكفاله نتاعها دونك اذا هما عندهم املاك هو كيصرح طونك هما في الكفاله نتاعو راهم كونسيرني بالديكلاراسيون نتاعو هو
0: هذه مهمة برشا باهي والزوجة والا الزوج القرين
1: لا هذيك ماهيش في الكفالة ماهيش في الكفالة زوجة عندها ايدونتيتي كارد ايدونتيتي نتاعها وديكلاري على روحها وحدها
0: داكوغ باهي واضح
1: بالنسبة للعقارات باش نجاوبك على سؤالك والمنقولات الخاضعة أول حاجة هي الأملاك العقارية اللي موجودة في البلاد التونسية باستثناء المسكن الرئيسي تنرجعوا للمسكن الرئيسي باهي المسكن الرئيسي ماهوش كونسيرني وتنحكيو عليه بأكثر ديتاي الأملاك العقارية عندك أراضي عندك دار ولا ديار عندك ابارتمون ولا زوز بخلاف المركز المسكن الرئيسي نتاعك
0: واضح
1: كسوا في تونس والا البرة كانك انت مقيم في تونس دونك لهنا راهو كونسيرني انا باش تقول لي شنو هي الفالور اللي نحطها خاطر لهنا في ديكلاراسيون يقول لك اعطيني تاريخ ومراجع تسجيل العقد وقت شريتها وبقداش والقيمه نتاعها دونك لهنا القيمه هي القيمه المحينه القيمه اليوم اللي انت باش تكلار احنا في تونس سي ان سيستيم ديكلاراتيف ديكلاري وحدك. دونك القيمه اللي باش نعتمدوها في الديكلاراسيون هي القيمه اللي انت باش تكلاريها اللي هي باش تكون القيمه حسب رايك اليوم.
0: واللي حكينا عليها ديجا ترجعوا الفيديو السابق نتاعنا اللي حكينا على البلو فاليو العقاريه. دونك كيفاش نجم زاده تحسب الفالور نتاع العقار نتاعك على مر السنين قداش ولا القيمه نتاعو؟
1: يشبه التريتمون البلو فاليو موبليير خاطر لهنا حتى الادمنستراسيون فيسكال تعتمد في التحيين القيمه نتاع العقارات بك 10% اللي حكينا عليها المره اللي فاتت. كل عام تزيدك 10%. دونك انت ما تنجمش اذا اليوم ديكلاريت مونطون العام الجاي لازم تقرا حسابك تزيد 10% في القيمه نتاعو.
0: لهنا بالنسبه للعقارات نحكي وقلت المبنيه والغير مبنيه، هل تشمل العقارات الفلاحيه مثلا كذا كان عندي اراضي فلاحيه؟
1: العقارات الفلاحيه باش نحكيو عليهم من بعد، اما مادام كجبت عليهم نجاوبوا. هو العقارات الفلاحيه اذا هي ماهيش اكسبلوتي ماناش نخدموا بهم مشمولين. اذا هما باغ كونتر انت عندك عقار فلاحي
0: يعني في الصبغه
1: نتاعو فلاحي، الصبغه نتاعو فلاحي نجم يكون في زيتون والصبغه نتاعو مش فلاحي ومش كونسيرني يولي يتخلص عليه. باغ كونت كان ارض فلاحيه صبغتها فلاحيه وقاعد ديكلاري بلي ريفوني نتاعك في ديكلاراسيون نتاعك انويل انك انت قاعد رابح ولا خاسر، المهم ديكلاري انك انت قاعد تكسبلوتي في التيران هذاك فلاحيا راك ماكش كونسيرني. الارض الفلاحيه كان عندك ديكلاراسيون دو ريفوني عليهم راك ما عندك حتى مشكل ماهيش امبوزاب. كان الاراضي الفلاحيه ماكش مديكلار عليهم حتى شيء راهم يوليو يدخلوا في الموضوع هذا وتخلص عليهم الضريبه على الثروه. الاملاك العقاريه بالخارج زاد كيف كيف، انت في تونس وعندك انا ابارتمون البر اوكي ماناش نحكيو شانج وكذا وديفيز، لو نحكيو عندك قانونيا تملك حاجه لبرا هذاك راهو كونسيرني اوكي. ولهنا نحب نذكر انه راهو فما ديما سو ريزيرف نتاع كل لي كونفونسيون نتاع نون دوبل امبوزيسيون مع الخارج. مصحين احنا في تونس باغ اكزومبل مع المانيا مع السويد مع النرويج مع كندا مع مصر على انه اذا انت تخلص في مثال ناخذ مصر تخلص لامبوز ولا فورتونا غادي على عقار موجود غادي ما تخلصش لهنا.
0: معناتها عندنا اتفاقيات مع دول معينه نثبتوا في الاتفاقيات هذيك
1: بالضبط برشا
0: مش كونسيرني
1: نجم. لا انت كان عندك في البلاد هذيك حاجه معناتها عقار
0: خلصت عليها
1: وخلصت عليها وعندنا كونفونسيون ما بين الدوله هذيك ودولتنا راك ما تخلصش دوبلومون. باغ كونتر ولا ماجوريتي دي بي خاطر فرنسا مثال اللي هي قريبه لنا وعندنا برشا معناتها تماس عايشين في فرنسا ما عندناش كونفونسيون تهم الضريبه على الثروه. عندنا كونفونسيون معها فيما يخص لامبو ديريكت ما عندناش كونفونسيون على الضريبه على الثروه. دونك انت عندك ابارتمون في فرنسا تخلص عليه في فرنسا بمقدار القانون نتاعهم غادي وهنا تخلص عليه.
0: باهي لهنا معناتها يخص المواطنين المقيمين في تونس والمقيمين في الخارج زاد كيف كيف
1: يهم
0: لهنا سي تري امبورطون باش نعرف يعني حتى التونسي المقيم بالخارج يخلص زاد الضريبه على الثروه.
1: الضريبه على الثروه تخص العقارات الموجوده في تونس
0: والتونسي
1: اوكي معناتها يعني انت تونسي عايش برا ولا عايش في تونس اذا عندك عقار موجود في تونس باش ديكلار عليه في تونس.
0: يعني ماهيش مربوطه بالاقامه نتاعك وين، مربوطه بالعقار نتاعك وين موجود.
1: العقار وين موجود واضح. الاقامه نتاعك تزيد تحدد حاجه اخرى كي تبدا انت موجود في تونس ومقيم في تونس حتى ولو اترونجي مقيم في تونس تولي تخلص لامبوس ولا فورتون في تونس ماهيش كان توانسه
0: واضح.
1: الاقامه تزيد توسع التطبيق الميدان التطبيق نتاع القانون هذا. دونك اذا انت اترونجي ومقيم في تونس وعايش في تونس راك مطالب باش تخلص على الاملاك نتاعك اللي في تونس واللي البر
0: واللي البر اوكي
1: واضح. نرجعوا للتوا للمنقولات هذوما العقارات المنقولات اللي هما نخلصوا عليهم هما كل ما هو كراهب توريستيك معناتها مش كاميونه ولا يوتيليتير كراهب اللي هما فوق ال 12 خيالي فوق ال 12 شوفو هذوك يدخلوا في الباز نتاع الكالكول. الطائرات السياحيه اللي عنده طائرات ولا عنده يخوت كيف كيف صحيح. يدخلوا هذا توا قاعدين نحسبوا في اون غانيات
0: وي
1: باش نحسبوا نعطيو قداش
0: الشيفر
1: اللي باش نوليو نخلصوا عليه.
0: باهي
1: اذا عندك انت فون دو كوميرس ماكش قاعد تستغل فيه غيرمون كنحكيو كبيرسون فيزيك عندك انت مشروع صغير ولا كبير بالبيرسون فيزيك وماكش قاعد تستغل في الاصل التجاري هذاك راك تخلص. باغ كونت كانك انت موجود في البيلون تاعك تاع البيرسون فيزيك ما تخلصش عليه.
0: واضح.
1: المنقولات الاخرى بصفه عامة.
0: هي شنو تنجم تكون؟
1: معقولات، تنجم تكون ماكينة، تنجم تكون فلوس، تنجم تكون دي تابلو، تنجم تكون ديكوراسيون. دونك هذا كل يطبق عليه الضريبة على الثروة. دونك هنا قاعدين نلمدوا في الحاجات
0: شو اللي شو معناه ديكوراسيون تابلو اكسيتيرا، يعني انا نستعمل فيه في داري
1: عفش نحكي لك عليه. الا انت تستعمل فيه هالديكوراسيون وهال لي زوبجي دو كوليكسيون والحكايات هذوما الكل والزرابي وكل تستعمل فيه في دارك، المسك الرئيسي ما يدخلش.
0: بي.
1: اذا انت عندك دار ثانيه ولا عندك حاجات اخرين كله يدخل.
0: يزمني نحسب زاد شنو فيها بالضبط؟
1: القانون يفرض الشيء هذا. احنا نقرا لك في القانون تو.
0: باهي. الاسهم في البورصه هل تدخل ولا لا؟
1: اكزاكتومون. الاسهم في البورصه تتسمى معناتها منقولات وتدخل.
0: ولي كون ديبارن يدخل ولا؟
1: باش نحكيو عليهم في البارتي
0: وحدهم.
1: اكزاكتومون. كونت ايبارن فيهم حاجات اللي يدخلوا وفيهم حاجات اللي ما يدخلوش.
0: والكونت كورون
1: كيف كيف هذاك خلينا نخدموا به. دونك المبالغ المودعة في حسابات خاصة. دونك لهنا باش نجاوبك، كانك انت باش تحط معناتها شنو فيهم هذوما؟ الكونت ايبارن اكسيون اللي يعرفوهم التوانسة اللي فيهم ديزافونتاج فيسكو، هذوكم ما يدخلوش. اذا انت عندك الاموال المودعة بالبنوك في حسابات خاصة للإدخار، معناتها
0: الإدخار مثلا
1: للصغار للدراسة ولا للحسب ولا إدخار للمسكن ولا إدخار اون جينيرال، هذاك ما يدخلش. الحسابات حسابات الإدخار في الأسهم المحدثة بالقانون عام 1999 هذوما معناتها كيف كيف ما يدخلوش. حسابات الإدخار الاستثمار كونت ايبارني انفستيسمون ما يدخلوش، والاسيورونس في كسوا اسلاميك ولا ماشي اسلاميك كيف كيف ما يدخلوش. هذا بمقتضى المذكرة عدد 13.
0: واضح.
1: طبعا نفسر أنه فما شوية تضارب ما بين القانون والنوت كومين المذكرة هذه والفورمولا. نحب نكمل به هذا الموضوع. دونك حسبنا هذوما الكل تو اللي احنا قلنا داخلين. إذا أنت فوت 3 مليارات راك كونسيرني. إذا أنت ما فوتش 3 مليارات راك ماكش كونسيرني.
0: أوكي.
1: 3 مليارات هذوما إذا أنت ما فوتش الخمسة مليارات تو ما بين ثلاثة وخمسة راك تخلص عليهم 0.5% كل عام. معناتها ثلاثة مليارات مثال حسبت حسابك جاي ثلاثة مليارات راكش تخلص 15 مليون كل عام. إذا أنت وصلت الخمسة وفتها خمسة مليارات تحسبهم وقتها باش تولي التو 1% 1% على المبلغ الكل. ما نمشيوش مشيو باغ بالي.
0: مش باغ بالي.
1: على المبلغ الكل يولي 1%. وهذا الدليل هو كما قلنا من الاول هو 30 جوان من كل سنه.
0: واضح.
1: دونك 30 جوان من كل سنه لازمك تصب الديكلاراسيون والاحتساب نتاع هذه المبالغ اللي عندك والاراضي بتات وكل تشوف الدات نتاع لو 1 جانفي نتاع السنه هذيك شنو عندك.
0: لو 1
1: جانفي تشوف شنو عندك في عندك اراضي شنو عندك كديار كان فما. دونك وقتها باش تصب الديكلاراسيون.
0: واضح.
1: اللي عندك الكل اقل من 3 مليارات ماكش كونسيوني بالضريبه هذه. فوق 3 مليارات وما وصلتش للخمسة راك تخلص عليه 0.5%. فوت الخمسة مليارات راك تخلص 1% على الكل.
0: واضح. دونك هذا امبوزابل توا ولا اوفيسيال دونك بالسيركولير نتاعو بكل شيء، يعني ساري المفعول بداية من تاريخ المذكرة.
1: هو ساري مفعول من تاريخ القانون معناتها قانون المالية من 1 جوان جانفي 2026 وقبل 2026 من سنة 2023 اللي كان يفوت 3 مليارات كان راهو كونسيرني لسنة 23 و24 و25 بمقتضى قانون المالية سنة 2023
0: اللي هي العقارات
1: اللي كانت العقارات. السنة التبديل الكبيرة هي جات في المنقولات.
0: بالضبط.
1: والمنقولات باش نزيدو نحكي عليهم أكثر هما الأموال الخطر يهمون زادة في البارتي اللي هما مستثنات من الضريبة. باش نمشيو للتسكي عقارات ومنقولات مستثنات من الضريبة.
0: الغير خاضعة
1: دي. الغير خاضعة للضريبة هذه
0: اللي هما
1: عندك أول حاجة هي المسكن الرئيسي. المسكن الرئيسي متاعك والأثاث المستغل فيه. دونك بو امبورت المسكن هذا قداش الفالور متاعه قداش السوبرفيسي متاعه عندك 100 متر ولا 1000 ولا 2000 متر ما يأثرش. شنو هو الزينة اللي فيه شنو هو الديكوراسيون اللي فيه هذا كل دونك
0: المهمش نتاعو وكل شيء
1: صحيت لهنا. كيفاش نعرفوا مسكن رئيسي؟ معناتها يكون بطاقه التعريف نتاعك مثل موجوده معناتها الادريس هذيك هي المحطوطه وما تنجمش تكون كريه مثل تقول هذاك المسكن الرئيسي نتاعي. وزاد كيف كيف معناتها حتى عوامل الاداره يحبوا يثبتوا يعملوا دروات فيزيت نتاعهم يلقاوك تسكن غادي. معناتها ما تنجمش تحط انت دار كراهه في في جمرت ولا معش فين تقول هذيك المسك الرئيسي وانت تسكن في بلاصة أخرى. دونك المسك الرئيسي موش كونسيرني بالديكلاراسيون هذه واللي هي أموا حاجة باهية خاطر جينيرالمون يكون مبلغ نتاعو كبير. العقارات توا والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني راهو نحكيو على بيرسون فيزيك نذكر معناتها أنت ناخذ الاكزامبل نتاع ارشيتكت عندك بيرو البيرو ذاك محطوط في البيلان نتاعك اللي ديكلاري بيه كل عام في الموازنة نتاعك ما عندك حتى مشكل
0: واضح.
1: باغ كونتخ انت عندك ابارتمون وكاريت ولا معناتها ماكش مدخلته في البيلان نتاعك وقتها لهنا ولا داخل في شركة راهو لهنا برشا يسالوني يقول لي هو راني داخل في شركة. لا الشركة هذيك ماهيش كونسيرني الشركة حكاية أخرى
0: واضح.
1: احنا نحكيو على بيرسون فيزيك نحكيو على إنسان شخص طبيعي يستغل في العقار. إذا أنت تستغل موجود في الموازنة نتاعك راهو ما عندك حتى مشكل
0: واضح.
1: إذا العقار نتاعك زاد كيف كيف أنت تكري فيه وتاخذ فيه كري راهو لو فيت أنك ديكلاري عليه لي ريفينو نتاع الكري راك ما تخلصش امبوس ولا فورتين. هذه حاجة باهية وهذه تبدلت راهو وباش نقترحوا حتى من بعد في حاجات إن شاء الله يبدلوهم هذه من 23 24 25 كان حتى ولو أنت تخلص في الامبو على الكري وكاري اللوكال نتاعك تخلص يدخل في الباز نتاع الكالكول نتاع لامبو سو لا فورتون ايموبليير تو. اذا انت كاري من 1 جانفي 2026 كاري ان بيان كاري عماره ابارتمون اللي هو ملكك واللي انت ماكش تدخل فيه معناتها في الاكتيفيتي نتاعك ما كاري وتخلص في لامبو سور لو ريفينو فونسي معناتها على لامبو على الكري راك يسوفي تثبت انك تخلص راه هذاك الفالور نتاعو ما تدخلش. هي حاجه باهيه
0: لهنا
1: معناتها حسب رايي وقع التصحيح نتاع الشيء هذا بارابور اللي كان موجود في 2023
0: باهي.
1: الاصول التجاريه المستغله فعليا اذا انت عندك اصل تجاري وتستغل فيه غيرمون زاد كيف كيف ما يدخلش معناتها موش امبوزابل. العربيات النفعيه

0: اتيليتير اون جينيرال ولا كاميون والا اي كراهب اللي اقل من 12 شهور ولا ماكسيموم 12 شهور هذوك ما يدخلوش ما يتحطوش في الفالور. الاموال المودعه بالبنوك والمؤسسات الماليه والاوراق الماليه هذو مش نحكيو عليهم توا دونك هذا سالتني عليه بكري. الاموال القانون يقول لك بصفه جينيرال الاموال اللي عندك في البنوك وفي البوسطه ما يدخلوش هذا القانون المالي. في النوت كومون يقول لك الاموال المودعه في البنوك والبريد التونسي ما يدخلوش كان اربع انواع اللي هما حسابات الادخار كونت ايباني اكسيون كونت ايباني انفستيسمون والاسيورونس في بجميع انواعها
1: هذوما ما يدخلوش
0: اكزاكتومون على حسب النوت كومون ما يحكيلكش على الاموال المودعه في البنك
1: دونك اللي هما لي كونت كورون
0: اللي هما لي كونت كورون
1: داكور
0: اون دينار ولا اون ديفيز دونك النوت كومون فيها تضارب مع القانون. تمشي للفورمولير الفورمولير يقول لك الاموال هذوما المحطوطين في البنك راهم مش يدخلوا هنا فما بعض التضارب في الموضوع هذا.
1: أيوة شو نعملوا في الحالة هذه إذا كان فما تضارب كيس كون بو
0: هو فما علوية القانون القانون هو اللي معناتها بيان سور معناتها اللي عنده معناتها العلوية بارابور للنوت كومون بارابور على الفورمولير بارابور على الموضوع هذا الكل ونستنى إن شاء الله قانون المالية 2027 إن شاء الله هذا يكون فرصة باش يوضحوا الحكاية هذه بصفة قاطعة. ما اليوم معناتها أون كاد دو كونترول فيسكال يطالبوك حتى بالاموال الموجوده في البنوك باش تدخلهم في ديكلاراسيون.
1: واضح.
0: اوكي بالنسبه للاوراق الماليه تو هذه لهنا عندي يعني تحفظ عليها الحقيقه هو يقول لك الاوراق الماليه اذا انت عندك دي اكسيون في شركات تكون الشركه نتاعك ولا شركات اخرى حسب النوت كومون القانون ما ضبطش الشيء هذا حسب النوت كومون يقول لك اذا انت تملك في الشركه نتاعك هذه ولا الشركه اللي انت مساهم فيها 50% ولا اكثر من لي بار سوسيال والا من الاسهم اللي فيها راك ما تدخلش في القيمه اللي لازم تديكلاريها في لامبوس ولا فورتون. باغ كونتر كان انت تملك 20% ولا 30% من الشركه هذيك ولا حتى 10% تاخذ فالور نهارتها لو 1 جانفي نتاع العام هذاك قداش القيمه فالور ماتيماتيك القيمه نتاع لي اكسيون هذوكم ويزمك ديكلاري
1: مش نورمالمون العكس مش نورمالمون كي تكون اكثر من 50% ديكلاري اقل من 50% فماش علاش ديكلاراسيون
0: الملاحظه هذه قالوا هي لي برشا احنا لهنا اون روبونش موجود في النوت كومون النوت كومون مشيت في المنهج هذاك قد كان انت عندك اكثر من 50% سي كنت بالمعنى تستغل مهنيا البيان الشركه هذيك دونك كريما نقول لك انت قاعد ديكلاري في اللامبو على الشركه هذيك والسبورت اللامبو ما نزيدش نبيناليزيك ما سامحني هنا
1: خاطرش نفهم اللوجيك معناتها نتاع الحكايه
0: هنا ال 50% ماهيش موجوده بالقانون دونك موجوده القانون معناتها يقول لك استغلال مهني ما تخلصش عليها امبو سو لا فورتون. جيت النوت كومون خذيت الشيفر داف البورسنتاج نتاع 50% دونك لهنا النوت كومون ال 50% ولا اكثر اذا تملك 50% ولا اكثر من الشركه فما بيد عندهم برشا شركات راه اذا عندك اكثر من 50% راك ماكش كونسيرني ما تحطهمش في الباز نتاع الكالكول نتاع لامبو سو لا فورتون ديكلاريهم ما تخلصش عليهم. باغ كونتر كان عندك اقل من 50% حتى اون بار سوسيال
1: 49%
0: حتى سهم حتى 49.9999
1: يلزمك
0: هنا حسب النت كومون هنا معناتها تقول لك مطالب انك تحطهم في الباز نتاع الكالكول كيما قلنا بوغ تيرميني جو سوبوز دونك لهنا لا باز دو كالكول هي نعاود نذكر 3 مليارات والا حتى ال 5 مليارات الكل تخلص 0.5
1: انا هذا سؤالي به انا 3 مليارات انا 2 مليارات 890 اسكو دو بريفيرونس نزيد نشوف كيفاش نطلعها من 3 مليارات ولا باش تنقعد في 2 مليارات و900 معناتها كيفاش نعمل انا اذا كان ما وصلتش 3 مليارات بكالكو معناتها
0: انت ماكش مطالب باش تطلعها لا ولا تهبطها انت باش تحسب قداش القيمه على اساس الشيء اللي كنا نقولوا فيه
1: كان جات 2 مليارات و990 ما نخلص
0: لا ما تخلص
1: ما نخلص
0: اذا انت باش تقعد العقارات نتاعك الكل كيما هما العام الجاي لازم تستنى انه العام الجاي باش اللي تدخل خاطر باش تصير القيمه نتاع العقارات نتاعك باش تزيد ولهنا معناتها حتى لو انت باش ديكلاري في الاخر كيما قلنا سيستم ديكلاراتيف ديكلاري يقول راهم قاعدوا كيما هما اون كاد كونترول فيسكال لادمينستراسيون فيسكال تاخذ القيمه اللي تحددها هي وتعتمدها هي القيمه هذيك القيمه اللي تحددها هي وتعتمدها هي القيمه هذيك ما تعتمدش القيمه اللي انت حددتها.
1: واضح واضح ممتاز. اوكي متفاهمين شكرا ليك.

0: جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

السيونس هذه كهو للسيزون هذه 315 حلقة يمكن أكثر على مدى 6 سنين بون بلون كانت معاكم. دونك حكينا في برشا مواضيع تهم الأسرة التونسية, تهم لكونسوماسيون لانتربرونيا, وبيان سور المواعيد الثقافية ولي ويكاند. دونك كانت الحقيقة رحلة ممتازة جدا معاكم, اسمعناكم وسمعتونا, تفاعلنا مع بعضنا وحكينا زاد على نجاحات تونسية, نجاحات تونسية اللي كانت معنا من برا ومن تونس. دونك بون بلون تعلن على الرحيل متاحة والإقلاع متاحة مش كان في الموسم هذا كهو, ولكن باش نبدلوا الموجة بيان سور كالعادة, وباش نبدلوا زادة حسب الاقتراحات متاع المواطنين. تستناو معنا مجلة جديدة تسمى كونسوماك. دونك ليميسيون متاعكم بداية من السبت الجاي, دونك من 10 ل 11 نقعدوا في نفس الموعد عنا كونسوماك اللي هي المجلة الخاصة بجيب المواطن التونسي. نعرف المواطن التونسي عنا دي كونفوزيون في الكونسوماسيون, عنا دي كونسوماسيون طالعين, عنا حاجات ما نعرفوش الاسبام نتاعهم. دونك كيما مشينا في أرشيماغ وحكينا على دار التونسي كيفاش الراعي وجيب المواطن في البني, لهنا باش الراعي وجيب المواطن في المصروف نتاعو نتاع كل يوم. عنا نصائح بيان سور في الكونسوماسيون, عنا العديد من ليزاكتواليتي في تونس وخارج تونس, عنا بيان سور كونسومي تونسي اللي المادة التونسية والبرودوي التونسي لازم يكون موجود معنا, وعنا زاد روبريك مزيانة برشا اسمها اصرف ما في الجيب, لهنا باش نهزو معنا بيان سور ان مونتون بيان بريسي 100 دينار 50 دينار اللي هو منشوفو اسكو نجمو نكملو بهم الجمعة, اسكو نجمو نكملو بهم النهار. دونك لهنا نستنى الاقتراحات نتاعكم كيما العادة. دونك لهنا باش نشوفو زادا انتوما شنو ما الحاجات اللي مقلقينكم في المصروف نتاع كل يوم. دونك ما تبخلوش علينا بالاقتراحات نتاعكم, ما تبخلوش علينا بالمتابعة بالنصائح بيان سور زادا بالنقد نتاعكم, كل شيء مرحب به. الفايدة نكونوا ديما مع بعضنا ومكملين في جوهرة اف ام. نقولكم شكرا لكم على المتابعة, شكرا لكم على الثقة نتاعكم, ونتقابلوا كالعادة موعدنا نهار لحد من 9 ل 10 في أرشيماغ, ولكن الموعد الجديد مع كونسوماغ من 10 ل 11 كل نهار سبت. شكرا لكم, شهية طيبة وبقية متابعة ممتعة لبرامج جوهرة اف ام. À très bientôt.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
1: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بيسي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو طور عالمك. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
1: Orange, boostez le rentrée avec le Maxbox 5G.
3: Bah de 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G et débit 100 mégas. Yani akthar internet ou akthar sur'a lel forja ou l'qraya ou l'game. Tibranchi menna, connecti bel waqt menna. Hadha lkol bahsen souq. Et 69 dinar ou 900 fi ouz 99 dinar ou 900 fi chahr.
1: Mena fech tistanna, emchi l'aqrab boutique Orange ou boostez le rentrée avec le Maxbox 5G. عندك أورانج
4: جوهرة أفلام
1: بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. لبنى حميدة،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري.

0: استغرقنا تعلن عن إمكانية حصول اضطراب على مواعيد السفرات المبرمجة ليومي السبت والأحد، وذلك بسبب التقلبات الجوية، مضيفة في بلاغ لها أنه سيتم الإعلام بكل تغيير في الإبان. المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صائفة 26 و 2000 شهدت ارتفاعاً بأكثر من 500% مقارنة بصائفة 25 و 2000، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15 ألف هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صائفة السنة الماضية، كما ارتفع عدد الحرائق الغابية خلال صائفة 26 و 2000 بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و 2000، وسجل حريق جبل تكرونا بساقية اليوسف من ولاية الكاف أكبر مساحة محروقة. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف تجدد دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروعة إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. دولياً، إيران تجدد رفضها التفاوض مع واشنطن إلا بعد قبول شروطها في ظل تصاعد التوترات، وفق ما صرح به رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني. وختاماً، مقر خاتم الأنبياء الإيراني يكشف عن تخليص واشنطن الحماية العسكرية لناقلات النفط في مضيق هرمز وتخليص تغطية الدفاع الجوي إلى نافذتين للحماية في اليوم إثر تزايد الهجمات. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة
3: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820. مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا.
4: لحدش وخمسة دقائق. صباح خير، صباح النور مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة FM وجوهرة TV وين ما كنتم. اليوم في حلقة جديدة من برنامج دار العيلة، في خليني نقول آخر حلقة في البرمجة الصيفية. ما هوش آخر حلقة معناها في البرنامج، خاطر البرنامج إن شاء الله شي يتواصل معكم في البرمجة الشتوية، باش يولي كل نهار سبت من ماضي ساعتين لمات ثلاثة. واللي حب بيان سور يشارك ويجي بحذانا، ما عليك كان يبعث

0: SMS في حرف دي على الرقم 85990 ولا زيادة نجم كلمنا على الرقم 36300000. واليوم بحذية زوز عائلات جدد متكونين من أم وولدها وأم وولدها. صباح خير ومرحبا بيك. تعرفوا عليك؟
1: اسمي محمد وعمري 11 و أصلي من أردنيون ونسكن في سوس.
0: وش تقرا؟
1: سنة
0: سادسة. سادسة ابتدائي. معناها باس ستيام ولا سنة باش تبدا تقرا في السنة السادسة؟
1: علاش نقرا سنة
0: سادسة؟ أي مع شكون جيتنا؟ مع شكون جيت انت؟ ماما ما تشرفوا مرحبا
2: بيك. عايشك عظيمة.
0: صباح الخير.
2: صباح النور. معك مدام إيمان من الوردانيين. أما جيتكم من سوسة. أم محمد ومريومة.
0: ما فهمتيش من الوردانيين جيتنا من سوسة.
2: بيت البارح
0: الأصل من الوردانيين. بتعيشوا في سوسة
2: جمعة لهنا وجمعة لهنا. عندي معناتها نسكوا في الوردانيين وفي سوسة.
0: جمعة هكا وجمعة هكا.
2: أي وقت القراية تقني في سوسة.
0: أي باهي مرحبا بك يا مدام.
2: عايشك.
0: نتعرفوا على صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: شنو اسمك؟
3: ياسين الباهي.
0: لا بكري كي تعرفت عليك قلت لك شنو اسمك؟ شنو قلت لي؟
3: مسيو ياسين.
0: صحيح. والله مسيو على الاخر. قداش عمرك يا مسيو ياسين؟
3: 10 سنين.
0: وشنو تقرا؟
3: سنه رابعه باش نتحول للخامسه.
0: هاي باهي. وين تسكن؟ منين جيت؟
3: جيت من قصر هلال لسوسه.
0: وانت زدت كيف بين قصر هلال وسوسه ولا تعيش في قصر هلال؟ وين تعيش؟ تسكن في قصر هلال؟
3: ايه.
0: باه مرحبا. مع شكون جيت؟
3: ماما.
0: صباح الخير مدام.
4: صباح النور.
0: ام مسيو ياسين.
4: ايه وهو كذلك.
0: مرحبا مدام. عرفنا بروحك.
4: عايشك بارك لك. نوال يونس من قصر هلال. جينا باش نشاركوا في البرنامج دار العيله.
0: مرحبا بك مدام. كيفاش شاركت في دار العيله؟ كيفاش عملت؟
4: بعثت اس ام اس دي.
0: شنو؟
4: بعثنا
0: اس ام اس في حرف
4: دي.
0: مرحبا بك يا مدام. مرحبا بكم. كما تعرفوا دار ليلى فيها ثلاثة مش نعملوا تروا جو. كل جو فيها عدد من الجولات واللي يجيب أكثر عدد من النقاط في آخر الحصة باش يربح أن بي دافيون من إهداء نوفالير أفيك أن بون داشا من إهداء بانجي مول أوف سوس. واللي باش يجيب أقل عدد من النقاط باش يربح أويكاند دوتيل معها أنكسي تامبو بيتش. فاصل ونواصل. اسمع كل

0: اسفر فرصة باش تبدلوا الجو، تكتشفوا بلايص جديدة وتعيشوا التجارب ما تتنساش. وابرتير من 16 سبتمبر نوفالير تحط على ذمتكم خط جديد يربط تونس بالقاهرة، باش يعطيكم فرصة تكتشفوا مدينة عريقة وتعيشوا صحراء وتتعرفوا على معالمها وتاريخها وثقافتها. وحبينا نذكركم زادة اللي نوفالير عندها شبكة واسعة ومتنوعة من الوجهات، من بينها فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، سويسرا، إنجلترا، بلجيكيا، تركيا، الجزائر والمغرب. باش تختاروا الوجهة اللي تناسبكم نجموا تزوروا الموقع www.nouvelair.com ولا تكلموهم على الرقم 36 020 920. سافر، عيش، واحلم مع نوفالير. قديش نعرف؟ رجعنا لكم في أول جولة من برنامج دار ليلى، ونحب نفكر للناس اللي يسمعوا فينا شوف فينا على جارة تي في، اللي حب يجيب حذانا مع صغيره ولا ولده ولا بنته، كيف كيف الصغار اللي حب يجي مع أمه ولا أبوه، نجم يبعث SMS في حرف دي على الرقم 85 9 190 ويربح برشا كادوات. ونحب جوست نصلح بكري، اللي يربح هو ياخو بي دافيون افيك انكسي من اهداء تامبو بيتش والبي من اهداء نوفالير، واللي يجيب اقل عدد من النقاط يربح ان ويكاند من اهداء اوتيل سقان السراي افيك ان بون داشا من اهداء بانجي مول اوف سوس. حاضرين حاضرين في اول جوله، قداش نعرفك، وين باش نسال فيها جولتين، جوله للكبار وجوله للصغار، وكل جوله نسال فيها خمسه اسئله وتجاوبوا على الزردواز في خمسه ثواني. نبداو بالكبار.
1: نبدا.
0: حاضرين مسيو ياسين؟ حاضر.
2: حاضر.
0: سي محمد حاضر؟
3: حاضر.
0: باه، اول سؤال، حيوان ولدك يحب يربيه، توب كرونو. شنو الحيوان اللي حب يربيه؟ يعني شوفوا شنو جاوبتي. مان
4: كلب.
0: حاشيك به
4: كلب.
0: وانتي حاشيك نقطة. تريبيا.
4: قط.
0: قطوس.
4: قط.
0: قطوس. تريبيا. نقطة نقطة. السؤال، ايو ترى يربيه فيهم، فما عندهم كلب في الدار قطوس يحبوا برا معني؟ به
4: مربي.
0: به. سؤال الثاني، اخر حاجه يعملها ولدك قبل ما يرقد، توب كرونو، قبل ما يرقد اخر حاجه يعملها شنو؟ مسيو ياسين الغش، انا نقص نقطه. شنو اخر حاجه يعملها قبل ما يرقد؟ راه نبداو بايمان.
5: ياكل.
0: ميكرو.
5: ياكل.
0: ياكل.
5: ناكل.
0: شنو اللي كتبوا لي من تالي هذاك؟ حاسس باهي تكتب، مش بالي كتب دو ريبونس ومش يقلب لي عمل لي هكا. باهي نوال،
6: شنو مشي تواليت اخر حاجه؟
0: ترى
2: نقرا قصه.
0: اقرا قصه. شوف التواليت بيسرني مشي ولا الناس كل يوم. السؤال الثالث، اكثر ماده ما يحبهاش في القرايه، توب كرونو. في القرايه اكثر ماده ما يحبهاش. جمال فتس أنا أكثر مادة يحب. ترى شوفوا يلا نوال.
6: حساب.
0: لا حساب.
2: رياضيات.
0: رياضيات. برافو. أموش برافو برشا، خاطر علاش ما يحبش
5: رياضيات.
0: رياضيات. وش بيكم على الرياضيات يا أخي؟ ما تحبوش الرياضيات؟ مسيو ياسين
2: ما يحبهاش.
0: شنو تحب مال؟ شنو هي أحسن مادة؟
2: إيقاظ.
0: هو أنت يا محمد؟
3: إيقاظ.
0: إيقاظ. باه تحبوا الأحفاظ إن شاء الله تطلعوا طب. باه السؤال الرابع، حاجة ديما ولدك يطلبها منك، توب كرونو، أكثر حاجة ديما يطلبها منك. أكثر حاجة يطلبها إن شاء الله ما تكونش الفلوس وبر. ترى يا مدام نوال مش اكزاماش بك تحسك على اعصابك وتبع فيه، خليني
6: اجاوبك صحيح على جاوبه صحيح راه.
0: اي ترى مالش كتب بدي وريني شو كتب.
6: تليفون.
0: ترى
2: ماكله.
0: لا هزت وين الماكله؟ اكتب بالكبير باش نشوف الماكله. دونك هو صحيح دي مكره، مش قلت دي ما صغار تنقولها في الاخر هذيك، خليها نقفل بها الحصه.
5: شري لي ماكله.
0: ميكرو.
5: شري لي ماكله.
0: الماكله. شري لي. باه ايمان محمد نقطه. خشبيه هو ياكل قبل ما يرقد يجري له هو مش ظاهر عليه اللي يسمع توا اسف في الراديو تترينا صحيح
5: يحرق برشا
0: اخر سؤال في الجوله هذه اكثر واحد يحكي معه ولدك في العائله توب كرونو شكون اكثر واحد قريب له يحكي معه في العائله ترى شنو جاوبت يا نبدأ بإيمان
5: ولد عمو يوسف
0: ولد عمو يوسف ترى أمي
5: في
0: بالك العيلة
6: أني ولا خالته
0: أني ولا خالته ترى شنو جاوبت
2: ما زلت
0: تخمم معنا باه دونك أربع نقاط الإيمان ومحمد ونقطتين النوال ومسيو ياسين لا مش نبقى نسميه مسيو ياسين نمشيو للصغار اي حاضر مسيو ياسين حاضر سي محمد
2: حاضر.
0: اول سؤال تواش نسالكم على ماما اكثر بلاصه تقعد فيها ماما في الدار توب كرونو شني اكثر بلاصه كوجينه بيت باركون ترى يلا محمد شنو جواب
2: كوجينه
0: نقطه ترى مسيو ياسين
2: البيت البيت
0: ترى وريني ايش كتبت
5: البيت
0: البيت هاي ترى
6: كوجينه
0: الكوجينه جابها غلط ايش بيك يا زين
2: صحيحه تقعد في البيت ديما
0: بالحق تو كيك تعمل تحب تزين هي قال شنو هي الطيب وصنيفه وكل السؤال الثاني حاجه ديما ماما تنساها قبل ما تخرج توب كرونو قبل ما تخرج فما حاجه ديما تنساها ترى شوفوا محمد
2: لونات
0: لونات
5: التليفون
0: تنسى التليفون تخرج معايا ما هو صحيح ديما صغار صح ربي هذيك ترى
2: نسيت
0: كيف نسيتها شنو هي ترى
6: لمفاتح
0: اجابه صحيحه مسيو ياسين نسيت كيفاش تكتبها برا باه ترى السؤال هذا نشوفكم قويين فيه ولا الشهر فنا شهر تولدت ماما الشهر اللي تولدت فيه مش العام توب كرونو تولدت فيه جانفي في مارس في جويليا شوفكم تعرفوا انيفرسير ماما ولا ماذا شبك حسيت كنت بيتك مكش عارفة شهرك ترى محمد
6: فيفري
0: إجابة صحيحة
6: سبتمبر
0: العيب مش المشكلة في كدي والسي هذيك ما هو خير يكون في عيد برشا باه ترى نشوفوا السؤال هذا أبن ماكلة عند ماما توب كرونو هي تحبها مش معناها طيبة شنو أبن ماكلة تحب تاكلها هاي هاي يلا مسيو ياسين ترى أنت
2: مقرونة
0: شنو اكتب؟
2: شكشوكة
6: شكشوكة متاع قرع
0: بالحق دي تحب شكشوكة
6: الحقيقة
0: اما شكتب
6: كتبت مقرونة
0: اجابة غلط اخر سؤال في الجولة الاولى في الجولة الثانية من اللعبة الاولى اكثر كلمة ديما تقولها ماما في الدار توب كرونو بيان سور كلمة باهية ترى
2: ريز
0: شوية باه ترى
5: ريضو
0: ترى مش ياسين
2: ربي يهدي
6: يهديك
0: والله انت صح والله ما عليه صحيح نقاط أربع نقاط نوال ومسيو ياسين وثمانية نقاط المدام إيمان محمد نكسر واحنا في الجولة الثانية مازال برشا لعب فاصل ونواصل

0: رسم دار العيلة مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهر اف ام. موجة موجة
1: السراي مونستير هو الوجهة المثالية للكبار والصغار، إقامة كاملة أكثر من مسبح بحر صافي وشاطئ رملي، فيه مطعم مطل على البحر يقدم أشهى الأطباق، غرف واسعة ومريحة، نظافة وخدمات ممتازة، ألعاب مائية وتوبوغان للصغار، تنشيط يومي للكبار والصغار في جو عائلي مريح. سقان السيراي وين الراحة المتعة وأجمل الذكريات. اللي حب يعمل ريزيرفاسيون نجم يزورهم على الموقع hotelsiray.com ولا يتصل بيهم على الباج انستغرام اوتيل سقان السيراي. كيف كيف اوتيل سقان السيراي وفر لكم تامبو بيتش وين تنجم تجيب العائلة واصحابك وحبابك وتعيشوا النهار. ما تنساش نجم تفطر وتتعشى وتذوق ماكلة ياسر بنينة، توب سيرفيس وقاعدة على البحر مع النسمة الحلوة، وزيد فوق هذا فما موسيقى وأجواء عالمية وكل يوم إيفينمون جديد. وزيد حضر روحك الأجمل لحظة غروب الشمس في تامبو بيتش، منظر ما يتعوضش. للحجز اتصلوا بهم على الرقم 73 520 240 ولا على الرقم 29 979 3 أصفار.
0: رد بالك رد بالك.
1: رجعنا لكم في الفقرة الثانية من برنامج دار العيلة، ونحب نفكر للناس اللي يسمعوا فينا وشاهدوا فينا على جوهرة FM وجوهرة TV ويحبوا يشاركوا. كان عندك صغيرك ولدك ولا بنتك، كيف كيف للصغار اللي يسمعوا فينا، كان عندك أبوك ولا أمك وتحب تجيبوا وتشاركوا بحضنا في دار العيلة اللي بش يكون في البرمجة الشتوية إن شاء الله كل نهار سبت من ماضي ساعتين المثلثة. تنجموا تبعثوا حرف دي على SMS في حرف دي على الرقم 85 990 ولا تتصلوا بينا على الرقم 36 300 ألف. وكيف كيف تنجموا تتواصلوا معنا على الواتساب على الرقم 48 155 3 أصفار. رد بالك هي جولة اللي فيها برشا ضحك وتعتمد على السرعة والانتباه. مسيو ياسين معايا؟ حاضر. به دونك جولة، اللعبة دي فيها 5 4 جولات، كل واحد شنلعب معاه واحد وش نسأله 5 أسئلة يجاوبني في 15 ثانية ولازم يجاوبني
2: بالغلط
1: صحيت. به مع شكون باش نبدأ؟ نبدأ معك انت محمد.
2: به
1: حاضر. انتم قريتوا ساعة 2 في 2 وثلاثة في الأربعة الضرب بتعرفوه معنا والقسمة تعرفوه. قولك 2 في 2 مثلا قد ايه؟
2: 2 في 2
1: 4 اللي عادي تجاوب لي بالغلط.
2: ايه ما زلنا بديناش خاطر في البيت.
1: فيق محمد. توب كرونو الأسبوع قديش فيه من نهار؟
2: 3.
1: جاوبني ديريكت. اسم حيوان ياكل الحشيش؟
2: أسد.
1: 3 في 5 قديش؟
2: 9.
1: شكون يبيع القلوب؟
2: إن
1: خو بابا. شكون؟
2: ماما.
1: خو بابا أمور واضحة. جست شكون يبيع القلوب هنا؟ أنت بالك شتطلع حماس أنت ومش مجاوب. باه 5 نقاط المحمد، برافو. خو بابا ما بيه لقلي لخالي لولد خالي. باه مسيو ياسين وفيل كرونو 4 نقاط. عندي الاسم هنا ما فدلكش مع المخرجة اللي تقولوا جين أنا معه. دونك 4 نقاط نحسبون. مسيو ياسين
2: نعم.
1: حاضر
2: حاضر.
1: هاي نزربوا شوية. توب كرونو الشهر قديش فيه من أسبوع؟
2: 6.
1: 4 في 4 قديش؟
2: 1.
1: شنو النهار اللي يجي قبل النهار 2؟
2: السبت.
1: حارة العظم قديش فيها من عظمة؟
2: كعبة.
1: حيوان بطل برشا؟
2: زرافة.
1: برافو. سألت قبل الكرونو وفي الكرونو وقت اللي سألت معنا نحسبوا له قديش؟ 4 زيادة. قديش سايبة المدرجة؟ والله سايبة معك فهمتش معنا. سايبة علق
3: كهو حقانية.
1: 4 نقاط المسيو ياسين و 4 نقاط المحمد، برافو. شوفوا الكبار ملبس صحيح لكلكم بالغلط. باه زوكم ما تجيبوش أقل من 4.
3: أيوه.
1: باه بشكون نبدأ؟ بشكون بديت أنا؟ بديت محمد. يلا نبدأ مالا أب إيمان حاضرة إن
3: شاء الله.
1: توب كرونو، وين طيبوا الفطور؟
3: في الصالة.
1: شنو اللون الفحم؟
3: أبيض.
1: الثعبان يبيض ولا يولد؟
3: يولد.
1: القرش وين يعيش؟
3: في الصحراء.
1: أكمل المثل، عصفور في اليد ولا عشرة فوق؟
3: سطح.
1: برافو برافو برافو
2: مامو.
1: خمسة نقاط.
3: يا ماما
1: كعبة والله والله كعبة. سياسين عودها عودها عودها. شو عملت أول ماما؟ صحيت صحيت. كوراج كوراج. تحشمناش يا مدام.
3: إن شاء الله والله إن شاء الله.
1: ثقته كبيرة فيك مسياسين.
3: إن شاء الله.
1: توب كرونو، باش نقيسوا المسافة.
3: بسطل.
1: شنو هو شكل القمرة؟
3: مثلث.
1: حاجة ناكلوها كان باردة.
3: مقارونة.
1: حشرة تعطينا العسل.
3: عصفور.
1: أكمل المثل، تجري الرياح بما لا تشتهي
3: دار.
1: قدش من نقطة نحسبوا لها؟ أربع نقاط. دونك تسعة نقاط إيمان ومحمد. مجموع النقاط
2: ناكلوا المقارونة باردة. ناكلها باردة.
3: لا احنا ناكلها سخونة.
1: وليدي
3: احنا ناكلها سخونة.
1: والله حتى انا نعرف هي ساعة تاكل لما تجمش تاكل سخونة. انت تحبها باردة ديك حاجة.
3: يا محمد يهديك.
1: صحيح يا محمد يهديك. اصنع حالك ديجا يلموا في اللي بوان بالسيف. تحب تزيد نحيلهم انت. بس 17. فاستربي ما جاش لي هو سؤال معناه ولا قال لي سخونة. باه 17 نقطة الإيمان ومحمد وثمانية نقاط. كيفاش ثمانية؟ لا لا ثمانية وأربعة 12 نقطة النوال وياسين. خمسة نقاط نجمو راه في آخر جولة فما 10 نقاط
3: إن شاء الله.
1: وراي قداش مرة تصير ريمونتادا راه
3: إن شاء الله.
1: تتفكر صاروا برشا ديري وتعادلوا لي المهم ما تتعادلوليش أنا. صحيح. فاصل ونواصل.

0: رجعنا لكم في برنامج دار العيلة، وكيما نحب نفكر للناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يجيوا بحذانا ويشاركوا بحذانا كل نهار السبت من ماضي ساعتين لماض ثلاثة في البرمجة الشتوية انطلاقا من الأسبوع القادم إن شاء الله. تنجم تبعث SMS في حرف دي على رقم 85990 ولا تتصلوا بينا على الرقم 36300000. وجديد انكم تنجموا زاد تتواصلوا معنا وتبعثوا حرف دي على بالواتساب على الرقم 48 155 3 0. وتوا فقرة شريكنا احسن اجنس دو فواياج 2025-2026 اكتف ترافل، ونستقبل بحذية كالعادة والعويد سي خالد دريرة المدير العام الاجنس اكتف ترافل. صباح خير ومرحبا سي خالد.
1: اهلا بسياسر ابع السلامة، مرحبا بك.
0: شنو احوالك؟ لبس عليك؟
1: كل شيء على كيف الحمد لله، ان شاء الله انتم تكونوا لبس.
0: عايشك سي خالد، شنو احوالك ومنين تكلم فينا؟ انت مستنسين بيك في استوديو كل اليوم، معناها تحس الكادر مش الكادر متاع استوديو هذا. وين تو انت سي خالد؟
1: مباشرة من باريس. احنا تعالى فما صالون
0: ليه بشوية انت ما في باريس، معناها تو في باريس.
1: في باريس نعم.
0: مرحبا بك سي خالد. سافا باريس، شنو الطقس؟ شنو احوال الطقس وشنو احوال الدنيا غادي؟
1: خارق العاده ولا انت كابر على حوسها؟ لازم مازال مش سخانه مش برد، معناها احسن طقس باش تنجم تحوس في باريس.
0: اي باه صح عليك سي خالد، بروفيت بيان. ايش فما غادي في باريس؟ علاش موجود انت تو غادي؟
1: احنا تعالى باش نحضروا بارتيسيب دون ان سالون توريستيك اللي نجيو كل عام، هذايا سيديه تاعي فطريسا في باريس 15-16 سبتمبر، واللي تكون مناسبه باش دابور نتلاقاو مع لي بارتنير اوتيلي اللي تمنا معاهم الصيفيه هذا، باش نعملوا ميزو بوان ان بيلون على شو اللي صار شو اللي ما صارش، باش نجمو نحسنوا ونشوفوا واش فما جديد العام الجاي. فماشي دي نوفيل شين توريستيك سامبلونت دي ميزون دوت جدد سيركويت جدد فوالا. ودانوت باتي عندنا لي بارتنير اترونجي تاعنا اللي توا سنين نتعاملوا معاهم، كل مناسبة باش بور كونسوليدي سيت غولاسيون ونشوفوا شو هما لي برودوي جدد اللي ديما هذا الكل عنده هدف واحد، هو سي بور ساتيسفير نو كليون فيدال و اميليوري شاك اني لو سيركوي، معناها ديما نحاولوا باش نحسنوا.
0: تربية معناها هذا الملتقى اللي انت فيه توا اللي هو الاف تي ام اللي تسمى توبريزا، دونك هو ملتقى نتاع لي اجونس دو فواياج لي تور اوبيراتور لي كومباني ايريان، معناها تو سكي عنده لي معناها للدومين توريستيك هكا.
1: كل لي اوبيراتور دو توريزم، كل لي كروزيريست لي كونغري يعني
0: المتجهي الكل، كل التكستاسيون لي اوبيراتور توريستيك الكل موجودين. تري بيان. وشنو معناتها فماش شنو الفيزيون تاع 2027 سي خالد؟ تصور انت موجود غادي على خاطر معناها سورتو هذه التحضيرات ل 2027؟
1: والله هي المستقبل الكل فصاح، احنا هو يبدا نهار 3 جي احنا ان شاء الله متفائلين، معناها قاعدين حضرنا بالنسبه لكتيف ترافل حضرنا plusieurs programmes insolites اللي فيه حاجات حلوة de nouvelles destinations ou les destinations habituelles اللي كل عام نعاودوهم اللي نلقاو فيهم ديما فما طلب. ان شاء الله الحق نستناو في عام باهي ان شاء الله ربي يقدر خير، وان شاء الله تعدى كل شيء على كيف ان شاء الله.
0: لاباس لاباس ان شاء الله، فان شاء الله فما كل كان كل خير. وسي خالد كنت فكرنا انت توا شنو هما لي زوفر ولي برومو اللي موجودين توا عندك؟
1: طبعا بالنسبة ل 2026 نكملوا على دو ديستيناسيون اللي مازلنا نبيعوا فيهم اللي هما الأندلسية، الأندلس في إسبانيا سي دو 30 أكتوبر و 6 نوفمبر وني خرج لها ليمات في فونت فلاش اون ريدكسيون دو 300 دينار برومي أريفي برومي سيرفي بيان أونتوندو، هي ليميتي دون لو تون. وعلى البرودوي هذايا اللي مازال كي تخرجنا سريلانكا كومبيني مع المالديف اللي هو ان سي بي اكسبسيونيل فيه براتيكمون توش كيكو كونيت في ديكوفريغ في سريلانكا افيك توا جور في المالديف، حاجه حلوه ياسر. ونكمل معك انا في 2027 كان تسمح
0: تفضل
1: نبداو العام افيك في البرازيل. البروجرام تاعنا برازيل اللي ديفيرون دي زوتر الموجودين في السوق. احنا مش نبداو السنه ب سلفادور دي باهيا اللي هي سي لو كور ميم دي لا بوبولاسيون لا ريجيون افرو لاتينو دو برازيل. مش نشوف سي ليستوار اي لي تراديسيون دو لاريفي de la population africaine dans la région Hedi, qui a profondément marqué la culture, la musique et la spiritualité brésilienne. Bad, nous sommes peut-être allés à Salvador de Bahia, bad, nous sommes les chutes du Guacho, qui sont considérés les meilleurs sites dans le monde. Nous avons une partie sur l'Argentine, je trouve les chutes du côté brésilien. اليوم حاجة خارقة العادة هذه جورني اكسبسيونيل. بعد نشوفوا لي شوت اللي هما يخرجوا من الارجنتين زاد نعديو لهي رحلو برشا ونرجعوا نمشيو لريو دي جانيرو. ريو دي جانيرو معروفة بزاف. احنا نمشيو في جونفي اللي هو في طنبق الصيف نتاعهم نتاع البرازيل كوبا كابانا تبدا معبية غادية من الشط نتاعهم. الناس تلعب في البولي ميوزيك جو
0: بولونتيون
1: وبالطبيعة نشوفوا الكريست ريدونتور نشوفوا عندنا الهجوم الهاري عندنا ليكول دو سامبا اللي هما توا قاعدين يحضروا في الكارنفال دو ريو اللي هو في شهر فيفري دونك باش نعيشوهم كيفاش الاجواء نتاع الكارنفال. والحق على البروجرام حلو ياسر على البرازيل ان شاء الله احنا يسوغا اون لينيا تي بروشينمون ان شاء الله الجمعه هذه
0: ان شاء الله. يعطيك صحة سي خالد ونحب نفكر للناس اللي يسمعوا فينا وشاهدوا فينا على جوهرة تي في نجموا يتصلوا باجونس اكتيف ترافل عن طريق رقم الهاتف 70 286 820 ولا كيف 70 286 835 ولا زوروهم على موقعهم www.activetravel.com. سي خالد كلمة الختام باش تكون اكسبسيونيل شوية ساعة نحب نشكرك على ثقتك في البرنامج وثقتك واحنا فرحانين برشا اللي تعاملنا معاك معناها في السيف وان شاء الله حبيت زادة نقول لك منعرفش كان في بالك وليرة وبرنامج دار العيلة باش يكمل في شتاء وما نجموش نكمله من غيرك يا سي خالد وانت باش تكون ديما شريكنا والسوبرتور متاعنا. خلي لك كلمة الختام في التجربة اللي عملت معنا في الصيف سي خالد.
1: لا والله بصراحة أنا بس معناها صريح معك هذه أول تجربة معناها نتعديو اون ديريكت اون لايف في الإذاعة وعندنا زاد التلفزة جوهرة تي في. كانت الحق تجربة ناجحة بالنسبة لنا ونشكرك انت اللي زاد عطيتنا الثقة نتاعك واحنا فرحانين اللي تعاملنا معك ومع جوهرة اثنين. كانت الحق في بالي حتى الصداء كلمونا برشا ناس برشا حبيبات ويتابعوا فينا والبرنامج زاد نتاعك حلو برشا
0: دونك
1: يعجب العائلات الكبار الصغار كل الاعمار الكل دونك ان شاء الله على الشتاء احنا نكونوا فرحانين باش نكملوا معاكم وتعطينا اكثر برجل
0: للشتوية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله سي خالد يعطيك الصحة وبون فواياج وبون كوراج وربي معك إن شاء الله وروحنا برشا أفاريات وبرشا فواياجات إن شاء الله. استنيوا جديدك إن شاء الله الجمعة الجاية سي خالد. ميسي بوكو. نعم
1: على الأجنس يعني
0: آه دكور
1: على بيرو في سفاكس طريق تنيور كيلومتر 3.5. مرحبا بكم بالناس الكل وبالتوفيق ان شاء الله.
0: يعيشك سي خالد بون فواياج الى اللقاء.

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهر اف ام. موج مع الموجة.
1: مول فصوص يوفر لكم عالم من الألعاب والهدايا، وانت نجموا تلقاو جميع الماركات العالمية وكل مستلزمات الأم والرضيع. تلقاو دي باربي أوريجينو، لامارك هوت ويلز وليغو أوريجينال زادة، ودي زوتر مارك انترناسيونال. واليوم قربنا للعودة المدرسية في بانجي، باش تلقاو لي كارتابل ماست اللي عاملة كولابوراسيون افيك ديزني، وتلقاو لي بانيي ولي تروس معني ولي زاكسيسوار اللي يخصوا التلميذ والصغير. اللي حب يفرح صغير ولا عنده مناسبة ويحب يهدي كادو، مش باش يلقى خير من بانجي مول اوف سوس. في بانجي نفرح

0: معنا تبعثوا لنا حرف دي على رقم الواتساب 48 155 3 أصفار. ونحب نذكر المتبارين اللي بحذينا مدام إيمان وولدها محمد اللي عندهم 17 نقطة ومدام نوال ومسيو ياسين البطل عنده اللي باش يفوت وباش يربح على عنده 12 نقطة هكا ولا مسيو ياسين قل لي قل لي الناس تسمع فيك في الراديو بطل جاوبني اغزر لي اغزر لي حاضر حاضر اخر جولة بالقوي نحب حاضر صحيت ياسين صحيت به نبدأ بجولة الكبار دونك نسألكم سؤال نعطيكم فيهم 3 بروبوزيسيون 3 اقتراحات ثم تختار واحد من الاقتراحات اوكي مسيو ياسين تبع فيا به يلا محمد حاضر انت زادة كيف كيف اول سؤال لو كنت ولدي شنو هي اكثر حاجة نخاف منها 1 الظلام 2 الحيوانات 3 الطبيب توب كرونو اكثر حاجه يخاف منها ولدك الظلام 1 2 الحيوانات 3 الطبيب جاوبتو ترى شنو جاوبت ايمان
1: الظلام
0: الظلام اجابه صحيحه
1: الطبيب
0: الطبيب
1: طبيب
0: برافو برافو برافو يا مسيو ياسين با السؤال الثاني لو كنت ولدي ونفيق من النوم أول حاجة نعملها 1 نشد التليفون 2 نمشي نفطر 3 نحل التلفزة توب كرونو أول حاجة يعملها كيفيق ولدك يلا ناويل شنو جاوبت
2: 2
0: شنو 2 يفطر معناها برا
2: نفطر
0: صحيت صحيت صحيت
3: نحل التلفزة
0: نحل التلفزة نحل التلفزة برافو والله سي بيان صغير يحل التلفزة كي شنو تفرج على التلفزة الصباح
3: حط يوتيوب
0: حط يوتيوب مش تفرج في برنامج في الأصدقاء الصغار ولا سبيس تون تفرج على الكورة كوارجي صحيحة السؤال الثالث كي يغلط ولدك شنو يعمل 1 يطلب السماح 2 يسكت 3 يحاول يبرر توب كرونو كي يغلط ولدك يسكت يطلب السماح وإلا يحاول يبرر يلا ناول
2: يحاول يبرر
0: ناول ترى شوفوا ياسين
2: يحاول مبرر
0: ترى وريالي وين تحاول تبرر أنا قلت ثالثة ذي نحاول تبرر باه والله حسب بالك صحيحة ياسين
3: يحاول يبرر
0: يحاول يبرر يحاول يبرر شنو مع الصغار ولا عنده برشة ولا عندهم الحق التبرير كيفاش تبرير بيه ولا مش عنيه ده معنى
3: لا عملت هيك كل يفسر لك معناته
0: يفسر لك
2: وضح لك
0: تريبيا لو كنت ولدي أكثر حاجة ما يحبهاش في القراية 1 العمل المنزلي 2 الامتحانات 3 القومين بكري توب كرونو شنو أكثر حاجة تفددكم من القراية الامتحانات ولا العمل المنزلي ولا القومين بكري ترى شنو جاوبتي من؟
3: العمل المنزلي
0: عمل منزلي عمل منزلي إجابة صحيحة
2: العمل المنزلي
0: العمل المنزلي
2: العمل المنزلي
0: إيش بيكم يا أخي ما تحبوش العمل المنزلي بيه العمل المنزلي
2: وما نقولوش عليه
0: زادة ما نقولو نخبيه زادة هكا يا سينا بالحق صحيح هذيك مانيت كل ثقة باه آخر سؤال في الجولة الكبار لو كنت ولدي شنو نوع الجلاس اللي يحبه ولدك 1 شوكولا 2 فريز 3 بيستاش توب كرونو توب كرونو تكلمش يلا نوال ترى
2: رقم 2
0: شنو هي رقم 2 هذه عاودك تبوليت انا ننسى شنو رقم فريز
2: فريز
0: هاي ترى
2: فريز
0: ترى وريني
3: فريز
0: فريز شوكولا إجابة غلط إجابة صحيحة ياسين صحيت 21-17 بدي تقرب رات بدي تقرب باه نمشيو توا للصغار توا نسألكم أنتوما باه نسألكم توا على ماما لو كنت ماما أكثر حاجة تحب تشريها ولا تحب تشربها تشريها اللي هي غلطتني تشربها أكثر حاجة تحب تشربها 1 القهوة 2 التاي 3 الجو توب كرونو أكثر

0: عادش تحب تشربها ماما. باه يلا تراخى نشوف.
1: قهوة.
0: قهوة. قهوة إجابة صحيحة.
2: قهوة.
0: قهوة. قهوة إجابة صحيحة برافو. باه السؤال الثاني. لو كنت ماما وربحت البيل دافيون وين تمشي حسب رايك؟ تمشي بها لفرنسا واحد، تمشي بها للمغرب اثنين، ولا تمشي بها لمصر ثلاثة؟ توب كرونو. فرنسا واحد، مغرب اثنين، ومصر ثلاثة. ترى شوفوا محمد شنو جاوب.
1: فرنسا.
0: عندك فيزا مدام؟ اخترت المغرب ولا ترى ترى نشوف شنو جاوب. برافو برافو مصر صحيح. مصر. ماما تحب مصر؟ وانت تحب مصر ولا
2: برازيل؟
0: تحب البرازيل. انت تحب برازيل. باه دونك كلامك سي خالدي يسك البرازيل. باه لو كنت ماما اكثر حاجه تفرحها، اكثر حاجه تفرح ماما القاعده مع العائله واحد، اثنين الخروج مع اصحاب، ثلاثه النوم. توب كرونو شنو اكثر حاجه تفرح؟ القاعده مع العائله واحد، الخروج اثنين، ولا النوم ثلاثه؟ ترى
3: اني النوم.
0: لا شوفوا شنو جاوب.
2: اني النوم.
0: انت النوم. إجابة صحيحة برافو 20 نقطة. ترى انت جاوبت النوم قلت لي ديجا مدام. ترى انت محمد
1: خروج
0: قاعدة مع العائلة. إجابة غلطة. 23 20 قربت. ترى يا زين قربت. لو كنت ماما على شنو تحب تتفرج؟ واحد مسلسل، اثنين فيلم، ثلاثة الأخبار. توب كرونو شنو أكثر حاجة تحب تتفرج عليها؟ تحب تتفرج على مسلسل ولا فيلم؟ اي واحد مسلسل. بالله حط مسلسل.
3: مسلسل.
0: واحد مسلسل. ترى يا سي ترى
2: مسلسل.
0: مسلسل. مسلسل إجابة صحيحة برافو.
2: مسلسل.
0: مسلسل. مسلسل إجابة صحيحة برافو محمد زيدا. 24 نقطة 21. آخر سؤال في آخر جولة في آخر البرنامج. لو كنت ماما ونبدأ ماشي للبحر. مش تمشي للبحر ماما. واحد تمشي مع العائلة، اثنين تمشي مع أصحابها، ثلاثة تمشي وحدها. توب كرونو.
2: واحد
0: تمشي مع أصحابها، تمشي مع العيلة، ولا تمشي وحد؟ ترى شنو أشوف؟
2: تمشي وحدها.
0: حلقة إكسبسيونيل.
2: تمشي وحدها.
0: ها؟ تمشي وحدها.
2: تمشي وحدها.
0: برافو برافو. شنو تمشي وحدك يا بنت؟
3: تمشي
0: أنا وراجلي ولدي. ترى
2: العيلة.
0: العيلة مع العيلة. برافو برافو برافو ياسين ومنوال ربحوا ان ويكاند من اداء اوتيل سخان السيسيراي افيك ان بون داشا من اداء بانجي مول اوف سوس. ومحمد ومدام ايمان ربحتوا كيف كيف ان بي اي من اهداء نوفالير معهم اناكسي من اهداء تامبو بيتش. في كلمه كان شنو تحب تقول مدام؟ ديديكاس حاجه خذ راحتك.
4: حاجه نشكركم على الاستضافه هذه وبرنامج ياسر طياره وحلو اكسبيريونس باهي هذه الواحد يعرف صغيره ونشجع كل حد باش يجي يشارك فيه.
0: طيب مرحبا يعطيك الصحه مدام نوال.
3: عايشكم على الاستضافه يعطيكم الصحه. بارك الله فيكم خاصة جود الخفاء للتالي هذوما.
0: اي تحية اليوم جين ونرجس. اي
3: يعطيهم الصحة الحقيقة ونسلم على يعرفنا الكل.
0: اي عايشك. شنو محمد شنو تحب تقول؟
5: نشكركم على البرنامج وعلى
0: فرحان بالمشاركة اللي تجد بحضان.
5: اي
0: تريبيا مسيو ياسين قول حاجة تياي عاد كلمة الختام قول لي نحبك. ما تحبنيش؟
5: نحبك.
0: صحيح صحيح صح سيبو ساتيسفي. يعطيكم الصحة برافو ميرسي بوكو مشاهدينا مستمعينا اللي عطيتوا ثقتكم في البرنامج دار العيلة واللي ان شاء الله يتواصل معكم في البرمجة الشتوية كل نهار سبت ماضي ساعتين المطل هذا. شكرا جوهر اف ام. نحب ديديكاس الوليد بسبيس قول له ميرسي بوكو على ثقتك. كيف كيف تحية الجهين تحية النرجس. نحب نسلم على عائلتي الكل واصحابي واحبابي ميرسي بوكو. ما رضا الله الا برضا الوالدين. الى اللقاء باي باي.
6: بس دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام.
7: برعاية
6: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
8: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
6: حب تتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج. الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن خبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال 73-448-500 وإلا 54-048-100.
9: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك وري اللي تنحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
10: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
11: اريدو طور عالمك
12: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالأفريات
13: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معاه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
12: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.in وبوستي الغونتخي بالأفريات.
13: عندك أورانج.
7: جوهرة FM. Publicité.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. ارتفاع المساحات الغابية المحروقة بأكثر من 500% خلال هذه الصائفة، وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة اليوم وغدا. وفي تفاصيل أخبارنا، المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال هذه الصائفة تشهد ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصائفة 25 و2000، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صائفة السنة الماضية. كما ارتفع عدد الحرائق الغابية خلال صائفة 26 و2000 بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وسجل حريق جبل تكرون بسقية سيدي يوسف من ولاية الكيف أكبر مساحة محروقة، حيث أتى على قرابة 9,000 هكتار، يليه حريق جبل برجو بولاية سليانة الذي أتلف حوالي 2,000 هكتار. الباحثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى المنظمة الأمم المتحدة بجنيف تجدد دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها، حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. مؤكدة البعثة خلال مشاركتها في حلقة النقاش حول الحق في التنمية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان ضمن أشغال دورته 63، دعوة تونس المجتمع الدولي للالتزام بالعمل الفعلي للحق في التنمية باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان للجميع، لا سيما والعالم يحتفي هذه السنة بالذكرى 40 لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية. بالعاصمة انتظم اليوم لقاء حواري حول الدور الاستراتيجي للمهندس التونسي في التحول الاقتصادي والصناعي بإفريقيا، وذلك بمناسبة انعقاد الجلسة العامة العادية للمجلس التونسي الإفريقي للأعمال. وفي تصريح لمراسلتنا نسرين علوش، أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي نيس الجزيري أن الهدف الأساسي للرؤية الجديدة يتمثل في مواصلة تموقع المجلس التونسي الإفريقي كمنظمة رائدة في القارة، والعمل على أن يكون بحلول سنة 30 و2000 ضمن أفضل لخمس منظمات إفريقية.
2: اليوم المؤتمر الثاني لمجلس أعمال التونسي الإفريقي، الهدف من المؤتمر اليوم أنه أنسي بروجيت في الخمس سنوات القادمين، الهدف متاعه طبعا أنه مواصل البوزيشنمون متاع مجلس أعمال التونسي في إفريقيا كمنظمة رائدة، وإحنا الهدف متاعنا من هنا 2030 تكون من خمسة المنظمات الأوائل في إفريقيا. هذا هي الهدف الأول. الهدف الثاني مش نكمله في الكونسوليداسيون اللي عملناه، يعني ليميسيون فيتا لاكومبانيمون تاع ليزوبيراتور لامبلونتاسيون وكل. لكن سيقع الإعلان اليوم على فيزيون تي بي سي 2030، وهي بدينا فيها في مشاريع يعني عملية في مرافقة مؤسسات على أنها تنتصب وتستثمر وتعمل معناتها مشاريع في إفريقيا عن طريق الكونسورتيوم تيوكان في البنية التحتية. واليوم سيقع الإعلان على خمسة كونسورتيوم جدد سيقع أحداثهم في الخمس سنوات القادمة في قطاعات مختلفة، اللي هما أولا قطاع التكنولوجي، قطاع التعليم العالي، في قطاع السياحة والخدمات، في قطاع الصناعة، وفي قطاع الصحة. وسيقع الإعلان كذلك إن شاء الله خلال المؤتمر على إحداث بنك أن بنك دافير أفريكا إن شاء الله تي بي سي من هنا 2030 مش يقع أحداثه، وهذا الكل من هنا 2030 إن شاء الله 2030 مش تكون أحداث هالي كونسورتيوم هذم هالبنك هذا ما يمكن من أحداث مش نعمله تي بي سي هولدينج اللي هي مش تشرف على كل هالي كونسورتيوم هذم، وهي مش تحدد الرؤية للي كونسورتيوم.
1: استعراضه لحصيلة المجلس خلال 10 سنوات، أفاد الجزيري بأن المجلس نفذ 34 مهمة فيما يقارب 37 بلدا إفريقيا، ونظم 9 دورات من منتدى التمويل والاستثمار والتجارة في إفريقيا، واستقطبت مختلف الفعاليات التي نظمها ما يقارب 45,000 مشارك من التونسيين والأجانب.
2: قمنا ب 34 مهمة، زرنا ما يقارب 37 بلد، قمنا بتسعة دورات من مدة تمويل استثمار وتجارة بإفريقيا. عندنا أكثر من 4500 ممبر كوميلاتيف في العشر سنوات هذوما. استقبلنا في لي ديفيرون ايفينمون تاعنا ما يقارب 45,000 بارتيسيبون توانسة وانترناسيونو. أرقام كبيرة ياسر، وراها خدمة كبيرة ياسر، وراها مكتب تنفيذي وفريق، معناتها كان حقيقة لحمة واحدة اللي خولنا أنه نوصل الأرقام هذه ونساهموا طبعا أنه أنا ميتوبلي بارتروا التصدير التونسي نحو إفريقيا جنوب الصحراء. أنه عندك اليوم أكثر من 150 شركة تونسية في الكوت ديفوار، عندك 30 شركة في السنغال، عندك شركات في الكاميرون في الار دي سي، وصلنا لكينيا اترافير الكوميزا وتو افيك الزليكاب زاد الأمور قاعدة تتقدم. صحيح كنا نجمو نعملوا برشا حاجات ما أحسن لو كان عندنا قانون صرف أحسن، كان عندنا وسائل نقل معناتها خاصة ماريتيم، ومعناتها بنوك تمشي معنا أقوى. لكن رغم بعض هالعراقيل هذه تمكن مجلس عمل التونسي الإفريقي باش يحط إفريقيا في أول اهتمامات المؤسسات التونسية باش تنجم تطور تصديرها واستثماراتها في القارة الإفريقية.
1: بمناسبة الاحتفال بسبعينية العلاقات الدبلوماسية التونسية الروسية، تم الترفيع في عدد الطلبة التونسيين الذين سيتوجهون إلى الدراسة في روسيا من 80 طالبا إلى 110 وفق ما أكده رئيس جمعية الصداقة التونسية الروسية فتحي عشوش.
3: روسيا السنة هذه عنا كوتا متاع 80، راو الكوتا هذه متاع تونس كان 14 و15، من سنة لسنة قاعد يزيد. والسنة عملوا معنا جيست بمناسبة السبعينية، هو أنه زادونا 30 خذوه من ليز داتونت. دونك الريزولتا متاع السنة، الطلبة اللي بشي مشيو يقزوا ربي يقراو على حساب الدولة الروسية 110 شاب وشابة تونسيين في جميع الاختصاصات، طب وهندسة وفلاحة وديزاين وغيره. حبيت باش نقول على البروسيدور كيفاش نعملوا اون دومون باش نمشيو نقراو في روسيا. اول حاجه ساعه فما ان اورغانيزم اوفيسيال هو اللي مختص ولا هو ليكسكلوزيفيتي بور جيري معناها لي دوموند نتاع البورس، وهو البيت الروسي بتونس، نقصد به لو سنتر كولتوريل، مركز الثقافي الروسي بتونس موجود بشارع الحريه. هذا يعني المركز هو اللي يجري معناها الطلبات اللي تتعمل على طريق معناها الانترنت. اي تونسي عنده بكالوريا ويحب يمشي يقرا في روسيا يصب الدوسي نتاعو وحده وبدون اي مقابل، او يحط لي دوكيمون تاعو ونجم نعاونوه احنا في طريقه الحطان، وكل كان يحب يتوجه الى جمعيه الصداقه التونسيه الروسيه او الى اي جمعيه اخرى مثل جمعيه خريجي الاتحاد السوفيتي وغيرها، نعاونوه باش يصب الدوسي نتاعو. السايت هذا يحل عاده في سبتمبر حتى 15 جانفي، بعدين تقع كوميسيون برئاسه مديره المركز الثقافي الروسي بتونس، ويختاروا معنا ليستا السنه الحاليه فما اكثر من 1000 مطلب.
1: ويدرس في روسيا أكثر من 2000 طالب تونسي، ويعتبر الطب والهندسة أهم الاختصاصات وفق ما صرح به مستشار رئيس القسم القنصلي بسفارة روسيا في تونس.
4: اليوم مناسبة جيدة جدا لأن نحن سنتكلم مع طلاب التي سيدرسون في روسيا بشأن كيف يمر كل شيء في روسيا بهذا الشأن. تقريبا أرقام رسمية على الأقل 2000، ولكن ممكن أكثر، لأن الطلاب التونسيون هم ضمن حصة من الدولة، هذا تقريبا 80 شخصا، ولكن بالإضافة ممكن أكثر بكثير الطلاب الذين يدرسون في روسيا على حساب عائلاته، وكثير شركات هنا في تونس التي يمهد هذه الإمكانيات لإرسال هذه الطلاب إلى روسيا. أهم اهتمام ممكن بينهم هذا طب. طب أنا أعرف أن اهتمام كبير بشأن طب، هندسة أيضا، ودراسة لغة روسية، لأن هناك كثير مترجمين التي في تونس الذين كان دراسة في روسيا.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الأمور ستسير على ما يرام، وذلك ردا على سؤال حول إمكانية المساعدة في تسهيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وسط المخاوف المتجددة المتعلقة بالسعودية واليمن. كذا وأوقفت السعودية عملية خط أنابيب النفط بعد أن تعرض هذا المسار الحيوي لنقل الخام لهجوم جوي في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما ينذر بدفع أسعار الطاقة لمستويات أعلى. العراق يعلن اليوم إغلاق عدد من المنافذ الحدودية لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات التي حصلت في هذه المنافذ ووضع الحلول المناسبة لها، كما أمر رئيس الوزراء العراقي بإعفاء قائد عملية ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من موقع بالمحافظة. وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بإغلاق 3 معابر حدودية مع إيران على خلفية هجوم تعرض له خط أنابيب النفط بين الرياض والمدينة المنورة في السعودية من داخل العراق. وختام هذا الموعد الإخباري بنشرة متابعة أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي تفيد بتواصل نزول الأمطار خلال هذا اليوم بالشمال ومحليا الوسط، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد، ثم تشمل محليا الجنوب الغربي أثناء الليل مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب حيث تكون مثيرة للأتربة والرمال. وأفاد المعهد بأن الوضع الجوي سيكون يوم غد الأحد ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
5: جوهرة FM.
0: الدنيا
5: جوهرة FM.

0: التوني على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: نصنار و15 دقيقة. مرحبا بكم معنا في اشري تربح من نصنار حتى الماضي ساعتين كالعادة. المجال مفتوح لكم انتم كل نهار سبت باش تدخلوا معنا تعديوا لي زانونس متاعكم شو تحبوا تبيعوا تشريوا تكريوا. إذا كان فما بعض الأسئلة زادة كيف كيف مرحبا بالتفاعلات متاعكم عن طريق لي دو باج فيسبوك اللي هما جوهر افام وجوهر افام لايف. تأمين البث بالطبيعة يكون من عند ياسمين. سينو طريقة المشاركة بعد شوية تو نسمعها. سينو نعطيكم كيفاش نجموا تشاركوا زادة كيف كيف 73-275-800-36-300 تلقوا جمال بقديدة يستقبل تليفوناتكم. جيهان رحومة في الإخراج الإذاعي وفي الاستشارات الفنية سيفرج الأحمر تحياتي.
2: مرحبا سي خالد, مرحبا جيهان, مرحبا ياسمين, مرحبا الناس كل عندنا ما فيها.
1: ومش كان استشارات في العقارات برك سي فرج, معناها حتى كان عندك بلان دفول تحب تركح ولا حاجه تطلب كليرنس للديبار زاد سي فرج موجود.
2: سلت الماء
1: فهمت كل شيء.
2: تدلل تفضل في كل وقت تحب تعمل كل شيء.
1: شنو نختار, الاردنيه ولا القطريه؟
2: والله يا شوف مصباح
1: ولا تركيا
2: ما بيناتهم الزوج. لا تركيا
1: ولا الوطني.
2: لا لا خاطر هذوما بالاسكال الكل دونك ما يساعدش دونك يلزم فول ديريكت وكا
1: باهي مباشر.
2: اليوم اللدوز
1: الاربيتر مش هز يده
2: اليوم اللدوز في بالك ولا
1: ايش؟ فما اللدوز
2: شفت كيفاش
1: فما شيء.
2: اليوم اول نهار في ال 24
1: 24 شنو؟
2: اليوم اول نهار في ال 24 عام زواج.
1: عندك انت كاكا ماتش اخر كاكا.
2: لا سيربريز هذه ما حبيتش نقول جيران باش ما تحضرش روحها. قلت
1: ربي يولف بيناتكم.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: انت وسميه بالطبيعه.
2: اي بالطبيعه
1: فضل لك الصغيرات.
2: اي ما عادش الصغيرات مين
3: الكبيرات. مبروك يا حياه قلبي مبروك
2: مبروك.
1: 12 سبتمبر 2001
2: 11 سبتمبر
1: 11 سبتمبر 2001
2: اليوم اي لا لا 2003
1: 2003
2: اليوم 24 عام اول نهار في 24.
1: ربي معاها وخيتي وكان شكرا.
2: لا والله لا والله لا والله بالعكس اجا بحذانا تو تشوف
1: اسمعي قلبي معاك
2: بون هذا

0: خليني لي.
1: اي ماله
0: ماله. هي نسف من حسني الوليد هذايا سيرتو من اللي عمل عمليه التجميل
1: معناها. واثمن روحه. لا والله الثمره باهيه.
0: ركح اموره على قاعده صحيحه.
1: الثمره تشوف معناتها كي تشوف يوسف وامنه وزينب الحق معناتها ثمره ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. نقول لها يعطيك الصحه. كما قلت انت بالحق يا ساحه اللي صبرت 24
0: سنه ريت ريت ريت
1: شدت يعطيها ساحه يعني ما شاء الله تبارك الله عليها. اي كلمه نوجه لها تحيه نقول لها يسو يسو حبيبه
0: حبسوه وين حبسوه؟
1: لا هي تعرف اي اي بيناتهم معناتها المتباسمه بيناتهم
0: باهي سيب قال لها رايك
1: سي بون نخدموا على روحنا
0: ترى. تحيه لخونا محمد مزوز في الطبيعه اللي قال لكم وحشه يسلم برشا على سي صابر زاد كيف كيف اللي احنا نسلموا عليه سي صابر بالطبيعه نقول له لك وحشه صديقي. دونك طريقه المشاركه جايه كيفاش تشاركوا معنا؟
2: باش تشارك باش تربح تي على 85 990 تي على 85 990.
0: هذه طريقة المشاركة. تخليو لنا اس ام اس في تي على 85 990. هذا كيف كيف مادامنا لو 12 سبتمبر ثلاثة ايام تفصلنا على العودة المدرسية. نعاود نكرر النداء اللي عملته الاسبوع اللي تعدى. اذا كان عندكم كتب قدم تنجموا تعطيهم، اذا كان عندكم كراسات لاباس عليهم ما نعطيش الفضلة معناها ما نعطيش الحاجة اللي انا ما نستعملهاش ليا انا باش نمدها لغيري. لا اذا كان انا ما عادش حاجتي بها الكتاب هذا كسبون كملنا به دونك نجمو نعطيو الكراسه هذه كسبون كملنا به. خذينا كراسه اخرى ما عادش تتلائم مع المتطلبات المدرسيه نتاع الصغير اللي عندي دونك نعطي الكريرسه هذيك نعطي الكتاب هذاك كرتابه زاد كيف كيف جات كرتابه جديده ولا شريط كرتابه جديده الكرتابه تنجم تعطيها للصغير اخر راهو مش على خاطر الوالدين راهو على خاطرك الصغيرات راهو الصغيرات يشيخ ويفرح ويعملوا كيف كبير برشا كي يبداو ينظموا في الكتب والكرارس نتاعهم فوالا كيما ترى من صغيرك ولو انه ساعات صغار كيبداو في الدين العوده المدرسيه مي بون
1: لا والله رونتري لا رونتري صغار كل
0: حاجه انت والمكان والعمر انت والمكان زاد اللي ماشيين له معناها فما شكون اللي بالسيف تبدا تكركر فيه وفما شكون اللي يجيك
1: قيم
0: يقول لك هيا ما عادش وقت باش تمشي
1: جينيرالمون يبداو في الرونتري سكولير يبداو فرحانين وراجعين
0: ايه نهيرين مش حتى جمع الاولى جايين نهيرين الاولانيين ومن بعد نحكي دونك الجمعيات موجوده مانيش باش نسمي مره اخرى حتى جمعيه دونك تنجم تكتب على الفيسبوك تنجم تدور حتى على ساقيك تلقاهم الجمعيات هذوما تنجم تسال اهل الذكر يقولوا لك شنو ما جمعيات هذوما وتنجموا تتبرعوا ستيلوات زاد كيف كيف نسيناهم مسطره كوس منقله
1: ما تحقرش من المعروف
0: الكل
1: ما تحقرش من المعروف حتى لو كان صغير على الاخر
0: صحيح
1: ما في حد شيء ما تحقرش تقول شذي لا ما نعطي لا ما سالش اعطي
0: طبليه نسينا الطبلية زادة كيف كيف إذا كنت صغارت على صغيرك الطبلية دونك تنجم تعطيها لحد آخر وبربي ماذا بينا كي باش نعطيوها حوايج ولا حاجة نغسلوهم قبل ما نمدهم لهم شكاك
1: والله بون هو فما المحل دو بارب كيما قلت
0: لك فما احسب باش تهديها
1: اي
0: حاجه باش تهديها
1: لا تؤمن حتى باش تخلص ربي قال راهو يعني لازمك تنفق من حاجه تحبها
0: صحيت
1: كي هذيك معناتها مش خانت هذه بون ما عادش عشتي بها في الدار ولا زايده واليوم باش انا لوحه نمشي نعطيها تي بون مش مشكل نجم هذيك تعطيها للجميع
0: اذا كان تصلح اذا كان تصلح نعطيها علاش لا؟
1: تبيع اي شقلنا احنا
0: اذا كان ما تصلحش لوح
1: واذا
0: ما تحاولش تريسيكلي الدبش اللي فاسد عندك انت عند عباد اخرين
1: لا با دو بلاستيك
0: فوالا
1: ولا اون بليس معناتها اذا كان انت عندك اموال زكاه عندك صدقات تنجم توفرها من تو بالعكس باهي
0: والله انا جو بريفير نعطي بيدون عينيه امتيازات عينيه يعني ما نعطيش فلوس
1: لا فلوس ما انا قلت لك على الفكره اللي عطيتها لك
0: الفكره نعاودوها مثال جي فرج راي فكره مزيانه برشا تنجم تمشي المكتبه تقول له عندكش شكون زوي ولا هاك هاو سنه اولى هاو سنه ثانيه هاو سنه ثالثه نتعدى لك غدوه نخلصك
1: لا حتى غير ما تعدى لكش هاي 500000 على الحساب اي مثلا لا مثلا انا عطيت بون عطيت اكزومبل قلت 500 تنجم انت هاو 100000 اخويا على الحساب اعطي وكان مثلا
0: مازال عايل ولا
1: نتعدى نزيد نعطيك خاطر انت لما تجي كي تقول له اعطي وما تعطيش فلوس لازم يقول لك اخوي كي ما يرجعليش علاه اي بار كونتر يقول له اخويا هاي 100000 اوكي اعطي بال 100000 هذاك ما قيمتي 100000 اعطيهم لمراه زواليه ولا انسان زوالي تعرف ويستحق
0: عينيه مش فلوس
1: اي هي لا لا لا لا لا مش فلوس انت مش تعطي المانك باجي دونك خلصوا
0: كيف كيف حتى الفكره اللي قلتها انت زاد الجمعه اللي فاتت نتاع اللي نعطي للعطار نجي للعطار مثلا هات وريني كارني الكريدي شكون اكثر واحد زوالي عندك فسخ له الكريدي نتاعو هو ما يعرفش يقول له فاعل خير
1: طيب
0: من غير ما يقول له فلان ولا فلتان
1: يا ولدي والله يخرج من حومتك هاي من الاخر لو ما يعرفكش تومي يعرفك الجمل حتى يقول له فلان ما حسمش يعرفك كلش كان انت يمشي يقول له خالد تومي وقت يعرفك خاطر من الاذاعه قلت له ماما مش يعرفك جمله
3: اصلا ما نحبش نقول
1: تيرا اعطيت اكزامبل خاطر مش الناس كل خيطه باش تمشي للحومه خرجت من الحومه بدك تمشي لحومه اخرى وتقول له بربي يشوف لي الكارني اللي كيدي سورتو ارجع للكلمه تخلد بالذم عنده برش
3: أي.
1: هو يفرح العطار
3: صحيح
1: وثاني حاجه اللي يمشي اللي يبدا متعدي حاشم قدام العطار يبدا حاشم منه واللي تعدى راسه مرفوع
3: صحيح
1: ويرجع له كل عطيني
3: شو الموسيقى
1: شي والله
3: يلا سيدي مشوا الموسيقى وراجعين معكم انتم.

0: à Orange, où est-il rentré? Belfibre 100 mégas.
1: Elle rentrée, où est-ce qu'elle est le craya? Elle rentrée, force à bêcher de radier de jdida, à l'internet à Sriha, mais la variété de l'héla ou Ahsen la souhaite. Mais la matra mâche marche, au coup de fibre orange 100 mégas. Elle est wallet, 64 dinars ou 900 fiches har, puis 99 dinars ou 900.
0: Mais la fiche de Stan, imchi l'acre boutique orange, où est-il rentré, Belfibre?
1: عندك أورانج
2: جوهرة
3: أفلام بوبليسيتي
4: 2-14 سبتمبر 2026 موعد الرومبري بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية الرياضة المسابقات الخدمات المتابعات والموسيقى من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم أهم الأخبار من تونس والعالم كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي ثقافة أسلوب المرشي خدمات وكل المستجدات من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم المحقق يسمع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 متاع العشية حكاية بوليسية وقصص من الواقع أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال الجسمي وكامل فريق الرياضة ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار 2 وخميس السبعة متاع العشية سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين ايكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس نهار الاربع الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في بول الصحيح حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة وين يجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف غازي خليل وأمين الميلادي أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتوما زادة
5: ايش اللي تربح؟
6: نهار 30 دقيقة مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين في اشري تربح كيف تحياتنا لخونا جلال الجزيري اللي كل اسبوع نلقاه موجود يتبع فينا مشكورين جدا شبيب الناس الكل اللي قاعدين يتبع فينا شوفوا مباشرة من غير ما نزيدوا نطولوا مدام رشيدة مرحبا عسلامة
7: مرحبا
6: لاباس لله
7: لاباس الحمد لله
6: قل شعنا لله
7: عندي أرض في هرقلة وراد الكارتين معناها الأقسام تاع البارك فيها هي أجريكول فيها 1200 متر مربع لكن أو تيتر بلو لكن معناها التقسيم قريب قام مشيت سهلت وكل قالوا لي 2028 مش يوقع التقسيم مش مبيحة يعني مش مبيحة طلبة فيها 170 ليجيرمون نيغوسيابل معناها
6: 170 مليون ولا 170 دينار في المتر؟
7: لا 170 دينار في المتر معناها تطلع تقريبا 200 مليون تقريبا
6: واضح
7: باهي نعطيك النور متاعي
6: اللهم صلي على النبي
7: 24
6: ايوه
7: 755816
6: باهي جوج سؤال مدام رشيدة ال 1200 هذوما فما كياسات وحداهم قدامهم
7: باهي على ثنية هي على ثنية وبعيد على الكياس معناها الكياس برانسيبال اللي فيه الرومبوان وكل بعيد عليه تقريبا 500 متر وعلى اليسار
8: تدخل على اليسار في الحومه
7: تدخل على اليسار
6: تعمل لونجل ولا فيها تركينه ولا ما فيهاش
8: لا لا تركينه
7: لا لا ما تعملش لونجل خاطر هي على ثنيه وبعدها زوز نوامر وتلقى طريق اخر يهز للبارك
8: فما كوري غاديكا بحذاها قريب لها
7: لا لا لا فما شكوري فما شو اسمه فما الكارتينج الاقسام تاع الكارتينج
8: فما شكوري غادي كان مش مشكلة يحسلو.
6: مشكورة جدا مدام رشيدة ان شاء الله نهارك طيب. ليليا
3: وين عفلمة
6: نهارك زين
3: نهارك أحد ليام
6: هاي ليليا شعنا
3: بهي عنا تيرا مع تقولو ديريكت على البحر فيها في حمام سوسة
8: أما هو البحور الساعة ليليا
6: هذه قليبية ولا الهواري
3: ليلي في حمام سوسة
6: هاي طلعت بحثة
8: هاي جرتنا هاي
3: اي وين معناتها مش بعيد على البارك نتاع ريميش بارك
6: لا اعطينا عندي ساخر
8: دريمز بيتش
6: مناش باركوي تحت
8: دريمز بيتش
3: نوف شو نقول لك
8: رود لابلاج وهذاك غادي على اليمين توا
3: اكزاكتومون وي قبل القنطره
8: قبل القنطره
6: قبل القنطره ودور على اليمين
8: رايك اليوم قالوا البارك
3: اكزاكتومون
8: وين الجديدين كله
3: وين فما هكا فما قهوة غاديك
8: اي قهوة برشا مش قهوة برك
3: اي قهوة وحدها بحذي ريميس اكاديمي بارك دا الفوتبول
8: اي اي الفوتبول اي
3: فوالا
6: قداش فيها الارض
3: فيها 1935 متر مربع
6: 1935
3: متر مربع على ملك شخص واحد
8: على البحر ديريكت
3: اي ديريكت على البحر
8: دي بي ام منحي كل شيء
3: نعم
8: دي بي ام منحي كل
3: ستادير
8: الدومين مانيتيم
3: والله ايش قلت ما نعرفش
8: قديش فيها فساد وقديش فيها بروفوندور وقديش تبعد على الشط تاع الرمل
3: داكور دونك الفساد فيها ما تقدري معناتها على البحر 40 متر والبروفوندور 50 متر
6: اها
3: اير بلس 2 باتي ما تنجم 3000 متر
6: ايه سبت الكاس والكيف
8: اي بيان سور مدام حسب
3: اكزاكتومون الكاس
6: 05 05 قداش طالبه فيها ليلي هذه
3: هذا المترو على 1000 مليون و600
8: مليون و600 المترو
3: اي فيها معناها رخصه بناء فيها متهدي فيها الماء والضوء والاناش وكل شيء
6: مسيجه ولا مخلينها فارغه هكاك
3: ماهيش
8: مسيجة
3: ما بجنبنا من هنا ومن
8: هنا
3: فما
8: ديجا
6: دو فيلا محفوظة معنا
8: مش كوان هي مادام في على البحر مادام كوان
6: ايه سينار ما عندك منا ومنا
3: ما هي انه في تالو كوان فاتر منا على اليمين وعلى اليسار فما جيرين ومي على البحر ديريكتومون
8: منها لا كوان لا كوان شوالي هكا هذا البحر قدامك دونك هذا الفساد نتاعها وهذا الارض
6: لا هي البحر هكا وعندك جار منه وجار منه دونك ما تطل على البحر كان من هنا كان من الفساد نتاعها على البحر
8: لا لونطري نتاع البحر
6: لونطري على البحر
8: اي لونطري نتاع مشكلة كي هكا تمشي تقرا
6: لونطري على البحر
3: لا لونطري ماهيش على البحر من تيلي لونطري معناتها
6: ماهيش
3: تحل على البحر
6: فوالا تحل على دو فوا باهي نمرو تليفوني يا ليلي
3: 52 444 806
6: 806 شكرا على الاتصال يا ليليا ان شاء الله ربي يجيب لك القسمه يا سي فرش
8: يا سيدي
6: كرة عندك
8: نبدا بليليا
6: باهي 1600
8: الحقيقه ممتاز برش وهو توا تقريبا عامين التالي تباع غاديك ب 1500 دونك معناتها 100 دينار تزادت في ظرف عامين الحقيقه نتاع ربي هايل برش
6: باهي لوتيليزاسيون نتاعها لهنا ديما نسال على لوتيليزاسيون خاطر اللي باش يشريها باش يحط برشا فلوس دونك اسكو هي توا 3000 متر كاري شنو باش تعملها باش تعملها دي بانجالو مثلا عندك الحق
8: لا مش دي بانجالو تعملها دي زاباتمون صغار الكري وكا هو ار بلس 2 تخدم تعمل استوديو تخرج لك حاجه خارقة العاده
6: يتخرج بالكدا بالكدا
8: عندك 1500 باريتاج معناتها تحسب
6: دونك مش معناها مش لوجمون انديفيديوال صعيب
8: لا ما الريت اللي باش يصرف هذايا ما يخممش في البيوع
6: لا لا لوجمون انديفيديوال اللي هو باش يسكن
8: ينجم فما عباد يحبوا
6: برشا فلوس
8: لا فما عباد يحبوا لا ما يقلقوش خاطر هذه الريت ينجم باغ اكزومبل يعملها لوكاسيون سو سول ولي تشوسي و برومي ويجي في الدوزيام عمل روتري ويعمل بالتراس الكل له
6: 3 مليارات راه
8: يعجب به
6: 3 مليارات معناها باش تشري الارض ب 3 مليارات باش تزيد عليها مليار مليار ونص باش تبني دونك انا اذا كان عندي 5 مليار دويت نمشي نعمل بهم ان بروجي اوليو كو باش نمشي
8: كي يبدا واحد عنده دي بروجي ويحب يعمل لوجمون اللي له
6: ما معقول
8: موجود من اللي يبنيو في على البحر برشا عباد بدينا البحر كيفاش
6: ما يشريش الارض بثلاثه
8: لا يشريو باكثر لا يشريو باكثر ولا غلط. انت ناخذ نعطيك اكزومبل في لابي دي زونج يشريها باكثر.
6: هذيك لابي دي زونج
8: كيف كيف هو شري انفستيسمون اللي هو باش يعمل اللوجمون سوسيال اللي هو شنو مش
6: واضح.
8: لا لا هو اللي عنده فلوس يحب يعمل يحب تاع روحه ويدلل روحه ويعمل يحب هو. احنا تو نحكيو بصفه عامه خاطر شنو الاوبورتونيتي لهنا نتاع لي زاشتور هما لي انفستيسور. يعني ديما احنا كي نحكيو باللغه نتاعنا احنا في النيميسيون ديما نحكيو على الانفستيسور. الانفستيسور يقول لك انا نجي لهنا نعمل سوسول ولوتشي سي وبرومي نعملهم الكلهم لوكاسيون. يجي في الدوزيام يعمل ابارتمون اللي هو بنت هاوس تيراس كبير نتاع 200 متر ديجاجي بكله على البحر فساد نتاعو باللار يعمل لوجمون اللي هو خلق العدو يعمل اسانسور ديريكت ورايد
6: ومن بعد يقضي قاسي في
8: لا با دي تو لا لا يسيليكسيوني لهنا لك في الماء في الماء
6: في الندى
8: في الندى لا اي اوزر اي بني على البحر راهو فيهم
6: باش تندي اي باش تندي باهي خلينا نمشيو لرشيد 170 دينار المتر الكارتينغ.
8: لا بالنسبه لرشيد اشوف تو مادام يفلو الحكايه مادام في لحيه وعندك حكايه فارغه راهو 1200 راهو 1200 نجم اذا كانت عندها الكيس كلها ملك الكل. يعني هي تو فرحانه تقول لك باش يدخل
6: سي ديبون هي
8: البلان
6: البلان شنو هي هي ما قالت لك من هنا ل 2030
8: كنا نقولوا نمشي معاها في 2028 باهي جيت في 2028 كليت لك طريف منها بقات لك 1000 ولا 900 متر على الكياس لك تقريبا مليون في المتر
6: صحيح.
8: واذا كان جات في وسط
6: ايش عمل تتقسم لك على سنين تولي بارسيلا سي دي منه بارسيلا سي دي
8: حتى شيء يعني ما يظهر حتى شيء حتى لما تدخل على الريسك باش يدفع لك.
6: شوف هما وقت اللي يعملوا اعاده مثال تاهيه العمرانيه ولا يعملوا توسعه لمثال تاهيه العمرانيه لهنا نحكيوا على توسعه في هرقله راهم ياخذوا بعين الاعتبار اللي كونه باش ما تكونش فما ضحايا كيما هكا. ايش معناها؟ معناها 1200 متر ما نجيش نخسر فيهم ولاهم تماما كيما قلت انت مثلا تولي لك فيها 900 متر فقط تولي لك فيها 1000 متر فقط.

0: 800 متر وفقط.
1: إيه لكن مش كم سعره اللي عندهم مزيد كله في الحي.
0: لا وراء الكارتينج
1: كله في الحي.
0: هي مش تبني توسع لمثال تاعي الكارتينج في إيه داخل مثال تاعي إيه
1: داكورد ولا
0: دونك شو وسعه
1: اي دونك مثلا مش باني بحذاها دونك نجم يخدم على كيف هو المهندس راه نجم تجي غادي كازون فيرت اللي يجي رون بوان كبير لا عالم
0: قلت لك ياخذوا بعين الاعتبار باش ما
1: إيه لكن انا تو نحكي على انفستيسور ديما نرجع نحكي
0: ديما عندها امكانيه مدام رشيده باش تعترض على مثال تاعها وتنجم الوبتيان غاند كوز علاش اذا كانت باش تضرب لها 1200 كاملين نتاعها الوغ فما الكياس متعدي منها والكياس متعدي منها هي قالت لك عندي كياس متعدي من بحذاي فما لو اخر ورايا ومن بعد فما كياس دونك فما ديجا لي فوا بروجيتي موجودين دونك ماهيش باش تضر هي ما توقعش
1: مازالوا مسالك فلاحيه الله اعلم بهم راهو مسالك فلاحيه مازال ما يضر حتى شيء
0: احنا مازلنا مع بعضنا حتى
1: هو اللي باش يشري راهو اللي باش يشري راهو مش مشكل مادام
0: يشوف
1: باش نقول لك باش ندفع 200 مليون راهو مش شويه راهو
0: باهي نرجعوا للموسيقى احنا ومازلنا متواصلين حتى الماضي ساعتين
2: كيفاش نعدي نهاري في الغنطوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو دحفون نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغنطري قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرصة لحتى 30 سبتمبر
4: أريدو طور عالمك
5: جوهرة أفلام
6: بيبليسيتي

0: وصلنا 48 دقيقة نخلطوا لها مع فل. تشكرات أفندم. هذه الغناية نمشي مباشرة للتليفونات ونوصل مع أخونا رفيق. سي رفيق تهيتي.
1: مرحبا.
0: لاباس خويا؟
1: الحمد لله شوية.
0: منين تكلم فينا؟ لاباس خويا؟
1: الحمد لله شوية.
0: منين تكلم فينا سي رفيق؟
1: كان فيك من

0: الوجهة شرقية يعني مقابلة البحر. فيها زوز ديار وأستوديو على الطابق الأرضي مكريين، وزوز ديار في الطابق العلوي مازالوا ما همش كاملين.
1: من شوية. في سوسول؟ ما في سوسول؟
0: لا في سوسول.
2: شهادة الملكية موجودة سي رفيقة؟
0: شهادة الملكية قاعدة تحضر، عندي خويا المحامي قاعد فيها حضر فيها.
2: شهادة نشر.
0: شهادة
2: نشر.
0: أي نعم.
2: باهي. قداش طلب فيها؟
0: طلب فيها 650 مليون وقابل للنقاش.
2: باهي. وين وصلت في الفوق زوز ديار اللي في البريمير شون اللي مازال ناقص فيهم؟
0: نقولوا الشبه نتاعها من برا ملبسه مدهونه حضره باش، لكن الداخل مش مقسم.
1: مش مقسم
2: معناها على التقسيم. اي من بعد انت تتصرف كيما
0: يقسم على كيف ونجم تعملهم زوز ديار في منجم يردهم ثلاثه.
1: عندك في الرخصه تبني طاق اخر ولا لا؟
0: اي الجيران كل تبنيها الطبقه الثانيه. نعم
1: بليس دو.
2: اي
1: لا مو بشكل.
0: والطبق الارضي هذا فيه مسقف 270 متر ما بين الزوز ديار والاستوديو، والطابق العلوي فيه 240 متر.
2: واضح. باهي. والباقي الاخر كله جرده معناها هي 500 متر.
0: اي جرده. جرده وباركينج نتاع كراج.
2: باهي. قداش يمشي الكراج غادي سي رفيق؟
0: والله
2: فما اساتذه مثلا ولا معلمين بلوتو اللي قريو في مدرستك.
0: اي يمشي في 600 دينار.
2: قداش قلت لي؟
0: 600 دينار.
2: 600.
0: لاس بلس دو.
1: اي لاس بلس دو.
2: اي. باي
1: اكثر يجيبوا
2: طبعا. اي نجم
0: اكثر. اما اللي مش خيرها يعملها كما يقولوا كمل الديار ويكري، ولا يعملها مشروع نتاع روضه ولا كراش ولا مدرسه خاصه ولا
2: يجي يعمل حتى دار اللي هو
0: بارك الله 500 متر مربع كبيره ينجم عنده الاسفاس من يطرش.
1: باهي حومه باهي حومه.
2: نمرو التليفون سي رفيقي.
0: عشو
1: ثاني
2: نمرو التليفون
0: 97
2: ايوه
0: 227
2: اي
0: 844
2: 844. شكرا على الاتصال سي رفيق، ان شاء الله ربي يجيب لك القصر. سي حسين.
3: نعم خويا.
2: مرحبا
1: يا سيدي. لاباس يا حسين.
3: مرحبا بك خويا.
2: لاباس.
3: الحمد لله.
2: هاي سي حسين اش عندك؟
3: عندي تيران فوندر في بني وايل بلاصه جديده اسمها الستاره.
2: ها؟ الستاره وين هذه؟
3: هذه فوق من الحمامات تقريبا 3 كيلومتر على بير بورقبه.
2: 3 كيلومتر على بير بورقبه.
3: اي.
2: وقداش فيها الارض هذه؟
3: الأرض هذه كانت عندي 3000 متر وبعت منهم 500 على 300 ومسابق وعوض فيهم أرض أخرى فهمت خذيتها حدايا وتو نحب نبيع منهم 2000 2500
2: معناتها مازال 2500 صحيح
3: 2560 تقريبا ككار
2: باهي ومزروع فيها حاجة ولا بيضة الكل؟
3: مزروع لوز وهندي الهندي ما مات تبقى لنا اللوز
1: الله يرحمه
2: باهي موجاتك القرمزية عاد فرحت بيه.
3: اي قرمزية.
2: صحيت هذيك هي.
1: اي ويبنيوا فيها تو سي حسين.
3: يبنوا قاعدين تقصية خذوا وجماعة من.
1: قاعدين يبنيوا على بعض.
3: اي رجية يبنوا الفوق وبيسينات وقعد عندك انترنت شوف كيفاش الستارة ولت.
1: هذه تدخل على اليسار وين السكة غادي تقطع السكة.
3: على الجزرنا صحيت نطلع على الجزرنا نتاع الحرس.
1: على الجزرنا تقول تقطع السكة وتمشي تول. ايه البلاصة مش خايبة.
3: باية في دمار وخلو منها
1: بغا يخلو في بعض
3: الحرم على 90 وبعد
1: أطولي هو كان صحيح في دمار بحق خاطر البلدية ديك عالية شوية تشوف البحر يعني حتى ما ريتشو سي كتبني تشوف البحر
3: تعجلون دي حزانة من نقطة في الفوارة
1: دي كذي مازالت يا حي تحب لهم
2: قديش طالب المترو سي حسين
3: المترو 300 اكتبات ب 350 النهارات عندها 1000 متر باعات على 350 وانا مازال عندي 2500
2: باهي نمرو التليفون خويا
3: 53
2: ايوه
3: 687 647
1: هذه احنا جامع غادي جديد اللي تبناه
3: تم جامع صحيح
1: حداها
2: وفيها شهاده ملكيه ولا لا ما قلت لناش حسين
3: شهاده ملكيه اشتراكيه كل واحد متصرف زم اللي باعوا كل بس كان امه واربع اخوات ما باعوش بناوي تقهوا
2: واضح
3: كل باع
2: يعطيك الصحة حسين إن شاء الله ربي يجيب لك القسم بيا زون اون
1: اكس هذه البلاصة هذه فيها دي فيلا قاعدين يبنيو فيهم افيك بيسين
2: اي
1: يعملوهم للكري سبيسيال للكري العباد كيما هكا
2: اي
1: يجي يبني لك على 2000 متر و2500 كيما هكا يبني لك فيلا اكسترا اوردينير ويعمل فيها غازون وبيسين
2: حلوين بزاف تكري بور لي ريسبسيون عائلية مثلا نتاع فيونساي نتاع غيره يعملوا فيها الوعد فما نوع اخر من العباد اللي يكريو فيهم هما يتلموا مثلا ثلاثه اربع عائلات من المواطنين بالخارج ويكريو مع بعضهم وسيرتو تبدا مثلا قريبه شويه البحر هذه بعيده على

0: ما يهمهمش فيها بيسين الكل بالكره بيمشوا للبحر. انت يا حمادي تتكلف في النهار بمليون ومليون و100 ومليون و200
1: اكثر شوي. اي فما اللي لهنا فما القدام هنا في
0: لا ماناش نحكي على هنا انا موزر ريت الزون اللي يحكي عليها هي خاطر ريت يعني تدخل
1: على بوفيشا وتمشي
0: تقطع السكه وكل هذاك علاش الخايب هذاك الخايبه فيها شويه دونك بعيده شويه
1: اقرب لتونس كمان
0: من اوزر ريت راه باه حتى على البحر باه راهو لفاتكو انت تقوم صباح وما تسمعش يحس وما تسمعش جواج وما تسمع كان سردوك يقاقي وتشيخ عليها
1: يجيو يجيو بالزيت مناجي نتاعهم الكل ماكلتهم دنيتهم الطباخ الشاف كل شيء
0: كل شيء كل شيء كل شيء معناتها تعدي فيها معناتها اون سومان خارق العاده
1: وتيل بريفي بلغه اخرى
0: اوترومون
1: وي
0: تعيشوا مع بعضكم تروا كات فامي
1: واضح باهي نص نهار و55 دقيقه نخليكم مع الموسيقى موجز الواحده بعد الزوال للانباء راجعين ساعتنا الثانيه من نشرتها. Thank you.

0: سن سوق ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر.
1: مالا باش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك اورانج
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين في المهن السياحية من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة قدرها 16.6%، بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب والإقبال المتزايد على هذه المهن. تونس تحتضن يومي 30 من نوفمبر وغرة ديسمبر القادمين فعاليات المنتدى الأورو متوسطي للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى توفير منصة تجمع مختلف المتدخلين في مجالات المياه والطاقة والبيئة والفلاحة المستدامة، وتدعم فرص الاستثمار والشراكة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. دولياً، قوة الحكومة اليمنية تعلن عن استهدافها بالطائرات عشرات القاطرات الحوثية المحملة بالأسلحة شمال تعز. لبنان والإمارات يدينان بشدة الهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية. وختاماً، دول مجموعة بريكس تؤكد التزامها الراسخ بتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، مشددة على أهمية الحوار والتشاور والمساعي الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات وتعزيز الاستقرار العالمي. وفي بيان صادر عن القمة، شددت المجموعة على ضرورة تكثيف جهود الوقاية من النزاعات. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، www.johrafm.net

0: عسل حلاني سلم على الكل. احنا نسلم على الناس الكل. ماضي الساعة 19 دقيقة، مرحبا بكم معنا جديد حتى الماضي ساعتين. اشري تربح كما كل نهار سبت من نص نهار حتى الماضي ساعتين. وصلوا نستقبلوا تليفوناتكم معنا. سيتي جاني مرحبا.
1: يسلمك عايشك.
0: لاباس سيدي؟
1: والله لاباس الحمد لله.
0: هاي سيتي جاني شعني؟
1: عندي 2 هكتار في منطقة شبيكة الكرمة.
0: سنين ولا 12؟
2: دو.
1: لا زوز دوز هكتار.
2: في الشبيكة.
1: اي شبيكة ماني قلت لكم عليهم المرة اللي فاتت فما 20 جور هكا ولا شهر.
2: والله لا نذكروك.
0: انا بدي والله ما نذكر.
2: والله لا نذكروك سيدي. لما كي ذكرت ما نحاول نذكروك.
1: الكائن سيدي علي بن سالم، بعد سيدي علي بن سالم. سيدي علي بن سالم بعدها على الطريق على الكياس.
2: واضح.
1: باهي فيها 85 زيتونة وعندي فيها قطرة نسقي فيها من مجمع مياه.
0: باهي.
1: مجمع يسمى جمعية مائية اسمها جمعية بو علي.
0: باهي.
1: باهي فيها شات ملكية فردية.
0: باهي. والسوم قداش سيدي جاني؟
1: السومات حاصل، السوم الحاصل 140.
0: وأنت قداش حاجتك؟
1: أنا قلت المرة فاتت قلت عقل حاجة 160.
0: 160 معناها أعطوك 140 وأنت تحب
1: على 140. 130 140 هذوما وسامة كيما هكا.
2: وحجرية قلت لك ولا
1: تين؟ لا لا هارية وفيها مثال الشطر الفوقاني جاب وقتها واد مرق الليل كي عمل لك الفيضان الفوقاني فيه المجرى نتاع الواد هذاك فيه شوية رمل نقل فهمت ولو تاني هارية.
2: والله وشنو يعمل فيها؟ كان 85 زيتونة
1: لا وكان زيتون
2: وخليها هكاك ما عملش ما فيهش بير ولا
1: لا بحذايا ناس عملوا سونتاجات وعملوا حفروا سونتاجات وعملوا طاقة شمسية فهمت من القروان هما فهمت وانا نسقي فيها من المجمع بحذايا المجمع نتاع مياه عندي معدي الماء ماخذ فانا قريبة من ميجا.
2: والله الحقيقة سيتي جاني رخيصة 140 الحقيقة.
1: لا غالب انا نحب نبيع عندي ظروف تاعكم بيا نحب نبيع.
2: اي لا ما نقصد معناتها ما تطيحش على المستين شد صحيح المستين انت تو يجي تشري ما تخافش.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
2: لا مش دنيا معناتها باهي هذا.
1: الاعمال على ربي الاعمال على ربي وعليك.
2: باهي ذكرنا بتليفونك سيتي جاني.
1: 93 140 853.
0: 853 شكرا على اتصال سيتي جاني ان شاء الله ربي يسهل لك. سي المنشي
3: مرحبا.
0: نركزين يا سلمونشي شنو يقول؟
3: أنا سيد ناسي خالد ولا اسم صفات.
2: مرحبا
0: عايشك الله يحفظك.
3: أنا نسم بعدك ناسي.
2: وأنت معانا زادة.
3: ناس ثالث معك.
2: أي مالا مالا.
3: ما خليكمش وحدكم.
0: أنا هم انطردوه ولا شو نعمل؟
2: لا هو ثالث.
0: فما جان ويا
3: لا خليهم غادي كذاك مرتاحين.
2: لا
0: مرتاحين.
2: لا عنده حق. احنا نحكي وتو مع بعضنا ثلاثية المقلسة مع بعضنا.
3: باهي يا سي خالد.
0: اش عندنا سلمونشي؟
3: يا سيدي عندنا ثانية فيها 6 هكتارات فاصل 10.
0: اللهم صلي على النبي.
2: المنطقة
3: السواسي.
2: السواسي وين بالضبط؟
3: قبل لا تدخل السواسي بعد ولاد عمر السيدة علي صار.
2: المنطقة الصناعية؟
3: لا لا لا لا تقعد على السواسي تقريبا كيلومتر.
2: تخرج على السواسي أنت قلت قبل ما توصل السواسي؟
3: إي قبل أنا قلت قبل.
0: بعد ولاد عمر.
2: قبل الزمالة.
3: بعد ولاد عمر يعني.
2: قبل الزمالة قبل ما نوصل الزمالة قبل ما ندخل المنطقة الصناعية.
3: قبل الزمان.
2: باه.
0: هذه يا سي المنشي.
3: هذه فيها 300 زيتونة.
0: اي.
3: وفيها 1500 لوز عشاك.
0: اي.
2: قداش فيها لوز؟
0: 1500.
3: 1539 زاد.
0: باه.
3: ودايرة طابية وربطة. ومحجرة. وفيها سمتار.
0: صندوق.
3: الزيتون كله قوت قوت.
0: باهي.
3: وبابها.
2: بابها فيهاش دار.
3: وتيتر بلو.
2: دار فيهاش دار سي المنجي.
3: لا.
2: حتى مسكن فلاحي حتى بيت عساس لا.
3: أبدا.
2: البني ما يدبش فيها السيمان ما تخليهاش الباب.
3: لا ما تخليهاش السيمان كان البير بنيتك أهو.
0: كان في الشرنيارات نتاع الباب أهو فما شوية سيمان.
3: هاك أهو.
0: قداش طلب فيها سي المنجي؟
3: والله طلب كتار 70 على ربي.
0: الهكتار 70 مليون.
2: يعني انت
0: 6 هكتارات.
2: اي فوكت فوسيس. اي 6 فوسيس 420 مليون.
0: هكاك في الزنا هذيك.
2: اي 420 مليون.
3: ومستويك الصحن.
2: زاد.
0: باهي.
3: لا هبت لا تلعب.
0: أنا التراكتور ينجم يحوس فيها كما يحب هو باش يحرث
3: يا ودي نحوس بها بالكرهب وباللواء.
0: باهي واضح جدا سي المنجي. نمرو تليفوني فضلك
3: بشوية عاد
2: بشوية ماله
0: اش فم؟
3: عندنا قطعة ثانية
2: اي
3: زوز هكتارات فاصل تسعة تسعة واربعين معناتها زوز ونص
2: زوز ونص زوز ونص
3: بحذال ونص
0: بحث شو سمحني
2: بحث لوناس نتاع غادي نتاع سويسي
3: لوناس
2: اي لوناس هم برشا انا نحكيو في المن نفس المنطقه معناتها
3: نفس المنطقه السويسي
2: نفس المنطقه واضح ايوا
3: 220 زيتونه احويل صغير
2: اها
3: هاتي حتى البيع وباب كالعاده
2: فكان 220 زيتونه هكا هو
3: هكا هو هكا
2: ما فيهاش قوت قوت
3: لا
0: شات المكيه موجوده
3: هذيك محكومه لكن الساده مشكيل تو ما خديتهاش ما تعادلش الكيدر بلو
2: باهي واضح اش قال فيها
3: محكومه
2: اش قال فيها
3: والله طلب على ربي 50 هكتار
2: 50 هكتار
3: ايوا
0: فماش حاجه اخرى
3: لا كهو على
0: ما لا فما نمر التليفون تو
3: فما نمر التليفون 98
0: ايوا
3: 688
0: اي
3: 229
0: 229 شكرا على الاتصال سي المنجي ربي يجيب لك القسم نمشيو للموسيقى من بعد نرجعوا يلا
4: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
5: برعايه
4: اسباس حمزه بنان كل ما يخص ليجيان كوزميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه انفولاين 99 866 393 اسباس حمزه بنان تدلل يا غالي

0: الساعة 35 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في اشري تربح التكشي الماضي ساعتين، تطلبون على 73 75 800 36 300 ألف، زادة كيف كيف تبعثونا تي على 85 990. نرجعوا شوية لسي التيجاني وسي المنجي، دونك زوز اكترات في الشبيكة.
1: سي التيجاني قلت له الحقيقة بصراحة منطقة باهية راهو، سورتو الزيتون اللي عنده هاي اليسر كما قال لك الوالد تعديله وهبط له الرملة والكل الحقيقة. يعني اقل تقدير باش يكون له 80 مليون هكتار اقل تقدير. يعني الحقيقة باش لا تبخسوا الناس اشيائهم، يعني 140 مليون بالنسبة له سورتو في حاجة كما قال الفلوس، يعني راه كان اللي باش يشري من عنده مش باش يقلقوا، ما دام دفع 140 كملوا 160 وهو مرتاح باش يربح بالحق.
0: السويسي
1: هايلين،
0: 6 هكتارات
1: هايلين هايلين هايلين برشا برشا. الزوز
0: 70 مليون الهكتار، 420 مليون معناها
1: تجي المنجي بيان تجي عطيك معناتها حتى في البريم نتاعو
0: قداش. والاخرى 100 مليون اكثر شويه من 100 مليون.
1: شنو 100 مليون؟ عنده 70 مليون، 150
0: مليون الاخرى،
1: 70 مليون في الهكتار الاخرى طلب 50 مليون في الهكتار اقل.
0: لا ايوه برسك 3 هكتارات معناها برسك 150 مليون.
1: زوج هكتار تونس
0: قال زوج
1: فاصل 5
0: زوج ونص
1: 49
0: زوج
1: ونص معناتها
0: 125 مليون معناها.
1: اي هاي برشا هو بون قلت علاش حسبها 50 والاخرى 70 خاطر قريبه للناس. فهمت يعني يقول لك الناس اللي باش يشري تقول لك حتى على الريحه حتى على كذا يبعد عليها شويه وقت اللي ما تقلقش يعني بعيده للناس ما دخلها في حتى شيء. اما سالون باش عمل ليتود نتاعو يقول لك اني 50 مليون في الهكتار باهي. الزوز بيان ايتيدي
0: 50 دينار في الهكتار تصورش
1: قداش باهي. اوه شنو تنقص عليه ماني قبلك تنقص على ميسيون باش نشريهم توا. لا بالحق هايلين هايلين سورتو الاولانيه معناتها 6 هكتارات اللي عنده فلوس والحقيقه
0: 420
1: 1500 لوزه راهو لوز عشاق.
0: اي
1: الكيلو لوز بك الحسبه توا
0: صحيح
1: وتنتج
0: صحيح.
1: والارض هذيك معروفه معروفه الارض هذيك باللوز، المنطقه هذيك الكل يزرع فيها اللوز. والعشاق من اغلى ما فما
0: صحيح.
1: يعني بالحق مشروع حاضر اون بلوس معناتها ميروكيبيري على الاخر. فهمت شوف قداش طيح له شجره نتاع اللوز 300 زيتونه قداش يطيحوا له يعني مشى روحه مانيش عارف يعني قداش فيها 6 هكتارات معناتها
0: اون كونتر بارتي باش يصرف راه مش طيح له كيكه باش يجيو الفلوس هكاك.
1: لا
0: يلزموا الاعتناء ويلزموا الجنب
1: الجميع. نحكيو على بروجي
0: كل شيء
1: نحكيو على بروجي اي بروجي يستحق
0: النورمال
1: اي في شارج عندك خدامه وعندك الماء وعندك المصاريف وعندك الدويات وعندك
0: المشبيره
1: شيء طبيعي. ما الاخي قادم على مشروع شنو خلينا نحكي على انسان فلاح راه
0: اي
1: مش نحكي عليك انت سي خالد باش تمشي تاخذها ولا
0: لا لا ما نمشيش.
1: لا لا
0: لا لا انا كنا نسمع برك نتعب
1: حتى كان يبقى عندك فلوس وتنجم تشريها حتى انت وغيرك ما دامك مش من الدومين مش تتعب
0: مش تفشل مش حتى مش
1: شي تعبوك خدام شي خليك
0: وي
1: اه صرتو ما تعرفش
0: اي
1: هكا هو ذاك طيح
0: صحيح.
1: الله غالب
0: باهي مشيو لسي الفاضل. مرحبا
2: مرحبا
0: شنو احوالك سيدي؟
2: الحمد لله شفيت
0: الحمد لله ربي يشكرك. هاي سي الفاضل شحال؟
2: سيدي عندنا قطعة أرض صالحة للبناء.
0: وين؟ وين؟
2: في سيدي عبد الحميد حومة الوردية المدخل نتاع حومة الوردية.
0: إيه
1: قداش فيها؟
2: 587 متر كيتري فيها رخصة بناء إير بلس 4
0: إيه
2: تيتر إنديفيدويال.
0: هي توا بيضة ما فيهاش شيء
1: أرض
2: بيضة أرض
0: خاطر قلت لي أوتوريزي أير بلس 4
1: هي أوتوريزي يعني هو على المعمول به غاديكا يعني ما خرجتش فيها رخصة بناء ما زلت ما قدمش لا بلون
2: موجودة موجودة موجودة رخصة بناء موجودة ممكن فاتت الذات نتاعها
1: يعني أنت عملت بلون قدمته البلدية عملت على أساس أير بلس 4
2: ولا ولا
1: شي تعمل لونج ولا سي فاضل؟
2: لا ما تعملش لونجل هي جوست بعد الدار اللي تعمل لونجل ما دار نتصور انت هذا ولد بلاد العربي وتعرفها دار زهير قشقش الوزير
1: اي
2: هي لاصقه فيه كريمه
0: باهي واضح جدا. قداش صار فيها
2: سلفات؟ 750 متر
0: 750 دينار للمتر
2: باهي.
0: نمرو التليفون خويا
2: 98
0: ايوه
2: 606
0: 256
2: 256
0: مشكور جدا سي الفاضل على الاتصال. سي فرج شنو رايك؟
1: والله هي باهيه باش نكون واضحين ساعه باش نعطيو حقه في الارض وفي
0: لفتها حسيتك مندهش شويه اللي كانوا غادي لوتوريزاسيون تمشي اير بلس 4.
1: لا لا لا لا بالعكس لا لا ال بلس كات لا لا ما جست حبيت نعرف اللسة بالضبط يعني كي قال بحث الدار زهير يعني لا لا معروفة بالكدير أما البري هو اللي
0: 750
1: صحيت يعني ممكن سيفاد اللي هو حبي يطلع في السوم تو باش يلقى باش يبدا يبيع ب 750 على خاطر تو غاديك كانت تتذكر تعدى معنا يا با لونتون
0: مش حمد الوردنيه اللي قبلها ولا بعدها بلوتو بعد
1: كيف نفس اغزل نفس اغزل نفس الحومه كسوا الوردنيه سوا بحذا لولي يعني نحكيو على المنطقه نتاع سيدي عبد الحميد الكل جينيرالمون فهمت يعني ماهيش حمد الوردنيه ماهيش باش تمتاز بحاجه اخرى
0: لا تمتاز اللي هي منظمه نعرفها مليح الحومه هذيك
1: لا حتى القدام حتى حومه زواتنا زاد كيف منظمه زاد كيف
0: مش كيما القدام اللي تعدى معنا جماعه مش اللي فاتت اللي قبل
1: لكن اللي تعدى معنا كان تذكر قال لك ب 450 دينار
0: صحيح
1: دونك فما 300 دينار على النظام
0: اي هايلي النظام راه ما يتشريش بالفلوس راه
1: اي صحيح
0: شوف من روحك مش منظم
1: 300000
0: انا قلت لك ما تشوفش من روحك مش منظم
1: اما 300000 الحقيقه يا
0: شوف سي ناصر
1: شوف
0: ها سي ناصر
3: الو مرحبا
0: مرحبا يا سيدي
3: عايشك بارك الله فيك
0: هاي سي ناصر اش عندنا؟
3: عندنا علو ديترا فيه 1714 متر مربع
0: اي
3: في المكنين
0: وين في المكنينة؟
3: المكنين تبدا خارج المكنين وين نقولوا احنا المعصرة القديمة معصرة السين تاع الزيتون القديمة
1: بالكل اوزر خارجين
0: لوي
3: المكنين ماشي
1: جمال طريق جمال
3: فما الدورة نتاع المارشي الكرو القديمة
1: اي
3: لا تقدم شوية فما الدورة الثانية وين حلوا توا كيس جديد ديجا احنا اللو هذاك الابيض اللي وراه معمل بون ما نجمش نسمي لساني باش ما
1: نقولوش
3: فهمت اللي تتري فهمت وطالبين على ربي
0: الصبغة كيفاش سي
1: صناعية نورمالمون
3: كيفاش سيدي
1: صناعية
3: نورمالمون
1: عندي في المناطق نتاع المعامل غاديكا
3: ايوا شو ريتو الرومبون نتاع سوق الكرو هذيك فما معمل وراه فما معمل اخر
0: فهمت الشهادة مازالت مكتوب فيها في لاهية؟
3: لا لا
1: لا تبدلت
0: مالهاش فيها
1: ديجا هي
3: والله ماشي عندي بور مومون وما قريتش الحقيقة ما ثبتش ليسونسيال خذيتها وخذيتها بالدار دي ليسونس نتاعي زاد لجورجي
1: شنو طالب فيها سي ناصر؟
3: نعم بابا
1: شنو طالب فيها؟
3: والله شو نقول لك هي غاديكا احنا نحكيو مقطع سمكني بالخروبة معناها 100 متر والله شو نقول لك تاع يمشي غادي ما بين 55 56 مليون الخروبه
1: يعني الميتر على 550 دينار
3: هكاك اي
0: تجي قريب المليار هذايا
3: والله شو نقول لك معناها
0: 44 مليون
1: هذاك هو الموجود كله
3: اي سابور كو خاطر تعرف بارتي هذيك راه مازالت ماهيش معموله معناها تدخل بيانتو معامل وناس قاعده تبني ديجا ناس قاعده تبني فهمت والمشي القرور قدام
1: اي هو صحيح كلامك راهو فهمتني اما لهنا اللوم تاعك كبير شويه يعني كي نحسبوا على 550 دينار للمترو هذاك اللي قلق شويه على السيرفاس فهمت
3: فهمتك والله يعني انا ما شاء الله
1: مشكلة انت ياك عديت وشوف اسمع
3: ما يسالش يعني نسمع رايكم مثال
1: نسمع رايكم حتى من العباد باش يكلموك معناتها باش يعطيوك لي زوفر اسمع وناقش وشوف
3: هما ديجا عطاوني صحيح مي قريب شويه اقل
1: عطاوك 300 في المترو
3: لا في الاربعينات هكاك في الاربعين في الاربعين
1: 400 المتر والله 400 الحقيقه سي ناصر نقول لك بيع باش نكون واضح معك اذا كان لقيت في 400 اذا كان لقيت في 400 الخروبه بيع الحقيقه
3: طب ان شاء الله ربي يجيب القصر
1: 40 مليون الخروبه باهية برشا
0: شنو هو تليفون سي ناصر
3: 28
0: ايوا
3: 912 313 او بيان
0: اي
3: 24 211 431
0: شكرا على الاتصال. باهي مشيو للموسيقى انا راجعين يلا.

0: اشري تربح.
1: هذه ساعة 53 دقيقة وقيت نعطيكم الركاب بالنسبة لليوم السبت 12 سبتمبر 2026، 30 ربيع الأول 1448 للهجرة. تعديت معنا مدام رشيدة عندها أرض في هرقلة وراء الكارتينغ في 1200 متر وشات الملكية موجودة طالبة 170 دينار في المتر 24 7 5 5 816. مدام ليليا عند أرض في حمام سوسة على البحر قبل القنطرة على اليمين بتبيع مدامي على البحر ديركتومار 40 متر على البحر بالتحديد في 1935 متر وتوريزي باش تبني فيها R بلس 2 على 1600 دينار المتر 52 44 4 806. سي رفيق عنده عمارة R بلس 1 طريق الشط وراء المدرسة نتاع طريق الشط في شات نشر موجودة بالتحديد في شارع الورود 500 متر والأرض زوز ديار بلس ستوديو لوطا زوز ديار الفوق على الجبة طالب فيهم 650 ألف دينار 97 227 844. أخونا حسين يهزنا للسطارة طريق بيربو رقبة 3 كيلومتر بالتحديد على بيربو رقبة الأرض فيها 2560 متر وفيها شوية لوز في على البحر طالب فيها 300 دينار المتر وشهادة الملكية فيها اشتراك في الملك 53 687 647. سيتي جاني عنده زوز اكتارات في الشبكة سيدي علي بن سالم 85 زيتونة القوتا قوت موجود شهادة الملكية موجودة طالب فيها 160 ألف دينار 93 140 853. سيلمونجي عنده زوز سواني واحدة فيها 6.1 اكتار موجودة في السويسي بعد ولاد عمر على اليسار فيها 300 زيتونة فيها 1539 لوزة فيها صنداج القوداكود شات الملكية موجودة طالب فيها 70 مليون في الهكتار. عنده زادة زوز اكتارات ونص بحث لوناس في السويسي بتباع 220 زيتون حويل شات الملكية مازالت تحكم فيها مازال ما خرجهاش طالب 50 ألف دينار في الهكتار 98 688 229. سيلفاضل عنده أرض في سيدي عبد الحميد في حومة الورادنية 587 متر وشات الملكية موجودة رخص البناء AR بلس 4 750 دينار المتر 98 60 62 56. وختمنا مع أخونا الناصر اللي عنده أرض فيها 1717 متر في المكنين طريق جمال وراء المعامل شات الملكية

0: موجودة طالب 550 دينار في المترو، زوز أرقام هاتف موجودين عندنا 98 928 312 313 وإلا 24 211 431. هذه حصيلة اليوم وقيت
1: بشكل غيرين اليوم
0: بهين.
1: كل ما يلين كان نتاع سي الحقيقة نتاع سي الناصر غالية شوية نتاع المكنينة كاو
0: واضح
1: باقي كل يلين.
0: خليكم مع بقية برامجنا بالطبيعة بعد شوية جوهر سبور مادي ساعتين بعد باراسول مع غازي وخليل ما
1: عرفش
0: جاي اليوم غازي جاي
1: خليل
0: ما جاش
1: ريتو غازي
0: خليل جاي
1: غازي
0: ما نعرفش نثبت من بعد كل شيء
1: راني شفت غازي
0: شكون جاي اليوم
1: شفت غازي وصاحبه الاخر هذاك اللي حكى عليه في الفيديو اللي شبعت الفيديو نتاعه
0: ما ثلاثة يا مرحبا مع هال الذوادي وابتداء من الاربعة نتاع العشية بالطبيعة راديو سبور مع فريق الرياضة تغطية لمقابلة الجولة الرابعة من البطولة الوطنية مستقبل المرسى النجم الساحلي امل حمام سوسة الملعب التونسي الاتحاد المنستيري اتحاد بن قردان فاش بتفرج
1: في برشلونة
0: غدوة برشلونة
1: في بيع في الليتوال بيان سور اخي كتر
0: اي حمام سوسة ستاد تونيزيان زاد ماتش به
1: اي لكن الليتوال ومرسى ماتش احلى
0: صحيح
1: اي دونك فرق الليتوال والمرسى
0: حتى مستير وبن قردان زاد كيف كيف
1: اي الليتوال والمرسى احسن ماتش
0: احسن ماتش ماتشوات صعب سينو ثمانية
1: الكل باهينة ما الليتوال والمرسى احسن ماتش
0: سينو ثمانية نتفرجوا في الملكي
1: في الليتوال والمرسى
0: لا ما عاودوهش بعد ثمانية الاربعة كاو هاي سيدي خليكم مع بقية برامجنا غدوة نتقابلوا إن شاء الله من نص نهار الماضي ساعتين في أوتوموتو باي باي
1: سلام.

في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى. دنيا أخرى.

0: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرامبري. بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والمزيكا. من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسواق المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زهير الجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق بلوس مع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار 2 وخميس السبت عام تاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش. بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية. في نفس الوقت من نهار الثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في خوذ الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة، وين يجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان. وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتوما زادة.
1: جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
1: برعاية
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك. جوهرة سبورت،
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البدايه بفريق مكرم اللمهدية اللي عقد اليوم ندوه صحفيه خاصه قبل انطلاقه الموسم، انطلاقه الرابطه المحترفه الثانيه يومي 19 و20 سبتمبر من الشهر الجاري طبعا. او نسمعوا لطفي فتح النائب الرئيس شنو قال قبل انطلاقه الموسم.
6: الهدف من الندوه الصحفيه هي ابراز عده نشاطات وعده مشاريع في نطاق التنمية ونطاق الإلقاء بجمعية مكان مهدي. دونك كما شفتوا نافي ان بروجي، البروجي هذا يتكون من 8 نقاط. داير السياتة كانت تجبد على الانفتاح حول المحيط، وهذا نقطة أساسية في مشروعنا. وداير الرئيس جاوبك على هذا، كان جمعتين الفات وخدمنا على أن نكون في اتصال بين الجمعيات الموجودة حول الولاية المهدية، وكانت فيها ديجا انعقدنا بعدة كونترا دو بارتناريا مع منهم البرادة ديجا دون بار، وبعتالي دايور في الأسابيع والأيامات الجاية باش نصحوا هل الشراكية هذه بين وحد. وهذا كان ظهرنا احنا سابقا وحكينا ان ما نجمو ننجحوا وننهضوا بالرياضة في ولاية المهدية إلا ما تكون الشراكة هذه متوفرة وموجودة. وأنا بليسا معناتها أنا واحد من الناس أنا اللي كتبت المشروع على 8 نقاط هذايا، وأكدت وباش احنا نحاولوا نفدوا ما جوست بيرتينامون اللي صعيب شوية، لكن يلزمنا ما نجمو ننجحوا إلا وما نجمو ننتجو، ما نجمو نرقاو وما نجمو نتقدمو. دايور اون ابلي سا فهم كرياسيون دو لا ريشيس، كيفاش نجمو نخلقو فهمتوا لا الريشيس هذه في ولايتنا، ما نجمو نخلقو الا بوليداتنا وبالهذا سكون ابل دان شونج بين الجمعيات.
5: بالتوفيق لجميع أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، إن شاء الله نشوفوا بطولة سخونة كما الموسم اللي فارت. نحكيو طبعا على الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تنطلق انطلاقا من الساعة الرابعة اليوم الدفعة الأولى في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى مستقبل المرسى. النجم الرياضي للسياح لباسم بالعيد كحكم ساحة، وفي غرفة الفار أمين الفقير. في ملعب علي الحوار بحمام سوسة الأمل الرياضي بحمام سوسة يواجه الملعب التونسي طبعا تحكيم لخالد قويدر، وفي غرفة الفار دورصاف الجنواتي. وفي ملعب جنة المنستير اتحاد المنستيري اتحاد بن قردان كحكم ساحة أسامة بن سحاق، وفي غرفة الفار هيثم جيرات. غدوة الموعد مع الدفعة الثانية في ملعب الشيد لزويتن شبيبة العمران نجم المتلوي محمود قصيعة يزفر المباراة، وحمزة جعيد في غرفة الفار. في الملعب البلدي بحملان في قمة كلاسيكية بين نادي حملان في ترجي التونسي أيمن نصري كحكم ساحة، وفي غرفة الفار حسني النيلي. وفي ملعب جمع الكميتي بباجة التقدم الذي بسقيط الدائر ينزل ضيف ثقيل على الأولمبي الباجي صادق السلمي كحكم ساحة، وأمير الفقير في غرفة الفار. زوج مقابلات متبقية تلعب نهار الأحد 20 سبتمبر. النادي الأفريقي يستقبل الترجي الجرجيسي والCSS يلعب مع السيابي. نحكيو على اخر اخبار الانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه. النادي الافريقي يلعب اليوم مواجهه الاياب في مسابقه دوري ابطال افريقيا ضد نادي الجوليبة انطلاقا من الساعه 5 مساء في باماكو بحضور 55000 متفرج من جمهور نادي الجوليبة المالي. نذكر الافريقي متقدم في النتيجه في ماتش الذهاب هدف مقابل صفر. بونتو محمد الصادق قديد دقيقه 72، ثلاثه غيابات على المدرب ماهر الكنزاري، محمد صادق، محمود حسام الحسن، رمضان وبلال ايت ملك. بالنسبه للكونفدريشن كأس الكونفدرالية الإفريقية، الترجي الجرجيسي يلعب الستة متاع العشية في داكار السنغال ضد برازيل السنغالي. فريق العكارة متقدم في النتيجة في ماتش الذهاب 3 أهداف مقابل هدف، ثنائية خليل قصاب وبونتو لسامبا ضيوف. وغدوة السي اس اس مطالب بالتدارك بما أنه متأخر في النتيجة في ماتش الذهاب ضد شوتينغ ستارز هدف مقابل صفر. يلعب غدوة الستة متاع العشية في ملعب الطيب لميري بصفاقس مباراة الإياب، بالتوفيق طبعا لرجال المدرب نبيل الكوكية. نحكيو على أهم المواعيد الأوروبية. أوكسبورغ باير ليفركوزن على مستوى الدوري الألماني، بيدربون بروسيا دورتموند، فايبورغ مونشغلادباخ، ماينز فرانكفورت. في البطولة الإنجليزية تشيلسي السيتي، ليفربول، فولهام، ساندرلاند، أرسنال. وفي البطولة الإسبانية في ماتش التعويض للمدرب طبعا مورينو ورجال ريال مدريد يلعب مع الرايو فايكانو. على مستوى السيريا الإيطالية قمة كبيرة بين لاتزيو ميلان وأتلانتا يواجه كالياري. نحكيه طبعا على المنسير اللي احتضن البطولة الدولية للتريتلون، وأمامكم الصور اللي كانت طبعا موجودة مواكبة طبعا لزميلنا وليد الجزيري. أيضا المنسير باش تحتضن البطولة كأس ديفيز للتنس. إن شاء الله يعني ديما المنسير عاصمة كل الرياضات عاصمة كل الرياضات الفردية والجماعية. معنا في جوهرة سبور في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.

0: الثلاثين للأربعة في الويكاند من 19 للأربعة باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.
1: ساعتين و 13 دقيقة في استوديو جوهرة اف ام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. رونديفو جديد من باراسول من توا حتى لما ثلاثة، سواء من زمان، سواء من الموسيقى، سواء من الفقرة المتنوعة اللي حضرناها لكم ايكيب كاملة. غازي خليل في الاعداد والتقديم، جان الحومة في الاخراج، ياسمين جديدي في الديجيتال. اليوم هكا باش نحكيو مع الدكتور عماد بن عمر، طبيب تونسي من كفاءاتنا، جراح مختص في جراحة السمنة، مقيم في فرنسا، عنده 40 سنة، باش نتكلموا على التجربة الكل. اكيد اليوم في البونيمور زادة باش نسلطوا الضوء على موضوع مهم، موضوع النوم قبل العودة المدرسية والجامعية مع التوقعات الجوية اللي تستنيكم اليوم. نبدأ مع السيلاوي ليلى توتسويت.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
2: جوهرة
4: أفلام بيبليسيتي.
5: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
7: اريدو طور عالي.
2: جوهرة
4: أفلام بيبليسيتي.
1: رسمو باراسول مع غازي خليل.
8: نرجع من جديد في باراسول، ونرجع بآخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة للتوقعات الجوية بالنسبة لليوم. باش يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة زادة في أقصى الشمال والمناطق الغربية، وتتراوح أعلى الكميات بين 20-40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد، وتشمل محليا الجنوب الغربي أثناء الليل مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب، وتكون مثيرة للأتربة والرمال. بالنسبة للوضع الجوي غدوة لحد باش يكون زادة ملائم النزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعديا ومحلية غزيرة بالجنوب الشرقي. معناها النجم نفهم أنه الوسط والساحل مش معني برشا بالأمطار الغزيرة، وربي يرحمنا بالغيث النافع. نرجع مع الموسيقى مع لطفي بوشناق، أحساس فظيع يا لطيف.

إن الوطن منك يضيع، إحساس فظيع إن الخريف بقوته وريحه عواصفه قسوته يضحك عليك باسم الربيع، إحساس

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: نرجع من جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر FM. اليوم نسلطوا ضوء على كفاءة من كفاءاتنا التونسية المقيمة بالخارج. 14 سبتمبر 1986 كان القرار بالهجرة مغادرة تونس. ممكن الأفق أفضل، ممكن زادة الطموحات كبيرة، الخدمة باش نحكي عليها، لكن خدمة مش سهلة، خدمة نبيلة في الطب. نحكي على الدكتور عماد بن عمر، مختص في جراحة السمنة، 40 سنة مقيم في فرنسا. باش نتكلموا على الاختصاص، باش نتكلموا زادة على التجربة هذه الكل، علاش العودة لتونس من بعد. دكتور عماد أهلا وسهلا ومرحبا. ساعة
1: أهلا بك،
0: شنو أحوالك؟ سافا؟
1: طبعا عايش، كنت
0: لاباس الحمد لله. خلنا نرجع شوية ونرجع للعام 86، نرجع للبدايات. كيفاش جاء القرار هذا قبل كل شيء؟
1: En fait, dans les années 80, quand j'avais toujours envie de faire la médecine.
0: Oui.
1: Qui خذيت le bac لو اللي المدرسين تتعلم في فرنسا، يشوا لي على maison mère باش تعلم المدرسين. Donc il a insisté, ni ma mère حتى شيء préinscription là chez pratiquement il m'a obligé je ne suis non avec dit que manette que le félix tu me chites à bat fibérise ou dit que je suis une faculté finie de médecine. Je me suis inscrit à dire que c'est beaucoup plus simple pour s'inscrire à la même bérise que fibérise ou à mal toute ma médecine générale finie de manière signée. Médecine générale plus l'internat de médecine générale. Ou bien, la dite concours de l'artissage, ça a donné chirurgie viscérale, fille Poitiers. J'ai terminé plus l'internat de ce qu'on appelle le résident d'aphtos en chirurgie, fille Poitiers. Ou l'assistant clinique en même temps, donc ça va à Sniff Poitiers. Ou bien, la dite concours de praticien hospitalier. Ou dite Nice comme PH. Ouais. J'ai continué mon cursus universitaire, fille Nice. À mettre. Ma maîtrise en anatomie, mon DOA, ma thèse de sciences, mon HDR.
0: Ouais.
1: Au total, j'attaque ma 41e année le 9 septembre.
0: Voilà, je suis en 14 septembre 2027, 40 ans. في الطب، 40 سنة في يعني الاختصاصات اللي تعديت بها الكل، آخرها جراحة السمنة. ممكن فما سؤال هكا فوتناه، اللي هو التكوين كان في تونس عادي، قريت في مدارسنا، قريت في معاهدنا هكا ولا؟
1: اكزاكتومون، قريت في المكتب ليكول بريمير، قريتها في مكتب في الكورنيش.
0: اي في الإمارات الشمالية.
1: الإمارات الشمالية في سوسة، ومن بعد عملت الكوليج والليسي في الليسي دو غارسون في سوسة في باب حرب.
0: اي
1: Ou j'ai le bac à l'époque avec septembre fin juin 86. Ou en plus j'habite nerf ou médecine et n'importe quoi de maternité médecine. De l'époque avec on n'était pas nombreux le j'ai le bac Orton Fakar avant le. Donc en plus l'ouel traduit talem en médecine France donc j'étais France.
0: Ben نقطة التحول بالنسبة لمسيرتك المهنية هذه الكل وين كانت وقت إيش؟
1: شمعت نقطة التحول
0: يعني النهار اللي تبدلت فيه السبيسياليتي، النهار اللي ترى أنه فما إيفوليسيون، قدمت في الخدمة بتاعك، مشيت للحاجة اللي تحبها في المدسين في حد ذاتها.
1: أني en réalité عملت كيما الناس كل عملت لا ميدسين dans un premier temps وبعد عملت شيروجي جينيرال
0: أي
1: سبيسياليتي فيسيرال اي ديجيستيف معناتها بتاع المصارن والجهاز العظمي كل العظمي. ومن بعد اني في السيرفيس نتاعنا عندنا دو بول، معناتها عندنا البول نتاع جراحة الكبدة وترونسبلونتاسيون نتاع الكبدة وعندنا جراحة السمنة. دونك اني خدمت في لي دو فوا هذوكم بوندون لي 25 ديرنيير زاني هذوما وعملت اختصاصي اكثر في السمنة خاطر ولا الظروف سمحوا لي باش يجوني ياسر مرضى في السمنه واحد كل شيء وعجبتني وليت نخمم في ياسر حاجات دي بروجي وعملت ميم ماتيز دو سيونس ولا جي ار بي عملته مع السمنه دونك فوالا دخلت في الجو هذاك نتاع السمنه وكل شيء وليت جو بارتيسيب توت لي مانيفستاسيون معناتها دي كونغري وكل شيء نتاع شيرورجي بارياتريك شيرورجي دو لوبيزيتي.
0: هو اللي يقول الدكتور عماد بن عمر نخوة على مسؤوليتي الكلمة، يقول قام من القامات العالمية في جراحة السمنة. يقول فما اختراعات، يقول فما دي تكنيك اللي عملتهم انت توا يقريو بهم توا يستعملوا فيهم زاد في جراحه السمنه.
1: اكزاكتومون اكزاكتومون. اني ديرنيرمون في ليفسو، ليفسو سي لا فيدراسيون انترناسيونال دو شيرورجي دو لوبيزيتي، تعملت في تورونتو في كندا يا 10 جور. J'ai eu le premier prix pour la chirurgie de l'obésité par robot.
0: Bel robot. À l'échelle
1: mondiale, matin, premier titre mondial. Ou en 2022, puis Miami aux États-Unis, j'ai eu le premier prix pour la chirurgie de l'obésité qui est pris à l'échelle mondiale, Phoenix OMR, puis chirurgie de l'obésité celluloscopique.
0: قلنا احنا التقنيات هذه اللي بالروبو تقنيات جديده اخترعتها انت هكا ولا دكتور؟
1: لا روبو اني ما اخترعتوش، روبو هو روبو اي نوزا ايتي مي ا ديسبوزيسيون.
0: مش الروبو نحكي هنا استعمال الروبو في جراحه السن.
1: استعمال الروبو، استعمال الروبو اني اخترعت ست عمليات كي سون فاليدي معناتها سون بوبليي وكل شيء دون دي جورنو سيانتيفيك، والناس اللي يعملوا لي ديبلوم تاع شوج ديوبيزيتي يقراهم لي سيت تكنيك.
0: فوالا
1: لي تكنيك بالروبوت.
0: هذا هو يعني في اختصاصك انت الست عمليات هذوما تو معتمدين من الجراحين ومعتمدين من يعني كبار الدكاتره زاد هكا ولا؟
1: سمعتكش
0: قلت لك في اختصاصك انت العمليات هذوما اللي اخترعتهم انت تو يخدموا بهم حتى الجراحين.
1: بيان سور وي، فما ميم الناس يطلبوني خاطر فما لي ريفيرونس نتاعي وكل شيء في لي زارتيكل يطلبوني باش يسالوني كيفاش يعملوا هكا وكيفاش يعملوا هكا، خاطر مش كيما تقرا دون ان ارتيكل ولا تشوفها دون اون فيديو كيما تحكي مع الانفونتور دو لا تكنيك.
0: هذه مصافحة أولى. خلينا نحكيو شوية على لي بروجي اش فما جاي بالنسبة للدكتور عماد بن عمر في الأعوام الجاية في الأيامات الجاية، علاش لا؟ فما تفكير على تونس مثلا، فما تعاملات مع هنا مستشفيات ولا مساحات في تونس مع كلموكش التوانسه زاد هنوكش كرموكش هذا الكل اطباء توانسه قاعدين يستفادوا من خبرتك ولا لا؟
1: اكزاكتومون، يعني عندي بوكو دو كونتاكت مع الطب نتاعنا نتاع تونس وريغوليرمون يستدعوني في لي كونغري في تونس، نجي وجو بريزونت دي كومينيكاسيون. Oui, Inch'Allah, le projet est d'ailleurs, je n'ai jamais cessé de me faire un dîme, j'ai de temps en temps, on a fait l'amélie, soit fait ça, soit fait Tunis. Ou le projet est d'ailleurs, je suis comme le centre carrière, je suis comme elle a fait ça, Inch'Allah. دونك دايور راني ولدي قاعد نحاول باش نقيدو في الميديسين في سوسه، خاطر قاعدين نخمو بوغ سانسالي ديفينيتيفمون في تونس باش نروحو كاو
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: ننفع بلادي شويه.
0: ان شاء الله وبلادك تستنفع من الخبره اللي عندك اكيد دكتور ان شاء الله. عماد بن عمر باش نخلي لك الكلمه الاخيره كما قلنا لي اون بروميير رونكونتر، اما اكيد باش يكون عندنا لقاءات اخرى معك. شنو تحب تقول للتوانسه اللي تقرا لبرا، التوانسه زاد اللي عايشه في الغربه، شنو تقول لهم تو؟
1: أنا نقول لهم زوج حاجات، الحاجه الاولى توت اي بوسيبل، اللي يقرا روحه ويجتهد وكل شيء ينجح، فما حتى مشكله، اوني كابابل توانسه كيما الناس الكل. المهم عبد يقرا روحه ويتلاعب خدمته وكل شيء ويقرا. ولا دوزيام شوز نو جامي اوبليي تونس، فو كولابوري مع تونس دو تونس اون تون، حتى اللي يجي النهار ويجي الفرصه باش عبد يسانستال في بلاده ويعاون ولاد بلاده.
0: يعطيك الصحة، ميرسي بوكو، بون كوراج، وكيما قلنا نتمنى في لي رونديفو جايين. باي باي،
1: يعيشك، ميرسي بوكو،
0: تحية ليك. يلا وزيكتنا مع ماتكون في بيجن، خليكم شوية أخرى ونمشيو للبونيمور.

0: عمرو دياب لولا البنات. احنا مازلنا معكم ساعتين وستة واربعين دقيقة، وتحياتنا لكل البنات وكل السيدات والانسات. مازلنا مع الموسيقى، اما الوقت هذا وقايتكم مع النصائح الصيفية. اليوم باش نسلطوا الضوء على موضوع مهم، كما قلنا باش نحكيوا على موضوع تنظيم النوم والتغلب على مشاكل الارق. علاش لاكي تعمل برنامج نومك وتنظم نومك مع العوده المدرسيه والجامعيه؟ سعداء جدا باستقبال الدكتور المختص الدكتور انس بالشيخ، مختص ومؤثر في التنويم الايحائي في البرمجه اللغويه العصبيه في العلاج السريع، استاذ جامعي زاده. دكتور انس اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك يا غالي ومرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
0: شنو حوالك؟ سافا
1: الحمد لله.
0: هاك انت تقول المستمعات وحنا عادينا لولا البنات، اش قولك؟
1: هكا هو هكا هو مش بلا بيهم ما نعملوا شيء.
0: هكا النوم كيفاش؟
1: النوم النوم وما ادراك من النوم. احنا سيدي تو اليوم ماذا بيه الحصه تاع اليوم نفسروها، شنو هو النوم وشنو المنافع نتاعو؟ به النوم لازمنا نفهم حاجه، انه النوم راهو استثمار، سي ان انفستيسمون، ماهوش تضيع وقت.
0: به
1: وقت اللي صحتنا تطلب تشوفوهم على كل عمر وشو قداش من ساعه نوم لازم، راهي هذيك واجبه كيما الكهرباء، القطعه نتاعها الفلانيه لازمها تبدل كل 50,000 كيلومتر مثلا. احنا عندنا يوميا اكل سوايع عليكم لازمين، خاطر البدن حاجته به.
0: به
1: دونك لازمنا نفهموا انه النوم فيه برشا مراحل. فما مفيد، هما فما برانسيبالمون ثلاثه مراحل مهمه اللي دوم السيكل نتاعهم الدوره نتاع النوم اللي فيها ثلاثه مراحل هذوما دوم بين 90 و120 دقيقه، معناها بين ساعه ونص وساعتين. ويلزمنا يوم كل ليله نرقدوا اربعه خمسه سته سادي بونتي والعمر لك المراحل كامله. على خاطر المرحلة الأولى اللي نسميوها النوم الخفيف هذيك، هي وقت اللي الإنسان تبدأ تاخذ عينه، يبدأ مازال موجود وماهوش موجود، أي حس ينجم يفيقوا، ينجم فيه سيقوم، لي موسكل نتاعو يترخفوا ولكن ماهمش مرخوفين برشا، معناها ينجم يتحرك، ماهمش كل تطيح كاريمون يده مثلا. دايوغ كيفاش نفيقوا احنا بالنوم، كيفاش نتعداو من الفتره هذه من النوم الخفيف للنوم الثقيل؟ هو وقت الانسان مثلا يبدا شاد حاجه في يده، كتاب ولا حاجه، ويطيح. ولا هذاك نعرفه تعدينا من مرحله لمرحله. النوم هذا فيه زاد نقول لكم المنافع نتاعو في نفس الوقت، الريتم نتاع القلب مش يركع، تهبط التونسيون مش تهبط، السخانه مش تبدا تطيح، المخ نتاعنا مش يبدا يضيعك اللي داير به الكل بشويه بشويه. هذه مهمه، هذه النوم القيلوله الخفيفه كانت تفكرش قلت نتاع 4 ساعة 20 مينوت. هذاك علاش قلت لكم الانسان يشد، كان تفكروا الحصص اللي فات، يشد مفتاح في يده، وقت المفتاح يطيح في القاع يلزم يقوم، وقتها هو يكون خذا راحته. وخاصه اكل المعلومات اللي تعلمتها واللي شفتها الكل هذيك مش نعديوها من الذاكره القصيره المدى للذاكره بعيده المدى، معناها كانه واحد عنده ديسك دور ماشي، كان فلاش ديسك في يده، المعلومات اللي فيها صبها في الديسك دور نتاع الاورديناتور ويفرخها باش يبدا مستعد للشيء اللي مش يستوعبه من بعد كان قرايه. دونك هذاك علاش انا جو بروفيت لي ستوديون ولا التلامذه، وقت اللي مثلا في القايله مع الفطور تنجم تغمض عينيك، واحنا عطينا الحلول المره اللي فاتت، منهم هاك البلاصه اللي قلنا ترتاح فيها تمشي لها تتذكر ان سوفونير مزيان، هذا الكل ينجم يساعدنا باش نعملوا الاكزرسيس نتاع الايحاء الذاتي ولا الاوتو هيبنوز، باش نجموا نتعداو من الفاز هذا نتاع السومي ليجي الخفيف، باش المعلومات الكل نعديوها للديسك دور ونفرغوا البواتير. من بعدها يجي النوم الثقيل. النوم الثقيل فريمون ثقيل، الانسان ما تنجمش تفيقوا.

0: البدن بتاعنا عنده ريتم، ربي خلقه ريتم مع الضوء وريتم هذاك، علاش كي نرقدوا ماذا بينا زاد نظلموا البيت بالقدا، حتى اكل بتيت موا نتاع الشارجور ما يزوجش يكون موجود. علاش؟ خاطر احنا كيفاش نرقدوا؟ البدن المخ يفرز لا ميلاتونين، هذه الهرمون بتاع النوم. اكل ميلاتونين ما تخرج كان في الليل في الظلام. شعلت لمبوبه، حطيت فيوز، خليت الضوء تاع الشارع يدخل، راهو ماشي يدخلها بعضها. وتو نزيد ندخل دون لي ديتاي بعد شويه. دونك الفاز الرابع الثالثه نتاع السومي هي اكل النوم اللي نسميوه الباغادوكسال، اكل النوم الانسان اللي يحلم فيه.
1: اي
0: قلنا المرحله الاولى تخلي المعلومات يتعداو من الكور تيرم للون تيرم، المرحله الثانيه البدن مش ينظف روحه والخلايا مش تتغير ومش تتبدل، دونك لونتروتيان تاع تاع الكركاسه اون بو دير. تاع اللي كيف كذا ياخذوا كهرباء، تبديل الزيت وتفقد العجالي و والفازه الثالثه هي نتاع تاع البواتيه الالكترونيك نتاع المخ نتاعنا. هذاك علاش الاحلام تصير في الفازه الثالثه هذه. اللي هي تكون اكثر موجوده اكثر ولا اطول في اخر اخر الليل وعلى في الصباح بكري. علاش؟ خاطر المخ حتى هو يلزم اونتروتيا، الفاز هذه تصلح باش تعمل اونتروتيا نتاع المخ. والمشكلات مش زالوا هنا شيء، وهذه كيفيه مش تساعد برشا الذاكره على كيفاش الانسان يتعلم معناها، وزاد ويجاري باه زاد ليزيموسيون اون بيزوا، خاطر المخ نتاعنا كان برشا عباد يعرفوها راهو يعاود اللي صار في النهار باش اللاوعي يخدم عليه ويخليه يشوفه من جهه اخرى. وراهي الاحلام هي الكلام نتاع اللاوعي، وقت اللي اغلب الاحيان الناس الكل على كل سيكل رانا نحلمه اما ننساوه، تبقى شاهد الحلم تحل عينيك تنساه. لكن بعض الاحلام كي نلقاوها فما رموز مخوف مخبيه فيها اللي انسان يزمو يلوش شنو الميساج اللي لا وعي بتاعه حب يعديه له. دونك احنا المنافع نتاع النوم شنية كي ناخذ الفوائد النفسيه، دونك نحسنوا الذاكره، واذا كان حسنا الذاكره والمخ ارتاح نجموا نتعلموا خير، دونك باش يعزز التركيز والانتباه، ويولي الانسان يحسن القدره على اتخاذ القرارات، خلي مخه مرتاح، يسهل زاد التنظيم حتى المشاعر، نولي نحس بطريقه اخرى، ينقص لك العصبيه والتوتر ووقت الضغط النفسي والستريس والاوكسيتي. هذا في جهه المخ معناها الفوائد النفسية الجهدية. في البدنية شعب يساعد على تعافي العضلات والجسم الكل، وقت اللي البدن يرتاح دونك مش يكون في فورمة مو غدوة. زاد كيف كي نتعبوا على الجهاز نتاع المناعة نتاعنا يتعب، دونك زاد النوم يساعد على يخلي لك الجهاز المناعة نتاعنا يخدم بطريقة باهية والأداء نتاعو يكون سليم. وكما قلت لك فما هرمونات ما تخرج كان في الليل، هو دونك في تعزيز تنظيم الهرمونات. نعطيكم أجبدنا على الميلاتونين البكري، الميلاتونين هي مش ترقد، الميلاتونين هي زاد بريكورسور، هي مش خلينا نصنع السيروتونين اللي هي الهرمونه نتاع البياناتخ
1: بالضبط
0: نتاع البونور نتاع وقت الانسان يحس روحه مرتاح. ونزيد حاجه اخرى، كي تمشي الميلاتونين هذه تبدا في الليل تفرز توقف الهرمونه اكل الجو اللي نسميوها الجريلين، دونك هذاك علاش الانسان كي يرقد ما ياكلش، اما كي يسهر تولي تجيه الشهيه. علاش؟ خاطرك الميلاتونين ما خدمتش وخلات المعده كي تبدا فارغه مش تفرز هرمونه الجريلين اللي مش تقول لك جوع وتمشي تاكل. كيف الانسان يبدا راقد؟ هاك الميلاتونين تمنع الجريلين هذه الهرمونه بتاع الجوع تخرج، وحتى كان تبدا المعده فارغه الانسان مش باش يقوم من النوم باش ياكل. معناها الانسان النوم ينقص حتى الماكله، دونك اللي يحبوا يضعفوا واللي يحبوا هذوما الكل راهو السهريه راهي مش تتعبكم ومش تخليكم تبعدوا على الاوبجيكتيف نتاعكم. دونك ويساهم زاد في صحه القلب والاوعيه الدمويه. علاش؟ على خاطر قلنا كل شيء يتخف وقت الانسان يرقد، القلب باش يرتاح، الدقات نتاعو باش ينقصوا. دونك كما قلنا يحافظ على التوازن الغذائي، الشهوه اللي جبدناها والسم. دونك عندنا زاد فوائد اخرى صحيه، طاقه اكبر تكون في النهار، المزاج يكون احسن
1: بالضبط،
0: دونك قدره اكبر على تحمل الضغوطات وجوده الحياه. هذا الكل وشفتوا الاهميه نتاع النوم، وقت نقول لكم راهو سي ان انفستيسمون هذا راهو حاشتنا به. دونك للي يسمعوا فينا تو، باش نعطيكم قداش العدد.

0: حاجته من ساعة نوم يوميا. الصغير النوفوني اللي البيبي الناس كل نعرفه الصغير كي تولد من اللي تولد لثلاثة شهور يرقد من 14 ل 17 ساعة.
1: اه يرقد برشا صحيح.
0: من 4 سنين من 4 شهور ل 11 شهر من 12 ل 15 من بعد الصغير من عام للعامين دونك يولي من 11 ل 14 ساعة. الكلام هذا يقولوا شوف تو نجيو لثلاثة خمسة سنين اللي هما وليداتنا وبداوا عايشين معانا وما يسالش خلي يسهر معانا ويقعد معانا راهو حاجته من 10 ل 13 ساعة. اي دونك يزيد نقرا له حسابه. والصغير تو في الابتدائي من 6 ل 12 سنة مش قلنا جبدنا على التنظيم تاع راهو حاجته من 9 ل 12 ساعة. اسم حد المستمعين يفهموني في هذه راه مثال 10 سنين يظهر لنا كبير 11 سنة يظهر لنا مثال خلي يسهر معنا والله يرقدوا العشرة ويقوموا الستة قداش رقدنا من ساعة 8 سوايع 8 سوايع هذا ما يخليش ولدك في الابتدائي يركز في القسم نتاعه خاطر يزبوا من 9 ل 12 ساعة. جيو لي زادوليسون ونلقاه هذا في الكابيني والله ما تعرف لي زادوليسون ويرقدوا مخر ويرقدوا مخر من 13 ل 18 يلزموا 8 سوايع مينيموم فما شكون يتطلب حتى 10 سوايع.
1: باهي
0: نشدوها معناها احنا بصفه هذا كل من مازال يقرا راهو يلزموا من 8 ل 10 سوايع. لي زيتيديون تو نتعداو اكبر لي زيتيديون سي دي زادولت ولاو برسك من 18 سنة لل 64 عام عشتنا بين 7 و 9 سوايع.
1: فوالا.
0: واللي أكبر من 65 سنة للفوق حاشتهم بين 7 و 8 سوايع، شفت معناها المينيموم، أنا نحب اللي يسمع فيه راهو أقل من 5 سوايع يوميا باش تكون مضاعفات في القلب. فما عباد ينجموا حاجاتهم يعملوا أكلافاكتوس يعملوا ميوكارت. جلطة.
1: فوالا.
0: دونك يلزمنا نردوا بالنا. دونك تنظيم الوقت باش نعمل اينور فيكس نرقد من الوقت الفلاني للوقت الفلاني حتى في الكونجي حتى في الصلاة. على خاطر المخ نتاعنا يحب لي ريتوال يحبك الحاجة اللي تبدا ديما هي بيدها هي بيدها
1: تعود
0: يعطيك الصحة يحبك الشيء ذاك. احنا تو في الليل ايش نعملوا؟ دونك يلزمنا مينيموم نص ساعة قبل من من من من وقت نومي نقص على كل ليزيكرون فمش كون نقول حتى ساعة معناها ليكرون نحيه يا تلفزة يا اورديناتور يا بورتابل والعادة السيئة نتاعنا الناس الكل نرقدوا بالبورتابل راهو البورتابل فيه ان شون مانيتيك يفزد لك حتى الكاليتي نتاع النوم نتاعك. اكل الغيزو وي في نجم يفزد لك الكاليتي دونك ماذا بينا اخر واحد في اللي بجام ينزل هذاك البوتون تاع الوي في يقصه ديجا احنا تاع الجيران يعلم ربي ما نجموا حتى شيء اما على الاقل نقص في اقرب سورس تاعك الوي في اللي بحذايا نحي اللمبوبات كل تشعل ما نخلي حتى شيء يشعل البورتابل على الاقل ا 2 متر واذا كان يلزم نحطوا نقص عليه كاريمون شو اسمه نحطوا مود افيون. قول لي يعني باش نعمل نص ساعه باش نرقد ما فيها باس تاخذ كتاب تقرا قصه تقرا حاجه نرجع لك موزيكا هافته
1: باه
0: دونك ميوزيك دوس سا سي كلير لا ميوزيك دوس راهي تخلي البدن يرتاح اما ماهيش صاخبه
1: فهم.
0: لا يلزم بجيك دوش فما شكون يقول قران بون كل حد كيفاش فما شكون قران ولكن القران واذا معناها فرصته دونك هذيك المشكله اذا كناش باش نحطوا باش يرقد
1: باهي نكملوا في موضوعنا غدوه دكتور وغدوه
0: نحكي

0: التأخير وكيفاش نعملو
1: بالضبط وكيفاش
0: إن شاء الله
1: الانطلاقة وكيفاش نبدأ نهارنا زادة مع الريتم الجديد كما قلنا داكوردو
0: إن شاء الله.
1: تحية كبيرة ليك دكتور أنس بالشيخ.
0: بارك الله فيك.
1: نكملوا باغاسول لليوم بعد شوية لبنى حميدة في موجز أخبار ما ثلاثة وحنا نقول لكم بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا. تحية ليكيب الكل غازي خليل في الإعداد والتقديم جينا الحومة في الإخراج ياسمين الجديدي في الديجيتال بون ويكاند الناس كله في الأمام باي باي.
2: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد هاتفكم مفتوح رأيكم مسموع سؤالكم على الهواء وتفاعلكم يصنع الحوار مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في الحقيقة لها موعد زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم لبنى حميدة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أشرع في تنفيذ جملة من التدخلات في عدد من المناطق بولاية القصرين شملت بالخصوص تعديل مجاري الأودية وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال الموسم الخريفي وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المتساكنين والممتلكات. دولياً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً مؤكداً أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. وكالة إنترفاكس الروسية تنقل عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله أن روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع في مضيق باب المندب. وكالة رويترز تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن خوض مواجهة مع الحوثيين قد يتطلب موارد بحرية وجوية كبيرة ويستلزم تحويل مسار أصول استخباراتية أمريكية نظرا للحاجة إلى تحديد مواقع الحوثيين بدقة وهي مواقع تغيرت عما كانت عليه في العام الماضي. وختاما تواصل التصعيد العسكري في جبهات عدة في اليمن تركز أبرزها في الساحل الغربي وسط استمرار المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية التي اعتبرت المواجهات مع الجماعة معركة وجود. نهاية هذا الموجز إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار.

0: like us. They not like us. They not like us.
1: اسمو يا مرحبا مع هلا الزواتي
2: مع هلا الزواتي
1: على جوهر اف ام
3: جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. الحصه الاخيره في البرمجه الصيفيه اليوم من ماضي 3 للأربعة، طبعا في وقت من ماضي ساعة من ماضي 3 للأربعة، طبعا في وقتها الغير المعتاد اللي بريفيو من الأربعة للخمسة، باش نفسحوا المجال لقسم الرياضة الجوهرة سبور باش يعملوا مواكبة لمباريات البطولة الوطنية لكرة القدم المنستير الاتحاد المنستيري فريق بنقردين، فريق مستقبل مرسى مع النجم الرياضي الساحلي، وفريق حمام سوسة مع

الملعب التونسي هذا الكل مع الأربعة متاع العشية الخمسة متاع العشية في باماكو باش تنطلق مواكبة لمباراة جولي بالمالي مع النادي الإفريقي في إطار مسابقة كأس رابطة الأبطال، وإن شاء الله بالتوفيق لممثل الكرة التونسية النادي الإفريقي في مغامرته الإفريقية. نمشي والغنية وراجعين.

0: هاد ديني الكليب الجديد للفنانة نانسي عجرمة اللي باش تشوفوه الليله لايف في على لوح المسرح الاثري بكارتاج. الليله نانسي عجرمة باش تكون عروس كارتاج وتكون الفنانة اللي حققت أكثر نسبة مبيعات في قرطاج. إن شاء الله حفل باش يكون في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني واحتفالات النادي الرياضي للحرس الوطني. باش نمشيو لبريك الركن على سلامتك.
1: على سلامتك.
0: على سلامتك. تبارك الله عليه دارها من البلايس الكل. إعلامي يقول لك أنا، ممثلة يقول لك أنا، ما شاء الله عليها منين الدور ودور من عشر نهار يخل في مش نلقاه فأنا بارل مش نلقاه. أميرة الدريدي نورتنا وشرفتنا في جوهرة فام. مرحبا بيك.
2: توحشتك برشا هلولة. نسلم على الناس اللي يسمعوا فينا كل في جوهرة فام الإذاعة اللي كان ديما وراء كل فنان عنده جديد، عنده حاجة نجم يحكي عليها. كانت من الأوائل اللي ديما تستدعى الفنانين. توحشتك برشا والإعلام بديته معاك.
0: ربي يخليك. أميرة الدريدي كنت نجمة القاهرة من خلال تتويجك بأفضل ممثل في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي بالقاهرة.
2: هو
0: يظهر لي من أهم
2: أهم خمسة مهرجانات في العالم،
0: من أهم
2: وأهم مهرجان عربي.
0: وأنك تتوج غديك
2: الحمد لله.
0: تشريف لتونس.
2: تشريف لتونس
0: وتشريف لذاتك.
2: جستمو.
0: تشريف لشخصك وتشريف للمسرح التونسي.
2: صحيح. والحمد لله نجحنا في العملية هذه لكونه عملنا مسرحية العامية والخدينا بها أحسن عمل متكامل وأحسن إخراج وأحسن سينوغرافيا لطاهر عيسى بالعربي وفي الأردن. وسنة خدينا زوز جوائز لهذه مسارش في المسرح التونسي كانوا مسرحية في زوز مشاركات تحصد خمسة جوائز. المسرحية هذه إنتاج مريم ريزا أنايس برودكسيون.
0: مريومة مرحبا بها.
2: اللي هي محبانة اللي هي أنتجت المسرحية بمالها الخاص. مسرحية عمل ضخم أنت الميزانية كانت كبيرة
0: بصراحة. الحق منجة تحط فلوسها في المسرح يقولك مهبولة مش بمخة.
2: حتى أصحابها
0: خاطر أنك تحط فلوس في المسرح تحط فلوس في السينما تعرفهم جايين ما عندهم وين هارمي.
2: هي ما أغزر روحك
0: أنك تنفيستي في المسرح سي با إيفيدون.
2: خاطر هي جاي من المسرح.
0: مريوم ناخذوك بعد شوية بعد يميل ناخذك شوية نحكي معك.
2: دونك جاي من المسرح وحابة تعمل مسرحية وقالت لي نعملوا مسرحية. قعدت نخمم وهي زادة معنتها مصممة أزياء فكنا ديما نقعدوا في الاتوليه ونحكي. وفاجأت الفكرة قلت لها علاش ما نعملوش حاجة على الموضة. بدأت تحكي لي على معناتها وراء الكواليس متاع الموضة. كواليس مخترة معناتها.
0: والعرض اسمه لا موضة.
2: لا موضة بالضبط. لا موضة. شو أوف. دونك
0: هو في الموضة فما برشا شيء.
2: جستمو. كانت الفكرة
0: فما بيوع
2: وشريين وفما أبسط شيء. احنا
0: ومتاجرة بالبنات.
2: جستمو.
0: ومتاجرة بالأولاد.
2: في كل شيء. متاجرة بالإنسان بصفة عامة. متاجرة بالإنسان بصفة عامة. خاطر نحن وقت اللي نتقابله في الشارع أول حاجة نغزلها
0: هو المفروض
2: هي
0: هذا كل ما يصير
2: المظهر اللبسة. فهمت معناتها أول ججمان تعملوا على العبد هم اللبسة متاعه. أول فكرة تاخذها عليه فحاجة مهمة برشا في المجتمع. ولكن كيفاش قاعدة تصير معناتها نحكيه على مثلا التندانس تاع الخمسة سنين الجايين. ديجا ديسيدي معناتها يقرروا لك وقتش قبل بخمسة سنين أنت اسكو في الموضة وإلا تتسمى قعر وإلا ديباسي وإلا أوت أوف ذا بوكس وإلا يسميوك تسمية أخرى. دونك يسمك تكون
0: أمير اللي ما يعرفش يلبس يتسمى قعر.
2: في نظر برشا عبيد
0: ديما الكلمة ياسر بيجوراتيف.
2: جوستومون هو هذاك علاش قلت
0: لك مالات قعي
2: بالضبط. بالضبط. وراو الموضة حتى مش كان في اللبسة، في الكرهبة، في التليفون، في الانستغرام، في في اليوناتك، في أي حاجة تستعملها يوميا.
0: طيب ما تقول قعر، يقول لك إين ولا مش إين.
2: جستمو
0: عرفت اللغة تبدلت،
2: تبدلت أي.
0: احنا لغتنا ديرت نقولوه ما لقعر.
2: أي جستمو.
0: طيب وش بي مش إين.
2: أي أما أنا حبيت استعمل الكلمة التونسية على خاطر خاطرها خايبة ديجا. خاطرها خايبة وهي تنجم تكون مش صحيحة، مش في بلاصتها. معناتها مش لازم معناتها واحد يلزمه يكون يلبس كما الناس الكل باش يتسمى معناتها إين. فهمتي نجم يكون يلبس حاجة أخرى. والمشاكل اللي قاعدة معناتها عايش فيها
0: في انتظار أن سيد المخرج معز الخياطي يحضر لنا الفيديو نتاع التتويج. نحكي شوية مع أمير في انتظار أن الفيديو يكون حاضر. قول لي ديك يكون حاضر نعديوه.
2: فوالا دونك الحمد لله اللي الجائزة تعني لي أنا برشا، لأنه وقت اللي دخلت المعهد العالي للفن المسرحي نسمع على المسرح التجريبي، على مهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة، وكونه ممثل كيخ وهذيك جائزة يولي كونفيرمي على ليشيل أغاب على ليشيل مونديال. فبعد 11 سنة من اللي عملت آخر مسرحية في فرنسا رجعت بالمسرحية هذية، وكنت أنا الديركتور الارتيستيك متاع المسرحية، وطاهر عيسى بالعربي اللي هو مخرج كبير ياسر ياسر
0: طبعاً.
2: ياسر وهو صاحبي، ولكن أول مرة نخدم معاه كهو المخرج متاعي. فريمون إنسان ما فماش برشا كلام ينجم يعبر عليه.
0: مخرج كاسح
2: كاسح برشا. أيه. كاسح برشا في الكتيبة، في ديركسيون داكتور، في التصور، في الإخراج، في السينوغرافيا، في الإضاءة. معبي برشا.
0: خلينا نشوفوا الفيديو باش يعرفوا الناس على شنو احنا توا قاعدين نحكيو بالضبط. وراجعين ترى خلينا نشوفوا الفيديو نتاع التتويج.
1: He is the best actor award. جائزة أفضل ممثل. أمير دريدي for show off.
3: أمير دريدي عرض لاموذي تونس.

0: تصور كبير برشا في مهرجان كبير.
1: وكان في بالك ولا في بالكش ولا
0: في باليش؟ لا في باليش.
1: ما صارتش تسريبات؟
0: لا التسريب الوحيد
1: ما قالولكش حذر روحك؟
0: لا ما قالوليش. اما التسريب الوحيد اللي فهمت به وانا داخل الساله اللي هي بالاورغانيزاسيون قالت لي اقعد في على الطرف معناتها علاش
1: داكوغ
0: وقتها وين فهمت علاش تقول لي اقعد على الطرف وقت اللي ليكيب الكل معناتها قعدنا بجنب بعضنا دونك فهمت اللي كونه هي باش تجي ساهله الخرجه مي كومام قعدت ما تعرفش على خاطر بالحق فما 16 عرض من العالم الكل معناتها امريكا الصين اسبانيا فرنسا سويسرا معناتها العالم الكل مشارك السعوديه امارات مصر فرنسا دونك ما تعرفش وكلهم ممثلين غولة معناتها تولي انت تشك حتى لو كان عملت حاجة بها تشك تقول بالك شي خاطر يعجبوك الكل تتفرج فيهم يعجبوك فالحقيقة شعور كبير برشا وسورتو في في في في في دار الأوبرا معناتها في القاهرة تطلع تاخذ أحسن جائزة أحسن ممثل معناتها احنا كعرب معناتها في دار الاوبرا اذا كنت تتوش في دار الاوبرا كونفيرماسيون اغاب ما غير ما عاد نحكيو في حتى موضوع اخر
1: في تونس الجائزه هذيا حكيو عليها برشا ولا
0: والله
1: معناها صارت استضافات لك انت
0: اليوم مشيت للتلفزه الوطنيه صباح وهاني اليوم بحذاك
1: هكا هو
0: ان شاء الله فما اذاعات اخرين فما نجم نذكر الاذاعات
1: لها مش لازم خلينا الشقيقه والصديقه
0: الشقيقه والصديقه
1: الحقيقه اما ما يصيرش الاول المسرح نفرحوا بالمسرح نفرحوا ان ممثل تونسي يتوج خارج حدود الوطن ولا حتى داخل الوطن معناها حاجه تفرح حاجه
0: تشرف
1: حاجه تنور فهمت وشرتو انه المسرح قاعد يقض في برشا جوائز لو بارتو اما ما نسمعوش بها انا اليوم فرزان راني برازار حليت خلنا نعمل تليفون امير عندي تليفونه خلنا نكلمه فهمت
0: لا جي تخو ابريسيي الحقيقه قلت لي تو شفت اللي انت لازمك تجي بحذايا اليوم جي تخو ابريسيي بيتيتر فما عباد يحبوا ياخذوا وقتهم بيتيتر برشا عباد
1: يخموا زعما
0: الحقيقة مع الجائزة هذية المعنى متاحة أكبر من كونه يتفكروني صحفيين ويجي أحكي ويعطيك الصحة وكذا بالمخدة في الخاطر أو أنت حسيتك بحب بكونه طبعا. العبد هذية نعرف الباركور متاعه فريمون طوى وصل للمرحلة حسيته هذية ولكن أكلي بيش يجيب على خاطر يشركب على الحدث ولا جوست بيش يحكي على الموضوع على ما خدت خاطر الحقيقة لا ماذا بيا نجي كما عطيتني أنت إسباس طوى معناتها نعرفك اللي أنت محاورة وتستفز ولكن عطيتني إسباس باش نتكلم باش نحكي على شيء هذايا دونك انا ماذا بيا استدعوني عباد باش يعطيوني نحكي مش كان على الجايز على خاطر الجايز وراها باركور كبير
1: اكيد
0: واللي الحقيقه انا ديما بوزيتيف ولكن ديما نحس اللي كونه قيمتي كبيره ياسر لبرا معناتها سواء كنت وقت اللي تعاملت مع فرانسيز وقت اللي تعاملت مع مسار وقت اللي تعاملت مع سعوديين وقت اللي تعاملت مع الام بي سي وقت اللي تعاملت مع ديزيترونجي من اوروبا تحس القيمة متاعك في عيناهم
1: أنا منعرفش علاش المسرح ديما الفن الفقير
0: مش كان المسرح لا نحكي حتى على السينما والتلفزة نحكي لك
1: لا الفن الفقير واللي فيه غنية برشا في مخاخهم
0: اي فن فقير على خاطر على خاطر ماهوش كوميرسيال
1: مش كما السينما فهمتي
0: معناتها
1: كل قاوق اللي يصير وكتاب بيروج وكل
0: لا والله في مصر يعملوا
1: كل اين وكل فازيت ومش الاين يكثر
0: شيء فهمت
1: وعاري ولابس ماشي جاي
0: السينما اكاو السينما غزل توصل اكثر عبيد دونك سوق اكبر المسرح على الاقل قعد بعيد على على مولا انه سياسه موجوده في كل شيء ولكن
1: صحيح هو المسرح الباز هو المسرح
0: الباز هو المسرح المسرح مازال ما تمسخش بالكوميرسياليزاسيون وبالبيوع وبالموضه وباللي نحكيو فيه الكل
1: امير لا موضه باش يكون حاضر في ايام قرطاج المسرحيه
0: لا مالوغوزمون جوستومون موضوع الله يعطيك الصحه والله جيت سوير واحنا جايين انا ومريم قلت لها نعرف اللي هي باش تسالني سؤالات نحب نجاوب عليها المسرحية هذه خرجت 2024 و 2025 وسنة 2026 المسرحية هذه ما تبرمجت في حتى مهرجان دولي تونسي
1: علي
0: سؤال مطروح
1: وفي
0: كل مره يستدعونا لبرا نمشي نروحوا ببرشا جوائز حتى في البوان واللي نخلصوا عليهم في الواحد وهنا ما يشوفوهمش ما نعرفش اسكو احنا اهم من المهرجانات هذوما ما نتصورش وان توكا مسرح تجريبي ما نتصورش لانه اكبر مهرجان عربي ما نعرفش الحقيقه سؤال ما نعرفش نجاوب عليه ولكن عندي برشا تساؤلات معناتها مسرحية ما تشافتش في تونس، أو باش نحكي أنا توا اللي يحسبوها بغرور، ولا من أهم ما صار في المسرح التونسي على مستوى ال كيفاش يقولوا لوداس، الشجاعة، الجرأة، لأنه مسرحية جريئة، لأنه مسينا الفنون الكل في وسط المسرحية.
1: بي أمير بوتيت ما صارتش برشا كوم للمسرحية، بالك ما فماش برشا دعايه للمسرحيه. شو
0: هذايا كان جاو الجمهور قال ما سمعهاش، نقول له اوكي فماش امان. نحكي لك على العباد اللي عندهم مهرجانات واللي هما عاطينا
1: تفرجوا
0: فينا واعطاونا شهاده حسن جدا على المسرحيه نتاعنا، دونك في وزاره الثقافه موجوده وزاره الثقافه تهنينا وقت اللي ناخذوا لي بري. اما كي تعمل مهرجان ما تتعيط الناس،
1: يقول لك زاد ماخذ جوائز لبرا باش تكمل تاخذ لنا جوائز هنا.
0: لا بالعكس، انت من المفروض كونك توريها للتوانسه،
1: نحيك الجوائز الاخرين اللي لازمهم يتاخذوا.
0: ممكن
1: ملعش.
0: ممكن موجود
1: العش كان فما حسبه هكا،
0: فما برشا حساب، فما برشا حساب، ولكن انا بعيد. شو هيلا تعرف فما حاجه قاعد نحس فيها توا، لكونه انا بعيد ونخدم على روحي في ثنيتي، مانيش مقلق حد، مانيش نشكي من حد، مانيش نشكر في حتى حد على روحي. فعباد سنات فاشت مثلا وعمناول في الأردن، تفاجأت فين كان وش بيه مش معانا وما يقعدش وما هوش في وزارة الثقافة ومش في مدينة الثقافة وما هوش يبتبت ويتحرك وكيفاش عمل هذايا. دونك جو سوي فيغ دو سا، قاعد نخدم على روحي ونقدم.
1: أمير أنت عملت قريت في المعهد العالي للفن المسرحي.
0: المعهد العالي للفن المسرحي،
1: بعد ما قريت في المعهد العالي للفن المسرحي مشيت عملت ميديا إعلامة،
0: مشيت عملت بسيكولوجي دو نيغوسياسيون و كوميونيكاسيون في باريس في باريس، ومن بعد رجعت معاك أنت، ومن بعد راديو سيس، ومن بعد راديو ماد، ومن بعد
1: برشا بعد كميديا. وبعد بعد
0: بعدت على خاطر أنا عملتها وقتها باش نعملها كدوزيام ميتي، معناتها خدمة اون باراليل مع التمثيل على خاطر وقتها ما تنجمش.
1: تتذكرك وقتها قالوا سمير الوافي الجديد
0: وهذاك علاش بطلت؟ من اللي قالوها بطلت على خاطر والله فما منه راه بالحق، من الحاجات اللي ما شجعونيش اللي كانوا العباد اللي تعمل في كومباريزون مع سمير الوافي، واللي نحترمه ونحترم خدمته بيان سور، وحتى لو كان صار كلاش قبل لكن حكينا وطلبنا سماح من بعضنا. ما باش تقعد ديما كيما فما زاده سامي توا قاعدين يقارنوا فيها بسامي الوافي حتى في الطريقه، ولا انا ما نحبش. اذا كان مانيش متفرد في الشيء اللي نعمل فيه نخلي اللي قبلي يقعد يعيش في السكسي نتاعو كهو، على خاطر بالحق ولا يقولوا فيها انت ديما.
1: علاش انت تنجم تطيح السكسي تاع سامي الوافي؟
0: لا لا، كل واحد والسكسي نتاعو.
1: تخلي يعيش السكسي نتاعو؟
0: لا معناتها باش ما نقعد، معناتها اون جينيرال نحكي لك تلقى روحك انت فما عبد يشبهوك به، خلي له البلاصه هذيك نتاعو وحده، معناتها زايد باش تدخل حتى لو كان دردع الخواطر.
1: مرحبا بك امير، ومبروك التتويج بجائزه افضل ممثل في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي بالقاهره. بربي نسمعوا سيد المخرج، ما نسمعوش سيد المخرج، ما نسمعوش غنيه، عادي لي هكا حاجه صغيره قصيره من اللي بتستعديهم انت من عشر اسمهم. ناخذ مريومه ونرجعوا بها هي.

0: علمني علمني نغامر علمني ما نقولش ليه هذا ما يجيش علمني نعمل اللي لازم يتعمل على خاطر الحاجة اللي نحبها. معايا مريم إليزا المنتجة متاع مسرحية لي موضة وممثلة في نفس الوقت.
1: أي
0: مرحبا بك مريم.
1: ميرسي عايشك ميرسي بوكو
0: مريم. الحق مش بريفي باش تدخل حذايا اما انك املك مغامره انه تنتج للمسرح مغامره كبيره في بالي.
1: اي وليس
0: معناها تحط فلوس ما تعرفش راجعين.
1: اي
0: مش راجعين مشيو على رواحهم
1: مشيو على
0: ربي يجيبهم.
1: C'est important d'investir dans la culture, rien pour moi. Ça fait rayonner la Tunisie à l'international. Donc, حاجة مهمة على الآخر. وكانت حاجة صعيبة.
0: تعتبرها مغامرة مريم.
1: أي صعيبة مش حاجة. أي أفنتور. مش حاجة سهلة. وأما pour moi c'est important. وأنا كم أرتيست قبل ما نبدأ منجا. Pour moi je me vois comme artiste قبل كل شيء. Donc, وذاك اللي هو الصعيب. اللي نبدأ على فوا معناتها نخمو في حكاية متاع مصاريف متاع فلوس ومتاع انفستيسمون بودجي
0: ومتاع ابداع
1: ومتاع ابداع
0: في
1: وحرية وحرية وفن ودونك يلزمنا نلقاو ليكيليبغ ما بين زوز باش ما نخليوش المشاكل المادية تأثر على الـ على الـ على الفن وعلى حرية الفنانين اللي معايا والمخرج
0: مريم. المسرحية ذي باش يكون عندها عروض في تونس
1: ان شاء الله.
0: عندها سلسلة من العروض في تونس.
1: عرضنا نحن في تونس برشا مرات في التياتر وفي الكاتريماغ في مدينة الثقافة. عملنا عروض مدعمة فريمون ميرسي لوزارة الثقافة اللي دعمت لنا عروض في تونس والبر. ودونك ان شاء الله ان شاء الله يبداو
0: في
1: العروض
0: في الموسم الشتوي.
1: اي
0: سلسله من العروض اكيد نتصور
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: بعد الجوائز لازم الكل لازم
1: ان شاء الله ديجا
0: لازم تونس كل زعما انهي المسرحيه اللي خذت جائزه ديجا ما شفتيش خمسه نشوفها
1: ديجا باش نعرضوا البر ان شاء الله في الهيئه
0: إن شاء
1: في
0: الله.
1: الاردن
0: ان شاء الله
1: وان شاء الله باش يكونوا فما عروض اخرين. ما لازم التكنيكمون نبداو معناتها خاطر سي با ايفيدون سينوغرافي نتاعها المسرحيه هذيا دونك كي نلقاو يوفروا لنا التكنيك الكل نجم نعرضه في تونس.
0: ربي يخليك مريم يعطيك الخير مريم. سيد المخرج معز الخياطي نسمع حوجة وراجعينا يلا.

0: يدها توا محلين غنية ضربة على على منصات التواصل الاجتماعي رغم اللي هي AI ذكاء اصطناعي بحت. أما محليها كحركة برشا مشاعر وأحاسيس في عشق البلاد, خاطر هي غنية موجهة لعشق الجزائر.
1: أي أما خاطر
0: مش امرأة يحكي على امرأة اللي هي البلاد اللي هي الوطن اللي هي الأم اللي هي الجزائر والعبيد, كل واحد مخه فين مش يحوس. بس نمشي للعودة المدرسية وبس نرجعو نقراو وريحاب الحلفاوي باش تقول لنا التقطيع والتريش اللي صار على العودة المدرسية. حتى العودة المدرسية ما خلوهيش رايضة
1: حتى شيء
0: فمش حاجة
1: أي موضوع يجي ناخذوه ونقعدوا طاولة وكرسي.
0: قيل وقال
2: قيل وقال
1: في قيل وقال باش نحكيو على العودة المدرسية وما أدراك ما العودة المدرسية اللي تحل كل عام في العبيد فترية. أكاو الديم ربي وفي السيف والشيخات والبحورات والمهرجانات توا وقيت نرجعو نقراو باش يرجع شريان الأدوات والقومين بكري ويزيك من السهر قمش تفرشك تغليفك رارس سيغتو فز معبرة الكلمة هي لا ياسر مغرومة بها الكلمة زي باش يرجع شريان الأدوات والقوم من بكري ويزيك من السهر قوم شد فرشك تغليف الكرارس اللمجة جدول الضرب التريحة بالشليكة من عند أمك كيما تحفظش المحفوظات.
0: اسمع حاجة أخرى, وسيدتي اللي غايبة من أول يميت
1: أي سيختو
0: ساعة أنيستي مزلنا كي بدينا نقرأ
1: ولا ما حاجة أخرى
0: أنيستي غايبة
1: ولا هي كتب ده حبلة زيدة
0: وقت ولادها يجي بالضبط عرفت
1: تقول بالعاني عرفت موني علقت وقالت الحق العودة المدرسية ياسر ولا فيها قاوق, تقول مسابقة شكون يصرف أكثر وشكون يلبس ولده أغلى. برشا قيل وقال على العودة المدرسية لولي الأولياء يتشكيوا من الغلاية متاع الأدوات والتكلفة متاع العودة المدرسية اللي فلست لهم جيوبهم والتلامذة زادة يتغبنوا عصيف والبحورات ومش حابين يرجعوا يقراوا خاصة في السخانة هذية. من التعليقات على رجوع القراية بربي رجوع القراية فيها السخانة هذي كيفاش الأقسام لا فيها كليماتيزرات مسكرين حتى شي حسيروا القسم تلقى فيه 35 تلميذ. أسمع علقت مش كان نزيدوا انتفتوا شوية من العطلة ونوخر ورجوع القراية جمعة ولا جمعتين مش خيرة. من تعليقات المعلمين حتى المعلمين زادا يعلقوا اللي عرضوني في الفيسبوك دعاء معلمة هزت يدي يا ربي وتدعي يا ربي لا تسمعني كلمة رتر ولا كذبة فاتتني الكار ولا ميت لي قريب ولا جار مش قام دي اخرت هذو ما عاد
0: وريض اركح افت عرفت في العودة المدرسية لم ترتاح
1: اي المعلمة هي اللي مسكينة
0: وانيستي وسيدتي تهز لحمة المسكينة تعاني
1: مازالت تدعي هي ديجا مازالت تهز يا ربي زادا وتقول يا ربي قصيم به فيه تلميذ بالدرس ليه والادوات ولا ناسي لا سيه من الاخر معنا احمد كتب السيفوفي والرحملي منظر قال اجلونا العوده الاكتوبر لميلة ذو زيد سخانه تقب راس العصفور مش ياسر
0: خليوها العام الجاي خير
1: اي هم يحبوا مره يزيدوا شويه مره جمعه مره اثنين قال لك اكتوبر لو لي بصراحه ربي معهم من التعليقات على غلي الأسعار ابدا حسيل. وأسمى قالت سيفو مازلنا خرجنا من المولد وتوا العودة المدرسية ياسر بصراحة معاش خالتين لازم يزيدونا أشهر في العام باش نلموا شوية فلوس والنجم نقاوموا المصروف. أحمد كتب 20 كراسة والقراية يجيب ربي. سمر علقت تقول باش نحل مكتبة في داري على ما شريت أدوات الولدي كرارس وكتب وأقلام شيء كبير في الأخر أنا اللي باش نقرا بهم لا صار وهم يشريوا بعض الأولياء ويقعدوا يكتبوه هم اللي يعملوا كل شيء معنا لا سعد كتب باش ناخذ قرض لهالعودة المدرسية الكتب والكرارس الكتب والكرارس والنفع ربي. مونيا قالت كاين عرضتكم كرتابة تجري وحدها في الشارع ما تخافوش هذاك تلميذ سنة أولى مش يقرأ الكرتابة أرزن منه حسين والقراية كالعادة يجيب ربي. أحلام علقت بين الأدوات والكتب والكرارس واللبسة وسبيدري وحق اللمجة الولي يشعق ما يلحق رانا انفغموا حسوا بينا معتز اكتب حسب اخر الاحصائيات التكلفه متاع العوده المدرسيه ارتفعت بنسبه 8.9% مقارنه بالسنه الفارطه برشا الحقيقه. مرام كتبت في بالكم اللي اختتام السنه الدراسيه باش يكون يوم 30 جوان 2027.
0: باش نخمو فيها
1: نطبق السخانه ناري يا حبيبي من توا حلو كالندري شوفوا العام مازال ما بداش.
0: لا لا يشوفوا في العطل وقت ايه
1: يشوفوا اهم حاجه
0: عطله الخريف
1: عطله عندهم اهم حاجه راه يدخلوا يشوفوا باش يفهموا. البدري قال العودة المدرسية ماهيش كان ورق وكراسات، هي حكاية عرق وتعب والدين اللي فيقوا بكري ويجريوا على صغارهم ويحسبوا بالمليم وينحيوا من قوتهم باش المحفظة تتعمر. رفقة علقت صغاركم مش للفخرة، صغاركم مش للمقارنات، وشكون جاب أكثر معدل وشكون الأول متاع القسم، صغيرك ما يشبهش لصغار الأخرين، حسسوا اللي هو اغلى من العدد ومن الركبه من الركبه من الرتبه
0: رتبه
1: هي ديجا من المشي وجاي ركبته باش تمشي معنا. صحة ولدك اهم الكرني وفرحة ولدك اهم المعدل. في الاخر نحب نقول عودة ميمونة لصغيراتنا، ربي ينجحهم وربي يكون في عون كل الاباء والامهات.
0: ان شاء الله عودة مدرسية موافقة. محليه محليه التكست ريحان
1: انت احلى
0: بالحق في برشا في برشا زمار قدهم زامرين التوانسة
1: احلى شعب
0: ما شاء الله عليهم في كل شيء يعلقوا في كل شيء عندهم ما يقولوا في كل شيء عندهم في كل شيء عندهم ما ينظروا حتى في الحاجات المهمة جدا فهمت
1: حتى في الحاجات اللي ما تضحكش
0: اي وماذا بهم كل ديما انستي ولا سيدتي ماذا بها ديما حبل على طول العام
1: لازم
0: يبداو غايبين غايبين غايبين بدعة بدعة. إن شاء الله إن شاء الله ربي نجاحهم إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله عودة موافقة للتلامذة متاعنا إن شاء الله نهار ثلاثة عودة مدرسية موافقة للجميع ربي نجاحهم ربي يعطيهم الخير وربي يعطيهم الوقت الطيب
1: وانتي زادة هلولة ربي يبارك لك في اللي تعمل فيه
0: إن شاء الله ربي
1: يخليك في العبيد
0: إيفا عندها عودة مدرسية
1: إيفا عندك
0: سيد المخرج تفضل قال لي وقت ما عادش بكري.

0: بلاش فلوس باش نعملوا تروس بلاش فلوس. هذا هو عنوان مالا فازا مع انيسة الوابح. مالا فازا
1: فازا
0: انيسة
2: اهلا بك. هلا
0: عسلامه.
2: عسلامه.
0: هلا يميت كل شيء بالفلوس بالفلوس بالفلوس. أيه. بالفلوس. أيه. العوده المدرسيه سي واحد اكاونت تركو
2: اكاو شو نعم
0: انت حضرتنا تروس بلاش فلوس.
2: اي هلا خاطر بون خذيت سروال جين كالعادة باش نعمل له وانا
0: نطيشو
2: سيئ. لا حد مش نطيشو انا خذيته جديد انا السروال
0: طويل برشا.
2: اما بريسك شفت العلو هذا الكل نقصت فيه موطولي نعناعي عاد
0: طويل.
2: قلت نعمل انا به تروس
0: في الدار.
2: كان في الدار دونك كان عندك انت سروال جين قديم نجم تخدم برشا تروسات. وكان انت العطفة باش تعملها سروال جين بيان سور كيما هكايا وفيه وفيه البلاصه وين تحط فيه
0: يهز ما يهز اختي
2: والله يهز يا هلا هكا شوف على عينك
0: يهز ما يهز والله يهز ما يهز
2: تروس هذاك
0: وفي هذاك جيب نتاع الشنيه
2: هذاك جيب عندي بونتالون زاد نحيت جيب قلت بوركو با واحد يحط بابي مشوار ولا يحط
0: هو لو كان عندنا كان عندنا جين قديم نجم نخشوا لي بارتي اللي فيها هذا
2: اي نجم بخلاف تروس نجم جي ساكرا
0: ساكاما
2: ساكاما
0: ساكادو
2: ساكادو يعني في واحد باش يوسع باله
0: ومزيان يرفع ما ينفع
2: شفتو ينجم يستيلو
0: في كل شيء تبارك الله
2: والبابي مشوار كما قلت لك ينجم المنقله اللي هو ينجم يهز
0: وتنجم كان بتجين تعملهم انيسه ولا بحاجه اخرين
2: هو دو بريفيرونس علاش
0: خاطر اخشين تجينا اخشين
2: يعطيك الصحه على خاطره خشين ولا خاطره يتحمل اذا كان باش يتمسخ ستيلو ما تعرف الحبار والكل ساعات يعمل فيت وكل يتحمل انك تغسله برشا مرات يتحمل
0: التمرميد تجينا اي
2: دونك صغارنا بصفه عامه الكوريكتور يخليوه محلول الفوتر كيف
0: والاخرين اشكاليه حتى باش تغلفهم من داخل
2: اي تغليف من داخل
0: تولي مشكله
2: فوالا يولي نيفو اخر نتاع خياطه وصاله وجو
0: اما هذيا
2: ما في حد شيء التروس هذايا نجمو نخدموه
0: تقصو تعملو سلسله
2: اي جوست ركب السلسله ونخيط الجناب لي تروا كوتي والكوتي هذه السلسله
0: وانت تحب بعديك انت تحب علقلو اللي تحب تعلقلو علقلو
2: انا حتى هذايا فاضل شويه جينه هكا حاطيت كور هكا طرف صغرون
0: ولا تعلق اي حاجه حتى دي باي بايت هكا جو سي با
2: الافكار موجوده
0: اللي تحب تعلق على قنوره ورده عوده مدرسيه تكتب عليه
2: صحيت خلي تحب كل برك حتى كل شيء بالفلوس مش كل شيء تشري بالفلوس تنجم حاجات تعملهم بيدك هكا
0: انيسه تنجم تحط حتى اسمك باش ما يضيعش
2: اي تكتب بالطبيعة
0: اسمك
2: انا هذيا
0: هلا ذوادي
2: صحيح
0: حتى كي نلقى عند حد اخر نقول نتاعي
2: ما فماش هلا اخرى احنا ما عندناش انا لورونجي اللي عملته كروا هذيا انا خيطته
0: داكور
2: دونك تنجم انت بالخياطه تكتب ولا
0: تعمل اللي تحب تعمل
2: حاجه بيرسوناليزي
0: مسهلهم افكار انيسه تروس بلاش فلوس ساهل تقص جينك الدست جديد كان عندك جديد
2: صحيح وكان قصير
0: وكان قديم مدو بشتايشو سايك كراه تخرج من خصمك مدو عملوا تروسيت وسع بالك
2: عملت منه بلالت يا هلا
0: زيدة
2: يا خالتي هو
0: جين زيدة
2: جين هلا هذا يا رب
0: والخاتم حتى الخاتم
3: لا الخاتم لا
0: خاتم لا شوفوا هايك
2: ما لقيتوش وقتها
0: من بلالت بتجين
2: بلالت بتجين
0: شوفوا بلالت بتجين
2: اي
0: التروس والبلالت اسورتي وتمشي اسورتي تقرا على روح شي شنيش منا اعطي اختي نتاع فاكولتي
2: اي
0: فاكولتي
2: ولا جماعه الباك
0: باك باك في الاخر زيد
2: المهم ربي ينجحهم
0: هما نتاع الجامعه كملت الباك نجحت في الجامعه
2: وتلبس بلالت مزيانين هكا
0: الجامعه تلقلق هذا في اذنيك والاخر في يديك ربي يخليك عايشه الوابح بارك الله عليها انيسه الوابح نمشي مع سيد المخرج نمشي سمعنا وراجعين

0: ما بعدناش على العودة المدرسية برشا ورجعنا للعودة المدرسية. أما المرة هذه باش نشحنوكم بشوية طاقة إيجابية للأولياء للتلامذة في فقرة يا مرحبا.
1: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزواتي مع هلا
0: الزواتي. يا مرحبا فاطمة. فاطمة توحشنيك، وينك؟
2: يعيشك
0: لباس خبيرة الطاقة الإيجابية، تقول لك الحاجات السمحة الحاجات الباهية اللي تكون هابط عليك الوقت، سبحان الله ترد لك حياتك هكا غوز ورود وحاجات. فاطمة شنو حوالك؟
2: ربي فضلك محليها هالمقدمة تهبل هي بيدها إيجابية، نقول عدنا والعود أحمد ومحليها العودة المدرسية، وإن شاء الله يا ربي بنجاح والفلاح بقدرة ربي.
0: عاونت فاطمة عملتوا حاجات في العودة المدرسية؟ معناها احنا قاعدين توا اليوم عندنا القفة الكرتابلة نتاع العودة المدرسية في حنا بعد.
2: ولله الحمد والفضل الربي.
0: انتم اتحاد المرأة ما
2: انا نائبة تونس المدينة والوردية، اتحاد المرأة يعطيك صحة.
0: وقاعدين توزعوا في،
2: والله الحمد لله الحمد لله برغم كل شيء.
0: ما تحكيوش همس بالسيكتة، تعملوا في الخير بالسيكتة.
2: احنا شو الخير؟ هو الخير خير ربي وخير الناس.
0: أيوة.
2: وشوية زادة من هياكلنا وشوية من أعضاء وعضويات المكتب وشوية زادة حتى
0: أيوة.
2: حتى ولاية تونس زادة ألف شكر لها، التضامن زادة يعطينا شوية. الحمد لله الحمد لله تونس محليها، تونس بكل شيء برغم التجاذبات برغم الألم الوجيعة النقائص اللي هو، لكن محليها رنك الشعب المزيان الشعب الحر اللي محليه، التونسية المزيانة المجدية بوليداتها براجلها بدارها بحميتها باللي تحب، محليها تونس ومحلينا
0: رغم الحاجات الخايبة اللي قاعدين
2: رغم الوجيعة
0: قشعروا البدن
2: اي موجودين.
0: اما يلا
2: رغم كل شيء رغم كل شيء سيتعافى الوطن رغم المحن، تتعدى كل شيء. وتونس باهية وزاهية معلية وردة محليها مزيانة
0: يا ربي خليك
2: تونسنا البية هكا ولا ليه، فيها الصليح فيها الرياح فيها المنوبية فيها عزيزة عثمانة فيها برشا حاجات جميلة، فيها العرب والبلدية والبدوية والكلهم محليهم، فيها الكرم أصلنا به جذورنا طيبة. قدرة ربي سنتجاوز
0: إن شاء الله. به فاطمة باش نحكيو على العودة المدرسية، شنو نصيحتك للأولياء للتلامذة كانوا في عطلة قاعدين يزحزحوا في روحهم بالصيف يمشوا يقراوا، الأولياء اللي باش تولي لهم شهر آخر شو اللي في قصبيح قوم بكري ما عادش بكري اقرا قرايتك اقرا دروسك يروح تراجع له، معناها فما العودة المدرسية فيها حكايات وروايات وفيها برشا ضغط على الأولياء وعلى التلامذة بصراحة.
2: خلينا نبدأ ونقول الساعة إن شاء الله ربي يكون في عون كل ولي الراجل ولا امراه لمجابهه الظروف والمتطلبات، على خاطر راهو احنا نستثمروا فيهم صغيراتنا، هما النواره هما الامل هما غدوه. احنا كي نتعديو في الشارع ونراوك الصغير اللي بالكرتابه يبدا حتى من التحضيري نحسوا فما حاجه جميله محنيها طاقه، فما حاجه شحنه نتاع غدوه نتاع امل نتاع حياه مزيانه تجينا. هذه الاولانيه الساعه اللي هي دعوه صادقه تخرج من القلب لكل حد.

0: ليسانس يخرج السبعة يولي يخرج ستة ونص مثلا إذا كانوا بعيد. الأسلوب اللي باش يتبدل في النمط نتاع العيش نتاعنا ماذا بينا ومرام دخلوا فيه عندهم من نهارين ثلاثة وأربع أيام في التحضيرات أكيد
1: ترتبلت ولدك حضرها من الليل
0: يعطيك صحة
1: وتوري صبيح تبدأ تجري وتجري تراسلك لا يعمل ابتدايش
0: أنا ننصح العبيد الكل تبعد على الضغط النفسي تبعد على الستريس نرضاو بالموجود. هذاك اللي كتب اللي خلط باش يعمل الحاجة وكان معناها ربي يوفقه فيها جديدة ولا اللي هو ولا ما يحب خاطره مذا كل ولي ماذا بيها أحسن حاجة لولده. فما اللي ما يقدرش والظروف تتجاوزنا فما القديم ميسيلش إذا كان الكرتابة ما خلطنيش الجديدة فما متعاملين هذي راو هو التونسي بصفة عامة راو يتأقلم ويعملوا الشيء هذا. الصغار ما عادش كيما قبل ما عادش صغير اللي يرضى لانه صغير يتبع والصغير فما معناتها في وسط التنمر ومن بعد شبيك لبسه كيكه هذه متعاملين ولكل بالبسمه بالضحكه بالتبطيبه بالمحبه برشا محبه وبقدره ربي نتجاوزوا هذا ونكملوا وهي راهي شنو هي بدايه وتلك الايام وتتداول معناها اليوم وغدوه وبعد غدوه ولازم بقدره ربي كله يتعدى وكاننا نزرعوا احنا
1: صحيح هاي الصغيرات شنو تقولها وهم قادمين على عوده مدرسيه
0: نقول لهم محليكم الصغار هما بتبيعتهم محليهم الصغير في بالك ولا يستحق شحنة متاع أمل أكثر من الكبير يلا في بالك الجيل الجديد ما شاء الله عليه فاهم وواعي وفايق أكثر عنده طاقة متاع وعي راهي مرتفعة بصفة غريبة ما هوش ما يفهمش راهو يفهم إنما الجيل متاع المرئي احنا الجيل الصبور الجيل اللي يسمع اللي يحلل هذا جيل مرئيات جيل حاجة يراها ويحب يطبقها ويحب يطبعها. أنا نقول للوالدين برشا محبة ونقول للصغار محليكم ما نجمش نقول له كان محليك لانه باش يتبع لانه يرى لانه يشوف لانه يحلل ولانه من غادي ينطلق
1: والاولياء لازمهم برشا وسع بال
0: اكثر وسع بال اكثر اكثر ويعطيهم الامل.
1: اسمع صغيرك احكي مع صغيرك
0: راهو يتوجع ويحس وقت انت تشكي راهو يحس وجيعتك راهو الصغير ما يحبش بوه محبط حتى ما فماش نكونوا بقوه بحول الله شو هي قوه الايمان والحمد والرضا بالموجود ولازم يجينا الجود من عند المولى عز وجل تتعدى ما عندناش ما نعملوا راهو التذمر راهو الا الحزن راهو ما عنده ما يبدل لنا انما بالامل بالصمود على كل ما هو موجود هذيا بقدره ربي نتجاوزه وبقدره ربي ما تكون كان فرحه كان صحه كان نجاح وكان تطور وغدوه خير.
1: محليك يا فاطمه الفرشيشي بالحق قديش تعطي طاقه ايجابيه في البلاتو بصراحه
0: يعيشي.
1: احنا راجعين تو في الشتاء راجعين في الموسم الشتوي وباش نرجعوا نحضروا مواضيع كل مره نحكي في موضوع هكا يعطي شوية طاقة
0: ربي فضلك
1: يعطي برشا طاقة
0: أي ربي فضلك
1: ربي خليك يا فاطمة
0: يعيشك ربي ونحب خليك. نقول حاجة أي. نحب نقولها هذه خليها طايرة كالعصفور والله العظيم راي المحن تجي بقوة وبقسوة إنما راهو اللي يصمد ويعتز بالله عز وجل ويقول غدوة خير ما يكون كان خير وخير الخير
1: ومن اعتز بغير الله
0: ذل
1: ذل
0: الحمد لله
1: يخليك فاطمة
0: نحن مانيش ذلين ونحن أقوياء وراضين
1: يخليك فاطمة الفرشيشي نسمع حويجة خفيفة وراجعين في العودة المدرسية مع ملأفة مع حمزة

0: الوقت يجري وانا نجري، الساعه في ساعتوفه، وقسم الرياضه ما يستناش بعد شويه باش نمشي لمال افار مع حمزه. حمزه معنا في التليفون. حمزه اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا، اهلين وسهلا.
0: نورت حمزه. اسمع انت، ملي خطست غادي في العوده المدرسيه ما عادش روجك، تبعث لنا فيديوهات، تعمل لنا تليفونات. اما غاطس نعرف عوده مدرسيه، نعرف برشا ضغط، نعرف برشا اولياء قاعدين يجيو، نعرف برشا صغار قاعدين يحركوا باش يعبيو الكرتابله وباش يشريو الطابله.

0: بلايه وبش يزلوا الحاجات اللي بانيه اللي فيهم الجوتي حركة عندكم في فضاء حمزة بنين.
1: لا ما شاء الله تبارك الله على الخلق العظيم اللي قاعد يجي وخاصة ما شاء الله من الولايات الجمهورية الكل راهو من الجنوب للشمال للوسط للشرق ما شاء الله عائلات
0: بالكلام عليه حتى من الجنوب قاعدين يجيوا
1: من الجنوب من طوزر من بلي من قابس يجيوا من مدنين ما شاء الله
0: جاوا
1: ضد عائلات وبعضهم
0: سمعتكم فاتت الحدود.
1: نعم صلي على النبي تبارك الله عائلات قاعدة تجينا تتوافد علينا حتى هو ما شاء الله راهو إسباس حمزة بنان حال اليديه حال الجناحاته للعائلات التونسية الكل بالأسعار الحلوة المزيانة اللي تليق بالفرافة متاعنا وبشوال ممتاز المحترم الشوال المختلف المتنوع الأشكال والألوان والأحجام من لبسة من سبادري نبدأ من الملابس الداخلية للسبادري للسروال للبريول للطبلية بنواح الطبلية في سباس حمزة بنان وب 15 دينار راك تقضي شهرك برخص الأسوال تمشي لكل ما يخص المحفظة الكراسات بنواعه كل ما يخص العودة المدرسية بجميع أنواعها وإشكالها بالأسعار الغير اعتيادية
0: سباس حمزة بنان زاد عمل معكم شا؟
1: نعم
0: كي الكتب ما عندكمش
1: إلا الكتب أكهو خليه عادة للمكتبة ذاك اختصاص صحيح إلا الكتب الأسعار الكل أون بروموشن والأكثر من هذا ولامس زدنا خذينا قرار إداري إنه زدنا طيحنا في الأسعار وبدأ التكداجي بتاع الرحيم بتاع الأسعار الصحيحة الصحيحة زادة في إسباس حمزة بنان وبش يتواصل حتى بعد العودة المدرسية معناتها مدة أسبوع كامل بالأسعار التنافسية
0: معناها أكثر من اللي طايحة الأسواق مزاد طاحت
1: زدنا طيحنا ولامس في الأسعار والله كيف رينا الحرفاء وخاصة من الولايات الكل ورينا ما شاء الله
0: ما شاء الله
1: تبدأ في وسط الكليونات تبدأ تسمع فيهم ما شاء الله التونسي راهو يلزمك تطيح له في السوق الحقيقة التونسي يلزمك تطيح له في السوق مفروض علينا اللي احنا ما نتغرضوش فيه مفروض علينا اللي احنا نسيسو مفروض علينا اللي احنا نحترمو الدورة متاعه الدورة برسم الشهرية متاعه مفروض علينا ان نمشيو كان فرحان الحقيقة
0: صحيح حمزة يظلي التوقيت متاع العمل متاعكم في المناسبات اللي كمان هكا يظلي يتبدل شوية ما عادش كالعادة
1: يتغير يتطول ويتمدد يولي
0: من الى
1: متاع الصباح
0: اي
1: حتى ليل 11 حتى لنص الليل من 7 ونص بعد الصباح حتى ليل 11 حتى لنص الليل
0: تحية لكل العاملين في فضاء حمزة بنان بصراحة
1: والله
0: برشا جهد وبرشا وسع بال سورتو مع الولي ولا مع التلميذ
1: ايوا كيف
0: غادي الولي يشكي التلميذ نحب هذه نحب الاخرى الولي يقول ولي ما نحبش هذيك وبرك شكشوكات
1: لا لا احنا نطولوا بالنا نرخفوا الكليوناتنا نبدلوا لهم البري شو اسمه الشوا اذا كان مثلا نقولوا البس يكسال وجاتوا ال جاتوا صغيره جاتوا كبير نبدلوا له يدلل نفرحوا به نمشوا فرحان خاطر هي شوف هو للحريق الكليون يعني من ربي قال الاخر معناتها مصروفه ويسر عليه وضغوطات عليه ماذا بينك الكلمه الحلوه ديما نقابلوا بها وما يخطط الخاطر وباب اخذ الخواطر باب كبير قد ما انت تحل قد ما ربي سبحانه يزيد يعطي خيره وقد ما الحرفاء تمشي فرحانة قد ما الناس تمشي فاوحة خاصة مع الصغيرات
0: بيه حمزة الوقت طوى ما كتعرفك بس واللي يجي من بعيد ما عادش ينجم يجي من بعيد بصراحة معنى شنو ينجموا يعملوا
1: ايش نوع ينجم يعمل دونك اسباس حمزة بنان حتى لازمتكم اسباس حمزة بنان الباج فيسبوك اسباس حمزة بنان الانستغرام واسباس حمزة بنان التيك توك الثلاثة المواقع هذوما باش تلقى الفيديوهات كل يوم تلقى الليفوهات كل يوم تلقى التصاور كل يوم تلقى الشوال مزيان كل بالبري متاعو حاضر باش جلي امامك
0: دونك
1: عندنا النوامر متاعنا الا هما 99 299 393 والا 99 866 363 والا 93 970 393 وإلا 93-556-393 وأسرع رقم اللي هو 99-299-393
0: ذي أسهل نومرو هما يدخلوا يقيدوا شنو حاجتهم يبعثوا لكم الليستة توصل لهم للدار في ظرف 24 ساعة
1: 24 ساعة
0: مع 7000 ليفريزون
1: قضية كاملة تحطها في كريدنا 7000 ونص فقط توصلك الباب دارك لان منقلقك لان نضيع لك وقتك لا امشي ايجي لازي بحويجة قال الاخر بإذن الله كل شيء منظم
0: كان تحب تزيد معها شويه جافيل، شويه شامبوانيت، شويه جيل دوش.
1: ما حكيناش على الكوزميتيك، وفرنا لهم شوال مزيان في الكوزميتيك. والله لا ما شاء الله هبطناها اليوم. راه فما موديلات ماركات ايطاليه بالمواصفات الاوروبيه وبالتقنيه الذكيه، هكا سان سولفات، سان بارابين، سان سيليكون، وهبطنا شوا مزيان في البيدرونات والبارفانات، خاصة البارفانات الخليجية تاع شو تاع شو بدك تقبرني حبيبي. كل فترة هذوكم الماركات المزيانين الكل حطيناهم، فخر الماركات الخليجية وفخر الماركات الأوروبية، الكل متوفرة الحقيقة في سباس حمزة بنان بالأسعار التنافسية، مع شوى المزيان الدلول في مواد التنظيف، في الشامبونات، في الصباغي، في الاكسسوارات نتاع الصغرونات باش نرجعوا نقراو ونعملوا لك الشكيكلات، الحويجات المزيانة.
0: كل موجود. حمزة عامر دارك من فضاء حمزة بنان، هذا هو. يعطيك الخير حمزة، ربي فضلك، ربي خليك، خطر قسم الرياضة باش يقتلوني يقولوا لي هلك كمل في الوقت، خطر عندهم برشا ضغط متاع مباريات، وأكيد أن المباريات متاع قسم البطولة الوطنية انطلقت. كل جديد تعرفوه مع قسم الرياضة في الجوهرة اف ام. باي باي.
2: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة، عدن، الموجة على 105، على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام.
3: بكم نظمت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس مجموعة من الاجتماعات واللقاءات استعدادا لانطلاق السنة الدراسية، خصصتها لاستعراض مختلف التحضيرات وتقديم جملة من التوجيهات وتوصيات من أجل توفير أفضل الظروف لاستئناف نشاط الكتاتيب وحسن إعداد وإنجاح السنة التربوية الجديدة. هذه الاجتماعات مثلت وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس اليوم مناسبة للتأكيد على ضرورة حسن ظروف استقبال الأطفال وتأطيرهم، بما يجعل من الكتاب فضاء تربويا آمنا يراعي حاجات الطفل وخصوصيات مرحلته العمرية. وزارة الداخلية في الدراسات الخاصة بمشروع إحداث منطقة متكاملة للحرس الوطني بمعتمدية سوق لحد من ويتكبلي، وفق ما جاء في رد على سؤال كتابي توجه به نائب مجلس نواب الشعب عن ولاية تكبلي طاهر بن منصور إلى وزير الداخلية حول إعادة فتح مركز الأمن العمومي بمنطقة فطناصة من معتمدية سوق لحد المغلق منذ أكثر من 10 سنوات. المنصور أوضح أن رد الوزارة تضمن تأكيدا على شروعها في إجراءات إحداث هذه المنطقة المقرر أن تضم مركزا للترتيب البلدية ومركزا للأمن العمومي ومركز آخر بمنطقة فطنصة. في أخبارنا العالمية، نقلت وكالة رويترز عن الأنباء عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن خوض مواجهة مع الحوثيين قد يتطلب موارد بحرية وجوية كبيرة ويستلزم تحويل مسار أصول استخبارية أمريكية نظرا للحاجة إلى تحديد مواقع الحوثيين بدقة، وهي مواقع تغيرت عما كانت عليه في العام الماضي. عندما قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مؤكدا أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: الثاني خطاف الباب على الابواب الله
1: دقيقة. مرحبا بكم في راديو سبور. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم وجورة تي في. طبعا بدأت المقابلات عندها ربع ساعة، مباراة الجولة الرابعة من البطولة، ذاك علاش نتابع المقابلات في ثلاثة ملاعب، في المرسى مستقبل المرسى النجم الساحلي مع رضا كرويدة، في المنسيري اتحاد المنسيري اتحاد بن قردين وليد الجزيري، وفي حمام سوسة أمل حمام سوسة الملعب التونسي أختنا رجاء. دونك خلينا نرحب بالفريق. سيفيق زعبو مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: جمال مساء الخير، مساء الخير هو سمير، مساء الخير كل موجودين في الاستوديو، مساء الخير زاد اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا على جورة تي في.
1: طبعا مقابلات مهمة سي سمير، أهلا وسهلا بك.
3: مساء الخير جمال، توفيق الإخوان في الاستوديو وجميع المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
1: إذا شنو رأيكم، خلينا نعمل طلع على الملاعب والبداية تكونوا من المرسى مع رضا كرويدة. رضا اللي حاضر في ملعب المرسى، مرحبا بك رضا.
4: مرحبا بك جمال، ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فيم. دقيقة 13 تقريبا من لقاء مستقبل رياضي بالمرسى والنجم الرياضي الساحلي، النتيجة مازالت تتعادل السلبي 0-0 مع خروج اضطراري لقائد فريق مستقبل المرسى أمين الخلوي، واللي تعرض إلى إصابة ويعوض اللاعب عبد القادر القاسمي. كما قلت لك تقريبا 13 دقيقة نمر هذا هجوم النجم الرياضي الساحلي، وكرة ما زالت في دخل دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. تشكيل الفريقين بالنسبة لفريق هذا هجوم معاك في مستقبل الرياضي بالمرسى، لكن يدخل لاعب النجم الذي الساحلي قلنا حارس المرمى صبري بن حسن، وزي كشريدة قائد فريق، مبكر ديارا، أمبروزو أوتشيغو، فيليب لانكونتان، عزمي هوما، عبدالله عمري، أوسماني دياكيتي، أشرف بن ضياف، ريان عنان، وياسين الشعباني. بالنسبة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى نقاو كل من حمزة بن شريفية، عزيز الشاوش، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، أسامة جبالي، فيليب أديجو، ريكي هانس جنيبا، أمين الخلوي خرج خلى مكان العبد القادر القاسمي، فراس عيفة، محمد ريال حمروني، ونور نورماني. المباراة هذه يديرها الحكم باسم بلايد بمساعدة جاسم السحيلي وزياد النايلي، الحكم الرابع حسام الحجالي، حكم الرئيس الفار أمين الفقير، الحكم المساعد فار محمد ترابلسي، ومقيم الحكام زبير نويرة. هذه تقريبا بالنسبة لبنك الاحتياط النجم الساحلي نقاو كل من رائد القزاح، أنيس قريرة، محمد حسين، أيوب الفجاري، أحمد زرقاتي، ياسين رجب، هادي بوسلامة، أسامة عبيد، وريان قارة. بالنسبة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى، محمد أمين بن بريك، أسامة الماجري، فيكتورينو بولوكا، عباس عبد الودود، عمر الترايدي، عبد القادر القاسمي اللي خذا مكان قائد الفريق أمير خلوي، عزيز الترايدي، ياسين بخريس، هارون العياري. جمال وضعية كما تعرف مع عبد الجشتيوي وضعية سيئة للصحفيين،
1: ما قاعدين صور يا رضا قاعدين شاهدوا فيلم بعثونا أنت طبعا الصور اللي جونا من ملعب عبد العزيز الشتيوي. طبعا المنصة الخاصة بالصحفيين للأسف يعني ما فماش منصة يعني تقولش علينا في ملعب متاع هويت في متاع حوم اللي غالب رضا هذا
4: وضعية مع جمال. خليني كل واحد نعطيه حقه، مع تنظيم أمني متميز جدا، رحبوا بالناس الكل، ثم الجماهير النجم الساحلي موجودة على اليسار نتاعي، وكذلك ثم حاجة أخرى اللي تعرفها أنت، حضور المدير الرياضي عبد السلام بوحوش موجود في القرناي يتفرج في الملعب ان شاء الله باش تكون ضيفنا نهار الجمعه
1: ان شاء الله. عاد تحرق لنا في الافلام انت يا رضاتي مازال بك باه. خلينا نشوف هاي الصور قدامنا دونك، الصور هذه اللي شاهدوا فيها توا طبعا تاع العالميين والوضعيه اللي موجوده فيها المنصه تاع الصحفيين للاسف هذيك هي ان شاء الله طبعا تتحسن في الامور في الاسابيع القادمه. فما هدف في المنسير، خلينا نطلع على وليد الجزيري. وليد مرحبا بك يا وليد.
5: جمال هدف حتى هدف لهدف جمال، مرحبا بك بالاتحاد المنسيري واتحاد بن قردان. الاتحاد الرياضي المنسيري افتتح النتيجه في الدقيقه السادسه من بدايه المباراه عن طريق اللاعب صالح البرهومي اللي سجل المباراه الثانيه على التوالي، ورقم 10 غازي العيادي زاد للمباراه الثانيه على التوالي سجل هدف التعادل لاتحاد بن قردان في الدقيقه 16. نلعبوا في 17 دقيقه لعب النتيجه هدف لهدف بين الاتحاد الرياضي المنسيري واتحاد بن قردان.
1: هدف ممتاز تاع اتحاد بن قردان يا وليد.
5: صحيح هدف ممتاز، صحيح هدف. باش نحكي باش نعطي زوج تشكيلات وبعد نحكيوا على اهداف جمال. اتحاد بن قردان لسعد الهمامي في حراسة المرمى مع اسلام تاج، جاسم العيشي، ايمن عمري، دانيال اوبا، غازي العيادي، حبيب ياكن، ادريس الحيرسي، نسيم شاشيه، منجيب رمضان، وعبد الوهاب بوحوش. هذه تشكيلة اتحاد بن قردان مدربها سفيان الحدوسي. الاتحاد الرياضي المنسيري احمد سليمان، ياسين العمري، رائد بوشنيبه، ريان عزوز، يوسف بنجا، ميراس بن حسين، محمود غربال، يوسف الحرش، صالح البرهومي، احمد بوعصيده، وبها جاء المدرب هو رومان فلوز. الاتحاد الرياضي المنسيري بادر بالتسجيل منذ الدقيقه السادسه بعد توزيعه من اللاعب رائد بوشنيبه في اتجاه احمد بوعصيده، يخرج على اليمين ويدخل منطقه 18 متر، كره سهله في طبق على صالح البرهومي اللي ما يلقى حتى صعوبه، يفتتح النتيجه باذن الاتحاد الرياضي المنسيري. ثم ما تاثرش بالهدف هذايا، شفنا سيطره تقريبا لمده 10 دقائق لاتحاد بن قردان، كره راجعه من دفاع الاتحاد الرياضي المنسيري على الطاير. لاعب غازي العيادي من خارج منطقه 18 متر يسكن الكره في الشباك، هدف لهدف بين الاتحاد الرياضي المنسيري واتحاد بن قردان بعد 19 دقيقه لعب.
1: خلينا نحكي على اللقاء الثالث اللي هو طبعا يدور في حمام سوسه بين امل حمام سوسه والملعب التونسي. اختنا رجاء موجوده في ملعب والي الحوار. رجاء اهلا وسهلا بك.
6: عاصمه جميل، مرحبا بك وكيف مستمعي وضيوفك في جوهر افان.
1: إذا بدأت المباراة إذا اللي عندها 4 ساعة أعطينا
6: وقت. عندها 18 دقيقة المباراة من اللي بدأت. الحقيقة تكافل الفرص بين الفريقين، جميل هجمة بهجمة بريسك. نعطيك التشكيلة نتاع الفريقين. نبداو بالفريق الضيف. عاطف التخيلي حارس مرمى في غياب الفرحاتي، رائد الدربالي، حسين الرفاعي، فادي العبدي، عزيز السيحي، بوبكر ديوب، يوسف الصافي، امام تيوناي، وائل الغني، بركات الحميدي، وفخر الدين بن يوسف قائد الفريق. بالنسبه للاحتياطيون مهدي بن مراد، كندر الصغير، محمد دميل الخميسي، يوسف تور، بوبكر كمراء، يوسف الضفلاوي، امادو دياب، حازم الخميري، ومنصف الغربي. بالنسبة للفريق الضيف اي فريق الضيف اللي هو الملعب التونسي. ونمشيو الفريق المحلي، الامل الرياضي بحمام سوسه، اللاعبون محمد امين الحزقي كحارس مرمى، نور الدين البيجي، ايوب بن شعبان، وغازي عبد الرزاق قائد الفريق، جعفر موسى، ملك بعيو، ريان فيجو، مصعب شاسي، محمد امين جراي، عمر السماري، اوبيري مرتا. بالنسبه للاحتياطيون، شرف الدين نصرالي، ريان بن عبد الله، اومان ديانو، محمد امين هلال، امين الجزيري، عياض الحولي، علي بن حسن، الطيب بن زيتون، رائد ابن الحاج عبد الله، والمدرب يوسف المويبي، ومدرب الملعب التونسي توز ماريكو
1: اللي هو برتغالي. فقط جاء فما حضور جماهيري ولا
6: حضور جماهيري محترم الحقيقه، مش برشا كبيرة. اي مش حاجه كبيره اي. وموجود الرئيس والمدربين ومساعدي الاعضاء والفل.
1: وبالنسبه للطقس، طقس اللي هو مش بعيد على المقر الاذاعه، شنو امور الطقس؟
6: الطقس مصحب، ميسا مصميش باهي، مصميش مطر،
1: باهي
6: يشجع على اللعب على اللي في الصاله.
1: باهي واضح. شكرا لك يعطيك الصحه. رجيت انا جاك بعد شويه في ملعب ولي الحوار. خلينا نعاود ناخذ التوقيت من كل الملاعب من رضا كرويده في المرسى. وين فما رضا لاحظنا فما سيطره للنجم الرياضي الساحلي لحد الان.
4: جميل. هو خلينا نقولوا زوج فرق دخلوا في جوهر الموضوع معناه صحيح تم لجمعيه للاعبين نجم الرياضي الساحلي مع الحذر المتواصل من دفاع اللوان. تو نشوفوا في اللعب بن ضياف كره عنده بالضياف والحكم يعلن على خطا مع جمال. ارضيه ملعب تخلق برشا الملاعبيه بصراحه. الجماهير محترمة العدد هنا من جانب مستقبل الرياضي بالمرسى. هذه الأجواء دقيقة تقريبا وصلنا ل 21 دقيقة والنتيجة ما زالت التعادل السلبي 0-0 هنا ملعب عبد العزيز شتيوي بالمرسى مع طقس مغيم في انتظار الأمطار.
1: إن شاء الله ربي يرحمنا في انتظار الأمطار ربي يرحمنا. ياخذوا التوقيت زاد في ملعب بن جنات في المنستير. وليد الجزيري. وليد تفضل يا وليد.
7: 22 دقيقة لعب جمال هدف لهدف نتيجة بين الاتحاد الرياضي المنستيري واتحاد بن قردان. صالح البرهومي للاتحاد دقيقة 6. غازي العيادي دقيقة 16 للاتحاد بن قردان مع عودة السيطرة للاتحاد الرياضي المنستيري. كاد منذ قليل أحمد بعصيدة أنه يضيف الثاني لكن الكرة تخرج ركنية.
1: وطبعا كنا نحكي زاد على حمام سوسة دائما. رجاء مرة أخرى الوقت قديش في حمام سوسة رجاء؟
6: توا 22 دقيقة لعب جمال وباقي النتيجة على حالها 0-0. وفي اللحظة هذه سيطرة كاملة للأمل حمام سوسة أما في غياب التهديف.
1: أي صفيق شنو رأيك إلى حد الآن؟ صفر فما صفر مقابل صفر وواحد واحد زوز أهداف في المنستيرة.
2: زوز أهداف في المنستير 0-0 في المرسى وفي حمام سوسة 0-0. قاعد نتابع في مباراة النجم الساحلي ومستقبل المرسى.
1: شطرني الرأي اللي فما سيطرة نوعا ما للنجم ولا لا؟
2: سيطرة في بعض الأوقات خاصة على الجهة اليسار اللي فيها ريان عنان اللي قاعد هو اللي مسيطر
1: يخلق في الخطر
2: مسيطر على المنطقة نتاعه وقاعد يخلق في الفرص وتعدى كم مرة. وهذا يبين لك اللي الظهير اليمين نتاع مستقبل المرسى اللي هما ما هوش قايم بواجبه على أحسن وجه وكعلاش تفوق عليه عنان. في المقابل رجوع فيليب في قلب دفاع للنجم مع ديارة كشري داغوما حافظوا على مكانهم على الظهرة. أوشكيبو وديكيتي أوشكيبو وديكيتي
1: خلينا نشوفوا فما هدف في المرسى. ها رضا كرويدة. رضا تفضل. رضا تفضل.
4: جمال افتتاح النتيجة لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى عن طريق اللاعب نورماري بعد خطأ على الجهة اليسرى للنجم الرياضي الساحلي. زوج لاعبين عملوا على بعضهم ويخرج اللاعب يوزع في اتجاه نورماني يفتتح النتيجة في انتظار ربما ثم فار مثل إجرار نستناه في الحكم. الحكم قاعد يستنى ويعلن الهدف الأول لصالح المستقبل الرياضي المرسى.
1: يعني يقر شرعية الهدف رضا.
4: يقر شرعية الهدف واحد بلاش للمستقبل الرياضي المرسى أمام النجم الساحلي في دقيقة 23 صاحب الهدف نورمان.
1: ايوا استفيق دي بزاف تحكي ولكن فما خلل في الدفاع. شوف الهدف فخزر منين انطلق الظهير الأيمن وثم يعطيه كرة على الستة ما على الخط الستة أمتار.
2: غريبة.
1: يخزر ثلاثة مدافعين تابعوا في لعب فقط.
2: خطوة
1: لكسيال وينو
2: مازلت نحكي على فيليب وديارة هذوما اللي دوزوا.
1: شو ما بعضهم خرجوا
2: على الأقل مش هذا اثنين يخرجوا على حمل الكرة ويخليه اللاعب اللي عطاه الباس ولا يسجل
1: هو اللي يسجل.
2: دونك مش معقول معناها خطا فظيع في دفاع النجم الساحلي في قلب الدفاع خاصة أنه اللي عطاه التمريرة هو اللي سجل اللي هو نور ماني وخطا من زوز قلوب الدفاع. وبالنسبه للمرسى اكيد الهدف هذا في الدقيقه 23 مش يزيد يعطيهم دافع ويزيد يعطيهم اكثر روح مش يخليهم يحافظوا عليه ويمكن يزيدوا يدعموه. والاخطاء اللي قام بها قد دفاع النجم الرياضي الساحلي مش تكلفوا انه في مطالب مش يعاود توا يبذل مجهود اضافي مش يعاود يسجل ويرجع في النتيجه. فبدايه طيبه للمرسى وغير موفقه للنجم الرياضي الساحلي مالغري قبل ال 20 دقيقه هذه النجم جاتو زوز فرص ما عرفش كيفاش يسجلهم لا عنان ولا الشعباني من ناحيه النجم الرياضي الساحلي.
1: باه اي سي سمير بينما في المنسير زاد زوز اهداف على بكري الاهداف في المنسير. كيفاش تعلق لنا على الاهداف او على بدايه المباراه؟
3: شوف قبل كل شيء شفنا في التشكيله الاساسيه اللي بدا بها الاتحاد المنسيري تقريبا خمسه تغييرات كامله بارابور للمباراه الملعب التونسي. خروج بوزقندا كظهير ايسر ودخول الحرش. قنوني بطبيعته غادر الاتحاد المنستيري خذا مكان ياسين العمري، ميراث بن حسن حافظ على مكانه في قلب الدفاع في قلب وسط الميدان، شفنا غربال ظهير ايمن، بنجا راين عزوز في محور الدفاع، مع دخول بهيجا كاساسي بلاصه دياني في الملعب التونسي، مباراه الملعب التونسي، وبوعصيده خذا مكان غادياغا. دونك فما خمسه تغييرات، أكيد المدرب شاف أنه ممكن يعني التغييرات هذه تعطي الإضافة، لأنه إحنا فما مثلا نقول لكم شونج باين كيب غاني فريق قدم مباراة ممتازة، مباراة الملعب التونسي جمال أم برسيب تحافظ على برسك على ساتيور، لكن هو خير أنه يعمل خمسة تغييرات. بون شفنا بداية قوية لتحد المنستيري وتمكن من خلال تسجيل هدف دقيقة السادسة عن طريق البرهومي، إثر خطأ دفاعي من دفاع بن قردان. بعد الهدف شفنا سيدنا سيطرة تقريبا كامله للاتحاد بن قردان، وصعد للهجوم بخمسه وسته لاعبين وخلق تفوق عددي في منطقه 18 متر بتاع فريق بن قردان بتاع الاتحاد المنستيري. لكن الاشكاليه وتمكن من تسجيل هدف جميل جدا، ذكرني بالمناسبه جمال هدف طارق سالم سنه 2007 الاتحاد المنستيري في المنزه ضد الترجي التونسي، كره مرتده كانك على روبريز باليسار حطها وقتها كان الحارس القصراوي. دونك هدف جميل جدا، شفنا انه ميراث بن حسن هذا لاعب ممتاز جدا، محور الدفاع محور وسط الميدان جمال، لكن يلعب بيفو وحده. دونك الغربه نشوف فيه مقدم شويه، مع بهيجه مقدم شويه، القروح وديما دائما وابدا وحده، كل كره يبدا على اليمين كره تمشي على اليسار ما يلقاش وقت باش يغطي على الظهير الايمن. دونك مكانه كهو معناه يعني بيفو سنتينيل ينقصه برشا من امكانياته ويخليه دائما وابدا بعيد على المكان المناسب باش يقوم بالتغطيه. لو كان معناها الاتحاد المنسيدي معروف يلعب 4-2-3-1، لو كان فما زوز معناها محاور دفاع محاور وسط ميدان، كان واحد ياخذ كوتي دروا وواحد ياخذ كوتي جوش ويتفادى الاتحاد المنصري هذا الهدف هذا. لكن ميراث بن حسن مشى غلط على اليمين، وقع رونفيرسمون دو جو ما وصلش في الوقت المناسب، سونتراج كره اون ريتري هدف. دونك بعد الهدف شفنا عوده الاتحاد المنصري للهجوم. اللعبه عجبني بن قردان، عجبني التصرف تاع الحدوثي بعد الهدف، طلع كما يجب للهجوم وحاول يرد الفعل بسرعه قبل ما يمشي يمر الوقت، حب يعدم النتيجه وكل شيء هذا. دونك الاتحاد المنصري عليه توا، لانه شفنا بالحق يقال يعني التشكيله ممتازه جدا، اللاعبين ممتازين، البنك الاحتياط جمال فيه من اللاعبين من اعلى طراز. دونك على الاتحاد المصري انه يعاود ياخذ زمام الامور ويسجل الهدف الانتصار.
1: خلينا ناخذ التوقيت والنتيجه في كل ملعب ومن بعد نعملوا ترتيح. نبدا بالمرسى، ورضا التوقيت والنتيجه في المرسى. رضا
4: 27 دقيقه جمال والنتيجه 1 بلاش صالح مستقبل المرسى، صاحب الهدف نور ماني واللاعب متوقف كي تعرف الوقت نتاع يمشيوا يشربوا الماء رغم اللي
1: تقدر بريك به. خلينا نمشي نشوف زاد حمام سوسه التوقيت والنتيجه. رجاء التوقيت والنتيجه. رجاء
6: انا زمان 28 دقيقه والنتيجه على حالها 0 مقابل 0.
1: باهي. ووليد الجزيري في المنستير التوقيت والنتيجه. وليد
8: 29 دقيقه لاعب، النتيجه هي هدف لهدف بين الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردان.
1: اي نعم الترتيح دونك فماش برشا اهداف، فما 3 اهداف فقط، دونك 2 اهداف المنستير 1-1 بالاتحاد واتحاد المنستيري واتحاد بن قردان، هدف مقابل صفر لمستقبل مرسى قدام النجم الساحلي، وصفر مقابل صفر بين امل حمصوصه والملعب التونسي.

0: الأربعة وستة وثلاثين دقيقة، إذا نعود في راديو سبور خلنا نمشي ونعمل طلة على التوقيت والنتيجة في الملاعب. والبداية وكم مرة أخرى من المرسى مع رضا كرويدة. رضا مرحبا بك.
1: جمال 35 دقيقة ومازلت النتيجة فوز المستقبل الرياضي بالمرسى. تقدم أنا قلت التقدم الآن للمستقبل الرياضي بالمرسى واحد بليش مع بعض الهجومات المعاكسة لفريق النجم الساحلي، خاصة عن طريق اللاعب الأسعد بالضياف اللي قاعد يتحرك، أشرف بالضياف قاعد يتحرك كما يجب لصحبة اللاعب غومة. هذه هي الأجواء جمال، لكن ديما تقعد الأخطاء على مستوى دفاع النجم الساحلي، وخاصة معناه في محور الدفاع ما زالت أخطاء قاعدين يعملوا على بعض كما يشوفوا تويكا، لكن تدخل اللاعب لون كونتان ترجع الكرة ومرة أخرى توزيع معناه تمرير الكرة ما يكونش في بلاس، وباي كرة تخرج لستة أمتار لصالح أو رمي تماس النجم الرياضي الساحلي.
0: عندكش فكرة رضا على أسباب غياب أسامة عبيد ولا ليه؟
1: أسامة عبيد موجود مصغي على بنك الاحتياط.
2: موجود على البنك
0: كمان. ايه ما كيفاش يعرفوا أسباب خيارات شنو؟
2: ليه خيارات حاجة أخرى. ليه بركش عنده شي معلومة سري ذا؟
1: لا معلومة اللي هو موجود على البنك كان شوفيه بكري على البنك أسامة عبيد.
2: موجود زي موجود.
0: واضح. خلنا نطلع على المنسير وليد الجزيري، التوقيت وانتيجة وليد.
3: مرحبا بك جمال. 38 دقيقة لاعب باقي التعادل هدف لهدف بين الاتحاد الونشري واتحاد بن قردان، ومنذ الهدف للتعادل ما شفناش اتحاد بن قردان، اللاعبين الكل رجعوا لمناطقهم، سيطرة كلية للاتحاد الرياضي الونشري، ركنيات مخالفات تقريبا ما شفنا ولا هجوم لاتحاد بن قردان بعد هدف التعادل، لأنه سفيان الحدوسي بعد هدف التعادل الاتحاد بن قردان قام بزوز تغييرات، خروج جاسم العبشي وحبيب يكن، دخول كل من صالح الحرابي وفؤاد التيمومي، ما شفتش إصابات بصراحة على كله. سفيان الحدوسي قام بزوز تغييرات بعد هدف التعادل الاتحاد بن قردان، نلعبه في 39 دقيقة لعب هدف لهدف مع السيطرة متواصلة للاتحاد الرياضي المنشتري.
0: وطلع لحمام سوزة زاد رجاء، أهلا وسهلا رجاء، الوقت وانتجه رجاء.
4: من دقيقة 37 والنتيجة على حالة 0-0. برشا فرص للنادي حمام صوصة وللأسف ما تم استغلالهم، وأبرز فرصة كانت محمد أمين جراي، كانت وجه لوجه مع الحارس وتباطأ ولا
0: هدف للملعب، هدف للأمل حمام صوصة. ثبت لنا شكون صاحب الهدف رجاء، دونك عمل حمسوسه يفتتح التسجيل في اللحظات
4: الاخيره.
0: ثبت لنا في عقلك
4: مين تبعي اللي مارك الهدف الاول؟
0: شكون اللي ماركيه؟
2: مالك بعيد
4: دقيقه يا زميل بروك،
0: ثبت بيه، ثبت شكون مارك الهدف ونتبعوه الهدف في المباشر.
4: سميري اللي مارك الهدف الاول،
0: هدف ممتاز سمير باهي. واضح رقم 7 هو اللي سجل هدف، تاريخ استوفيقه
2: هدف ممتاز جدا، خاصة على أثر تماس الجهة اليمينة كيفاش خذا الكرة زميله بعيو، وبتمريرة ممتازة جدا في الظهر نتاع الظهير اليمين نتاع الملعب التونسي، ينفرد المهاجم رقم 7 نتاع الأمل نعطيك اسمه بعد، ويحاور المدافعين الكل وبيبصقوا اليمين يحطها في الزاوية، هدف ممتاز. هذا هو اللاعب رقم 7
0: سي سمير، تاريخ كان الهدف.
5: شوف جمال حمصوصة منذ مباراة الأولى مع اتحاد المنستيري يعني قدمت شوط أول ذاك ممتاز جدا، الشوط الثاني يعني نهار بدنيا، نظر أنه حمصوصة المشكلة متاحة مشكلة بدنية، لكن مع التوالي المباريات تحس انه حمسوس يعني فريق متكامل، فريق معنا قاعد وقفته في الميدان ممتازه جدا. اليوم شفنا سيطره تقريبا كليه منذ بدايه المباراه، تجسمت بهدف جميل جدا، دونك يترجم التفوق اللي فرضوا امل حمسوس على المنافس نتاعو.
0: خلينا نشوفوا رجاء مره اخرى صاحب الهدف رجاء شكون؟
4: عمر السميري يا جمال، رقم 7
0: عمر السميري، دونك الأمل اللي ولي متقدم
4: واحد بليش.
0: واحد بليش به. دونك الاتحاد المنسيري يعني يقول وليد انه فما سيطره ولكن بدون تسهيم سي سمير.
5: سيطره شوف جمال احنا تو حد بنتابعوا المباراه نلقاو انه الاتحاد المنسيري الخطوط نتاعو ثلاثه متباعده جدا، اللاعبين بعاد على بعضهم، عند افتكار الكره تصعب افتكار الكره، ولما يفتك الكره اللي عنده الكره حامل الكره ما يلقاش ان سوتيان بروش اللي هو باش يخدم معاه لين دو لين تروا ويتقدم ويتدرج بالكره في الاتاك بلاس سي. دونك الشيء اللي خلاه تباعد الخطوط هذه وتباعد اللاعبين على بعضهم خلاه يلعب اللاعب المباشر اتحاد بن قردان قاعد في مركز كما يجب في الدفاع، ونعرفوا عن الحدوثي ظهر انه جاي لهنا مسكر ويلعب الهجمات المرتده، لكن بعد ما قبل هدف الى اوزي وجازف وطلع للهجوم عدل رجع للطريقه الاوليه، رجع مسكر خمسه مدافعين ينتظر في اتحاد المنستيري ويلعب الهجمه المرتده. الشيء اللي ساعد اتحاد بن قردان انه يبني الهجمه المرتده نتاعو كما قلت لك تباعد اللاعبين افتكار الكره في اتحاد المنستيري اصبح صعب جدا، يعني يولي ما يسهلش افتكار الكره. دونك يبقى ديما يتلذذ تحت المنسيين يشوفوا فيه قاعد يلعب في اللعب المباشر، وهذا يعني يخلي الفصل الميدان تاع تحت المنسيين تقريبا غائب جدا، يعني كما قلت لكم انها ميراث بن حسن لاعب ممتاز جدا لكن ماهوش قاعد يستغل كما يجب امكانياته الفنيه.
0: فما نقاش للحكم وليد علاش في اللحظات هذه
3: وليد جزيل. جمال كان هجوم للاتحاد الرياضي المنسيري والحكم اعلن على مخالفه تقريبا على الخط النهائي المنطقه 18 متر للاتحاد الرياضي المنسيري، ملاعبين اتحاد بن قردان احتجوا على القرار هذا على اساس ما تمش مخالفه، لكن الحكم ينظر اللاعب دانيال من جانب الاتحاد بن قردان مع انتظار دخول دياني مكان براس بن حسين، لانه براس بن حسين كان تعرض للاصابه منذ الدقيقه العاشرة، حكي معاه المدرب لكن اصر انه يواصل المباراة. ما عرفش توا صعيب برشا انه ميراث ينجم يكمل شوطك، علاش نشوفوا في اللاعب عثمان ديالي قاعد يحضر روحه باش يدخل مكان ميراث بن حسن.
0: باهي يا وليد واضح. دونك تبعوا المخالفة ولا لا؟ تبعوها معك وليد المخالفة؟
3: لا مخالفة جمال، ما نعرفش الحكم علاش مشى للفار، والله ما نعرفش في المخالفات ما يمشوش للفار جمال، ما نعرفش الحكم علاش مشى للفار.
0: ربما راهو ينجم يمشي حتى يثبت في الخطا يستحق انذار ولا يستحق بطاقه حمراء ولا
3: لا جمال، حب يثبت خارج منطقه 18 متر او ضربه جزاء، لانه هو اعطيه انذار مع مخالفه نادالو الفار باش يثبت انه الكره انه المخالفه داخل منطقه 18 متر او خارج منطقه 18 متر. أو شوفوا قرار الحكم معايا جمال، معايا ما ثم حد شيء، ترجع كرة لاتحاد بن قردان مع الانذار ويلغي الانذار زاد جمال.
0: يلغي الانذار عادية خاطر وليد للمخالفة هذه تنجم تجيب هدف، راهو تجيب هدف دونك وتفكر انه ليست بمخالفة. واضح واضح جدا. شو تعليقك توفيق؟
2: برافو
0: شوف
2: وقت اللي حد ساقوا اللاعب المدافع بتاع بن قردان انا ساقوا على الكورة بون الكونتاكت موجود بقى ما فماش مخالفة وحتى الانذار
0: هاو كان حاول الانذار
2: مازالت المباراة مازالت ميتين كامل ينجم يعني يقعد يلعب على الاعصاب ويخش الثانية
5: دونك هذا ياكد اللي قالوا البارح في شامبيرات انه معناها نجي جويني ما عادش نعتمدوا على الفار اجانب، يعني اولادنا الحمد لله يعني تعلموا بداوا معنا فايقين. حاجه ممتازه، حاجه ممتازه.
2: برافو يعطيه الصحة.
0: باهي خلينا نمشيو ال
2: في المرسى
0: نمشيو الرضا كوريدا في المرسى. تفضل رضا.
6: جمال 44 دقيقة منذ انطلاق لقاء المستقبل الرياضي بالمرسى والنجم الساحلي واحد بلاش للمستقبل الرياضي بالمرسى، هدف نور ماني جمال مع خليني نقول النجم الرياضي الساحلي معناها في اللمسات الأخيرة ما تلقاش الكرة لشكون توصل باستثناء اللاعب كما قلت لك أشرف بالضيافة، هذاك علاش خلى المدرب براكوني في وقت إصابة لاعب مستقبل المرسى عايش اللاعبين وقاعد ينبه خاصة على اللاعب أشرف بن ضيف وياسين الشعباني مع أداء بصراحة اللاعب لون كونتان قاعد يعمل في أخطاء خاصة في رجاع الكرة من أخطاء خطيرة على مستوى دفاع النجم الساحلي، كذلك اللاعب ديارة نفس الأخطاء اللي قاعدين يقوموا بها في كل مباراة. على كل الكرة ما زالت عند النجم الساحلي سنة تقريبا ل 45 دقيقة منذ انطلاق الشوط، هو خمس دقائق الحكم يضيف خمس دقائق كوقت بديل هنا في ملعب عبد العزيز تيو المرسى بين المستقبل الرياضي بالمرسى والنجم الرياضي الساحلي واحد بلاس للمستقبل الرياضي بالمرسى.
0: خلينا ناخذ التوقيت هذا في المناسير مع وليد الجزيري. وليد تفضل توقيت.
3: مرحبا بك شمال. 45 دقيقه لعب وما فهمتش علاش الحكم اضاف 8 دقائق حتى في الوقت نتاع التعب وكل ما عطاش بالنسبه للحكم. على كل اضاف 8 دقائق وقت بديل.
0: إيه انت كنت تحب اكثر ولا شنو؟
3: اقل لانه ما ثماش اصابات ولا ما ثماش معناتها ما
0: باه. خنشوفوا رجاء في حمام سوسه. رجاء قداش وقت رجاء؟
7: اهلا بيك زميلي. نتيجه على حاله تقدم الملعب امل حمام سوسه على الملعب التونسي بهدف مقابل صفر. كان اللعب متوقف بعد ما اصيب الاوبيري مرتا مع الصدام ومع بالحارس عاطف التبيلي وطور رجعنا سألنا في الحكم اللعب.
0: باه دون قداش مازال وقت؟ قداش مازال في الشوط الاول؟
7: مازال طبعا 44 دقيقة ومازال في الحكم ما رفعش لوحة وما قالش على الوقت بدل بقى.
0: باهي فما يظهر لي خمسة دقائق ربما. وسي توفيق تبع معنا منين جبتهم خمسة دقائق توفيق؟ في الملعب. شو دي بريت؟
2: لا يمكن رجاء من فوق ما شافتش الحكم الرابع. يعني شفت حكم الرابع هز خمسة دقائق.
0: هز خمسة دقائق باهي واضح.
7: شفتوش والله.
0: باهي أنا استفيق لي بكل شاردة وواردة.
7: توفيق هذاك ما يكفيه قافية ما شاء الله عليك.
0: واقف معك واقف مع ملعب.
7: واقف معايا.
0: باهي خلينا نمشي نشوفوا رضا كريدو فيش الشوط الأول رضا في المرسى. رضا.
1: لا جمال الحكم أضاف خمسة دقائق مروا منهم تو زوز دقائق في الوقت الإضافي والنتيجة مازالت واحد بلاش هنا في ملعب المرسى. جمال حتى سمحني في الكلمة حتى الكلاب موجودة داخل ملعب المرسى في المدارس قاعدين نحوس وزادة أنا عش قصة ساكر ولا ودخلوا لهنا بعدين استفهم أنت واضح.
0: باهي خلينا نشوف وليد قديش ما قد بون وليد قال 8 دقائق قديش عدى منهم الوقت يا رضا؟ يا وليد
3: الهدف الثاني لاتحاد بنجردان وسط باهته من دفاع الاتحاد الريزمونيسي. الكره كانت عند بانجا على اساس بانجا مشي في باله انه فما مخالفه وقف خلى الكره وقف. ادريس المحارسي يخلط على الكره الملاعبين الاتحاد قاعد يوصلوا للحكم باش يعلن على المخالفه او لا. ادريس المحارسي يكمل الهجمه يدخل منطقه 18 متر وتو نشوف شكون عطي الكره ويسجل هدف ثاني وسط باهته ولا لاعب من الاتحاد الريزمونيسي يمشي للملاعبين الاتحاد بنجردان على اساس الملاعبين الاتحاد كلهم يغزروا للحكم يغزروا لزميلهم ثم مخالفة لكن الحكم ما شفناش الزفر. على كل تنشوف جمال شكون صاحب الهدف الثاني
0: رقم 17 يا وليد رقم 17
3: أيمن عمري
0: دونك ثيب واحد
3: أيمن عمري أي
0: هدف برشا
5: سذاجة جماعية
0: حمام سوسة 1-1. خنشوفوا هدف التعادل في حمام سوسة.
7: جميل فخر الدين بن يوسف يعدل النتيجة للملعب التونسي في الدقيقة 47.
0: إذا 1-1 برشا تسابق وبرشا تلاحق بالهدف. ايش حبيت تقول سمير؟ فما
5: سذاجة فما قلناها يا جمال بكري الخطوط اللاعبية بعد على بعضها حتى يعني قلب الدفاع لما طاح ما فماش شكون اللي قريب ليه يغطي عليه. يعني ملعبيه شوارع في ملعب الاتحاد المنستير شوارع وقلنا انه سوف الحديث نعرفوه جاي الاتحاد المنستير باش يلعب المرتدات ذكي جدا ولا المرتدات ويعرف امكانيات اللاعبين نتاعو. فمدرب صبور فريق صبور يصبر ما يتسرعش سجل له هدف عمل ردة فعل سريعة وعاود سجل هدف ورجع يتحكم في مجريات المباراة وحط النسق اللي يحبه هو وفرض شخصية فريقه على شخصية الاتحاد المنستيري.
0: خنشوفوا ما تأكيد الهدف ولا يا وليد فما تأكيد الهدف ولا يا وليد لأنه كالعادة الفار
3: الهدف جمال صحيح تأكيد الهدف نتيجة هدفين لهدف لاتحاد بنجردان أمام الاتحاد الرياضي المنستيري
0: لأنه فما حتى مخالفة الحقيقة. رضا وفيش الشوط الأول في رادس في المرسى
1: مازال دقيقة جمال ومازالت النتيجة واحد بلاش صالح مستقبل رياضي المرسى.
0: فوالا استفيق تعليق على هدف الملعب التونسي.
2: ملعب التونسي على اثر هجمة مرتدة كرة عرضية من الجهة اليمين وسوء تغطية من زوز قلوب دفاع نتاع امل حمام سوسة وبساق اليمين انا سجل هدف فخر الدين بن يوسف كان متمركز كما يلزم بين المدافعين والحارس وهدف جاء في وقته بالنسبة للملعب التونسي لانه زاد معنا على اثر زوز هجمات متتاليه كاد انه يسجل هدف تعادل. وهنا حمام سوسه السؤال يا جمال اللي في الدقيقة معناها دخلنا في البرديتو نتاع الشوط الأول هنا وين معناها يكون التركيز أعلى من تدخل الميتان وانت رابع واحد ليش مش كيما تدخل وانت واحد واحد فالتركيز نتاع الملاعبية لازم يستحفظوا على الهدف اللي قبلوه اللي سجلوه وما يعملوش خطأ بدائي بالشكل هذا تخلي الملعب التونسي يرجع لك في النتيجة هذاك المورال مش يدخل مش يصلح المدرب الشوط الثاني وانت تدخل هذاك مورال ديجا أنا با ومش تحاول برشا أنا ردود أفعال مش تكون متواجد
0: خل نهاية الشوط الأول في المرسى رضا هكا ولا رضا تفضل
1: جمال نهاية الشوط الأول في ملعب عبد العزيز الشيوخ بالمرسى بتقدم المستقبل الرياضي بالمرسى بهدف نور ماني دقيقة 23
0: باهي في حمام سوسة وفيها الشوط الأول ولا يا رجاء
7: كيف حكم الظفر عن نهاية الشوط الأول بعد النتيجة على حالها واحد مقابل واحد
0: نهاية الشوط الأول دونك وفيه
7: نعم
0: وفيه الشوط الأول الرجاء
7: اي شيء قلت لك وظفر الحكم على نهاية الشوط الأول
0: واضح واحد واحد دونك في حمام سوسة كذلك في المرسى تقدم مستقبل المرسى على النجم الساحلي وفي المنسير وليد وفاء وليد وفاء الشوط ولا مازال
3: دقيقة ونص جمال دقيقة ونص لنهاية الشوط الأول باقي تقدم الاتحاد بن قردان على الاتحاد ريد منسيري مع اتحاد بن قردان قاعد يستعمل هجومات معاكسة كل لاعبي الاتحاد ريد منسيري صعدوا للهجوم اتحاد بن قردان سكي برشا يستنى الكرة ثم يطلع الكرة لمناطق اتحاد رياض المنسيري ذكر بالأهداف الاتحاد افتتح نتيجة في الدقيقة السادسة اللاعب غازي العيادي عدى في الدقيقة 16 وأيمن عمرو سجل الثاني الاتحاد بن قردان دقيقة 45 زائد 4 في الدقيقة 49 قاعد نشوف في شيء مش بالي متوسط ميدان هجومي وعثمان دياني هما اللي باش يدخلوا مع بداية الشوط الثاني على كل أكيد توصيات كبيرة لمدرب الاتحاد رياض المنسيري توصيات سفيان الحدوسي كيفاش باش النتيجة

اتحاد بنقديان لحساب حساب الاتحاد المراسيلي 2-1، مستقبل مرسى متقدم لحساب النجم الساحلي 1-1، و1-1 بين امل حمصوصه والملعب التونسي. نعود بعد قليل.

0: 4 و 56 دقيقة عودة في راديو سبير. خلينا نحكيو شطرنج، نحكيو على الأكاديمية الدولية للشطرنج بيبو حجر اللي تفوز ببطولة تونس. هي مسيطرة حقيقة طيلة المواسم الأخيرة ببطولة تونس للشطرنج للفرق لأقل من 16 سنة. برافو للأكاديمية هذه، خاصة للخدمة اللي تخدم فيها وخاصة للعمل وللتكوين المتواصل اللي اعطاه النتيجه نتاعو. نعطيكم بعض الارقام. توفيق على ثلاثة سنوات، ثلاثة بطولات للاكاديميه تهزهم منذ انطلاق المشروع هذايا. يعني ثلاثة سنوات سيطره في كل الاصناف وتالق دولي حتى على مستوى الدولي وعلى مستوى الوطني والعربي والافريقي. دونك برافو لابطال تونس لاقل من 16 سنه من الاكاديميه الدوليه لبحجر. وقدامكم الفيديو، نحب نحيي الفريق اللي عمل الفيديو هذايا. فيديو طبعا في برشا صنعة وفي برشا خلق وإبداع. دونك برافو، يعطيهم الصحة إن شاء الله متألقين. كلمة لك ستوفيق تفضل.
1: لا برافو، ما أنا وقت اللي شوف الاستمرارية،
0: خليه بربي الفيديو ياسمينة،
1: الاستمرارية في التسيير وتشوف النتائج. ما للوليدات هذوما 3 سنين التالي وين كانوا هما بيدهم راهو جمال، اللي كانوا صغيرات وكبروا شوية وهك تشوف النتائج. معناها برافو على العمل المتواصل، وعلى خاصة هاني ديما نقول المنطقة بحجر وكل ما محيط بحجر، أنه الشباب اللي قاعد يمشي للقاعة غادي ويتعاطى في لعبة الشطرنج. وحنا نصحنا حتى وعطينا الدرس اللي فهم ملاعبية اللي جون متاع برشلونة ومتاع ريال مدريد، هما صغار عندهم حصتين في الأسبوع الشطرنج، الفوائد متاحة ولتنمية الذكاء وتساعدهم حتى في دراستهم. فبرافو للقائمين على السنتر هذا.
0: لا وصحية كبيرة للصديق وسيم صياح،
1: وسيم بارك الله فيه،
0: بعث المشروع
1: والناس
0: مؤمن بالرياضة هذه. ويعني الحقيقة يعني موفر كل الظروف اللي خليتها
1: تسيطر. ربي يبارك له وإن شاء الله ينزجوا على منواله برشا.

0: أمانة رجال أعمال اللي في كامل أنحاء الجمهورية.
1: سمير
2: شترنجة
1: هي بحجر مدينة جميلة هادئة يعني صغيرة بسيطة
2: معقل شترنجة
1: ومعقل شترنجة وشي صياح هذا برافو عليها اللي معناها كان يعني يعني مقتنع بالشيء اللي قاعد يقوم به وواثق أنه معناها عنده ريزات بهين ما شاء الله نتائج طيبة تشجع الشبان أنه يتعطاوا الرياضة هذه لأنه كما قال توفيق الذهنية تنمي الذكاء وتنمي القدرات الذهنية
2: للوليدات
1: الصغار دونك برافو إبون كونتينياسيون
2: به دونك مالا ألف مبروك مرة أخرى للوليدات هذوما بطولة تونس لأقل من 16 سنة في هذه الرياضة الرياضة اللي فيها برشا طبعا تنمي الذكاء والفكر وغيرها دونك الحقيقة ننصحوا أنه العائلات أنها تعطي وتمكن أولادها في مثل هالرياضة هذه. نرجع بعد الأخبار
3: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
4: Business News. Business News. مرحبا بكم. كشفت جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة عن الترفيع في طاقة الاستيعاب لمؤسسات التكوين من 1776 إلى 2070 متكون أي بزيادة تقدر ب 16.6% بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب والإقبال المتزايد على هذه المهن. وعلى مستوى جودة التكوين تم الانطلاق في مسار الإشهاد وفق معايير الجودة الدولية إيزو في خطوة تهدف إلى دعم الارتقاء بجودة التكوين وتطوير أداء مؤسسات التكوين في مهن السياحة وتعزيز مواكبتها للمعايير الدولية المعتمدة في مجال الجودة. دعت جامعة قرطاج الطلبة إلى المشاركة في المسابقة الدولية للخطابة البيئية بين الكليات والجامعات التي ستنظم من 23 إلى 26 نوفمبر القادم بدبي الإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه المسابقة التي ستكون باللغتين العربية والإنجليزية حضوريا أو افتراضيا فرصة هامة للطلبة للتعبير عن أفكارهم وتبادل الآراء والمساهمة في الحوار حول أبرز التحديات البيئية والتنمية المستدامة. هذا وتم تحديد آخر أجل لإرسال ترشحات المؤسسات الجامعية إلى جامعة قرطاج يوم الأربعاء 16 سبتمبر الحالية. ختاما شارك تونس ممثلة في سفيرها ببكين عادل العربي في أشغال دورة مؤتمر ومعرض الصين الدولي للمناجم الذي نظم بمدينة تيانجين شمالي الصين من 10 إلى 12 سبتمبر الحالي تحت شعار التعاون المربح للجانبين والتنمية الخضراء والذكية. وأشرف على افتتاح هذا المعرض نائب الوزير الأول الصيني بحضور المسؤولين الصينيين عن وزارة الموارد الطبيعية الصينية وعديد الهيئات والمنظمات الحكومية وممثلي الشركات الصينية والعالمية المتخصصة في قطاع الصناعة والطاقة والتنقيب عن المعادن والمناجم. وشاركت في هذا المؤتمر عديد الدول من إفريقيا وآسيا وأمريكا إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة. المتابعة واللقاء. Business News.
3: جوهر اف ام تندونس تندونس
5: برعاية حصريا مع اوريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
4: اوريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا على راديو جوارة. هذا هو موعدنا اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. كنت تفكروا البارح قلت لكم باش نحكي لكم على لين واي دينغ. شكون هذا لين واي دينغ؟ هو مهندس برمجيات كان يخدم في شركة الجوجل. علاش نحكي عليه اليوم؟ على خاطر فما محكمة أمريكية أدانته بسرقة معلومات سرية مرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في شركة الجوجل، وبتبيع تسريبها إلى شركات، مش حتى شركة واحدة، تكنولوجية صينية، وتحكم عليه بالسجن لمدة 12 شهر ونهار. تعتبر القضية من أبرز قضايا سرقة الأسرار التجارية المرتبطة بالتكنولوجيا الخاصة بالذكاء الاصطناعي، نظرا لكون المعلومات ولا المعطيات المسروقة تتعلق بالأنظمة اللي تعتمد عليها جوجل باش تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي متاعها. المعلومات اللي سرقها دينغ نلقاو فيها تفاصيل على البنية التحتية للأجهزة والبرمجيات المستخدمة في جوجل، بما في ذلك أنظمة وحدات معالجة التنسور بروسيسنج يونت تي بي يو ووحدات معالجة الرسومات جي بي يو حسب وثائق القضية. سيدينغ بدأ في ماي 2022 ينقل في المعلومات والمعطيات السرية من أنظمة جوجل إلى حساب شخصي حله على جوجل كلاود، واستمرت عملية النقل حتى الماي 2023، يعني عام كامل. ويقولوا المدعين اللي كانوا نقل أكثر من 500 ملف سري، ولائحة الاتهام تقول اللي كانوا البيانات المسروقة شملت أكثر من 1000 ملف فريد. وفي ديسمبر 2023 وقبل ما يغادر وحده جوجل بفترة قصيرة، قام بتنزيل مواد سرية على أبراي الكمبيوتر الشخصي الخاص به. القاضي اللي موجود نلقاه في المحكمة الجزائية الأمريكية فينسنت شيبيريا وصف ما عمله دينغ بكونه جهد منهجي وجريء لسرقة ممتلكات جوجل. بالإضافة للسجن اللي قلنا 12 شهر ونهار، دينغ بش يخضع العامين من الإفراج تحت الإشراف، يعني probation، وبش يدفع أكثر من 189 ألف دولار كتعويضات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار. بالنسبة لطريقة اكتشاف المعطيات هذه، ما فماش حتى تسريب كيفاش عرفت جوجل اللي كان السيد هذا لين واي دينغ سرق لها المعطيات انتحها. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.
7: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرونتري بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والموسيقى. من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسواق المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهاي رجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق بلوس مع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار 2 وخميس السبعة متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش. بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين، ايكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية. في نفس الوقت من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتك مع وليد بسباس. نهار الاربع الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في بول الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة، وين نجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان، وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرونتري ونتمنى وانتو مزادة.

0: ثانية تابعنا مع الموسيقى مع المتابعات. نذكر بالأشواط الأولى والنتائج مع انطلاق الأشواط الثانية في المرسى. مستقبل مرسى متقدم على النجم الرياضي للساحل واحد بليش. في المنسير اتحاد بن قردين متقدم على الاتحاد المنسيري 2-1. وفي حمام سوسة 1-1 بين أمل حمام سوسة والملعب التونسي. طبعا يرافقني في التحليل كل من ستوفيق زعبوب وسمير الجويلي. خلينا نعمل طلة على ملعب المرسى. شتيوي في المرسى وناخذ التوقيت وانتجة وإذا كان ثم تغييرات مع رضا كرويدا. رضا مرحبا بك.
1: جمال 7 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني والنتيجة ما زالت تتعادل تقدم المستقبل الرياضي والمرسى بهدف مقابل 0-0. نورماني النجم الرياضي الساحلي يقوم بتغيير اللاعب عزمي غومة ودخول أنيس قريرة. إصابة اللاعب عزمي غومة في الشوط الأول مع خلينا نقول انتعاشة هجومية النجم الساحلي اللي ضيع زوز أهداف عن طريق ياسين الشعباني وأشرف بن ذياب بعد تدخل حارس بن شريفية. جمال 8 دقائق اللعب متوقف هنا والنتيجة 1-1 لمستقبل الرياضي بالمرسى أمام فريق النجم الرياضي الساحلي.
0: نواصل الجولة متاعنا ونمشيو إلى المنسير. وليد الجزيري التوقيت وانتجة وليد.
2: بالضبط جمال 50 دقيقة لعب 5 دقائق في الشوط الثاني. تقدم الاتحاد بن قردين على الاتحاد الرياضي المنسيري هدفين لهدف.
0: وفي بوالي الحوار في حمام سوسة رجاء. مرحبا بك رجاء.
3: جميل مرحبا بك. دقيقة الرابعة من بداية الشوط الثاني ونتيجة على حالة 0-1.
0: واحد مقابل واحد به. هذه طبعا شنو ننتظر سي سمير مثلا في المنسيرة ماذا ننتظر في الشوط الثاني؟
4: قلنا احنا في بداية الاستوديو جمال انه الخمس تغييرات اللي قام بهم المدرب ما عندهمش حتى اي فايدة ولا حتى عندهم حتى اي مبرر لانه فريق فاز مع بالاقناع مباراه ملعب التونسي امبرسي نحافظوا على التشكيله هذه. لكن التغييرات هذه خلت الاتحاد المنسيري يفقد الهويه نتاعو. اصبح لاعب متقطع وسط الميدان بعيد على بعضه كما قلنا بكري دونك بين الشوطين. قام المدرب بخراج بهيجة هذا اللي أول مرة يلعب ما كانش في المستوى ودخل ديانية لأنه عدى مباراة ممتازة جدا وديانية يعطي توازن خاصة في اتكاك الكرة وشيم جبالي اللي هو نعرفه صنع العاب. أصبح معناها اتحاد المنسيري حد يمسك الكرة عنده لاعب يمسك الكرة عنده لاعب عنده رؤية هجومية. دونك نحسوا أنه حتى اللاعب تحسن نوعا ما في بداية الشوط الثاني.
0: باهي خلينا نمشي ونعمل نطلع على أو ناخذ رأيك ستوفيق مثلا في مباراة النجم الساحلي والمرسى ماذا ينتظر؟
5: والله النجم الساحلي نزل بقوة الشوط الثاني رغم الإصابة نتاع غومة وتغييره بقرير على الجهة اللي صار، ولكن شفنا زوج فرص في الستة أمتار اللي ضاعت لولا عن طريق الشعباني في 52 وعن لولا متاع عنين صار في دقيقة 50 تصويبة وثانية زاد كيف كيف تاع الشعباني فجاو على ثلاث رفعات على اليمين او على اليسار. سوء تمركز من اللاعبين مستقبل الرياضي بالمرسى في اللينيومون جات زوز فرص هذوما ما عرفوش كيفاش يستغلوهم. والحارس بن شريفية بصراحه انقذ مرماه من هدف محقق للنجم الساحلي. فمطالبين النجم الرياضي الساحلي واللاعبين خاصه في وسط الميدان باش ما يعملوش اخطاء لانه الهجمات المرتده نتاع فريق مستقبل المرسى خطيره جدا وكل مره الا ويلقى الظله في لاعب اللي دائما سريع ويجي من خلف المدافعين والملعب ما ينزلش تلعب فيه وتحضر على الاقل الهجمه نتاعك. فمطالبين مش تلعب الكره الاولى طويله والثانيه معناها الدوزيام بال تنتظرها تكون معناها قريب جدا من حامل الكره. النجم الساحلي التفكك الدفاعي اللي شفناه في الشوط الاول زاد كيف كيف عمل خطا اللي كاد على اثره انه مستقبل مرسى يسجل الهدف الثاني. وانا لازم يردوا بالهم لاعبين وخاصه مدافعين النجم الساحلي في
0: سوق المركز هذول اللي فما هدف ثالث. خلينا ناخذ هدف ثالث ساعه في المنسير. وليد تفضل يا وليد تفضل.
2: صحيح الهدف الثالث للاتحاد بن قردين ركنيه الاتحاد بن قردين في التنفيذ اسلام تاج ترجع كره الغازل عيادي في منطقه 18 متر باقي دفاع الاتحاد المنسيري ديزيام بال معناتها الهدف الاول والثاني والثالث ديما ديزيان بان لا لاعب بانجا لا ريان عزوز ياخذ الكرة الثانية تجي قدام ادريس المحيرسي يسجل الهدف الثالث الاتحاد بن قردين. اتحاد بن قردين يصبح متقدم في النتيجة 3-1
0: 3-1 سمير تصعب المهم معك
4: قلنا والله في الاوف اللي طفينا نحكي قلنا انا بريزان قادر ان نسجل. شفت جمال الكره الرمل العصريه مبنيه على التحولات السريعه الترانزيشن رابيد. اتحاد بن قردان معتمد على التكتل الدفاعي والهجمه والتحول السريع من الدفاع للهجوم، وباش تحول الترانزيشن هذا اوفنسيف رابيد ينجحوا لك وقت اللي فريق اللي قدامك مخلي مساحات كبيره ياسر. دونك اتحاد بن قردان حامل الكره عنده حلول كثيره مع طلب الكره على الالوقه كما شفنا الهدف الثالث وهذا خلق الاتحاد بن قردان تفوق عددي واثر كما قال وليد تو كره ثانيه سجل معنا المحيصي هدف. دونك نفس الشيء الاتحاد المصري معناها التغييرات اللي صارت منذ بداية خرج اتحاد مصير المباراة وخلاته تائه في الملعب حقيقة تائه في الملعب.
0: دونك استفيق حبيت تكلم تكمل حاجة على ماتش اللي توالا
5: حبيت معناها تو بوجود معناها الشعباني اللي أول مباراة لي مع المباراة الساحلي اليوم كأساسي مع عنان وبن ضياف اليوم العمري مش موجود صراحة ما شفناش وما شاهدناش لحد دقيقة تو برسك صغير.
0: غير موجود شو معناتها؟
5: معناته الأداء متاعه ولا حضوره في وسط الميدان
0: ما هوش
5: قاعد يساعد الزملاء فيزمو يتحرك أكثر يزمو يطلب أكثر كر بون تقول لي الملعب وأرضية الميدان داكوردو ما على الأقل بين اللي أنت معناها تستاهل مكانك وتلعب أساسي في النجم الساحلي والمركز اللي أنت فيه مطالب مش تكون أكثر حركي وأكثر تمد زملائك بكر اللي على الأقل يجيب منهم الخطورة فهام جدا توا بالنسبة للمرسى بون يتحكموا في الوقت هذا من حقهم الزمان ويتحكموا زادة كيف في المساحات اللي قاعدين مسكرين على النجم الساحلي خاصة الأطراف وين كشريدة على اليمين وقرير على اليسار هذوكم اللي معناها زاد عماد بنون سكر أكثر الأطراف اللي يعرف اللي النجم الساحلي ما عنده إلا حل أنه اللي مش يمر من الأطراف من العمق من الصعب جدا أنه مش يسجل.
0: خلينا نعمل جولة ناخذ التوقيت والنتيجة في كل ملاعب نبدأ بيك رضا كرويدة في المرسى مرة أخرى التوقيت والنتيجة رضا.
1: جمال 13 دقيقة في الشوط الثاني والنتيجة مازالت 1-1 لمستقبل مرسى من نجم الساحل.
0: وفي المنستير وليد التوقيت وانتيجة وليد
2: بالضبط جمال 10 دقائق لعب في الشوط الثاني تقدم الاتحاد بن قردان على الاتحاد الرياضي المنستيري 3-1.
0: وفي حمام سوسة رجاء التوقيت وانتيجة رجاء
3: نتيجة 10 دقائق يا جمال 10 دقائق لعب ونتيجة على حالة 1-1.
0: واضح إذن هذه فكرة على النتائج بعد شوية نرجع للملاعب دونك ما تغيرتش عليكم برشا النتائج فقط الاتحاد بن قردان يضيف هدف ثالث يولي متقدم 3-1. نذكر اليوم زاد فما دور نهائي لكأس أفريقيا في الصنف الأواسط لكرة اليد بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المصري حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي في مقابلة صعبة لأنه نعرف المنتخب المصري وكرة اليد المصرية يعني مسيطرة فريقين إن شاء الله علاش لا هاو قدامنا الافيش نتاع الماتش ان شاء الله علاش لا يعني اولادنا علاش لا هو ماتش يعني يقدموا احسن ما عندهم ويدخلوا التاريخ. دونك لو نتابعوا من بعد نعطيكم تفاصيل كل المباراه هذه اضافه الى الجوله الثانيه من بطوله كره اليد وبعد شوي نعملوا جوله اوروبيه.

0: 25 دقيقة غنعملوا طلع على ملعب المنسير وين يظل الاتحاد ظل الفارق هكا ولا يا وليد تفضل.
1: صحيح جمال الاتحاد الرياضي المنسيري ظل الفارق عن طريق رائد بوشنيبة وكاد يعادل النتيجة الاتحاد الرياضي المنسيري. تأثر جمال بصراحة الاتحاد الرياضي المنسيري الخمسة دقائق الأولى بعد الهدف الثالث لكنه نظم الشغل حتى المدرب نظم الابلاتفورم تاع اللاعبيه يوسف الحر شفناه ما طلعش في الشوط الاول ولا يطلع في الشوط الثاني توزيعة من يوسف الحر باتجاه رائد بوشنيبة ورائد بوشنيبة يركح الكره بصدره وعلى ساكو اليسار يسجل الهدف الثاني. تقدم الاتحاد بالقردان على الاتحاد المنسيري 3-2 بعد 61 دقيقه لعب في المباراه.
0: واضح اذا هذا هي النتيجه في المنسير 5 أهداف ولا يعني برشا أهداف في المنسير. خلينا نشوفوا في المرسى هل يعني النجم قام بالتغييرات هل أنه فما تطورات أخرى في المباراة. رضا كرويدا رضا مرحبا بك.
2: جمال 20 دقيقة منذ انطلاق الشوط الثاني لكن ثم زوج تغييرات ما زالت ما سرقت مش يدخل اللاعب الهادي بوسلامة وريان قارة في انتظار مكان من باش يغادر الملعب مازالوا موزين على حافة الملعب في انتظار تغيير جمال مع
0: رقم 34 شفنا 34 تخل
2: 34 مازال ما تخلش 34 ريان قارة هو يخرج خلينا تخل ريان قارة وكذلك اللاعب رقم 19 الهادي بوسلامة هادي بوسلامة خروج على ما أظن ياسين الشعباني أو بنشوفه أو بنشوفه على كل جدوع. المهم دخول طيب حاليا مازال ما دخلش هادي بوسلامة مازال يدخل هادي بوسلامة إلى لأرضية الميدان. طيب نشوف الزوز اللي غادروا التشكيلة الآن جمال
0: باهي واضح. في حمام سوسة رجاء هل هناك تغييرات ولا تطورات أخرى في المباراة؟
3: جميل ولديك دخول أبو بكر كاميرا في مكان فادي العابدي وكان هو صاحب الهدف الثاني اللي توا أمضى عليه في الدقيقة هذه وغمدو إنجاب في بلاس فخر الدين بن يوسف. وتغييرات بالنسبة لأمل حمام سوسة الطيب بن زيتون ياخذ مكان أوبيري مارتان ودخول علي بن حسين في مكان محمد أمين جراي.
0: يعني ملعب تونسي متقدم 2-1
3: الملعب التونسي متقدم 2-1 ببكر كمارا كان سجل ببكر كمارا اللي مازال كيدخل ما عندوش دقيقتين لعب.
0: سي توفيق حمام سوسة يعني وكانه مازالت نقصته الخبره نتاع الربطه الاولى يعني في ساعه اول حاجه سجل قبل ثم زاد قبل الهدف الثاني.
4: انا نشوف قبل الهدف اللي في التوقيت اللي قلنا قبل نهايه الشوط الاول والهدف هذاك هو اللي
0: بينما في المنسير عدى الاتحاد. خلينا ناخذ هدف التعادل. تفضل يا وليد. تفضل وليد.
1: صحيح جمال الاتحاد المنسيري عدل هو قبل عن طريق احمد بعصيده في الدقيقه 64 هو قبل حتى الهدف فرصه غريبه ضاعت من اقدام مهاجمي الاتحاد الرياضي المنسيري تقريبا المرمى فارغ. صالح البرهومي بصفه غريبه يضيع الفرصه يرجع هجوم للاتحاد الرياضي المنسيري ركنيه في التنفيذ محمود غربال واللاعب احمد بعصيده يسجل الهدف الثالث وهدف التعادل للاتحاد الرياضي المنسيري. شفنا حتى قبل الهدف جمال نرجه واضحه من سفيان الحدوسي لانه يحب يغير ثلاثه ملاعبيه دفعه واحده شاف الهيجان نتاع الاتحاد الرياضي المنسيري شفناه هو قاعد توا بعد الهدف التعادل ثلاثه ملاعبيه من الاتحاد بن قردان باش يخرجوا يدخلوا ثلاثه ملاعبيه في نفس الوقت
0: طبعا لانه الحقيقه 3-1 يولي 3-3 دونك فما خلل. اول حاجه ميريت نتاع عوده الاتحاد المنسيري بقوه والضغط المتواصل في نفس الوقت زاد فما يعني انحلال دفاعي موجود في في في بن قردان وكانهم ربحوا المباراه مش عارف
5: جو سمو هو الاتحاد بن قردان كانت الدفاع نتاعهم متمركز كما يجب جمال لانه فماش التفوق العددي من مهاجمي الاتحاد المنسيري في منطقه 18 بتاع الاتحاد بن قردان لكن مع صعود بوشنيبه وغربال والحرش على اليسار اصبح فما الاتحاد المنسيري في منطقه 18 بتاع بن قردان 7 و8 لاعبين الشيء اللي خلى التذبذب وفي في البلاسمون نتاع لاعبيه من قردان وخلق مساحات اللي استغلوها لاعبي المهاجمين تاع المنصير وسجلوا الهدف الثاني والثالث مع يعني كما قال توا وليد هي جال كبير من هجوم الاتحاد المنصيري مع انه اتحاد من قردان شفناه حتى بدنيا تقريبا تعب شويه قبل
0: هذا كان شي حبه تغييرات فريق اللي فريقه طاح بدنيا
5: فيعني قبل اللاعب واصبح اللاعب كله تقريبا مركز في
0: مراكز كل شيء مفتوح الاتحاد بامكانه يفوز بالمباراه بعد العوده هذه بينما سي توفيق اش حبيت تكمل على الحمام سوسه
4: لانه اي حمام سوسه الملعب التونسي حبيت ناكد لك اللي انا في حمام سوسه وكانه انا استسهلوا المباراه انا المفروض انه التركيز يكون اعلى من هيك وخاصه تعرف اللي ردة الفعل تاع الملعب التونسي مش تكون قويه وذاك اللي صار ضيعوا الملعب التونسي زوز فرص من جال الهدف الثاني اللي توا أنا مجبور أمل حمام سوسة مش يعمل تغييرات هجومية ويحاول على الأقل مش يقاتل أكثر على كل الكور سواء الهوائية ولا الأرضية مش يرجع في النتيجة ويعدل النتيجة يلعب الأرضية في ميدانه دونك حمام سوسة مطالب على الأقل مش أقل شيء يرجع في النتيجة تاع مازال وقت مازال وقت
0: بينما في في في في المرسى رضا
4: التغييرات بربي جميل
0: التغييرات اللي أعطينا ذكرنا بالتغييرات اللي تمت سواء من جانب
2: جمال خروج ريان عنان وعبد الله العامري ودخول ريان قارة والهادي بسامة من جانب النجم الساحلي تويكا قال لي توقف اللعب بس كالعادة بس يمشيه للراحة الإجبارية على كل النتيجة من زيت واحد ليش جمال المستقبل رياض المرسى قاعد يقوم بهجومات معناها معاكسة وثم غضب كبير من المدرب برانكونيا قدامي معناها على لاعبين لازم يعيط بصراحه خاطر تم ساعات تثبات وخاصه في وسط الميدان لكن الهجمات المعاكسه كانت خطيره جدا للمستقبل الرياضي بالمرسى ودخل اللاعب لونفونتا كم من مره وكذلك اللاعب رقم خمسه ورقم 25 عثمان ديكيتي قاعد في وسط الميدان قاعد يتحرك لكن بدون جدوى جمال النجم الذي الساحلي قاعد خلينا نقوله كل كرة جي وزي كشريدة تحرك في الشوط الثاني مش نعطيه حق الشوط الثاني كان غائب تماما لكن الشوط الثاني الشوط الأول كان غائب الشوط الثاني تحرك وهنا أرسل تشجيع من الحارس صبري بن حسن للزملاء متاعه باش يقدموا للهجوم والآن عودة إلى الملعب ولاستئناف المباراة
0: واضح بينما وليد الاتحاد قريب من تسجيل هدف الرابعة في المنستير هكا ولا وينك يا وليد
1: نسمع فيك جمال 68 دقيقة لاعب قاعد نتبع في التغييرات اللي قام بها الاتحاد الرياضي المنستيري زاد توا دخول سامي بوعلي لاعب الجزائري وخروج اللاعب ياسين العمري مركز بمركز ما طبناش تغييرات خروج متوسط ميدان هجومي ياسين العمري دخول متوسط ميدان هجومي زاد اللاعب سامي بوعلي بينما سفيان الخدوسي اللي سجلوا هدفي الهدف الثاني والهدف الثالث خرجوا عبد السلام عبد الوهاب بوحوش سجل الهدف الثاني خرج ادريس المحيري سجل الهدف الثالث خرج دخول كل من انس بعطي وحمزه
0: واضح نرجع بعد شوية للملاعب

نتنفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء تفس مليح وش نعمل قبل قديم فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق طرف زون في الضغف قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكساح وتعطي قيمة للي تحبهم بعد ولا طايرين بيك ما تنرفزش كترنا طايرين بيك مريتي تير ما تستناش شكون يخليك اونتر تون تكربس فرقع تخميمك في دل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذا يا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس بس إذا

0: 40 دقيقة نحكيه على المسابقات الإفريقية. النادي الإفريقي وجوليبا متعادلين 1-1. جوليبا كان افتتح التسجيل ثم قديدة عدل للفات الإفريقي به نتيجة للإفريقي 1-1. مع العلم أن النادي الإفريقي كان تفوق في اللقاء ذهب 1-1، يعني نعتبر نتيجة جد ممتازة للنادي الإفريقي إلى حد الآن. طبعا نحكيه على الوقت اللي تعدى من المباراة في كرة اليد، كذلك الدور النهائي اللي الأواسط إلى حد الآن 3-2 تقدم المنتخب الوطني التونسي على حساب المنتخب المصري بعد مرور تقريبا 7 دقائق في هذا الشوط الأول. خلينا نطلع على المقابلات ونمشيوا للمرسى. تفضل رضا الكرويدة، تفضل.
1: 35 دقيقة جمال منذ انطلاق الشوط الثاني، مازالت النتيجة 1-0 مع دخول أسامة عبيد مكان اللاعب بوبكر الديارة هنا في المرسى، والنجم مازال يضغط لكن ما بدون جدوى معناه من أجل التعديل، وهذا هزوم وثم خطأ ربما ثم ذا والحكم يزفر خطأ واضح لصالح النجم الثعلي باسم بالعيد. بصراحة خلينا نقول يخطأ في الإعلان على خطأ لفريق النجم مريض الثعلي على كل دقيقة 36 والنتيجة مازالت 1-0 هنا في ملعب المرسى جمال.
0: باهي خلينا نشوف كذلك ملعب بوعلي الحوار في حمام سوسه. رجاء التوقيت وانتيجه. رجاء تفضل.
2: اهلا بك جميل. 32 دقيقه في عمر الشوط الثاني والنتيجه على حاله 1-1 مع ضغط كبير من الملعب التونسي.
0: 2-1 يعني.
2: اي 2-1.
0: 2-1 مش 1-1، 2-1 للملعب. 2-1 للملعب التونسي قدام أمل الحمام سوسة. بينما في الـ في الـ في الـ في المنسير وليد، هل متواصل التعادل 3-3 وليد؟
3: صحيح جمال، 3-3 مع فرص ضايعة للاتحاد الرياضي المنسيري، ضغط كبير قاعد يقوم به الاتحاد الرياضي المنسيري خاصة مع دخول سامي بوعلي مكان ياسين العمري، دخول جديكا مكان اللاعب أحمد بعصيدة، ونعرفه جديكا اللاعب معروف بطول القامة، هذه ركنية للاتحاد الرياضي المنسيري. 78 دقيقة لعب في المباراة 3-3 بين الاتحاد المنسيري واتحاد بلقردان.
0: طبعا ماذا ننتظر في الدقائق؟ تغيرتش حاجة سي توفيق في المرسى بالنسبة للنجم الساحلي اللي طبعا يبحث على التعديل؟
4: لا، المرسى هي اللي قاعدة تلعب على المرتدات وكاد معناها مستقبل المرسى أن يسجل لولا بن حسين اللي أنقذ الهدف الثاني للمستقبل المرسى. هك تشوف وسط الميدان مسيطر عليه لاعبين وسط الميدان تاع مستقبل الرياضي بالمرسى، النجم الرياضي الساحلي يحب يتوغل من العمق من الصعب، أرضية الملعب ماهيش قاعدة تساعد، ولكن على الفريقين الاثنين شوف كيفاش الأخطاء تاع سوء تمركز تاع خط الدفاع ووسط الميدان تاع النجم الرياضي الساحلي أعطى برشا حلول لاعبين مستقبل الرياضي بالمرسى مش يجربوا يلتونت لور شانس. نقول لك علاش لا، خليني نسجل ثاني ونرتاح على المباراة، لأنه أنا حتى الرجوع النجم عشوائي في أنا يحب يرجع في النتيجة مهما كان تكريب. ليه ما تنجمش ترجع بالشكل هذا، يلزم شوية هدوء، يلزم زادة كيف وسط الميدان نتاعك اللي اليوم فقدوا سامع بيه تو دخل في العشر دقائق الأخيرة وقاعد يحاول مش ينظم على الأقل صفوف زملائه في الوسط ويستغلوا على الأقل الكرة الثابتة اللي بطول قامة اللاعبين نتاع النجم الساحلي قادرين، ولكن اليوم فما زاد منافس وفما حارس مرمى اللي هو بن شريفية حارس المستقبل المتلوي سابقا، واللي هما في المرسى زاد مش مقصر قاعد يقدم في مستوى طيب وبالخبرة نتاعو قاعد يعطي في تعليمات والخط الدفاع نتاعو مش يتقدموا ما يلعبوش طايحين، ولكن ما بصراحة النجم الساحلي حتى بالسرعة متاع الزوز لاعبين اللي دخلوا سواء اللي دخل مكان عنان ومكان لا مكان الشعباني وبسلامة نفس الشيء، ما فماش لا تصبيبات لا فما خطور على مرمى مستقبل المرسى.
0: بينما في المنسير سي سميرة بعد 3-3 بعد هيجانة المنسيري توقف الهيجان في اللحظات هذه.
5: صحيح، وبرغم اللي معناها قام المدرب تغييرات مركز مركز، ما شفناش تغييرات على المستوى التكتيكي او تمركز اللاعبين. العمري خرج خدم مكانه بوعلي، وقديده خرج خدم مكانه قديغا، يعني مهاجم مهاجم صريح. دونك الاتحاد المصري حافظ على نفس التركيبه ونفس استراتيجيه اللعب، سيطره فما السيطره، سيطره عقيمه نوعا ما، او اصبحت هامشيه، يعني لازم شويه هدوء وشويه تركيز اللاعبين تحت المنافسين، لازم الكره لمسه بلمسه واحده وكره في الارض، ويحاولوا يفكوا رموز الدفاع المتكتل بتاع اتحاد بن قردان.
0: باهي، خلينا نذكر ملعب التوقيت مره اخرى والنتيجه في كل الملاعب، والبدايه ب رضا كرويدا في المرسى. رضا، قداش وقت وصلنا؟ رضا
1: 40 دقيقة جمال، 5 دقائق مع ربما باش يخوي اللاعب 11 رقم 11 ربما أيوب الفجاري ينتظر باش يدخل موجود على خط وسط الميدان في انتظار شكون باش يغادر من النجم الرياضي الشهر.
0: 5-4 على المنتخب الوطني التونسي في كرة اليد قدام المنتخب المصري. كما قلت غادي نلعبوا في الشوط الأول في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد اللي قاعدة تدور مباراة في أبيجان شلحة سعيد لأبناء تونس. رجاء أعطينا الوقت في حمام سوسة يا رجاء.
2: جميل، الدقيقة 37 من عمر الشوط الثاني، والنتيجة على حالة 2-1 لصالح الملعب التونسي.
0: باهي، 2-1 للملعب التونسي. زاد هنا ما كأنه حمام سوسة التوفيق زاد معجز على ردة الفعل.
4: لا، ما عملتش ردة الفعل، لازم تكون عمل حمام سوسة. دونك الملعب التونسي اللي هو بيدو معناها مطالب باش يعمل نتائج إيجابية في الهزيمة الأخيرة، والنتائج بصراحة ماش قاعدة تتبع. وشفنا الهزيمة بتاعه ضد الاتحاد المنستيري في المستير بالذات، فأعتقد اللي 2-1 مازالت يمكن 5 أو 6 دقائق مع الوقت البديل، فننتظره. ولكن لحد الآن الملعب التونسي هو اللي معناها متماسك، وهو اللي منضبط، وهو اللي قاعد معناها محافظ على هدف ويلعب على المرتدات، والأمل قاعد نازل بكل قواه للهجوم، يحب يرجع ويعدل النتيجة.
0: باهي، خلينا نشوفوا المنسير وليد التوقيت. ذكرنا يا وليد.
3: 5 دقائق لنهاية المباراة، باقي التعادل 3-3 بين الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردان.
0: رضا، فما تغييرات أخرى صارت في المرسى رضا للنجم.
1: جمال، بالفعل خروج ياسين الشعباني ودخول اللاعب أيوب الفجاري تقريبا قبل 4 دقائق من نهاية المباراة. جمال، الوقت قانوني.
4: زاد نفس الشيء، دخول زاد الزركاتي أحمد مكان نورماني صاحب الهدف.
0: تحكي في المرسى. تحكي في المرسى. دونك كل واحد لعب بوراق
4: الكل.
0: الوقت ذا 3 دقائق رضا هكا في المرسى ولا؟
1: جمال، 3 دقائق مع خروج اللاعب نورماني ودخول اللاعب عزيز ترايدي.
0: هذا هو اللي قال عليه توفيق التغيير، صاحب الهدف دونك يغادر ويخرج. وطبعا ما زلنا نعيش الثواني الأخيرة في المباراة في المرسى. نشوفه في المنستير زاد التوقيت وانتيجة مع وليد الجزيري. تفضل يا وليد.
3: 84 دقيقة لعب جمال، باقي التعادل 3-3. كل فريق قام بالخمسة تغييرات، الاتحاد 5 تغييرات، الاتحاد بن قردان 5 تغييرات مع انخفاض مستوى اللعب في الدقائق الأخيرة. شفنا الاتحاد المنستيري ما عادش كرات طوال بعد خروج أحمد بعصيدة، ولا كرات بين كل اللاعبين باش يوصل لمنطقة 18 متر، لكن دفاع متماسك من الاتحاد بن قردان.
0: خلينا نشوفوا زاد رجاء، أعطينا الوقت يا رجاء.
2: جميل، 48 دقيقة، لا 38.
0: قديش 38؟ أعطينا الوقت. وين هو رجاء؟ قص التليفون.
2: 48 دقيقة لاعب.
0: 38 عاد، 48 مازلنا عاد. 38.
2: 38 إذا ما ينفع مر الصوت الثاني، والنتيجة على حالها 2-1.
0: 2-1 دائما للملعب التونسي قدام أمل الحمام سوسة. دونك نتائج عموما شنو نجم نقولوا التوفيق لحد الآن؟ النتائج هل كانت مفاجأة ولا لا؟
4: مفاجأة
0: بون. إلى حد الآن.
4: إلى حد الآن النجم الرياضي الساحلي اللي ما كناش ننتظره مشي معناه يؤدي الأداء هذا
0: في انتظار استفيقتك من المباراة.
4: باهي، ما نخلي منتين.
0: خدتك من المباراة خير، خدتك من المباراة خير، لأنه كل شيء ممكن، الوقت مازال وسابق الأوان لبعض التحليلات، لأنه كل شيء ممكن كما
4: قلت لحد الان تشوف
5: الاداء لقطه نظر على
4: الوقت اللي مازال حتى في صوره
0: ثانيه نعرف تحكي على الاداء ولكن
4: اما الاداء بصراحه مش هذا اللي شفناه
5: منذ الجوله الاخيره وانا في فاسي في في سوسه لكن بصعوبه كبيره ياسر ما شفناش تحسن في المردود فماش اليات فماش يعني والحق قال مردود محير للنجم الساحلي الى حد الان
0: مردود محير بينما في كره اليد 7-6 دائما للمنتخب الوطني التونسي قدام المنتخب المصري كما قلت في نهائي بطوله افريقيا لكره اليد في صنف الاواسط. باهي خلينا نمشي مره اخرى لرضا كرويده. تفضل رضا.
1: الوقت القانوني انتهى جمال والنتيجه ما زالت تتعادل مع النجم الذي الساحلي اللي ما عادش عنده ما يختار الا الهجوم وشوف حتى الصبري بن حسن في مستوى قلب دفاع وكرة تمشي لارتا لأسامة عبيد 7 دقائق الحكم يضيف 7 دقائق هنا في ملعب عبد العزيز
0: برشا وقت مازال في المباراة. باه غنشوفوا حمام سوسة ذكرنا بالوقت ظل يوصلنا ل 40 دقيقة يا رجاء هكا ولا؟
2: هي جميلة 40 دقيقة لعب والنتيجة على حالها 2-1 لصالح الملعب التونسي
0: زاد لا تغيير في النتيجة في حمام سوسة سي توفيق.
4: كالعادة حمام سوسة قاعد يهاجم والملعب التونسي يدافع في بعض الأوقات هجمات المرتدة كل ما معناها تصنع له الإمكانية وقاعدين نشوفه في الملعب التونسي قاعد يجرب في حظه بالعكسيات أو بالكرة الثابتة ولكن مازال ما سجلش. فحمام سوسة قاعد رغم التغييرات اللي صارت ورغم الملاعبين اللي الرغبة متاعهم أنه يمشيوا أكثر في الرافان ولكن الكرة الطويلة هذه ما عطتش أكلة.
0: لا تعطي أكلة هي لحد الآن. في المنسير وليد الجزيري. تفضل يا وليد.
6: بالضبط جمال وصلنا ل 88 دقيقة لعب دقيقتين لنهاية الوقت القانوني للمباراة في انتظار الحكم قداش باش يضيف السيطرة للاتحاد الرياضي المنسيري لكن مع ثلاثة التغييرات اللي قام بها المدرب سفيان الحدوسي تحس دفاع ولا متماسك دفاع اتحاد بن قردان ولا متماسك هذه فرصة جديدة للاتحاد الرياضي المنسيري عن طريق جاديجا تبقى نتيجة 3-3 في انتظار قداش باش يضيف الحكم وقت بديل.
0: طبعا نشوفوا قداش يضيف الحكم الوقت البديل الى حد الان بينما في كرة اليد 7-7 بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب المصري. طبعا مباراة كبيرة على مستوى الأداء وعلى مستوى خاصة الاندفاع البدني معروفة المباراة هذه لأنه منتخب مصر قوي وكذلك حتى منتخبنا إلى حد الآن قاد يبلي بلاء حسن في انتظار طبعا بقية ردهات المباراة. باه يا سيدي رضا يعني دخلنا في الوقت بدل الضيع ولا رضا؟
1: ودخلنا تقريبا 3 دقائق الوقت بدل الضاع والنتيجه مازالت 1-0 مع اداء بصراحه محتسم اللي خاصه اللاعبين اللي نشوفهم كيما نشوفوا توفي لا كونتان

0: على وقت النيوة هنا الكرة بيشتري فيها يخرج الكرة في لصالح اللاعب وزي كشريدة مازال نجم ساحلي قاعد ربما هو الخطأ للنجم ساحلي عنده ضد اللاعب وسام وهنا تشنج الأعصاب وربما ثم انذار لهادي بوسلامة أو للاعب المستقبل الرياضي مارسا اللي هو ملقى الأرض ثم مناوشة صارت مع اللاعب لهادي بوسلامة ربما سينظر ينظر اللاعب أو ينظر سليم بن عاشور الحكم احتج سليم بن عاشور ونشوف شكون اللاعب رقم 13 ربما اللاعب رقم 13 من مستقبل الرياضي بالمرسى بالفعل اللاعب رقم 13 من مستقبل الرياضي بالمرسى اللي هو عزيز الترايدي كمان الحكم وجه له انذار جمال 60 على تقدير نهائي وخطأ باش يقوم تنفيذه الحارس صبري بن حسن مباشرة كل لاعبي النجم الساحلي في منطقة المستقبل الرياضي بالمرسى وصبري بن حسن هو اللي نفذ الخطأ وفندي الكرة مازال سيدخل دفاع مستقبل رياضي المرسى ومازال في الكرة وربما رمي سماس في فريق النجم الرياضي الساحلي في هذه تقريبا دقيقتين الاخرانيين وتم ضغط كبير من النجم الرياضي الساحلي وفي انتظار ما ستؤول اليه النتيجه كما قلت كل هجوم تقول هادي بوسلامة عنده كرة اللي تحرك منذ دخوله محمد هادي بوسلامة وأسامة عبيد عنده كرة يوزع كرة للاعب رقم 15 وتمشي لكشريده يوزع كشريده مش كرة عنده أسامة عبيد تكون الكرة ويدخل الدفاع مازال كرة عند النجم الرياضي الساحلي ويدخل الدفاع وترجع للحارس صبري بن حسن كمدافع وترجع مرة أخرى لوجه كشريدة يوزع وجه في وسط الدفاع ويدخل الدفاع مستقبل مرسى وكرة مازالت عند أشرف الضياف وركنية أو ماذا يقول الحكم وركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي في الدقيقة تقريبا الدقيقة الأخيرة جمال هنا
1: رضا بينما في كرة اليد رضا خلنا نعطيو ديما تطورت النتيجة 10-10 في 23 دقيقة لعب بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المصري في نهائي بطولة افريقيا للأواسط. خلينا ناخذ الوقت في بقية الملاعب. رجاء قداش عندنا وقت في حمام سوسة؟ رجاء
2: زمان نهاية الوقت القانوني للمباراة مع احتساب أربع دقائق وقت إضافي وعندنا منها من 60 اللي تعديه وتوا ظفر الحكم ضربة جزاء للملعب التونسي.
1: ضربة جزاء الملعب التونسي
2: زاد
1: خنتبعوها طبعا تو نشوفوا كيفاش جات ضربة جزاء.
3: غازي عبد الرزاق
1: في
3: اللي مسك اللاعب من الخلف و
1: لا هذه غلطة
3: يعني لا غلطة لا تغتفر تو تشوف جمال هدف من الفرصة كانت عادية جدا تمريرة ولكن غازي عبد الرزاق ما عرفش كيفاش يتعامل مع الكورة وأعمل الخطأ اللي هم تشوفه شو الأكسيون كيفاش لاعب مهاجم من الملعب التونسي سبق
1: يعني مادام هرب عليك
3: الكره في رجله شوف رجل عبد الرزاق ولكن حاب يحاور فاللاعب كان ذكي ويعرف كيفاش يفك الكره بعد ارتكب الخطا تو مش نشوفوا
1: الفار هل يقرر الفار هذا ضربه جزاء ولا لازم فما قرار تاع
3: الفار بقى بون يحب يرجع الفار يرجع ننتظر
1: نشوفوا رجاء وقع اقرار ضربه جزاء ذول يا رسمي
2: ما زلنا مش نشوف تو الفار يا زميل ومن بعد يقرر بشرعيه
1: عيطوا له الفار
2: اي عيطوا له
1: الباره دونك فوالا فما امكاني سيستم تعليق كنت علقته
4: كما يعني كما
1: قلت خلطه بدائيه
4: يعني التثاقل من غازي عبد الرزاق خسر الكره عنده اخر مدافع كان نجم يتخلص منها من اللمسه الاولى لكن حب يمسك الكره مهاجم ملعب توسي كان ذكي فكاله بين ساقيه فما دفع من غازي عبد الرزاق بالايدين على ظهر دونك نتصور باش تكون ضربه جزاء يعني
1: باهي دونك نشوفوا قرار الحكم اخذ القرار ولا لا يا رجاء ولا
2: مازال
1: باهي في المنسير وليد الجزيري التوقيت وانت جا وليد في المنسير يا وليد وين وليد غير موجود وليد ماذا بيه رجعنا وليد حاول نتصلوا به مره اخرى حسام باهي خلينا نشوفوا رضا كرويده في المرسى وفات المباراة ولا يا رضا؟
0: وفات نهاية مباراة جمال هنا بين مستقبل مرسى النجم الساحلي بغضب كبير من الجماهير على أداء لاعبين النجم الساحلي الجماهير قاعدة

أنا الجماهير تقريبا في حدود 70 80 متفرج بالنسبة للساحلي، وربما النتيجة كانت عكسية على الشيء اللي كان ينتظر فيه جماهير النجم الساحلي، الوقفة الكبيرة لجماهير النجم الساحلي. لكن اليوم الأداء بصراحة أداء مهزوز، ماذا يجري في معناها أداء اللاعبين النجم الساحلي؟ على كل هذه نقل مباشر من مستقبل من ملعب عبد العزيز شيف المرسى، معناها حتى وجدي تشريدة قاعد عايت من اللاعبين نتاعو باش يرجعوا يدخلوا الميدان. جماهير جمال ننقل لكم الصورة حية لهنا، غضب كبير، غضب كبير من الجماهير الحاضرة على خاصة اللاعب لونكونتا، ثم حتى ربما قاعد يغزل اللاعبية الجو معناها يعيطوا له، ما تسمع فيه يقولوا اكبس روحك، معناها مشى لهم وجدي كسريدة، مشى للجماهير قاعد يحكي مع الجماهير وجدي كسريدة، غضب كبير من جماهير. هذه صورة حية جمال من ملعب المرسى، اللي هيئة مستقبل المرسى جمال بكل معناها ننقل خبر، معناها دخل الجماهير نجم الساحلي موجودين هنا وحد.

0: يطلب الاعتذار من جماهير النجف، قاعد يحكي مع جماهير النجف، وهذه هي نهاية مباراة جمال واحد بلاش من
1: انتظار الحوارات.
0: انتظار الحوارات.
1: شوفوا رجاء، شوفوا رجاء في حمام سوسة ضرب الجزاء وقع تأكيدها. رجاء تفضل. رجاء في حمام سوسة،
2: أي الحكم أقر بشرعية ضربة الجزاء وتمكن يوسف الصافي من تسجيل هدف الثالث للملعب التونسي.
1: إذن أمل حمام سوسة يسير نحو الهزيمة التوفيقة، والنجم ينهزم، النجم ينهزم، وللجزيري في في في في في المنستير. وليد،
3: نهاية المباراة جمال في اللحظة هذه بالتعادل 3-3 بين الاتحاد الريف المنستيري واتحاد بن قردان.
1: 3-1 للملعب التونسي قدام أمل حمام سوسة، و 3-3 بين اتحاد بن قردان والاتحاد المنستيري، واحد بلاش للمرسى قدام النجم الساحلي. ما زالت كان مباراة أمل حمام سوسة والملعب التونسي، يعني كي نحسبوا 9 أهداف 10 11 هدف في 3 مقابلات، به جولة فيها برشا أهداف اليوم ومتعة من الأهداف. خلينا نشوفوا مرة أخرى ونذكر في كرة اليد، وصلنا 27 دقيقة لعب في الشوط الأول، 12-11 لصالح المنتخب الوطني التونسي قدام المنتخب المصري في نهائي كأس أفريقيا للأواسط في كرة اليد. خلنا نرجع لك مرة أخرى. رجاء، هل انتهت مباراة ولا لا في حمام سوسة؟
2: ما
1: زالت المباراة لحد الآن، ما زالت مفتشة. دونك بعد شوية تو نعلقوا على النتائج، فقدنا ناخذ وقتنا ونعلقوا على النتائج. الفريق ايش عامله سي سميرة؟ انت تمام،
4: انتهى الشوط الاول بتعادل 1-1.
1: 1-1 شوط اول، هذا تعتبر نتيجه ايجابيه
4: للفريق. ان شاء الله الفريق يحافظ على النتيجه دي او يحاول يسجل هدف حتى يطمئن كليا على المباراه.
1: ان شاء الله هذا ما نتمنوه من النادي الافريقي. كذلك ترى جرجيس يبدا توا، ترى جرجيس اللي قال عوده. طبعا حمام سوسة انتهى يذول يا رجاء هكا
2: ولا؟ يا جميلة انتهى المباراة بين الملعب التونسي وأمل حمام سوسة بانتصار الملعب التونسي على أمل حمام سوسة بنتيجة 3-1.
1: شكرا لك. طبعا شوي ناخذوا الحوارات. اذا هاو نذكر بالنتائج كامله، فوز المرسى على النجم 1-0، كذلك فوز الملعب التونسي على امل حمام سوسة 3-1، و 3-3 بين الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردان. نعمل وقفه ثم نعود للتحليل النتائج والارقام وكل ما يهم الجوله.
5: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
6: تحب تتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن خبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73-448-500 وإلا 54-048-100.
7: جوهرة FM
5: تسمع أوتوموتو
7: من نوسنهار لسياتين على جوهرة FM.
5: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز الإكسبير.
8: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800. أوتوموتو pour bien démarrer.
9: Let me see you move. Come on, come on, come on.

see you move.

the story of my baker, the meanest cat from old Chicago.

0: راديو سبور.
1: في راديو سبور مش نحكيه طبعا على نهاية المقابلات. نذكر ساعة في على مستوى الأفريقي جوليبا والنادي الأفريقي 1-1. طبعا المجموعة اللي قاد ذهاب والإياب 2-1 اللي فات النادي الأفريقي، وحنا نلعبه في دقيقة 59. يعني إن شاء الله النادي الأفريقي يعود بورقة الترجح، بينما ترجح جيس شان 0-0.
2: دولي جوليبا مركز الثانية
1: جمال فانت إذا رأي انتأكدوا كان خطر قاعدين يتبعوا في المباراة بالنتيجة. طبعا إذا كان ثم أي تغيير بتاع النتيجة طبعا الأولاد يقولون دونك كان عندي 1-1 في انتظار نتأكدوا من النتيجة. بينما في كرة يد الشوط أول ممتاز جدا لمنتخبنا الأوسط 14-11 قدام المنتخب المصري، إن شاء الله يكملوا هكذا الفوز باللقب. نحكيو دونك على المقابلات، المرسى تتفوق على النجم الساحلي 1-0 توفيق قليل. نبدأ بالمباراة ثم أيضا الاتحاد المنصري تعادل مع الاتحاد بن قادين 3-3 وفوز الملعب التونسي على أمل الحمام سوسة 3-1. نبدأ بمباراة المرسى والنجم الساحلي، استوفيق تعليقك على الهزيمة متاع النجم الساحلي وفوز مستقبل المرسى.
3: النجم الساحلي قبل ست صوت مدوي من ناحية الأداء والأخطاء سواء الفردية والكارثية في خط دفاع النجم الرادي الساحلي، اختيارات غريبة، تفكك دفاعي وسوء تمركز زاد كيف كيف من لاعبين، سواء من لاعبين وسط الميدان أو حتى زاد كيف كيف لاعبين خط الدفاع، وخاصة نحكي على زوز قلوب الدفاع اللي كل مرة النجم الساحلي صار يغير في القلوب متاعه. ما فماش مباراة أو اثنين أو ثلاثة مع بعضهم لعبوا، كل أسبوع فما تغيير جديد زاد كيف كيف. أنا فما مؤشرات سلبية في الروح متاع اللاعبين والأداء متاعهم. أنا وكأنها مباراة سهلة ضد مستقبل مرسى بدون روح قتالية، بدون معناها كيفاش تحب تفوز، عندك فريق منظم قدامك، فريق اللي بصراحة اليوم مستقبل مرسى معناها بيننا اللي الأداء متاعه ضد الترجي الرياضي في رأس ما كانش وليد الصدف، حتى مع النادي البنزرتي في بنزرت بانت اللي معناها مرسى ماشي في الطريق السوي، عمل انتدابات قائمة، وجود اللاعب ماني نور في مستقبل المرسى كمهاجم شفناه سجل ضد ترجي، سجل اليوم ضد النجم الرياضي الساحلي وماشي في الطريق الصحيح. مهاجم تونسي كان امامك موجود في حمام سوسة، ما نعرفش شنو الاسباب والمسببات اللي تخلي اللاعب هذا والمهاجم هذا ينتقل الى مستقبل رياضي بالمرسى. هذا سؤال للمسؤول على الانتدابات في النجم الرياضي الساحلي صديق الدكتور. ثاني شيء بالنسبة للجودة متاع اللاعبين متاع الدفاع وخاصة القلوب الاثنين، كيفاش النجم الرياضي الساحلي يقبل أهداف بشكل هذا؟ معناها مش معقول لأنه اثنين فما ليزابيسي متاع الكورة والمدافعين، معناها لازم المدرب يلقنهم كل أسبوع، وشكون يتمركز وشكون يخرج وشكون يعمل كوفرتور، وحتى كان قلت زوز الثالث المدافع اللي هو كشريده ما نجمش يغطي على زملائه، معناه يقبل هدف النجم الساحلي بالشكل هذا، معناه يبين لك اللي فما اخطاء قاعده تتعاود كل اسبوع مع المتلوي لما بشوز مع العمران كيف كيف، واللي هما هك شفت الهزيمه جات ضد المستقبل الرياضي بالمرس. ففريق مازال ما لقاش معناه كما تقول انت لابون ديريكسيون، مازال قاعد يفتش على نفسه. الكوبي اللي عملها اليوم صراحة ما تستاهلش حتى مش تعطيه 4/10، ولكن قولوا للفريق مازال جديد ومازال عنده الآليات مش يزيد يحسن. ولكن سؤال اللي حير أغلبية الجماهير النجم الرياضي الساحلي في الكاليتين تاع اللاعبين الأجانب، شكون السيد هذا اللي قاعد يجيب في اللاعبين الأجانب؟ واني سألته السؤال هذا شبي ما فكرش في رأس حربة مهاجم أجنبي، جاب لنا مهاجم أجنبي شفناه اللي هو اللي لعب الأسبوع اللي فات ساندي ما كانش في المستوى، اليوم مش موجود

0: اصلا في الفريق، فما عده تساؤلات. بقى مازال المشوار طويل، ومازال الفريق مش ينهزم، ومازال الفريق مش ينتصر، ومازال عنده براكوني الوقت مش يزيد يجرب. وقلنا الفريق هذا السنه هذه راهو فريق متكون جديد ويلزمه الوقت. دونك لسي لو طون او طون، اتو بعد سادس جوله سابع جوله نرجعوا نقيموا. بقى على الضوء مباراه اليوم عطيت الاستنتاج نتاعي هذا على الاشياء اللي قاعد نشوفها، واللي في بعض الاوقات متساؤلات. وقت اللي الفريق ينهزم مش معقول في فريق كبير اسمه النجم راضي ساحل ما يخرجش المدرب يصرح او مساعده الاول.
1: اليوم شكون شفنا؟
0: اليوم شفنا مدرب الحراس يصرح، هذه ما شفناهاش في باريس سان جيرمان، ولا شفتها في برشلونه، ولا شفتها في نيوكاستل. فهي ما خلينا منضبطين، قلنا سنه جديده واداره جديده، واذا كان معناها تحبوا تبنيوا على جديد كل حد يتحمل المسؤوليه. في الهزيمه ناخفوا مع الفريق، في الفوز ناخفوا مع الفريق، تبقى فما القواعد ما تتغير مهما كانت النتيجه. فور ريسبكتي لي نورم. وعلى الرئيس يكلم المسؤول على فرع كره القدم انه مش يكون الانضباط سواء في اللي على البنك او زاد كيف كيف في اللاعبين وزاد كيف كيف
1: في الاداره الفني.
0: اي بيان سور الاداره الفني ككل. دونك يلزم الاداره، مش وقت الفوز الناس كل حاضره وجاهزه، وقت الهزيمه الناس كل تخبى وما يتكلم حد ما يواجه حد. قلت الصراحه وقلت مش نواجه الجماهير نتاعنا، يبان توا اللي طونك تخرجوا تواجهوا جماهيركم وتعطيوا شنو الاسباب والمسببات نتاع الى حد الان ما فماش مهاجم اجنبي في الفريق، ما عندكمش فلوس قولوا راه مع الناس. داكوردو؟ دونك هذا هو المطلوب، وهذا نجم جماهير نجم ساحلي شنو الطالب، لانه بعد المجهودات اللي قاموا بها في الصيفه الصيفيه هذه والناس شعطات والناس الكل قالوا ما تسالش ونصبروا على الفريق و و، ولكن كي تشوف الاداء والمستوى نتاع بعض اللاعبين ابري كات جورني اللي من المفروض انك تكون سور بوانت اسوندونت وتبدا بشوي بشوي والفريق تشوف معناها في الديريكسيون وتشوف معناها اللينين دو كروازير نتاعو تبدا واضحه، لا النجم ساحلي يكتب السطر ويخلف السطر. لا توا بعد الماتش نتاع العمران اليوم زاد هبط سطرين اللوط. دونك لازم التقييم، مش النقد باهي مش يفيقك، ما احناش ننقدوا احنا مش لا مش تفيق مش اذا كان ماشي في ثنيه غلطه راك مش ترجع للديريكسيون صحيحه بدون خاطر بعد ساعات المناصب تغير الاشخاص.
1: خلينا نسمع عماد بن يونس في الماتش هذا، نقعد في الماتش هذا وعماد بن يونس شنو قال على فوز مستقبل مرسى على النجم الرياضي الساحلي.
2: عملنا الشوط الاول كنا خير من النجم الساحلي معناتها وسجلنا هدف، الشوط الثاني كيف جودة بعض الفرص، النجم الساحلي حب يرجع وجاء هزوز ولا ثلاثة فرص، عطينا حمزة بن شريفية والدفاع هذيك الكرة لو معناتها النتيجة راهي تجي كيما تعاد كيما هزيمة كيما فوز.
1: إذن هذا عماد بن يونس طبعا شنو قال، تعليقك سي سمير على فوز المرسى وعلى كلام دعيك وعلى كلام عماد بن يونس.
3: أكيد عماد بن يونس نعرفوه عقلاني يرتزين في تصريحاته، يعطي لقيصر ما لقيصر لما نهزم مع الترجي التونسي الأسبوع اللي فات قال انه الهزيمه مستحقه، المباراه ما يفوزوش بها حتىش اللاعب التيولير راهو اللاعبيه في البنك تفوز بها لان التغييرات بتاع تقوم بها مهمه جدا للتغيير وجه المباراه. اللي اكيد هو طموحات كبيره مبنيه على المرسى هذا الموسم، انتدابات ممتازه، بدايه مبكره في التحضيرات، دونك مع انطلاقه سيئه في اليوم كان امام حتميه الرجوع والانتصار. جاء قدام نجم الساحلي كما قال توفيق البكري، نجم الساحلي اليوم كان غايب وسهل ماموريه مستقبل مرسى للفوز بالمباراه هذه. دونك يعني الف مبروك لعماد بن يونس نجم الساحلي. لازم انا اللي ممكن توفيق اللي لفت انتباهي برشا الكومبورتمون تاع لي كاتر ديفونسور، شفتها في مباراه المتلوي تعادت ضرب جزاء اللي جات للمتلوي نحاها الحكم نفسها هي صارت سجل هدف اليوم جمال. لي كادر ديفونسور يدوف بونسي لو ميم شوز او ميم طون، اذا كما فكروش في نفس الحاجه في نفس الوقت ما نجموش يلعبوا مع بعضهم. شفناهم اون فورم دي دبل في زوز مقدمين وواحد التالي كسر لور جو، يعني فماش اونتون فماش كوميونيكاسيون بيناتهم، سي تري امبورطون سا. لونترونور لازم يخدم اون بريمي ليو على اونتون والاوتوماتيزم والسينكرونيزاسيون بين لي كاتر ديفونسور، لانك لي بون بلاسمون تاع لي كاتر ديفونسور يخليك جمال تتفادى برشا اهداف وخاصه تخلي تهبط اللاعب في التسلل. دونك شفناها معناها اخطاء قاعده تكرر في نفس المباراه الى اخرى دونك يعني هذا مهم جدا.
1: دونك فوز المرسى واحد بليس على حساب النجم الرياضي الساحلي، بينما حاليا جوليبا متقدم على نادي افريقيا 2-1. اتونسيون النادي الافريقي صحيح يلزم يحافظ على الهدف نتاعو، ولكن اذا كان يقبل هدف اخر فالنادي الافريقي ينسحب. دونك 2-1 يعني 2-2 بين الذهاب والاياب. الافريقي مترشح الى حدلين، بينما جرجي 0 مقابل 0 الى حدلين. سامي راح
3: 0 0 مقابل 0 تقريبا تو عندنا 20 دقيقه لعب
1: 20 دقيقه لعب. ونذكروا الربحه 3-1 في الذهاب ترجي. ان شاء الله فرقنا تمر للدور القادم. في كره اليد للاسف المنتخب الوطني التونسي وفاز الشوط الاول 14-11، حاليا 17-17. رجع المنتخب المصري ان شاء الله يستفيقوا ابنائنا ويواصلوا التالق في المقابله هذه. نمشيو الى مباراه ثانيه، مباراه فوز الملعب التونسي على امل حمام سوسة. تعليقك على هذا الفوز ضد بيكسي سميرة.
3: شوف الملعب التونسي اكيد بدايه ما كانتش في مستوى تطلعات الهيئه المديره والجماهير الملعب التونسي، لانهم الموسم الفارط قدموا موسم ممتاز كسواء في النتائج او في حتى في الستيل دو جو بتاع الملعب التونسي. هذا الموسم شفنا الملعب التونسي معناها طموحاته كبيره لكن بداياته غير موفقه. اليوم نفس الشيء كان معناها امام حتميه الانتصار، لعب في حمام سوسه. حمام سوسه شفنا فريق اليوم حاول اجتهد لكن يعني ما تلزمش تطلب معناها اشياء من من من الناس اللي ما عندهمش الشيء هذاك، معناها فرق الشيء لا يعطيه. بلغه اخرى دونك حمام سوسه يلزم يراجع برشا حسابات في بعض في اللاعبين في الاختيارات الفنيه للمدرب حتى يعني يخرج من من من سلسله النتائج السلبيه هذه، لانه اذا كان دخل في البودقه هذه ويدخل في كريز ويولي يدخل الدوت في الليكيب كامله يعني جمال، وتولي معناها مشكله في الفريق. دونك انتصار اليوم نصوره مستحق للملعب التونسي قدام الحمام سوسة.
1: هاو نسمع مع بعضنا صاحب الهدف عمر السماري في ميكرو زميلتنا رجاء، صوت وصورة شنو قال بالضبط.
4: عايزين ثلاثة على التوالي معناها تكون قاسية على الآخر، معناها زوج صراحة ونتصور في الآخر قدمنا دقيقة 88 85. وتر هذايا كتشوف من الأول ماركينا وحاولنا نستحفظوا يا أخي، قدمنا في آخر ميتون الأول وحاولنا نرجعوا ديزيام ميتون يا أخي ما حلفناش الحظ. إن شاء الله جاي خير بإذن الله، الأمل باش تبقى في ناسيونال ونقعدوا الجمهور بإذن الله في بعض الطريف نكونوا في وجهة ما خير بإذن الله.
1: شكرا. باهي طبعا هذه التصريحات اللي وصلتنا الى حد الان.
3: لا مازال بكري، اللاعب قال بحول الله ما الحمسوسه في مشي يضمن البقاء، ومازال بكري على الحديث على شكون باش يتوج شكون باش ينزل. المهم انه يركزوا على كما قال توجيه تراف يصلحوا اخطائهم، يحاولوا يرموا المعنويات وان شاء الله امل الحمسوسه يرجع في اسرع وقت بعد تراف معناها لمستواه ويرجع للانتصارات وسكه الانتصارات.
1: للاسف في كره اليد المنتخب يعني ولا خاسر 19-17. شفت الثقة ساعات ويعني وقت اللي هذا القوة متاع المنتخب المصري أنه عنده فريق يعني متجانس على كل حاليا 19-17 ولا منهزم المنتخب بزوز أهداف، خاصة مع تألق الحارس المصري حاليا يظل الفارق المنتخب 19-18. باهي تو مازلت المباراة، مازلت بكري على المباراة. باهي إذا كان نتصل برضا كرويدا كان ممكن لأنه يطلب في الخط شوفوه شو باش يحكي لنا على ماتش المرسى. سي توفيق عندك تعليق على ماتش الملعب التونسي والحمام سوسة؟
0: والله شوف يا جمال الملعب التونسي والأمل أول هدف تسجل بالنسبة للأمل حمام سوسة في المباراة هذه. دونك ديجا الهدف ممتاز جدا في صناعته ولكن ما عرفش يحافظ عليه في الدقيقة 44. يعني حسب رأيي الديكليك صار وقت أنه أمل حمام سوسة تدخل بين الشوطين هذاك معناها النونديكاب نتاع الماتش نتاع الهدف اللي قبله نتاع الواحد واحد. كان يدخل واحد بلاش كانت يمكن معنويات المويبي يفكر تفكير اخر ويمكن يغير بعض التغييرات على ضوء الشوط الاول اللي شافه، ولكن مدرب الملعب التونسي هو اللي قلب الموازين في الشوط الثاني وشفنا الهدف نتاع كاميرا وشفنا زاد بعد في الاخير بون دوزا جات ضربه جزاء نتاع الصافي في اخر الدقائق، ولا يبين لك اللي في الملعب التونسي زاد نقص الماتش ما لعبتوش ديجا وعملها ماتش مع سي اس اس على ارضية ميدانة انهزمت في المستير واليوم تمشي لحمام سوسة وتفوز 3-1. دونك على الاقل بالنسبة لهم هما تو ينتظروا ماتش الروتار نتاعهم تنجم تلقى الملعب التونسي عنده 7 نقاط. دونك لي طون باش واحد اخر
1: يتبقى
0: حمام سوسة يفو فار تريز اتونسيون تو لانه الماركاتو على قريب يوفى ويلزم يدعم يشوف حل للخط هجومه، لانه قاعد يقبل وزيد قاعد ماهوش قاعد يسجل في هدف، هذاك المشكل نتاع الامل.
1: باهي خلينا نشوفوا رضا كريدي يطلب الخط. رضا تفضل. مرحبا رضا.
5: جمال بالفعل خاطر كنت نحكي مع المدرب براكوني اللي كان معنا، قال لك انا مستاء جدا من الاداء اليوم والنتيجه، لكن قال لك انا نتحمل مسؤوليتي خاطر بديت عندي برنامج ان بروجي باش نلعبوا مع نجم الساحلي وسط استياء كبير من الجماهير. ناكد مره اخرى وكذلك بعض المسؤولين خاصه كريم العكروتي اللي كانت الملامح نتاعو معنا رئيس النادي معنا متاثر بالنتيجه اليوم النجم الرياضي الساحلي، خاطر الاداء نتاع برشا ملاعبياش خلى الجمهور اليوم الجمهور نجم الرياضي الساحلي نعرفوه يتذوق ويقبل اذا الهزيمه لازمه يقبل، لكن اليوم الاداء نتاع الملاعبيه خاصه خلينا نقولوا المنتدبون معنا الافارقه بصراحه كانت معناها الاداء نتاع مخيب للامال، هذاك علاش الجو كان معناها ومعناها معناها الجو معناها متوتر برشا، لكن في الاثناء المدرب أكد اللي معناه مستاء بالنتيجة. وهذا تسمع التصريح اللي خذيناه معناه حصرين على جوهرة
1: بامنة نخذوه بعد شوية رضا.
5: واضح بالضبط، هذه هي الأجواء جمال اللي صارت اليوم في ملعب المرسى. النجم الساحلي ينتظر منه الجمهور أكثر من الشيء اللي قاعد يقدمه فيه الملعبي.
1: أيه نعم، وقفة مع الموسيقى وبعد نكملوا الشطر الثاني لأنه نسمع المدربين. عنا مدرب ملعب تونسي باش نسمعوه، زاد باش نشوفوا المدربين الاتحاد المنسيري، ونسمعوا زاد براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي. بينما في كرة اليد 21-20 لصالح مصر قدام المنتخب الوطني التونسي. جولي با متقدم دائما على النادي الافريقي 1-2 وصفر مقابل صفر بين ترجيس وفريق الفريق
3: ديامبارس
1: السنغالي. فوالا هكا. أيه نرجع بعد شويه.

0: إذن نعود في راديو سبور. وصلنا للدقيقة 19 في مباراة الدورة النهائي لكأس أمم أفريقيا 27-24 المنتخب المصري قدام المنتخب التونسي في هذا الشوط الثاني. نعود لطبعا التحليل وقاعدة مباراة واحدة هي مباراة الاتحاد المنسيري واتحاد بن قيدان 3-3. كيف شفت النتيجة ستوفيق قبل ما نسمع طبعا جملة من التصريحات؟
1: لا نتيجة مباراة حلوة فيها تسابق وتلاحق وفيها أخطاء من الفريقين الاثنين. شفنا اتحاد بن قردان كيفاش أمن بحظوظه ما مشاش المسير أنه مش يدافع برك لا حب يهاجم واستغل الأخطاء متاع الخط الدفاع متاع الاتحاد المنستيري وسجل أهداف 3 أهداف تسجلهم في المستير سيبادوني نبورتكي دونك ولكن عمل خطأ اللي وقتلي انت 3-1 كان من المفروض على اتحاد بن قردان وملاعبيته اللي بيعرفوا كيفاش يتعاملوا مع التغييرات اللي صارت في الاتحاد المنستيري في الشوط الثاني لأنه تحس اللي وكأنه المباراة انتهت في أذانهم والوقت اللي الكاليتي موجودة متاع الملاعبية والخبرة موجودة في اتحاد بن قردان ولكن تفاجئوا بالركنية الأولى اللي ما عرفوش كيفاش يتعاملوا معها في الهدف الثاني والثالث زاد كيف كيف دونك برافو الاتحاد الرجوع متاعه من بعيدة لما بفروض 3-1 انتهت المباراة ولكن رجوع الاتحاد المنستيري يبين لك اللي الرغبة كانت موجودة معناها تحس الملاعبية منضبطين في بعض الأوقات فقدوا التوازن نتاعهم ولكن بعد رجعوا للثوابت وخلتهم صراحة اليوم الاتحاد المنستيري يعمل نتيجة اللي كانت معناها تنجم تكون هزيمة ثقيلة.
0: هاو نسمع مدرب الاتحاد المنستيري الفرنسي شنو قال بالضبط ومن بعد ناخذ رأيك سي سمير راهي تفضل.
2: Bon, on est déçu parce que je pense qu'il y avait la place pour gagner. Mais dans l'absolu, le résultat, il me semble logique vu les erreurs qu'on a pu commettre dans le match. Je l'ai dit depuis le début, je le répéterai toute la saison, on a un effectif jeune. Ça a des bons et des moins bons côtés. C'est des joueurs qui sont en progression, sont tous en bonne progression. Mais ils sont à même de faire des erreurs de ce type, des erreurs individuelles qui peuvent amener des buts. Ça fait partie de l'apprentissage. Et il faut l'accepter. On va essayer de les gommer le plus vite possible, mais c'est la réalité. Vous ne pouvez pas demander à un joueur de 20-21 ans d'avoir un niveau de régularité et un niveau de maturité d'un joueur de 27, 28, 29 ans. Donc ça fait partie de l'apprentissage. Maintenant qu'on a dit ça, la réaction est bonne, on revient bien. Comme j'ai dit, on est déçu du résultat final parce que je pense qu'on perd 2 points, il faudra les rattraper ailleurs. Mais je tiens aussi à remercier les supporters parce que quand on rentre à 2-1 à la mi-temps contre nous et qu'ils nous applaudissent, à 3-1 aussi, ils nous applaudissent, on revient et je pense qu'ils méritent ça. Je pense qu'ils auraient aussi mérité qu'on gagne. يا بوكو فاكتور كي
0: طبعا مدرب الاتحاد المنسيري يقول اللي هو الدسيوم النتيجة ولكن يشكر جمهور الاتحاد المنسيري اللي يقول لك احنا خاسرين يشجعوا فينا 3-1 حتى يعني 3-3 هم يشجعوا فينا دونك يوجه في تحية لجماهير الاتحاد المنسيري وفي في في نفس الوقت طبعا زاد يعني متقلق من النتيجة. تعليق سي سمير.
3: والله شوف المدربين الأجانب بصفة عامة تقريبا يتكلموا في الكونفرنس دو بريس نفس اللغة تقريبا ويلقاو في أعذار للمردود السيء ممكن للفريق. أنا سمعت براكوني في نتاع نجم الساحلي يقول
0: أو مازال باش نسمعوه بعد شوي
3: يعني لا يعني جوستومون معناها يقول أنه معناها توفيق جمال يقول je comprends ce que je veux comprendre on a un projet كلمه كبيره un projet long terme moyen terme court terme نفس الشيء المدرب تاع المنتخب اليوم يقول بون دي سود قلت لك المنتخب المصري اليوم خسر 2 نقاط مهمه على ميدانه يقول قاعد فرحان باللاعبين وقاعد دبني البناء في فريق نجم الساحل والاتحاد المنستيري اوكي البناء لكن يلزمك النتيجه في نفس الوقت. جمال شوف اليوم الاتحاد المنستيري الشوط الاول كان خارج الموضوع بالتغييرات اللي قام بها المدرب 5 تغييرات على التشكيله اللعب ضد الملعب التونسي خلى الفريق تائه تقريبا في وسط الملعب فماش ليزون في وسط الميدان. ميراث بن حسن لاعب ممتاز جدا عنده امكانيات كبيره ياسر وينجم يكون لاعب كبير جمال لكنه ماهوش قاعد مستغل في المكان المناسب نتاعو ماهوش مستغل امكانياته ماهوش اللي مال بلاسي في التيران خلاه اليوم خرجوا في الشوط الثاني لانه ماهوش قاعد يعطي في الامكانيات نتاعو. شفنا غربال دخول دياني وشهاب الجبالي اليوم غير وجه الاتحاد المنستيري في الشوط الاول يعني التغييرات ما كانت زايده في الشوط الاول ما شفناش اليوم والحق يقال معناها الاتحاد المنستيري بون رجع في النتيجه اوكي رغبه اللاعبين اوكي لكن ما شفناش انسجام جماعي في الملعب ما شفناش وضوح في الادوار بين اللاعبين فماش حضور بدني وذهني خاصه في الشوط الاول ملاعبيه تايهين كومبليتمون قبل الهدف سجلوا هدف دون اوكي دقيقه 10 وبعد قبل الهدف الثاني التعادل الثاني في اثر بهتات دفاعيه دونك فماش توازن بين الدفاع والهجوم الخطوط بعيده على بعضها اليوم قلت لك السكيفي لا ديفيرونس الشوط الثاني هو دخول شي من الجبال يدي مسك الكره كما يجب وخلى جمال الفريق اصبح في بوزيسيون دو لابال خير واصبح انيماسيون فونسيف نتاعو احسن وخلق برشا فرص مع الشوط الثاني صعود بوشنيب في الرواق الايمن وحرش في الرواق الايسر عطاو تفوق عددي هما اللي انقذوا الفريق ممكن وجابوا الهدف الثاني وهدف التعادل عموما يعني اتحاد المنستيري يلزم مراجعه كبيره خاصه في عنده مباراه متاخره مع ترجي جرجيس في جرجيس يلزم يعرف كيفاش يتعامل معها ومن بعد في الترابي يحاول يصلح ما يمكن تصليحه لانه والحق يقال ما شفناش الاتحاد المنستيري نتاع المصري الفارط الموصل اللي قبل
0: 2-2 بين النادي الافريقي وجوليبا برافو النادي الافريقي يتمكن من التعديل بينما في كره اليد 28-25 المنتخب المصري قدام المنتخب الوطني التونسي هاو شنو رايكم نكملوا في الحوارات براكوني جبت على براكوني هاو نسمع براكوني مدرب النجم شنو قال في ميكرو زميلنا رضا كرويدا
4: Évaluer le match d'aujourd'hui.
5: Un match qui a été très engagé, avec beaucoup d'intensité et de duels. On n'a pas su répondre dans ce domaine-là. Ensuite, on n'a pas eu assez de maîtrise pour poser des problèmes à cette équipe de la Marsa, qui elle a très bien joué. Le terrain, c'est pas une excuse. D'accord ? Donc voilà, on fait une erreur sur le but qui nous fait perdre ce match. On a eu 2-3 occasions, pas beaucoup plus, pour pouvoir égaliser, pour pouvoir revenir au score. On les a pas mises au fond. Après, c'est le football, c'est comme ça. Je suis très, très, très, très déçu par le résultat. Je suis très déçu aussi par certaines choses qu'on aurait pu mieux faire. Mais on est en apprentissage. On est encore en train d'apprendre, de comprendre aussi, de se comprendre entre nous. On va avoir un mois là de trêve où on va pouvoir bien travailler. Je pense qu'on sera beaucoup mieux à partir du mois d'octobre.
4: Merci.
0: طبعا يقول اللي هو ماتش فيه برشا اندفاع لم نستطع العودة يقول كذلك فريق المرسى لعب مليح عمل أخطاء فريقي الدفاعي وخاصة خطأ الهدف جبنا بعض الفرص ولكن لم تكن كافية يقول أنا حزين لهذه الهزيمة ولكن يقول في نفس الوقت يعني ما زلنا نتعلم وما زلنا نخدم على رواحنا تعليق استفيق
1: ولا يشوف الخوف والخسارة يخليك معنا تعيش المباراة كحالة طوارئ ونطاع معنا الدوسيج واليوم إذا كان أنت تواني أني صححت على فما الكلمات اللي فما لي دويل ماتش تعدى بوكو دويل لانتونسيتي زادة كيف حكى عليها والكلمة اللي لابرونتيساج وني تونتران دابرونتر دونك الفترة هذه مازالوا يتعلموا ابرونتيساج قاعدين يتعلم والمدرب براكوني معناها كل مباراة تبين لنا اللي هما اون فاز دابرونتيساج مازالوا يتعلموا قال لك عندي شهر اخر باش نزيد نحضر دونك نخليو الراجل مادامو مازال يتعلم ونخليو الملاعبيه اللي عنده هو اللي اختارهم هو اللي نزلهم للميدان اليوم هو اللي اختارهم واختار لاكس سنترال وكل اسبوع يختار في اكس ما فماش استقرار في لاكس سنترال تاع نجم الساحلي ما فماش استقرار في الهجوم تاع نجم الساحلي وسط الميدان كل اسبوع مازال ما لقاش ليكيب تيب نتاعو دونك لي طون كو يزيد شهير اخر لين يحضر وتو نحكم عليه وتو نحكم على الاداء نتاعو من خلال المباريات لانه العمل وسط الاسبوع النتيجه نتاعو هي يوم المباراه نشوفوا على الاقل نواه نتاع فريق اللي قاعد البروغريس ملاعبيه قاعدين يتحسنوا اما كي تشوف انه ثلث اسبوع ما فما شيء والنتيجه تتبعك ما فماش نتيجه وزيد الاسبوع اللي بعد قلنا مع العمران مع المتلوي توجات هزيمه اي كيفاش الهزيمه هذه مش تاخذها معناها دون كيل سونس هو قال لك اون ايت ان تران دابروندر دونك اون فالو ليسي ان بو معناها الوقت مش نخليه يزيد يتعلم ويزيد يعلم الوليدات نتاعو كيفاش يتمركزوا وبرشا اخطاء صارت تو ابري ان موا شهير اخر تو نحكموا الرجل
0: بيه. هاو نمشيو نسمعوا بعضنا مدرب امل الحمام سوزه في ميكرو زميلتنا رجاء يوسف المويبي هاو شنو قال بالضبط
6: توازنا بالرغم اللي نلعبوا ضد فريق كبير اليوم اسمه الملعب التونسي الاولاد ما قصروش عملوا كل اللي عليهم ماركينا الهدف الاول كنا نجم ندعموه بهدف ثاني وثالث ونقتل المباراه يمكن اللي عمل الفرق اليوم تسييم الفرص ملعب التونسي جاتوا اقل منا فرص تمكن شي جسمهم احنا ملعب مسوس عملنا اكثر فرص بوزيسيون كانت اكثر لنا احنا صناعه الاهداف كانت اكثر لنا نقصنا التسييم اليوم كان جا فما تسييم يمكن يكونوا ثلاثة نقاط من نصيبنا. الأولاد ما قصروش، فرحان بالمردود يلعبوا به بالروح متاع المجموعة، لكن عنا بارشة تصليح خاصة القدام في تسييم الفرص. بالنسبة للأهداف اللي قبلناهم فيهم هفوات فردية اللي عادي إذا يصير في الكرة، كما مهاجم يضيع رسراس ولا بينالتي، كما مدافع ينجم يزلق ساري. في الأهداف ديما مبنية على الأغلاط، لكن المردود راضي عليه ولزمنا نديرك، وعنا توا فترة طويلة نجم نحضروا فيها، تكمل المجموعة بنسبة 100% نحضروا في زيكما ومازال مشوار بطولة طويل.
7: يوسف الفريق اللي يخلق
0: به هذا يوسف مويبش قال لا يتعلق سميرة.
3: شوف هو تكلم
0: راضي على الملعبيه
3: وراضي على المردود على الملعبيه على الروح اللي لعبوا بها، لكن ايش بدها حكايه التجسيم الفرص. تجسيم قال ملعب تونسي جسم الفرص اللي جات واحنا ما جسمناش. التجسيم لا كونكريتيزاسيون جمال ديبون دو كاليتي تكنيك دو جوار. نجم جيني اني نفس الفرصه ماني مسجلها، وتجيك الفرصه جمال سجلها لانك انت بلو رافيني تكنيكمون، ودونك لاعبين ملعب التونسي تكنيكمون اكيد خير من لاعبين أمل حمسوسة خاصة في الهجوم كما قال الموهبي توا. دونك عليه في التراف هذا ممكن من الميركاتو ميزال دونك يلوجوا مهاجم قناص هداف باش يحسنوا التجسيم اللي قال يوسف غايب. دونك فرصة أنه يخدموا ويصلحوا، لأنه حمسوسة إذا كان تدخل في ما لا قدر الله في الدوت
1: عنده ديبلاسمون صحيح في جرجي يسرى البروشان ماتش،
3: دونك مش ركبي. دونك يلزمهم بسرعة يلقاو الحلول وبسرعه يدخلوا في التصليح.
0: شنو رايك سي توفيق؟
1: لا الكلام اللي قاله سمير هذا هو، انا مش نزيد عليه. انا بالنسبه لي هو هذاك لي موين دوبور
0: ابي يزم فيس على الحمسوسه يسترجع.
1: شوف يا جماعه اذا ما عندكش الجوده نتاع الملاعبيه على الاقل تعوضها بالقتال، الروح القتاليه تعوضها بحاجات اخرين اللي لو طون كو يجي الميركاتو نتاع في صوره ما عندكش امكانيات تو تنتظر حتى جاي ميركاتو نتاع جانفي. كان عندك امكانيات ما عندكش تو ديكلار، تخرج تو ديكلار تقول السنه راني هذا ايش عندي، كان تحبوني نعمل جمعيه ونزيد نشري ملاعبيه اللي نجم نعاون بهم روحي ونقدم في الترتيب يا خويا وفروا لي. ما عندوش امكانيات يا خويا يوسف المي باش يلعب تلعب هو هذاك ايش عنده. دونك اللي تونك الناس تفهم في بعض الاوقات والله تلوم على مدرب اللي ما انا عنده امكانيات واني با كابابل دو لي فير بروغريسي ما ينجحش في النتيجه مره اثنين ثلاثه وقتها تقول اه ستوب.
3: المهم
1: على الاقل
3: شوف توفيق
1: فما بروغريسيون تحس فما حاجه.
3: نرجع نقول شوف
1: ملموس هكا
3: السبيتش نتاع يوسف عليك معناها حكى على الواقع على التجسيم وعلى والسبيتش نتاع انا تران اترونجي يعني انا جو كوم سا انا جو تيتو براكوني قال اوني اون تران دابروندر الى متى، وقال انه انا ما قاعد نصلح
1: لا البروجي.
3: شوف اني الهدف
1: البروجي فيه الربح والخساره والماتش
3: الخطا اللي صار في مباراه نجم المتلوي الاسبوع اللي فات تعاود هو بيدو الاسبوع هذايا

0: وبالنسبة
1: لي سفير 43
0: دقيقة 43 وغدوة طبعا السفيقي إن شاء الله يفوز بلقاء العودة في تونس. شكرا لكم، تقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. إلى اللقاء.

الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرامبري بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية الرياضة المسابقات الخدمات المتابعات والموسيقى من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم أهم الأخبار من تونس والعالم كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي ثقافة أسواق المرشي خدمات وكل المستجدات من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير جيس يرجع لكم في المشهد المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم المحقق موس مع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 متاع العشية حكاية بوليسية وقصص من الواقع أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال الجسمي وكامل فريق الرياضة ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار 2 وخميس طبعا متاع العشية سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين ايكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس نهار الاربع الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم

0: العبود في هنا الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة وين يجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9:30 الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للـ10 مع أحلام غيلان، وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من 2 للجمعة من مستقبل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتوما زادة.
1: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من 1 إلى 3 بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وبداية بالعناوين: جمعية المهندسين المدنيين تنظم ندوة علمية حول الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية. وترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. في تفاصيل أخبارنا، تنظم جمعية المهندسين المدنيين بالتعاون مع الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين ندوة علمية حول الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة، وذلك يوم السبت 19 سبتمبر الحالي بمقر العمادة. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص عمادة المهندسين التونسيين على الانفتاح على الجمعيات الهندسية وتشجيع المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وخدمة الهندسة والمهندسين. هذا وتهدف الندوة إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول واقع السلامة المرورية من خلال تشخيص المخاطر والإشكاليات المرتبطة بالبنية التحتية وطرقاتها، وتسليط الضوء على دور الهندسة المدنية في الوقاية من حوادث المرور والحد من مخاطرها. أعلن اليوم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بتونس عن برنامجه للفترة 2025-2030 الذي يرتكز بالخصوص على أحداث عدد من المجمعات القطاعية بهدف تعزيز حضور المؤسسات التونسية وتوسيع نشاطها في الأسواق الإفريقية. ويعتزم المجلس على المدى البعيد تجميع مختلف هياكله ضمن شركة أم تحمل اسم الشركة القابضة لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي، ستضم المجمعات القطاعية وبنك أعمال، على أن يتم لاحقا إدراج الشركة في بورصة تونس للأوراق المالية والبورصة الإقليمية الأوراق المالية التابعة للاتحاد الإقليمي أو الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في أبيجان. وأوضح رئيس المجلس أنيس الجزيري أن برنامج السنوات الخمس المقبلة يهدف إلى هيكلة المشاريع وتجميع الخبرات والبحث عن التمويلات وإرساء شراكات بين المؤسسات التونسية والإفريقية والدولية. في أخبارنا العالمية، قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع إن الطيران السعودي شن 129 غارة خلال 48 ساعة الماضية، استهدفت مدن تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة. المتحدث أضاف أن الطائرات السعودية أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، مؤكدا أن الاعتداءات على الشعب اليمني لن تمر دون رد وعقاب حسب تعبيره. سياسيا، جدد تجمع اليمنيين الإصلاح وهو أكبر حزب إسلامي تعهده باستمرار دعم الحكومة بمعاركها ضد الحوثيين. وقال في بيان له بمناسبة الذكرى 36 لتأسيسه إن اللحظة الوطنية الراهنة هي لحظة رص الصفوف والتحرير والخلاصة، وتستدعي وحدة وطنية وتلاحما شعبيا وسياسيا واجتماعيا واسعا يتجاوز أخطاء الماضي ويتسامى فوق الجراح والتباينات. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين أمريكيين أن قولهم إن خوض مواجهة مع الحوثيين قد يتطلب موارد بحرية وجوية كبيرة ويستلزم تحويل مصاري أصول استخبارية أمريكية نظرا للحاجة إلى تحديد مواقع الحوثيين بدقة، وهي مواقع تغيرت عما كانت عليه في العام الماضي. مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أكد أنه لا يوجد أي قلق بشأن استنزاف الموارد، مشدداً على أن الجيش الأمريكي يمتلك ما يكفي وزيادة من الذخائر والمؤن والمخزونات لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، مؤكداً أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. طبعا أعلنت موسكو اليوم استعدادها لاستئناف المفاوضات مع كييف، لكنها رفضت تعليق العمليات العسكرية خلال المحادثات في وقت أبدى فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في ميامي. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش قمة بريكس في نيودلهي إن موسكو لا تفتقر إلى حسن النية ومستعدة لإجراء مفاوضات مع الجانب الأوكراني. شكرا على المتابعة واللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الشرقية على جوهر اف ام.
1: جوهر اف ام،
2: الدنيا والدنيا.
1: جوهر اف ام،
3: جوهر اف ام.

0: Baila.
1: Baila. السبعة وتسعة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد من بايلا في تاريخ 7/12/2026 موافق ل 30 ربيع الأول 1448 هجري. تحياتنا لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. رونديفو جديد كالعادة إن شاء الله يتواصل معكم حتى للعشرة، نلقاو من خلاله هكا مود ما تبقى من صيفية، لأنه نهير الاثنين إن شاء الله عودة مدرسية وجامعية إن شاء الله تكون موفقة للجميع. وكيقول العودة المدرسية براتيكمون تبدأ هكا النفسية، النفسية متاعنا تبدأ مع مود الخريف وكهو نودعو الصيفية. دونك نقول لكم احنا زد المود متاعنا باش يبدأ رويدا رويدا هكا يكون مع العودة المدرسية. نحكيو على الحملات، حملات اللي تكون لصالح الناس المعوزة اللي ما عندهاش هكا كيفاش تنجم مع متغيرات الحياة، مع الفلوس اللي ولات شوية والدنيا اللي غليت. دونك التونسي لتونسي رحمة، التونسي اللي عاونوا بعضهم. نحكيو كما قلنا على الدعم اللي قدموه التونسة للعائلات المعوزة. هذا كل بشيكون إن شاء الله مع جمعية عشاق سوسة اللي يكونوا حاضرين معنا بعد شوية. كيف كيف زادة نفسانيا بدينا احنا هكا نتعودوا بالعودة للنسق العادي، سورتو وقت اللي ما عادش سيونسونيك ونحكيو على دوبل سيونس. لكن صغيراتنا كيفاش ينجموا يتأقلموا مع المود الجديد، سورتو هاي السنين نصبحوا نقرأ وإثمانية كسهريات هاي السبت. بيان سور نحب نذكركم انه اخر ويكاند راهو مع مود السيفية. دونك هذا كلش نحكيو فيه مع الكوتش سميرة صلوحي حتى العشاء. الرونديفو متواصل معاكم مع ليكيب الكل. خليني نقول اهلا وسهلا ومرحبا بحسام الجيت في الاخراج. نحولك سي حسام. اهلا وسهلا. ونورمالمون تقولي مرحبا بك. والله حد انا توحشتكم. المزدح هذا راهو عنده شرم، هالمزدح عنده شرم. ما نحكي لك قديش تتوحشوا وقديش ماذا بيك هكا تكون في لقاء مع الجمهور نتاعك. تحيه لكل واحد سال بيان سور، كل واحد هكا طمن عليا هكا بوز صغيره. ونعود لميكرو جوهره فام بيان سور من خلال برمجة ان شاء الله تروق للجميع. نسلم زيد على ياسمين الجميله، نقول اهلا وسهلا ومرحبا ياسمين يا جميله. شنو احوالك يا ناري؟ على وخيتي باش تقعد معايا شويه خلاص. مثال اشا ما كها ورجعت لونك ليك لازمك تستحملني كها ولازم تستحملني. يلا سيدي هبل وسيف مقدم ميكرو الدنيا وما فيها. المود يبدا معكم توت سويت، الاجواء نتاعنا تبدا معكم توت سويت. كيما قلنا ديديكاس للي يحبوني للي توحشوني مع اليسا توت سويت.

27 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بايلا. تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة كالعادة. الرانديفو متواصل معاكم بالموسيقى بالريتم. نجم نقول صيفي ولا ما نجمش نقول؟ يعني خلينا نقولوا صيفي. مثالش في الويكاند الأخيرة هكا من مود صيفي، حتى الكياسات حسيناها، الحركة قلت شوية، حسينا البحر وشفنا برشا تصاور الحقيقة. يعني البحر براتيكمون فارغ لأنه الأولياء بدات تستعد للعودة المدرسية والجامعية. دونك إن شاء الله الناس الكل موافقة، إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله تكون سنة كما قلنا نلقاو فيها كان النتائج اللي تعبر على تعب عام كامل. دونك هذاك علاش احنا زادة مودنا في الويكاند باش يمشي مع مود الاولياء، وباش تكون زاد الكلمه ليكم على 36 300 000. خليني هكا نكون في تواصل مع مستمعاتنا ومستمعينا اللي نعرفوا برشا لقيت هذيا، سواء يبداو في الكوجينه سواء في الكهرباء يسمعوا فينا في الخدمه. دونك كما قلنا بدا المود واحده واحده يكون تحضيري بامتياز لي كما قلنا عوده يكثر فيها شويه ستريس، الامور تتنظم، السهريات ما عادش، الصغيرات نتاعنا لازمهم يرقدوا بكري، بنقبل وبين توا فما حاجات تبدلت هكا حتى في المعامله مع صغيراتنا. يعني قبل بجمعه بدينا نحضروا فيهم هكا للنوم على بكري، للتحذير، اسكو الصيفيه كان فيها ليتود معناها من الاول والا لا، كيفاش كان تقسيم الصيفيه بين الترهيد وما بين التحذير للعام الجديد. دونك احكي لنا على جو الصيفيه مع صغيرات وفي علاقه بالصغيرات وكما قلنا قرايتهم وبالتحذيرات نتاعهم لعام كما قلنا ان شاء الله باش نواكبوا هكا في كل الاجواء من عوده من نقل وما أدرك ما النقل. وإن شاء الله مش في كل عام المحور هذايا نحكي فيه، سورتو نعرفوا أول العام تكثر تشكيات المواطنين فيما خص النقل. دونك إذا عندكم أي هكا ميساج تحبوا توصلوا خلي الكلمة ليكم على 36 300 000 36 300 000. مع مدام سميرة صلوحي بعد شوية اللي باش تعطينا ديزاستوس في علاقة بصغيراتنا، كيفاش نتعاملوا معهم، كيفاش نخرجوهم من مود السهريات والمهرجانات وهكا كلمة مع العائلة باش تقول لولدك وإلا بنتك يلا وقت النوم تواجه نورمالمون 8 نجموا شدوا فروشتنا والأمور الكل تبدأ هكا منظمة والانضباط هو اللي يسود الموقف. دونك هذا كل شي يكون ان شاء الله حتى للعشرة كما قلنا الى جانب الاخبار الفنية والمتابعات. خليكم معنا في بايلا ديما على موجات الدنيا وفيها شهر فيما

0: السبعة وخمسة وعشرين دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بايلا الرانديفو يتواصل معكم حتى للعشرة. موزيكا ريتم صيفي صيفي بامتياز، وكيف كيف مود نحكيو فيه على الحملات اللي تقدم لفائدة العائلات الموزة في علاقة بالعودة المدرسية. حملة علمني ولك أجري في نسختها الخامسة، ما شاء الله كل عام الدفي يكبر، كل عام العدد يكبر، كل عام الناس اللي تعاون زادها، كيف كيف تنخرط في الجمعية. وإحنا أكيد باش نحكيو على تفاصيل الحملة ذي لجمعية عشيق سوسة مع رئيس الجمعية خونا محمد أمين الوسليتي، إن شاء الله ربي يبارك له هو والأعضاء الكل في كل مرة كيف يجي بحذية يعطيني كان موجات إيجابية ما شاء الله على الناس اللي تعاون، الناس اللي تستفيد، والناس اللي حتى ببرتاج تنجم هكا تساهم في أنه لكسيون معناه تتعرف أكثر. دونك هذيك علاش خلينا نسأل المعلم ونقول له أهلا وسهلا سي محمد علي.
1: مساء النور
0: محمد
1: أمين،
0: شحوالك؟
1: الحمد لله.
0: كيف محمد عليك؟ وكنت غايبة
1: مش مشكلة، كنت عودة ميمونة
0: يا عايشك ربي يبارك لك. يا سي محمد أمين، نحكيو على جمعية عشاق سوسة. لمن
1: حمام سوسة؟
0: حمام سوسة بيان سور.
1: نعم.
0: لمن لا يعرف الجمعية بريفمون خلينا نعرفوهم بتاريخ الجمعية. أيوة. وهي جمعية ما شاء الله فتي
1: الحمد لله خمسة أيوة. سنوات، لكن أفعالنا كبيرة والحمد لله إن شاء الله أفعالنا في الخير
0: الحمد لله.
1: جمعيتنا جمعية عشاق حمام سوسة عندها خمس سنوات من إخذ التأشيرة متاحها. نشاطاتها ليست حصرا على حمام سوسة فقط، لكن على حمام سوسة وما جاورها
0: أيوة.
1: ومتساكني حمام سوسة وخارجها. هذاك علاش احنا بتنسيق مباشر مع وخيالنا من الجمعيات الصديقة والشريكة، على مثال جمعية تاريخ، جمعية قلعة الخير، جمعية أولادنا، جمعية دار اليتيم، جمعية أفق في حمام سوسة. نحاول نسقوا مع بعضنا باش نخدموا خدمة منظمة مهيكلة والأمانة اللي في رقبتنا توصل لمستحقها
0: ما شاء الله. نحكيه أكسيون في شهر سيدي رمضان، نحكيه على العيد الكبير، العيد الصغير، نحكيه على العودة المدرسية. شو ما ليزاكس الأخرين اللي تخدموا عليهم في الجمعية؟
1: احنا الأكثريت هذا نزيد نمشيو في التدخلات الطبية البسيطة الأدوية وكذا. عنا توا مثال الآن اليوم بالذات تم تدخل في جمعية شباب القرآن الكريم بحمام سوسة، توفير خزان ماء وموتور خاص وسخان ماء خاصة لأكل الشباب الفتي اللي يجتهد ويخدم في القرآن
0: ما شاء الله،
1: لكن يتعذر اليوم حتى الوضوء ولا في الشتاء ما يلقاوش ماء بارد. الحمد لله أهل الخير توجدوا
0: أيه؟
1: حق كل جمعية ما هيش منا والحمد لله ساهمنا في ذلك، كنا وسطاء للخير. يعني تبرعاتنا ومساهماتنا مش بالضرورة تكون لنا احنا فقط، نجم تتعدينا احنا وتمشي للجمعيات الاخرى.
0: طيب خلينا نحكيو على حملة علمني ولك اجري النسخة الخامسة. كما قلنا التحدي يكون من عام لعام ديفي يكبر، دونك نسخة خامسة ناخذ هكا فكرة على الرقم. حملة انطلاق العودة المدرسية إن شاء الله تكون موفقة ونجاح على الجميع. دونك أكيد راه عندكم أرقام، ما نعرفش تكون في تزايد وإلا لا.
1: أكيد القوائم دي ما هي قوائم، خلينا نحكيه اللي هي قوائم مضبوطة. الحمد لله عندنا أكثر من شهرين ونص وإحنا ندرس في الملفات ونعمل في اللي ميزاجوغ في التحيين للملفات متاع العائلات اللي تستنفعوا ب 772 عائلة في العيد الكبير بخمسة عجول. هيكون تم تحيينهم وتم إعادة دراستهم اللي ما يستحقش في هالشهرين أصبح ما يستحقش يتم تنحيته من ملفات دونك وإضافة ما يمكن إضافته وتقسيم وترتيب العائلات اللي إحنا توا باش نعطيهم الإعانات. إحنا لحد الآن في اللحظة هذه إحنا عنا 265 عائلة تنتظر التدخل من جمعية عشاق حمسوسة من خلال أهل الخير. عنا قوائم قائمة ثانية وقائمة ثالثة وقائمة رابعة والحمد لله حتى قائمة خمسة في القائمة الانتظار. وديما أولويتنا، ديما أوليتنا للأيتام يكون عندهم أولوية قصوى قبل كل شيء. من ثم نمشي العائلات المعوزة اللي تستحق كل دفعة كل بسيطة اللي باش نعاونوها بهم. احنا توا في الوقت الحالي احنا مشينا في توجه عندنا خمسة سنوات اللي احنا ما نعطيوش قفة، ما نعطيوش عفوا كرتابلة. كان كي تجينا تبرع عيني كرتابلة كاملة نوصلوها كما هي في أمان. اما احنا مشينا في تبرع نحبوك الصغير يمشي للمكتبة ويختار ويتلذذ ويتمتع بأنه يختار أدواته. إلى متى باش تجي كرتابلة حاضرة ما يحسهاش، احنا نحبه كل إحساس. تجاوزنا مرحلة العطاء إلى مرحلة أنك تعطيه ويتمتع بما أخذ. دونك احنا كل صغير في عائلة مثل هما أربعة احنا سنة رفعنا في الوصل للشراء، كان 80 دينار سنة حكم غلاء المعيشة قلنا هنزيدوا رديناه 100 دينار. هما أربعة في العائلة، أربعة أطفال متمدرسين والتمدرس يبدأ من التحضيري حتى كش للجامعة وحتى للتكوين مدامه يقرأ يشد الورقة وستيله ومن العائلات المدروسة نعطيه وصل شراء. أربعة أطفال أربعة ياخذوا أربعة وصلات شراء يمشيوا المكتبة معينة وحيدة في حمام سوسة، ربي يبارك له ومولاها وكامل القائمين عليها في التسهيلات للعائلات وتوفير المواد المدرسية، يمشيوا على عين المكان ياخذوا بكنف احترام معطياتهم الشخصية، حتى حد ما يعرفهم في وسط الناس ياخذوا أدواتهم، يوصل للكاسة يمد أدواته ويمد البون بتاعه ويمشي على روحه في كنف احترامه، على خاطر احنا كيش نعطيه مناش باش نذلوه وما لازمناش نذلوه، مناش عاملين عليه مزيه، بالعكس هو عامل علينا مزيه كي هو خدي من عندنا راه اللي برشا ناس ما تعرفوش، على خاطر انت كاليتيم اللي باش نمسح على راسه كل شعره تمسها يدي ناخذ عليها اجر، وسيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لك انا وكافل اليتيم كهاتين، اخذ القرب بالزوج صوابع هذوما احسب روحك انت وسيدنا هكا، ستصور كل احساس انك انت وصلت يتيم باش يوصل ياخذ الاعانات. احنا لحد هاللحظه لحد اللحظه هذه 188 صغير انتفعوا بالاعانات المدرسيه، منهم 6 خذوا كارتابلات كاملين جاونا كيما هما، والبقيه 182 صغير خذوا وصولات شراء، واغلبيتهم نسبه 90% مشاو قضاوا. دونك احنا مازال عندنا العدد، العدد كبير اكثر من 338 صغير مازالوا ينتظروا في اهل الخير. تقول لي اني كيفاش نساهم؟
0: صح، كيفاش نجموا يعاونوا الناس اللي يسمعوا؟ هو توا حاجتين اللي يسمعوا فينا، كيفاش النجم ننتفع وهل النجم نلتحق بالقائمه وراني انا بيدي مستحق؟
1: صحيح.
0: والثاني كيفاش النجم نعاون؟
1: ما خلينا نجيبوا الشق الاول، انه النجمش نضاف في القائمه في الوقت الحالي لا، باش ما الناس ما نوعدوهمش باشياء وماناش قادرين على الاستطاعه ان احنا نعطيو، خاطر لازم نتحراو في العائلات والوقت ضيق، واحنا عندنا القوائم اللي هما سيدي جا حاضرين، يعني كي نوفروا لهذوكم سما سلكناها والحمد لله.
0: لكن ينجموا مثلا يتواصلوا معاكم اذا كان فما اعانات
1: اكيد يتحطوا في ليستا نتاع الانتظار، اذا فما اعانه جا الخير بالطبيعه ماناش باش نستحضروا بانفسنا، اكيد باش نوزعوه على العائلات هذوكم. لكن
0: سي محمد من بعد عطينا الكونتاكت وكيفاش يتصلوا
1: أكيد
0: بكم.
1: اكيد دونك احنا توا القوائم مضبوطين، توا باش نتجهوا من يريد أن يتبرع. أنا شو نقول؟ راهو التبرع حتى بدينار راهو تنجم تساهم وتوصل توصل الإعانة متاعك. تقول لي باهي أنا بعيد مانيش موجودة قريب للجمعية، قل لك ماكش بعيد على البريد التونسي، أي قرية وأي دشرة وأي منطقة موجود فيها البريد التونسي تتواصل معنا على الرقم الهاتف تو نعطيوه، مش ما يطلبوناش تو تو نعطيوهم لهم
0: المرة اللي فاتت تفكر
1: احنا لهنا والتليفون يطرب
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله والخير جاء
0: ما شاء الله
1: موجودين الحمد لله. دونك نتواصلوا معنا على الرقم الهاتف اللي يقاو على الصفحة الرسمية ويقاو الحساب الجاري في البريد على الصفحة الرسمية جمعية عشاق حمام سوسة، يتواصلوا معنا نبعثوا لهم في اس ام اس رقم الحساب الجاري، سوى يعمل فيرمون يتحول المكان يعمل فيرسمون في الحساب الجاري نتاع الجمعية، يتواصل معنا باش نعرفوا المبلغ هذاك جاء لحملة العودة المدرسية ونوصلوا الأمانة لأهلها. فما عباد تحب تشري مواد مدرسية وإلا يشري كارتابلة حاضرة يتواصل معنا وننسقوا ونحولوا له احنا على عين المكان، إذا في حمسوسة أو أحوازة ناخذوا الأمانة نتاعنا. أكثر من هذا يمشيوا للمكتبة، مانيش باش نجم نذكر المكتبة أكيد تو يدخلوا الباج يعرفوها باش ما يعملولوش إشهار.
0: ربي يبارك له.
1: وي يقاو ستون موجودة في وسط المكتبة في الباب ما عليها اللوجو نتاع الجمعيه، اللي يحب يتبرع تبرع عيني من 8 نتاع الصباح ل 11 نتاع الليل موجوده، يحط التبرع العيني نتاعو في المكتبه هذيكيه، وموجودين المتطوعين نتاعنا من 6 لل 10 نتاع الليل للتبرعات الماليه، اي انسان يحب يعطي تبرع بشرط انه ما يتحرك من الغادي كما ياخو وصل قانوني في الغرض، يحمي به روحه ويحمينا احنا معه، ما ناخذوش احنا فلوس من غير وصولات، وكيف كيف حتى التبرعات العينيه للي باش نتنقلوا له ناخذ نعطيوه زاده تبرع عيني. هذا بالنسبه لحملتنا عوده المدرسيه.
0: حكيت قبيله على الكفاله،
1: كفاله اليتيم وما ادراك ما كفاله اليتيم،
0: وهذايا زاده اكس خلينا نقولوا قاعدين تخدموا عليه عندكم مده تلقتوا
1: مع العودة المدرسية،
0: قعدتوا تخموا كيفاش وحتى كل شيء مضبوط. خلينا نفهموا مشروع عقد الكفالة.
1: مشروع عقد الكفالة احنا قلنا سيدنا قال انا وكافل اليتيم، فما ناس تحب تكفل ايتام من غير ما تدخل تجيبوا عنده، لا يبدا موجود في عائلته. اليتيم شكون؟ يا متوفي بوه يا متوفي امه يا متوفين الزوز، وفما الجد ولا العم ولا الخال ولا الخالة، هو اللي متكفل بك الصغير عنده. دونك الصغير هذاك يستحق من نوع من الدعم المادي للي من يكفله في عائلته. دونك احنا حددنا قيمة الكفالة الشهرية 80 دينار فقط. كل شهر يتم نعملوا فيرمون تحويل العائل للكفيل 80 دينار، لكن في العودة المدرسية ولا في قفة رمضان ولا في كسوة العيد في الليزاكسيون العادية يضاعفوا، يعني يولي 160 دينار. القيمة الجملية اللي حددناها هي في حدود 1260 دينار. 1200 دينار تمشي مباشرة لليتيم بالتقسيط المعلوم، وال60 دينار هي إجراءات إدارية، خاطر ما تنساش اللي انت عندنا ديفيرمون وعنا المصاريف إدارية والمستكبين اللي موجودين باش يتقضوا الأجر متاعهم. احنا أغلبيتهم متطوعين و99% منهم متطوعين، وحتى كي يجي يقول لك لا أني نحب نخدم لله، لكن احنا حددناه 1260 في السنة، سوى يدفعه مسبقا مقابل واصل في ذلك، وإلا يعمل لنا فيرمون فيه ويعلمنا بذلك، خاطر ما نعرفوش احنا لازم يبدأ العلم ويكتم كفالة اليتيم، وإلا ينجم يسبق بالستة شهور وإلا كل شهر يتواصل معنا ويعمل لنا فيرمون مباشرة في المبلغ هذاك. احنا نحبذ انه يتم كفالته سنة كاملة مسبقا وإحنا نتواصلوا مع اليتيم ونوصلوا له الأمانة متاعه. ينجم الكفيل يقول لي أنا اليتيم اللي كفلته هذا كايا نحب أنا مثال فعنا من مواطنين بالخارج كنت
0: سيسا بش أقولك على مواطنين بالخارج
1: قال أنا موجود النجم هذا المواطنين بالخارج ينجموا يحاولوا لعائلاتهم وعائلاتهم تجينا لنا إحنا وبساميهم يتم كفالة الأيتام. ينجموا ما يحضروا هدايا يحضروا قضيات ويحب يوصلوا لك اليتيم اللي هو كافله، وإلا في العيد خلاف ال 160 دينار اللي جايدته هكا في العيد الكبير يحب يقولك أني نحب نشري له خروف نحب نشري له علوش يتم شراء الخروف ويتم توصيله ويتم إرسال الصور اللي تثبت إنه الأمانة وصلت لأهلها.
0: معناها في كل شفافية
1: احنا موجودين كل شيء ديما على الباج خادمين لمن يعطي لمن يأخذ، احنا كل جسر ما بين الذي يأخذ والذي يعطي احنا كل واسطة. الله يا ربي نقول ربي يستعملنا ولا يستبدلنا،
0: احنا هي ارزاق تسير ان شاء الله بيان سور ان شاء الله الناس معناها واحد يكون سبب باش صغير يفرح وكوزوا في العوده المدرسيه ولا في العيد ولا في رمضان. اهم حاجه هو رقم التليفون
1: اللي هو خلينا الاخير
0: اللي هو خلينا
1: سهل ياسر
0: 99 400 200
1: يتواصلوا معنا وننسقوا معاهم كيفاش ناخذ التبرع العيني والا المالي وننسقوا حتى في موضوع الكفاله وكيفاش انه تتم لي بروسيدور. 99 400 200
0: ساهل برشا تكلموا دونك سي محمد امين يتم التنسيق اللي باش يعاون اللي باش يكفل اليتيم تزيدوا تاخذوا كل المعطيات والكوردوني وراهو بكل شفافيه. والحقيقه هذه مش اول مره انت ولد الراديو ولد الراديو بيان سور وكل اكسيون تجي بحدنا ما شاء الله بدا
1: تليفون يضرب
0: بدا تليفون
1: اهل الخير موجودين
0: اهل الخير نقدموا الخير
1: فيا وفي امتي الى يوم القيامه
0: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحبب الناس في بعضها وان شاء الله الناس كل تتعاون على اي حاجه تنجم تفرح كبير ولا صغير او توا الامور انت تعرف الناس
1: الحمد لله تعرف. ربي يجريها صلاح وصلاح لبلادنا
0: ان شاء الله اللهم امين وحبب الناس في بعضها. شكرا ليك والله تليفوني
1: والله تليفوني يضرب
0: 99 400 200 دونك باش تعاونوا الصغيرات اللي ما عندهمش باش يرجعوا كيما صغيرات اخرين بالكرتابة والامور الكل. دونك ان شاء الله ربي يفرح الجميع. شكرا لك سي محمد امين الوسليتي رئيس جمعيه عشاق حمام سوسه. تلقاو كل التفاصيل على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فيما.
1: شكرا جزيلا ويرحم والديكم.

0: 47 دقيقة على موجاتنا. تحياتنا لكم من ما كنتوا في الاستماع حتى في زوريخ يتابعوا فينا. تحية لخونا جمال عزيزي هكا نورمال مول لقب نتاعو ثبت لي بربي يا مدام سمير. مدام سمير هي تيك توك مش صحاب سايب سايب عليك سايب لا طيحنا اللايف تحية لكل مستمع
1: يعني ريفيزي
0: تو انت تو ولا ريفيزي تو اكسبتي خلي الامور طيبه بيناتنا. كوتش سميره صلوحي كالعاده تكون حاضره معانا وقت اللي لازم تكون حاضره معانا باش نحكي ونصائح في علاقه بالعوده المدرسيه وحتى زاده الجامعيه في علاقه بريتم يتبدل بعد صيفيه خلينا نقولوا عطله مطوله. ريتم باش يرجع دونك باش يرجع في وسط الجمعه مش نهار الاثنين نهار الثلاث دونك نورمالمون نهار الاثنين مازلنا مع مود صيفيه اي والا لا نبداو من توا نعودوا صغارنا انه راهو سي العوده قربت وراهو باش كل شيء يكون منضبط النوم في الوقت القراية باش نبداو ندخلوا ريتم ليتيديت ونعرفوا زاد برشا اولياء ليتود معناها كان حاضر في الصيف ما غابش ليزاكتيفيتي تنقص شويه لكن في المقابل بيان سور نحكيوا على ليزاكتيفيتي نتاع ترفيه دونك الريتم الكل يتبدل. مدام سميرة من أين نبدأ ونصائحنا اليوم نوجهها للأولياء اللي نقدموا لهم تحية ويتابعوا فينا على جوهرة فيم وكيف كيف على المنصات امتاعنا دونك تحية لكل متابعينا على تيك توك. هاي مدام سميرة
1: هو أهلا بيك الساعة هيبة
0: يا لله شنحويلك
1: توحشناك
0: والله حتينا
1: بي هو مش ريتم الكل مش ريتم معناها بخلاف ريتم يتبدل شفت ساعات عملي بيرتورباسيون
0: هنا اينا جميل يديك
1: هو هيبة التحذيرات هي لمحالة مش اليوم باش تكون تحذيرات قبل نهاري هي التحذيرات والاستعدادات وخاصة الاستعدادات النفسية تكون على الأقل قبل بجمعتين انت حكيت على النوم وحكيت على معناها نحذر رواحنا والكل اذيك عربش يكون قبل جمعتين لكن ما يمنعش انه اذا كان احنا إلى حد الآن ما زلنا عايشين وكأنها عطلة صيفية ما زلنا عايشين في أجواء الصيف دونك سيقيد توا باش نبدأ ونستعدوا باش نحذروا أولادنا نفسيا للعودة المدرسية به كي نقول نحذروا أولادنا نفسيا اللي متعودين به أنه باش نحذروا رواحنا العودة المدرسية نشريوا الأدوات ونشريوا دبش ونشريوا كل ما عنده علاقة بالكارتابلة إيك التحذير المادي هذيك دونك هذيك هو باش يكون التحذير لكن نحب نقول أنه راهو التلميذ راهو العودة المدرسية بالنسبة ليه باش يرجع يقرأ راهو ماهوش العودة أنه باش يهز الكارتابلة ويهز الأدوات ويلبس جديد وكل ما عنده علاقة بالأمور هذيك الكل اللي نعرفوها لأنه التلميذ كي يدخل للقسم معناها أول نهار بعد ثلاثة شهور عطلة معني مش باش يدخل جوست كارتابلة ودوات راهو باش يدخل مشاعر باش يدخل
0: سورتو لي أول عام
1: راهو مشاعر نوعا ما خوف علاقات تجربة متاع عام تعدى عام قديم معناها تجارب قديمة راهو باش يدخل بحاجات مأثرة فيها من العام اللي تعدى راهو باش يدخل فما وليدات صغار راهم داخلين وما همش منجمين ينفصلوا على والديهم ويدخلوا يقراوا راهو الصغير سي مشاعر معناها الصغير ما ديهوش طول وتهزه وتقول له أي انت تو باش تدخل المدرسة فما برشا تحذيرات لازمها تصير قبل العودة المدرسية اللي باش نحكي فيه اليوم اللي نظمت معناها شويه حطيت شويه افكار ونظمت حاجات اللي برشا حكاوا على العوده المدرسيه وكيفاش احنا لازم ننظموا وقت النوم للصغار لازم نعودوهم يرقدوا بكري لازم التليفون نقصوا من استعمال التليفون لازم معناها سي بون تولي كل شيء معناها وكانه بدايه جديده باش نبداوها في الحياة للوليدات وكل بداية لازمها تحذير ماهوش هكاكا دونك لازم أول حاجة خلينا نعرفوا الكل اللي العودة المدرسية راهي تمثل بالنسبة للصغيرات للأطفال للتلامذة ديما أنا عندي عبارة صغيرات على خاطر بالنسبة لي مهما يكبر معناها الصغير والتلميذ راهو ديما يبقى في عينين معناها والدي
0: ديما صغير
1: دونك العودة المدرسية قلنا تمثل تمثل فرحة، تمثل أدوات، تمثل أصدقاء، تمثل علاقات، تمثل أجواء البرشة تلامذة، لكن في نفس الوقت راهي تمثل خوف، تمثل تجربة فاشلة فيها برشة وجيعة، تمثل علاقات تجارب وعلاقات ما كانتش باهية، تمثل تنمر، تمثل رفض البرشة صغار خرين. دونك احنا اذا كان مش نقولوا عوده المدرسيه، دونك خلينا نمشيو من الزاويه هذه.
0: وشرتو انه احنا ما عادش سيء، معناها توا نحكيو على نهايرين قبل ولا ثلاثة ايام قبل تحذيرات كما قلنا تبدا
1: توا نهايرين قبل. فما حاجات خلينا ناخذ نقطه نقطه. الحاجات اللي الاولياء لازم ينتبهوا لها ولازم الاولياء يبداو يخدموا عليها. اول حاجه ما نخليوش ذيك النوم ما حكينا فيه، هذاك لازم بشويه بشويه نبداو
0: نورمالمون قبل بجمعه،
1: قبل بجمعه نكونوا نظمنا وقت نومنا، وليداتنا يرقدوا بكري باش نجموا يقوموا بكري. والنوم راهو مهم جدا، نعرفوا الكلنا اللي النوم مهم جدا للتركيز، مهم جدا باش يكون عنده حضور ذهني كبير التلميذ معناها وقت القرايه. حاجه مهمه برشا ما نخليوش العودة المدرسية وكأنها صدمة بالنسبة للتلامذة. شو معناها صدمة؟ لأنه نجيو توتانكون نقولوا سيء أكهو نحي التليفون من يدك، النظام ذاك الكل متاع الصيف ذاك الكل بش يتحط على جهة ودونك تو بش نبداو في نظام

0: الدار. انت كتجي لولدك طول وتقول له ردوا بالكم يا اولياء، تجي لولدك طول وتقول له اي راهو غدوه نهار ثلاث هذيك باش ترجع تقرا، دونك التليفون باش تنحيه من يدك باش تاخذه كان في العطله، والا كان في وقت في العطله بلوتو
1: في الويكاند،
0: في الويكاند ولا في العطله. دونك انت رد بالك تعمل التصرف هذاك، لانه هذاك مش باش يكون لمصلحه
1: صغيرك.
0: علاش؟ لانه احنا بالنسبه لينا راهو التكنولوجيا راهي حاجه اساسيه ولات. احنا ما نحطوش التكنولوجيا وكانها عدو بالنسبه لينا واولادنا، انما راهي التربيه بالنسبه لينا الحاجه الغلطه هي التربيه التقنيه نتاعنا، طريقتنا كيفاش نتعاملوا احنا مع التكنولوجيا. معناها ولدك ما تجيش تنحيلو التليفون، معناها كاريمون راك هكا مشو دخلوا في متاهات اخرى، وبشو دخلوا في
1: وبشو اللي عنده نفور
0: ردود افعال معناها ما كناش نستناوها، دونك السلوك باش يولي هو معناها يرد الفعل يولي عدواني. دونك ما تترقبش انه ولدك اذا كان هو باش تفك له تليفون هو باش يركز في قرايته، انما طريقه خلينا نتعاملوا بطريقه واعيه، خلينا نحكيوا مع اولادنا نعلموهم انه راهو التليفون تنجم انت تليفون تعمل اوقات للتليفون، تنجم تحكي مع ولدك تقول له راهو وقت القرايه ما تستعملش التليفون لانه باش يخليك تفقد التركيز نتاعك، وقت الماكله كيف كيف ما نستعملوش التليفون، ووقت القراية ووقت وقبل النوم بفترة صغيرة قبل ما ترقد ما تستعملش التليفون.
1: يعني في طريقة توصيل المعلومة، في كيفاش تتعامل مع ولدك
0: المعلومة
1: مش بالرد على
0: هكا ما تنجمش الا اذا كان بالطبيعه فما عمر معين لاستعمال التليفون. مش ولد معناها عمر صغير بالطبيعه ذاك ما يلزمش يستعمل التليفون. لكن اذا كان احنا اولادنا عودناهم وعندهم دي بورتابل ويستعملوا فيهم، وخاصه عطله كامله الحريه الكامله عندهم، ومن بعد انت تجي تقولوا نحي تليفونك، لازم نحطوا رواحنا ديما في بلاصه اولادنا كيما احنا زيدا الكبار كيما اولادنا. دونك احنا نخليو ننظموا الاوقات هذيك في استعمال التليفون. عندنا فما حاجه مهمه جدا احنا كي نحبوا نحكيوا على عوده مدرسيه ونجاح العوده المدرسيه ونجاح الدراسه
1: والتأقلم
0: وتوازن نفسيه الطفل، راهم يكون شكان من المدرسة كهو، يكون من الداخل الأسرة وزادة من داخل المدرسة. فما سؤال فما أسئلة لازم نبعدوا عليهم، وخاصة كيفش نحكيوا على نفسية التلميذ يعيشكم يا مربين. نحاولوا نبعدوا على بوكش يخدم وامكش تخدم،
1: هو كنص ورقه ذيك
0: وكنص ورقه يظهر لي ما عادش يقوموا بها،
1: وليت يمكن اما بطريقه اخرى
0: يسألوا بطريقه اخرى بوكش يخدم وامكش تخدم. نبعدوا على هذا نحكيوا مع التلميذ، والا انت فين مشيت في العطله كيفاش عديت العطله نتاعك، فما وليدات ما مشاوش حتى البلاصه، فما صغار ما خرجوش ما تفرهدوش، الراعي ونفسيه التلامذه الكل ونغزروا لهم التلامذه الكل وكانهم معناها خاطر فما برشا فوارق اجتماعيه. دونك احنا كيش نحكيوا عن نفسيه الطفل خليه ما ندخلوش في اسئله اللي هي تخلي الصغير يحس معناها بروحه اقل من غيره، يولي
1: او حاجه تحرجه
0: هو ما يلقاش الإجابة قدام صغاره قدام أصحابه،
1: ونجم يخلق تنمر
0: يولي عرضة للتنمر وثيقته في روحه تهتز، ويولي هو يقول علاش أني علاش أصحابي هكا، يولي يدخل في مقارنات هو بينه وبين أصحابه. دونك في عوض أنت تسألوا على أبوه شنو هو يخدم، وتسألوا على أمه شنو تخدم، وتسألوا على هو كيفاش وين مشى في العطلة، أسألوا على هواياته، أسألوا هو شنو هي طموحاته شنو الشغف نتاعه في قد فراغه، هو شنو يقعد يعمل، وثمن كل إجابة. أسأله هو بعد كي يكبر هو شنو يحب يكون، وكيف ثمن كل إجابة، ونبعده من التنمر ونبعده من خطر راهي الطموح.

0: الاجتماعي وتختلف من بيئة لبيئة. هذو ما حاجات بربي نركزوا عليهم خاصة معناها في أول نهار في العودة المدرسية. فما حاجات أخرى أحكينا على التليفون، أحكينا الأولياء، فما برشا أخطاء يقوموا بها الأولياء بالنسبة ليهم قبل العودة المدرسية، يبدأوا يتوعدوا، يبدأوا معناها وكأنهم يهدوا في أولادهم بالقراية. أي هاي باش ترجع لقراية تو نرتاحوا، هاو باش ترجع لقراية أتو نرتاح من الحس متاعك ومن الشغب متاعك، أتو إن شاء الله يا ربي يجيك مربي ولا معناها معلم ولا صعيب، أستاذ الصعيب خليه يربيك وخليه
1: على ما عملت فيا في القاية،
0: على ما عملت فيا. دونك مش في بالنا أنه صغير راهو هذيك حاجات باش تعدى مرور الكرام، إنما لا، راهي هذيك حاجات باش ترسخ في الذهن متاع
1: في اللاوعي متاعو،
0: وهذيك راهي باش تخلي تكون عنده على تبني له علاقة بين المدرسة، علاقة مختلفة بينه هو وبين المربي وبينه هو وبين المدرسة، باش يولي يغزر المدرسة ومعناها وكأنه معناها حاجة تخوف، وكأنه المدرسة عقاب، هي محيط ماشي هو باش يتعاقب فيه. ودونك نبعدوا على هذا، نبنيوا علاقة محبة بين الصغير وبين المدرسة، نخليوا أولادنا تفهم اللي هما ماشيين للمدرسة مش باش يتعاقبوا، ماشيين للمدرسة راهم باش يتعلموا، المدرسة راهي فضاء معناها باش يتعلم فيه حاجات، لكن زيدا كيف ينجم هو زيدا المدرسة فضاء باش هو يغلط فيه، باش يغلط وزيدا هو باش يتعلم. نوصلوا مساج لأولادنا أنه المدرسة راهي باش يتعلم فيها مهارات مختلفة، اللي هي فضاء معناها بشي يعرف فيه أصحاب جدد، اللي هو بشي يعمل علاقات باهية، اللي هو بشي يلقى معناها المربي، وكأنه نخليه صورة باهية للمربي على القدام أولادنا. فما برشا أخطاء إن نقوم بها احنا كأولياء، رانا كأولياء نجيو كأولياء احنا معناها نجيو قدام أولادنا ونحكيو على تجارب سابقة، نحكيو على مربين، نحكيو على مربين ونذكروهم بالأسماء. برشا أخطاء نقوموا بها، علاش قلت لك اليوم كلامنا مش يكون مختلف معناها شوية، معناها بعيد علي بون برشا كلام تحكي. دونك احنا باش نحكيو على تصرفات وسلوك قاعدين يقوموا بها برشا أولياء، وخاصة أنه بربي نبعدوا على في وقت العودة المدرسية، نبعدوا عليك التساؤلات قدام تلامذة قدام صغارنا، زعما شكون المعلم باش يكون، هاو هذا خير من هذا،
1: هذاك يخلق هو بينه.
0: أنت ديجا توا أنت عملت أرضية معناها حذرت أرضية باش تكون معناها وكأنك أنت خلقت معناها نوعا ما علاقة ماهيش باهية بين التلميذ وبين المعلم، وكأنك أنت حذرت ولدك باش يبني صورة مختلفة على المعلم من خلال أنت شنو سمعت. دونك نخليو أولادنا يبنيوا علاقات باهية بينهم وبين المعلمين متاعهم. وحاجة أخرى حتى هي المربي زادة مساج للمربين، ما تخليش معناها الفضاء وتخليش القسم، ما تخليش المدرسة وكأنه هي جوست بركة معناها فضاء مهني وداخل أنت باش تقدم الدرس متاعك وتخرج.
1: وهنا فما نقطة، فما معلمين مقدموا لهم تحية بيان سور، المربين متاعنا زادة اللي فما علاقة ياسر محلاها مع التلامذة، تلقى مثلا يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي، تلقى يهبط فيديوهات على تيك توك، يشارك يوميات هكا وتفاصيل مع التلامذة متاعو. فما من يستحسن الفكرة وفما من يرفض الفكرة، انت شنو وجهة النظر متاعك؟
0: هو إجا نقول لك هي العلاقة كي تكون علاقة طيبة بين الأستاذ والتلميذ هذه حاجة مستحبة، كي تكون معناها الأستاذ قريب من التلميذ راهي حاجة مستحبة. علاش؟ لأنه يبني علاقة محبة وتكون فما تواصل بيناتهم، وهذا يسهل العملية التربوية. لكن بالطبيعة احنا لا إفراطة ولا تفريط، احنا ما نخليوش العلاقة معناها تولي وكأنها علاقة بيه تكون فما علاقة صديقة بين التلميذ والأستاذ، لكن ما لازمش تتجاوز، كل شيء عنده حدود. أني مثال مانيش مع الأستاذ اللي يقعد مثال في في في قهوة ويقعد هو وتلامذته، ساعات تلقاهم هو وتلامذته تلقاهم يتكيفوا مع بعضهم قاعديا ويفدلك ويحكي، أني الحقيقة ما نحبذهاش، لكن نحبذ تكون علاقة

0: مبنية على تفاهم، مبنية على احترام، مبنية على قدر، تكون علاقة محبة. الأستاذ هذه الأكثرية راهي تكون الحقيقة من عمر في الكوليج والليسي، خليها حتى في المدرسة تكون علاقة مبنية على محبة. خلي، لأنه راهو شفت علاقة التلميذ والأستاذ إني راها تقريبا كما علاقة الولي بالتلميذ. فما بونك بعض النقاط تختلف، لكن يجمع بيناتهم هو المحبة، هو أنك تفهم أنت التلميذ، أنك تفهم احتياجاته. لأنه كل ما المربي أقرب من التلميذ، كل ما فهم احتياجاته، كل ما فهم احتياجاته، كل ما كانت فما علاقة محبة بيناتهم وعلاقة أمان وعلاقة ثقة بيناتهم. وكل ما تبنات ثقة كبيرة بين التلميذ والمربي، كل ما العملية التربوية ولات سهلة. لأنه المربي هيبة ينسى، ممكن ما يتذكرش قديش من تلميذ قرأ، وما يقعدش في ذهنه التلامذة اللي قرأهم يتذكرهمش، لكن راهو التلميذ يتذكر الأستاذ اللي كان معناها طيب معاه، اللي عامله بمحبة، اللي ما كانتش فما علاقة خوف بيناتهم، اللي ما تنمرش عليها، اللي فهمه، اللي قرب منه، اللي فهم احتياجاته. خليه بربي
1: والله علاقة. والله انت تحكي على العلاقة ما بين المعلمة ولا المعلم والمربي بينسور والتلميذ. أنا مدام شيراز حسون قالت أنا معلمة، علاقتي بتلامذتي كأني أمهم قبل ما نكون مربية. تحية ليك. قالت لازم نكون قريبة لهم نفسيا أكثر. تحية لها.
0: لأنه تعرف حاجة هيبة، راهو كي تكون العلاقة قريبة بين التلميذ والمربي، تكون علاقة محبة. التلميذ يحب المادة كيحب المعلم اللي يقري في المادة.
1: تري بيان. باه خلينا نعملو بوز صغيرة مع الموسيقى، وباش نرجعو نحكيو بيان سور في علاقة بالعودة المدرسية وحتى زيد الجامعية. نعطيو دي زاستوس باش ان شاء الله تكون عودة ناجحة، ويكون العام الكل مش نحكيو كان على الديبو. صعيبة بيان سور ديما الكوبور اللي تصير ما بين ريتم صيف ومن بعد عودة فيها قراية وفيها ريتم ووقت والخمسة تاع العشية ويتود. دونك هذا كل هاوك عطينا عليه لمحة. مازلنا باش نعطيو دي زاستوس. شنو تحب تقول مدام؟ مازلنا
0: كي تكون بداية ناجحة بإذن الله معناها الطريق الكل يكون ناجح.
1: هي ما تجيش
0: بحذي. أهم حاجة هي البداية.
1: هاني بحذيك. كل عادة احنا بدنا موسينا معكم الغونديفو حتى للعشرة متاع الليل. تحياتنا لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. تحية لعبد وعبد الرحمن من كندا، وعنا برشا مستمعينا في كندا. تعرف قديش وقتها في كندا مدام سميرة؟
0: نعرف
1: نقص خمسة سوية يعني
0: ريال. نقص خمسة سوية وانتي سهرة انتي سهرة.
1: يلا فوز صغيرة مع الموسيقى ونرجع نكمل معكم بقية الحوار مع مدام سميرة صلوحي في علاقة بالعودة المدرسية. ان شاء الله تكون موفقة لصغيراتنا وحتى زادة للأولياء متاعنا.

بهالبلد وراضي كيف تتمثل.

0: 8 و 19 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بايلا نحكيه على استعدادات العودة المدرسية، استعدادات نفسية بالأساس، استعدادات بيان سور يتشاركوا فيها الأولياء، وكيف كيف زاد التلامذة، وإحنا نحكيه على خدمة ما تكونش اليوم، دونك نحكيه على استعدادات عندها مديدة بيان سور في علاقة بالتحضيرات، سورتو كيف ده عندك صغير أول مرة باش يلتحق بمقاعد الدراسة. الكوتش سميرة صلوحي، مدام سميرة اللي تنورنا بيان سور، نحكيو على صغيرات نتاعنا هكا، تناولنا الحاجات اللي ماذا بينا ايفيتي بيان سور في علاقة بالمعلم وكيف كيف زاد التلميذ والأولياء، وتو خلينا نمشيو هكا لبعض الوضعيات، وخليني نسلم على مدام شيراز اللي هي كما قلنا مربية، قالت بربي احكيو معناها للأولياء انهم يوصيو صغيراتهم باش يحكيو للمعلم او المعلمة كل شيء، معناها انه المعلم ما يكونش شكل معناها كأنه انيستي ولا سيدي، كأنه عقاب كما انت قبيلة عطيت هكا نصائح، دونك خليو التلميذ يعبر على افكاره، يحكي اللي مقلقه باش هكاك كل هو بينات التلميذ والمعلم ما تكونش موجودة، وهذا المهم. دونك
1: هو يعطيها الصحة مدام شيراز على الفكرة، مهمة برشا، لكن جوست بركة باش نصلح شوية أنه مش الولي يقول ولده معناها يحكي للمعلم كل شيء، لا، المعلم هو اللي يخلي التلميذ يحكي له، كي المعلم يبني علاقة صداقة وعلاقة ثقة بينه هو والتلميذ، وقتها التلميذ يولي معناها يرتاح للمعلم، يولي يحكي له، فما علاقات بين أطفال تلامذة ومعلم معلمين علاقات حلوة برشا، فما تلامذة يجيو يشكيو للمعلمين، يحكيو لهم حتى على حاجات تصير لهم بينهم هما أمهاتهم، راو تلمو توصل الثقة بين التلميذ والمعلم، والثقة هذه كيفاش تتبنى كي المعلم يحترم زادة، حتى المربين زادة من واجبهم أنهم يحترموا التلامذة، كيفاش يحترموا معناها يحترموا معناها يعمل له قيمة قدام أصحابه، معناها مش على أي حاجة احنا نقوم نصيحه، مش على أي حاجة احنا نقوم نتنمره، رو التلميذ جابش يتعلم، حتى كان التلميذ بش يغلط معناها عادي جدا التلميذ هو يغلط، لأنه التلميذ را قاعد يتعلم، إذا كان التلميذ معناها غلط نحاوله كيفاش احنا نتعامله معاه بطريقة مرنة وطريقة سلسة. إذا كان ساعات فما تلامذة ألا غالب فما تلامذة يعملوا أغلاط، وأغلاط معناها تنجم سلوكية، أغلاط معناها ما تجيش في مدرسة، احنا ما نتعاملوش بطريقة معناها ما تكونش ردة الفعل متاعنا قوية كمعلمين، ما فيها باس انه احنا ناخذوا الأمور معناها ونحاولوا احنا من الجوانب الكل ونحاولوا نفهموا نفسية الطفل، نحاولوا نفهموه، لانه التلميذ راهو هو في الدار عنده أسرة، راهو ما تعرفش عليه انت شنو اللي قاعد يمر به في الدار، متعرفش انت على ظروفه في الدار الاجتماعية النفسية، على طريقة التعامل لوالديه كيفاش قاعدين يعاملوا فيه، على هو معناها ينجم هو يكون عنده مشاكل نفسية، عنده صعوبات تعلم، معناها انت
0: وذي في الفترة الأولى يبدأ يظهر النصف ورقة زي دراي مهمة من ناحية الأسئلة،
1: النصف ورقة هذيك قلت لك في عوض باش تسألوا انت
0: خدمة أمك وبوك صحيح،
1: ولا انت باش تسألوا انت معناها وتقوم، ليه ما تسألوش مثالش كي باش يكتب هو، خطر ديما راهو الخدمة الولي، فما وليدات راهم نوعا ما يتحرجوا من خدمة الولي إذا كان باش يقولوا مباشر، أما أنت تنجم فما برشا طرق تقربك من التلميذ، فما طريقة يا هيبة كنت قبل الحقيقة أني كانت عندي مؤسسة معناها تربوية، أنت شنو تحب تكون؟ تلامذة الكل، معلم ما معناها طبيب، فما شكون قال حلاق، فما شكون يقول شرطي، فما شكون يقول ميكانيكي، كلهم هذوما نحترموهم راهو احنا وناخذوهم بعين الاعتبار، تحطوا في شكل ذوك من الورقة اللي تبدا مطوية ويحطوها قدامه على في الطاولة في القسم، انت في عوض باش تكتب له اسمه، تنجم تكتب له اسمه وتكتب تحتها الشرطي المعلم، راهو هذيك تخلق علاقة قوية بين المعلم وهو بيده هو التلميذ،
0: سيدة تحط كأوبجيكتيف،
1: تحط كأوبجيكتيف معناها أقربوا لهم. ونعرف زيدا حاجة أخرى، كيف كيف راهو المربي زيدا هو إنسان، المربي زيدا هو عنده عيلة، المربي زيدا هو عنده مراهقين وعنده تلامذة وعنده برشا مسؤوليات ويتعدى معناها بحالات نفسية مختلفة وضغوطات كبيرة، معناها رو هو زيدا يتقلق. دونك احنا رجاء رجاء وهذه نداء ورسالة نوجهها للمربين الكل، الله يخليكم، خليوا مشاكل الكلها وضغوطات واللي تحسوا بها الكل خليوها خارج باب المدرسة، وكأنك انت اعمل التزام بينك وبين روحك، هو التزام اخلاقي والتزام انساني والتزام مهني، خلي كل ما يتعلق بحياتك خارج المدرسة خليه البرة، وكأنك باش تدخل باش تعلق هيك. علاش احنا نلبسو، شفت انت هيك الطبلية هذيك نلبسوها، الطبلية هذيك راو تحمل برشا معاني، راك انت السوفي لبستها، دونك سي انت ما عادش فلان، وليت المعلم ولا الأستاذ فلان. دونك نتعاملوا معناها مع التلامذة، ما نخليوش راهو ساعات يهيبة توصل لدرجة أنه تولي كأنه ند للند، كأنه يولي المعلم يقول ولا التلميذ يقول والأستاذ يقول، وإلا معناها المعلم ويني، معناها كنت شاهدة على برشا مواقف راهو المعلم يولي باربيك في في في في, في التلميذ.
0: وخلينا نقوله مدام سميرة، يمكن احنا اخترنا توا باش نحكيه في هكا اواخر شبكة صيفية على علاقة المعلم بالتلامذة، لانه على اول ما تبدا الجريم تاع الخريف ونبداو هكا ترجع صغيرات للمقاعد الدراسة، براتيكمون نفس المواضيع نترقوا لها. يعني مثلا الفتور اللي ما علاقة الفتور اللي ما بين التلميذ وال نحكيو ديكا، معناها
1: مانيش
0: نحكيو
1: ما نعمموش بيانسور، فما علاقات
0: يقول لك الجينيراسيون، فما علاقات باهيه برشا بيانسور ونثمنوها، وقديش من من من قصص تكون حاضره معنا. علاقة الفتور هذه يقول لك جينيراسيون هذه صعيبه، في طريقه التعامل معها صعيبه، يقول لك والديه ما عرفوش يتعاملوا معها، دونك انا طريقه المعامله معها تكون صعيبه، فتحس على كاهل المعلم ثقيل، معناه انه باش يتعامل مع
1: كل شيء تبدل، لانه نمط الحياه تبدلت، لانه معناها ولا نمط سريع، لانه المتطلبات الحياه معناها كثرت، لانه الاولياء واللي واغلب الاولياء معناها البرة معناها يخدموا، دونك ما عادش فما هيك المراقبه المستمره للاولاد، ومع الضغط هذا الكل شنو مشي يولد، هذا الكل راه باش يولد ضغط كبير، ضغط على الاولياء وضغط الأولياء، مش يتعدى الضغط ذاك باش يولي على الطفل على التلامذة. دونك انت التلميذ كي باش يمشي هو في حد ذاته باش يمشي للقسم، مش يمشي معناها ديجا شوف قبلها بنهار باش يكون فما مشاكل في الدار، باش يكون هو معناها فما كل ما عنده علاقة بالتكنولوجيا والكل، ومعناها والإسراف في استعمال التليفون وهذا الكل باش يخلي فما معناها برشا مشاكل، باش نلقاو فما برشا باش نتعداو صعوبات التعلم، شو اللي نحكيو على صعوبات التعلم، باش نحكيو على تشتت، باش نحكيو على قلة التركيز، باش نحكيو على ضغط عند البو والأم، ونحكيو على برشا مشاكل هذه كلها شو مش نجر عليها، هذه ماشي تلميذ هو
0: مشحون ديجا
1: مشحون، وباش تلقى زادة في الطرف المقابل نحبه ولا نكره، راهو عنا مربي، راهو عنا
0: قسم في 40 تلميذ،
1: مربي زادة هو قاعد قدامه 40 تلميذ وهو زادة عنده ضغط، لأنه زادة هو أبوه في الأخر وأم عنده ضغط، مع المنظومة التربوية كلها في حاجة إلى تعديل، مع معناه الضغط الكبير على البرامج، زادة البرامج التعليمية زادة هي في حاجة إلى تعديل، هذه الكل شو بش يصير فيه، هذه كل راهو بش يولد علاقة معناها ضغط كبير وعلاقة متشنجة. دونك هذا موجود، لكن احنا شنو نطلبه وشنو نتمناه، احنا نتمناه باش احنا خلينا نكونوا انسانيين في التعامل متاعنا. خلينا نغزروا للتلميذ شفت حاجة، خلينا مهم برشا أنه من لوجوش شكون اللي شكون المذنب، من لوجوش هذاك السبب فيه شكون، المربي المعلم ولا الأستاذ وإلا البو وإلا الأم ولا منظومة التربوية ولا البرامج ولا وزارة التربية اللي هو من لوجوش شكون المذنب. إنما خلينا نبحث على طريقة الفهم شامل للطفل، خلينا نحاولوا نفهموا هيك الطفل اللي هو احنا الكلنا مسؤولين عليه. الطفل هذاك العمر الصغير بعد شو اللي فما مراهق، دونك الصغير هذاك من المدرسة بشي يهز معاه التجارب الكلها اللي في المدرسة باهية كانت ولا خايبة بشي يهزها معاه للمراهقة. دونك في المراهقة شو مش يصير، كل اللي تعدى به هذاك الكل بشي يولي يعبر عليه. كيفاش باش يعبر عليه؟ يعبر عليه في تمرد. وقتها باش نوليو نحكيو على تمرد في السلوك، وقتها باش نوليو نحكيو على عنف، وقتها باش نحكيو ندخلوا في حالات، ندخلوا حتى نوصلوا حتى للادمان وحتى معناها للعنف الجسدي والعنف اللفظي. هذا هو
0: صحيح.
1: باش احنا ما نوصلوش لهذاك الكل، راهو كلها تبدا بالطبيعه من الاسره ومن بعد الروضه ومن بعد تبدا من بعد المدرسه. دونك المعلم راهو مهمته صعيبه،
0: صحيح
1: متأكدين مهمته صعيبة برشا،
0: راه باش تفهم نفسية براتيكمون
1: صعيبة برشا بالحق. هذيك علاش المعلم معناها كاد المعلم
0: أن يكون
1: يكون رسول. هذيك علاش، لأنه المهمة صعيبة برشا. دونك يا معلم خلي تلامذتك يتفكروك بعد
0: وفما قديش من موقف
1: وخليهم يتفكروك بالباهي، حببهم في المادة اللي أنت تقري فيها، كيفاش يكون أنت كي تقرب منه وتحاول تغوص في تسأله أسأله، حاول أقرب منه، حسوا كأنه ولدك، هم أولادكم، هم يعديوا الوقت اللي يعديوه في المدرسة أكثر من يعديوه في ديارهم.
0: صحيح. وزاد الرسالة زاد للأولياء كما قلنا، خاطر بحكم التجربة مدام سميرة، بحكم التجربة وخدمت معناها هكا خذينا ديكا، الأولياء ساعات يجي ما يجيو في صف ولدهم ولا بنتهم، معناها ديما بنتي ولدي صحاح، وما ديما عمل الرياكسيون ذيك إلا ما خطر المعلم مثلا استفزوا، راهو المنطقة ذي راهو غالط.
1: وتعرف حاجة، هو ساعات احنا ليل العنف احنا ليل العنف اللفظي ولا الجسدي به، لكن ساعات يوصل ساعات معلم سبحان ربي يغلط يخرج من عقله
0: فما زاد ديكا
1: سبحان ربي، ساعات يوصل يعطي كف. شفت الولية الولية معناها بون بالطبيعة مش باش يقبل، علاش حبيت ان نقول الجست هذه نشير لها، شوف تلقاه في الدار هو يعطي كفوف الولد كفوف.
0: احنا ليل العنف بيان سور كيما قلت
1: ليل العنف، لكن ديما ديما نحاولوا نخليه صورة، نحطوا اون فالور المعلم قدام اولادنا، لانه العلاقه للاسف اللي صارت معناها وكانها معناها علاقه بالحق، علاقه وليت خايبه برشا برشا برشا بين التلميذ والمعلم. السبب فيها الرئيسي هو الوالي.
0: صحيح.
1: لانه احنا نشوفوا، كنت شوف توا في الاول الاسبوع الاول نتاع العطله قلت لك اني كنت معناها في المجال هذية وكنت ديما في علاقة مباشرة مع المدرسة. الأسبوع الأول متاع العطلة تلقاهم صفوف من الأولياء قدام المدرسة ويبدأوا يحكيوا قدام أولادهم، المعلم هذا بهي وهذا خايب وهذا كذا،
0: جيت عند أنيسة
1: عمل وهذا هكا وهذا هكا وهذا ما يعرفش يقري. أنت كي تحكي قدام ولدك هذا الكل شنو تنتظر معناه بش يدخل هو بالنفسية هذيك، كيفاش بش يحترم أستاذه؟ وإلا زيدا فما حاجة أخرى، راهو ساعات معناها يحكيوا حتى على أمور خاصة ويبدأوا يسألوا الأولياء. نقول لك حاجة، فما أولياء يعرفوا على المعلم وين يسكن، شنو يعمل، كيفاش يعيش في داره، مشاكل
0: ومرته،
1: هذي الكل يبحثوا عليه وهذي الكل يدرسوا فيه قدام المدرسة. للأسف راهو علاش، لأنه فما برشا معلمين يفتحوا المجال، فما برشا معلمين يبنيوا صداقة بين الأولياء وبرشا أمور أخرى باش نحبوش ندخلوا فيها توا. دونك باش يصير قدام يولي التلميذ، التلميذ ما عادش باش تتهدك الصورة هذيك متاع المعلم قدام التلميذ. يخي هو كي باش يسمع أمه ولا أبوه يحكيوا على المعلم ولا المعلمة،
0: في امور معناها بالحق خارج القرايه. دونك العلاقه هذيك والصوره نتاع المعلم دونك تنهد. بربي نخليه وخليه نخليه صوره المعلم.
2: راهو عندنا مشكله هيبه المعلم.
0: كي يجيك ولدك قل لك كيفاش نتعامل، جاك ولدك قال لك راهو سيدي ولا سيدتي راهي ضربتني وراهي قالت لي وراه كذاش، تقول له انت دونك انت بصحيح باش تسمعوا، انت بعد ما تسمع ولدك تعرف انت وحدك تميز انت ايش باش تقول له. قل له راهو هذاك معناها معلمك راهو عباره عن بوك هذاك في القسم،
2: اما تو نتحرى من الموضوع،
0: يحبك وراهو يحترمك وراهو كان عمل هكا راهو عمل هكا لانه هو معناها يحبك ولمصلحتك وكذا هو صحيح. ما يلزمش ما نحبوش العنف وما يلزمش، اما هذاك يبقى راهو معلمك وعنده معناها قيمه وعنده هو معناها معناها هو يعلم فيك وهو معناها بالحق راهو يعاون فيك، ومن بعد انت تمشي وحدك
2: سيسا وتتحرى من الموضوع،
0: تحكي مع المعلم وتحكي وتتحرى على الموضوع. اما زيدا بين ظفرين ماهوش باش يجي معناها بين ظفرين اش قلت لك راهو معناها ماهوش معناها لا افراط ولا تفريط، احنا لا هكا ولا هكا. دونك زاده
2: حتى حد ماهو منزه
0: يعني كي الصحه مش باش يجيك ولدك باش يحكي لك ولا باش يجيك يبكي، فما اولياء يجيهم ولدهم يبكي باش يحكي له يصدوهم يخليوش يحكي. ما تصدش ولدك، خليه يعبر خليه يحكي اسمعوا، لانه تصير برشا كوارث اذا كان انت ولدك يجي باش يحكي لك يقول لك راهو المعلم عمل والعمل ما نزهو حتى حال. المعلم عنده قيمته قدره، لكن زاد فما حالات اخرى دونك ذاك الشاذ معناها يحفظ ويقاس عليه. دونك انت اسمع، اهم حاجه تسمع ولدك تفهمه، لكن ديما تخلي صوره المعلم عندها هيبتها وعندها المعلم عنده هيبته وعنده قدره.
2: الكلام ذا اللي يقول لك ما نحبش نرجع نقرا
0: به، التلميذ اذا كان ما يحبش يرجع يقرا راهو التلامذه خاصه اللي هما ماهوش اول عام باش يرجع، لان رجع ومن بعد يشد صحيح فما حالات معينه، فما فرق بين هو ما يحبش يرجع يقرا على خاطر هو تعود معناها بالعطله ومازال يحب يرتاح وفما نوعا ما نوع من الدلال هذاك بون فما، لكن احنا مش على هذوما التلامذه باش نحكيو، باش نحكيو على التلامذه سورتو اللي يشد صحيح
2: متعلقه
0: واللي لا اللي يشد صحيح ويعمل ديكريز يقول لك لا ما نحبش نرجع. راهو اذا كان شد صحيح التلميذ وعمل ديكريز وقال لا دونك راهو فما ان انت شنو تعمل، انت وقتها لازمك تحكي مع ولدك، لازم تسال علاش، تطرح برشا اسئله ممكن هو من الجمش يحكي، اما انت تطرح برشا اسئله تقول له اجا احكي لي اسكو فما شكون قلقك، فما شكون معناها مخوفك، فما علاش انت ما تحبش ترجع تقرا، لانه ربما راهو تكون فما حاجات فما بين السطور فما برشا حاجات نجمو نفهمو منها علاش معناها صغير ما حبش يرجع يقرا. دونك نجم يكون هو تعرض تنمر، نجم هو تعرض الى ما ابعد من التنمر، نجم هو تعرض الى تحرش، نجم فما تجربه اليمه في المدرسه هيك. علاش دونك نسمعوا اولادنا نسمعوهم نفهموا ونحاولوا وقتها ان معناها نعالجوا الموضوع. فما تلامذه اللي اول مره باش يرجعوا للقرايه وما يحبوش يرجعوا يقراوا، فما تلامذه يجيهم ديكريز قدام القسم ما يحبوش يرجعوا. دونك هذا راهو عادي، راهو ولا ما فماش ابار اذا كان ما فماش مشاكل نفسيه. اذا كان فما مشاكل ما فماش مشاكل نفسيه دونك راهو عادي جدا، لانه الطفل متعلق برشا بوالديه وهذايا راهو حاجه طبيعيه تصير. دونك لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا
2: كيف
0: مع ولادنا. من المفروض الساعه هو راهو يصير قبل انك انت تحكي له على المدرسه، لانه فما ساعات تلقى عندهم خواتهم تلقاهم هما الوليدات الصغار قاعدين يراقبوا ويشوفوا في اولادهم في ضغوطات نتاع الامتحانات، يشوفوا في الاولياء كيفاش يتعاملوا معاهم، يشوفوا في اولياء صغار يتعنفوا في وقت الامتحان، صغير يتحرم من التليفون تحرم من التلفزه يتحرم من الخرجه لانه وقت امتحان. دونك يراو كانه المدرسه مهدد قاعده تهدد في راحته هو.
1: وكأنه المدرسة حاجة تخوف. دونك هو بنيها كالصورة هذيك في ذهنه هو على المدرسة، عادي جدا أنه بشي خاف من المدرسة. دونك احنا نحاول نبسطه، نحاول نعديه لأولادنا أنه المدرسة راهو فضاء للتعلم، راهو كيما تنجم تتعلم كيما تنجم تلعب زادة في المدرسة، راهو فما مش تلقى صحاب، مش تعمل علاقات جديدة، راهي حاجة متخوفش. وإذا كان صغيرك شد صحيح ما حبش يدخل للمدرسة، دونك أنت بش يبدأ يبكي تحاول تهديه، تحاول تريضه، وإذا كان فريمون هو ما حبش تدخله للقسم، وانت تمشي تروح، ما تقعدش انت، ما تطولش الفترة متاع باش تودع صغيرك، ما تطولهاش، وموش هو يبكي انت تهز تروح به، لأنه باش يتعود
2: نوع من الابتزازي
1: ولا كل ما هو يبكي هو باش يروح. دونك تخليه وتمشي انت، توعد وتقوله باش نجيك في الوقت المعين، راه باش نجي روح بيك. إذا كان هو باش يحس باش تجي أمه تروح به، دونك بشوية بشوية باش تتبنى معناها صورة جديدة للمدرسة. ومهم جدا خاصة هذا دور كبير للمعلمة، لأنه يهيبة صار قدامي برشا مواقف، أنه المعلم صار قدامي حتى معايا صارت، أني بنتي جيت باش ترجع تقرأ، كان فما معناها بنتي هي أخواتها كبار، وهي معناها فارق كبير في العمر بينها وبين أخواتها، دونك تعلقت بيا برشا. جيت بنتي باش ترجع تقرأ، للأسف في الصف سمعت معناها أولياء يحكيوا على المعلمة اللي وقتها باش تقريهم على أنها صعيبة وكذا،
2: دونك ديجا عطوها فكرة،
1: ديجا هي عطوها فكرة وإحنا مازلنا واقفين في الصف. كي جات باش تدخل بنتي للقسم بدات تبكي، مازلت باش نتعامل معها. هي أول ما بكيت ما خلت ليش المعلمة المجال حتى باش نهديها وباش نفسر لها. دونك شا عملت، جبدتها بالقوي من يدها وقالت تايا صايب عليكم الدلال هذي، قاعدين تدلوا في أولادكم، وجبدتها ودخلتها بالسيف. دونك بربي راهو المعلم، انت بيدك الحل اذا تخلي التلميذ معناها يحب القسم ولا ما يحبوش، خاصه للتلامذه اللي مازالوا راهم اول عام. تخيل انت تلميذ كان عايش في بيئه كان عنده الحريه يلعب، ومعناها ومازالت راهو التلميذ مازال ما عندوش قدره على التنظيم الذاتي، مازال ما عندوش قدره، كان عايش في اجواء معينه، ومن بعد يلقى روحه معناها محصور في قسم عنده قديش من ساعة لازم قاعد كذا. دونك راهو هذايا مهم برشا، المعلمة هي عندها الدور الرئيسي باش تخلي التلميذ يحب القسم. ويا أولياء معناها
2: إن شاء الله تكون معناها سنة دراسية،
1: حاولوا
2: شدوا فيها الكل عصام الوسط،
1: حاولوا تكون انطلاقة معناها متوازنة، تكون الانطلاقة وسنة دراسية إن شاء الله موافقة للجميع
2: إن شاء الله.
1: حاولوا أنتوا مع بعض التوصيات، مش من أول عام باش نبدأ ونقوي في الريتم، راهو كان كما قلت معناها مازالوا كيف التلامذة معناها سواء في المدرسة ولا في الكوليج وإلا في معناها في الليسي، راهم مازالوا ما عندهمش معناها القدرة على التنظيم الذاتي، مازالوا ما همش قادرين. دونك نعاونوهم بشوية بشوية، نحاولوا اللي ما عودهمش في الأسبوعين اللي تعديوا مازال الوقت، نحاولوا بشوية بشوية نقصوا في الريتم معناها متاع اللعب، الريتم متاع نحاولوا نقصوا
2: في الإطار هذي. في الإطار هذي مدام سميرة وفي إطار التفاعل زاد سي محمد وسي منير يتفقوا في نقطة، قالك الدليل دي ما يكون من عند الأم، معناها سورتو مع العودة المدرسية، هيا خليه يزيد شوية وقت، هيا ديما الأم ديما تكون حنين على صغارها هكا، ولا يعني حتى كان البو يحب هكا يعمل ديسبلين معين يقول لك ديما سورتو مع بداية كل سنة دراسية ديما تحس الأم هي اللي هكا تدلل شوية، حتى في حكاية أنه تقعد تستنى ولدها ولا بنتها حتى تكمل القراية، أنها تمشي قبل بنص ساعة ولا ساعة غرار بعد تلقاها، معناها فهمت هي اللي تحب تستقبل صغيرها. دونك كأنه سي محمد وسي منير يلقيوا على كاهل نساهم، دونك حكيت الدليل متاع الصغار
1: مثالش خلينا نقولوا إذا كان دليل هو قلب الأم مثالش خلينا نقولوا دليل، لكن الأم راهو كي تلقى زوج متحمل المسؤولية معها وهز معها وذن القفة
2: يا سي محمد
1: يا سي منير، هو يبادر دونك إذا كان هي حبت اليوم تمشي هي تستنى ولدها، إذا كنت تلقى زوجي يقولها لا أقعد أنت اليوم ارتحت ونمشي أني في عوذك. راهو صدقوني هذا باش يصير توازن كبير، راهو باش يصير توازن، وهو صغير بيد وراهو عنده باش يكون عنده أثر كبير عليه. وبين ظفرين حاجة مهمة برشا، راهو التلميذ سواء كان راهو معناها أنثى أو ذكر، راهو دور البو في حياته مهم جدا جدا جدا، واللي تعطيه الأم، شفت اللي يعطيه البو في في في ربع ساعة نجم نقيسوه بما تعطيه الأم في عدد من الساعات.
2: صحيح.
1: معناها بالنسبة للعود
2: سي محمد وسي منير،
1: سي محمد وسي منير
2: تقاسموا الأدوار، وحليها ولدك ولا بنتك يخرج يلقى أم ولا
1: مهم جدا راهو كي البو يتقاسم الدور مع الأم. وكي نقولوا العودة المدرسية ديما تتحمل العبء نتاعها هي الأم، مثالش كي نتقاسموا احنا
2: تقوم انت تحضر القوتي نتاعه
1: وصباح تقوم تحضر يحسوا هما ويشوفوا كل أجواء هذيك
2: هكا ولا يحسين
1: معناها الجوع معناها العودة المدرسية ما نخليوهوش من اللي قاعدين يحسوا به تلامذة وكأنه إثقال كاهل للبو وكأنه مصروف
2: البو المصروف
1: للبو
2: والأم.
1: خلينا احنا نحسن الأدوار أنه فرحانين كأباء زادة، خلينا مع بعضنا وما تكونش كان اليوم الأول كهو، خلي يكون فما توازن ويكون فما تقاسم للأدوار كبير، لأنه هذا مش يأثر معناها بصفة مباشرة على أولادنا، لأنه أولادنا اللي ما يلقاوش الراحة في دارهم ما يلقاوش فما تفاهم ومحبة كبيرة بين الأم والبو وتعاون وتكون حياة مشتركة بيتم معنى الكلمة بين الأم والبو. الأم تدخل الطيب العشاء والبو يقعد شوية مع أولاده ويسألهم شو
2: عملوا في النهار،
1: شو ما عملتوش في النهار،
2: شو قالت أنيستي،
1: شو ما قريتش. مثالش خلينا نحكي والساعة خلينا نبنيو علاقة بيناتهم وكأنهم أصحابنا. أي اليوم شنو عملت اليوم، فمش حاجة جديدة تعلمتها، فمش حاجة معناها قلقتك اليوم، والأم قاعدة طيب في العشاء. ومن بعد مثالش البو يمشي هو شو بش يعمل وقتها يجي دور الأم، لأنه نعرفوا الأم هما اللي يقريه، وإن شاء الله يا ربي نوصلوا احنا إلى معناها تولي فما آباء لهين بقرايته
2: وفما راهو خلينا نقول فما
1: يحاولوا قلنا عاد احنا اكيد فما ما نحكيو على الأغلبية الأغلبية راهو الأمهات. حاجة مهمة برشا نحب نشير لها يا هيبة، أولادنا راهم امتداد لينا في الحب في القيم، ما همش امتداد لينا في ما همش نسخ منا، ما همش امتداد لينا في شنو نحبوا احنا نكونوا، لانه هذا راهو صدقوني بشي يأثر سلبا على اولاد. معناها اذا كان انت طبيب ولدك ما نجمش يكون طبيب، اذا كان انت معلمه ولدك ما نجمش يكون معلم، راهم اذا كان انت ما نجمتش تكون انت معناها عندك
2: وهي العقليه غير يا سيد اتو نحكيو فيها مدام سمير خاطر مهم برشا وعندي برشا تفاعلات باش نقراهم بعد بغيفمون بيان سور. احنا مازال رونديفو حتى العشاء عليل. خلينا مع بوز ميوزيكال وبعد نعطيك مجموعة الأسئلة اللي مقبلة قاعدة نستقبل في الأسئلة دونك كتبتهم حذرتهم نرجع لكم بعد شوية. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: نايت 8:58 دقيقة على موجاتنا، مازلنا واصلين معكم الغونديفو حتى للعشرة. موجز إخباري تأمن هنا هاجر النويلي، وإحنا مازلنا واصلين معكم الغونديفو حتى للعشرة. كما قلنا نجموا تتفاعلوا معنا مع الكوتش سميرة صلوحي على 36 300 ألف، سينو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تيك توك كل منصاتنا نقرأ أسئلتكم، نتفاعلوا معكم في علاقة بالعودة المدرسية، في علاقة بالأولية بالتلامذة بالمربي. اليوم كيفاش تشوفوا هكا المعادلة باش تكون صحيحة؟ هذا الكل موضوع حديثنا بيان سور في ساعتنا الأولى، وكيف كيف زاد جزء منه في ساعتنا الثانية. وتنجموا زاد أسئلتكم اللي طرحتوا علينا وتزيدوا تطرحوا علينا تلقاو إجاباتها في ساعتنا الثالثة إن شاء الله. عودة ميمونة وإن شاء الله زادة أجواء تكون طيبة، نحكيو على طقس تبخنس في الشتوية، نعطيكم كيف كيف زادة آخر التحينات فيما يخص الوضع الجوي في ساعتنا الثالثة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
1: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرونفري بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والموسيقى. من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6-9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم همي من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسلوب المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق موس مع حمزة البلولي من ماضي 3-4 متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4-6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6-7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار 2 وخميس السبعة متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش بداية من 8 متاع الليل كل يوم. نهار الاثنين ايكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية. في نفس الوقت من نهار 3 اللقاء تكنولوجي في دومتك مع وليد بسباس. نهار الاربع الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في هود الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة ونجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9:30 الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9-10 مع أحلام غيلان، وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرونتري ونتمنى وانتو ما زادا.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي
3: الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. استفاد نحو 700 شخص من كافة معتمديات ولاية القيروان بخدمات الحملة الجهوية لتقصي مرض الماء الأبيض بالعيون التي انطلقت منذ يوم 29 من أوت المنقذي، وانتظمت في إطارها 4 قوافل صحية بكل ملعلة والوسلاتية وبوحجلة والقيروان المدينة، وفق ما فاد به المدير الجهوي للصحة

0: القيروان جمال المرابط. وكشف المرابط في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء خلال فعالية القافلة الرابعة التي نظمتها الإدارة الجهوية لصحاب القيروان اليوم بالمركز الوسيط للصحة الأساسية بالقيروان، كشف أنه ستتم برمجة عمليات جراحية مجانية خلال شهر أكتوبر المقبل لفائدة الحالات التي تستوجب التدخل. شاركت تونس ممثلة في سفيرها ببكين عادل العريبي في أشغال الدورة 28 لمؤتمر ومعرض الصين الدولي للمناجم الذي تحتضنه مدينة تيانجين شمال الصين من 10 إلى 12 من سبتمبر 26 2000 تحت شعار التعاون المربح للجانبين والتنمية الخضراء والذكية. وتخللت أشغال المؤتمر مداخلات وورشات قدم خلالها المشاركون تجاربهم ومقارباتهم حول كيفية حوكمة التعاون الدولي في قطاع الطاقة والمناجم في سبيل تحقيق تنمية خضراء ومستدامة تخدم مصالح الدول والشعوب. دوليا، قالت القوات الحكومية اليمنية أن سلاح الجو التابع لها نفذ أكثر من 20 غارة على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في محافظة البيضاء. وأضافت القوات الحكومية في بيان أن طيران الحربي استهدف منصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للحوثيين في مديريات الزاهر وذيناعم والسويدية ومكراس بمحافظة البيضاء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إعادة توجيه 100 سفينة تجارية خلال الشهرين الماضيين، وذلك في إطار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تتسم حالة الطقس بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال ومحليا الوسط وخلايا رعدية بالمناطق الغربية لتشمل لاحقا وتدريجيا الجنوب الشرقي وتساقط محلي للبرد. درجة الحرارة هذه الليلة تتراوح بين 17 درجة و 22 بالشمال والمرتفعات وبين 23 و 28 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب. والبحر يكون شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بربي أني مواطنة من القلعة الكبيرة نهز عليه بالهواء. بربي راهو الحلقوم مسكر علينا توشها وإحنا نجري وما بين المعتمدية وما بين لوناس وما خليناش حتى جيها معلمناهاش إلا إحنا الحلقوم مسكر علينا معناها ما غير مضطر هذا تو وتو وسائل الأعلام الكل تنبأ اللي معناها تحذر في المواطنين ردوا بالكم صرفوا زيجوات أعملوا إحنا هم خليناش حل لوناس قتل كاني ما عنديش فلوس باش نصرف شنو حنا إحنا نغرق ونموتوا أني وليا وحدي بادة طوى غارقني طوى مغير حتى قطرة مطر غارقة نسمع في جوهرة نسمع في أعلام الكل ينبهوا ويحذروا في المواطنين ردوا بالكم صرحوا زقواتكم اللي عنده حيوانات يبعدهم إلا كل شيء علاش احنا هكا نموتوا يا رسول الله.
2: جوهرة أسئل نحب نقول ونعبر اللي اليوم في المروجات بحر ما مقصوص بعد المطر اللي صبت الهيلة صبحت الصونيج قشت علينا الماء نحب نسميها بالبنت العريض هي والسيك نحب نسميهم ريا وسكينة.

0: ربي والله عيب والله. توا معناها لحديش ونص معناها والضوء معناها نتاع الروتور ستيك من جهه سوسه معناها ايش علاش مش تقول لي يصلحوا؟ حتى كان سيبوزون مش يصلحوا، ينجموا يجي يخرج واحد في الليل يشوف انا اللي تشعل وانا اللي ما تشعلش، ومن غدوه الصباح يصلحوها اللي ما تشعلش، تبدا نيميروتي ولا تبدا عليها علامه ولا علاش معناها الكاسبياج نتاع انرجي. تو احنا في حاله اللي ما عندناش معناها ونتشكاو ما فماش ضوء، فما كونسوماسيون كبيره نتاع ضوء. ايه علاش علاش الكاسبياج هذا؟ ما عندناش مسؤولين، ربي يهدي والله ربي يهدي.
1: بالله نحب نعرف القرض هذايا اللي مش ياخذوه كان لاصحاب الشهريه ولا حتى اللي ما عندوش شهريه ولا ما عندوش كونت ولا ما عندوش ضمان ولا عنده حتى ما عندوش خدمه كان خدمه حره، يعني هذوما يلزموا ياخذوا ولا اللي ما عندهم شهريه قاره؟
2: عم زورة ام حبيت نقول كلمه من القلب ونبارك لكم على البرنجه الجديده، صراحه فرحنا بها بارسة، فيها تنوع وتجديد وحاجات تخلي المجتمع يستنى في كل يوم حاجه جديده وممتعه. وزادت فرحتي برجوع الاعلام الكبير اللي نحبوه ونقدروه زهير النجيب.
3: عسلامة جوهرة فهم، ربي أنا تكسيست وديما نسمع فيكم ونعرف اللي أنتم إذاعة محايدة. ربي حبيت نرجع على المرأة اللي قالت تراه تكسيت كل محين بعيد. يا أختي راهي التكسي الفردي ونقل عمومي غير منتظم، غير مقيد بتوقيت، ينجم يكون ماشي يصلح، ينجم يكون ماشي يفطر، ينجم يكون معناه طيارة عن طريق الهاتف، معناه دوما كل ينجم له الحق إنه يستعملهم سيارة التاكسي الفردي. يعني أختي إذا كان نقل عمومي ماهوش متوفر ما نحطوش كل شيء على التاكسي الفردي، راهو حتى التاكسي الفردي راهو يقدم في 12 و13 ساعة خدمة على الفولون.

0: شي دقيقة لموجيتنا رجعنا لكم في بايلة نحكيو كالعادة على الأجواء. إن شاء الله تكون أجواء احتفالية. وإحنا في الأوف قلنا نانسي عجرم يبدو أنه السهرة قريب تبدأ في كارتاج. نحكيو على سهرات خارج مهرجان كارتاج تقام على المسرح, وأكيد سهرات لقات إقبال جماهيري كبير للي راتي, ويمكن بعض سهرات صيفة 2026. دونك قاعدين ريكوبيريو مع بعض الأسماء كيما بهي سلطان البارح, كيما مايا مش مايا عاد يارا بشكون نهار لسنين تم تأجيل الحفل متاحة بسبب الأمطار. كيف كيف نحكيه على نانسي عجرم الليلة وحضور كبير لنانسي عجرم, كيف كيف زادة هيفا وهبي والجدل اللي عملته هيفا وهبي في صائفة 2026 أو خلينا نقوله في آخر صائفة 2026. دونك أسماء كما قلنا آدم كيف كيف أسماء كانت حاضرة خارج المهرجان وعلى المسرح, كان الجمهور حاضر وفي مسرح كارتاج كان حاضر بأعداد غفيرة. دونك هذه فيما يخص الجانب الفرجوي والثقافي. دونك كيف كيف زادة نحكيه على جانب التحضيري اللي يكون للعودة المدرسية الجامعية وحتى زادة نفسيا كيفاش الاستعدادات. احنا اليوم موضوع حديثنا حبينا الخصوص في بايلة بما انه اخر موعد بيانسور في الشبكة الصيفية استعدادا لاستقبال شبكة خريف شتاء 2026-2027. نحكيه على العودة المدرسية الجامعية وكيف كيف زادة الناس اللي يتبدل عليها الريتم ويبدأ عندها صغيرات اول مرة تلتحق بمقعد الدراسة. حكينا في مجموعة من النقاط, مجموعة من الاسئلة زادة وصلتنا في علاقة بهالعودة ذي يعني تكون ملقات العاتق متاحها على الأم أكثر من البو. عطاتنا هكا بعض النصائح اللي وجهتها مدام سميرة صلاح الكوتش متاعنا للأباء, وما زلنا باش نطرق معها في آخر الغونديفو لبعض النقاط الأخرى كما قلنا في علاقة بالإكيليبر اللي لازم يصير ما بين العائلة ما بين الإطار التربوي وما بين زادة التلميذ, وهلاكس ذي الحقيقة لازم نعرفه كيفاش يكون الإكيليبر فيه. دونك شنو نحكيو مدام سميرة؟ نمشيو للتلامذة زادة نواجهونه بعض الرسائل هكا ولا
1: هو توا كيفاش نحكيو على استعداد العودة المدرسية هيبة. أهم حاجة هو الاستعداد لكل راهو يكون من داخل الأسرة, هذه أهم حاجة, ومن الحالة النفسية للطفل. هذه حكينا احنا بكري كيفاش معناها الطفل كان متعود بأجواء, واحنا باش ناخذوه من الأجواء هذيك ونحطوه في جو آخر وفي يكون ديسبليني أكثر, وفما برشا خدمة وفما قراية وفما دونك هذيك الكل حكينا فيه. حاجة برك نحب بكري قلتها أني قلت لك معناها أبنائنا هما مش امتداد لينا, معناها هما امتداد لينا في الحب وفي القيم, ما هوش معناها من نجموش يكونوا نسخ منا. وقلنا أنه احنا اللي ما عملناهوش احنا ما نحطوهوش على عاتق أولادنا, وكأنه معني أولادنا هما بشي ينفذولنا الحاجات اللي احنا ما نجمناش نحقوهم. خليوا اقربوا من اولادكم, افهموا شنو ميولاتهم, راهو ما تعملوش مقارنات كبيره بين اولادكم ولا بين اولادكم واطفال اخرى. راهو ولدك ساعات يكونوا ثلاثه اخوه, الثلاثه ما تكونش عندهم نفس القدرات, ما يكونوش ثلاثه معني فما ذكاءات مختلفه, فما شكون يكون متميز في الرياضيات, فما شكون يكون متميز في العربيه, فما دونك ما نثقلوش كاهل اولادنا وما نحملوهمش اكثر من الطاقه نتاعهم. نعملوهم نقربوا لهم نفهموهم, خلي تكون فما برشا محبة, خلي تكون سنة دراسية باش تكون ناجحة, تكون كان بالتفاهم, تكون كان نشوفوا شنية احتياجات أولادنا, نوفروا لهم الأمان, نوفروا لهم برشا حب, ونعاود نقول برشا حب لأنه راهو صغير ما هوش إذا تحبوا صغيرك افهموا صغيرك توا راهو ما هوش أكثر حاجة معنى توا حاجته بها هي محبتك انت كوالي باش يعيش هو في توازن. دونك حاجه اخرى قلنا بكري التليفون سورتو راهو ما نحيوهوش جمله لانه صعيب برشا باش تنحي التليفون كريمو, انما ننظموا كل شيء يكون بتوازن راهو مهم برشا. معناها ما نكونوش احنا في دينا كاولياء البورتابل ال 24 ساعه هو في يدنا والام تلقى ولدها معناها حاجته بها باش يحكي معها في حاجة, باش تعاونوا في حاجة, دونك وهي تكون معني شدة تليفون وتكون مش مركزة معاه. دونك أولادنا راهم يتعلموا من حياتنا, ميتعلموش من المحاضرات اللي قاعدين نقدموا لهم فيها. دونك ولدك يتعلمش بأعمل وما تعملش, طبق انت وهو باش يشوف ويتعلم هو من خلال اللي قاعده تقوم به انت. دونك خليه بربي سيغتو الأولياء. راهو المشاكل اللي تصير في الدار راهو تليم ذاتي يهزوهم معهم القسم. راهو أولادنا كيما يكونوش عايشين في جو عائلي فيه دفء وفيه محبة وفيه تفاهم راهو أكيد هذا بشي أثر عليه في قرايته. ساعات نشوفوا أولياء قاعدين يدوروا بصغيرهم من مختص نفسي من مختص شي. المختص ونحكي ويحكي ولدي ميحبش القراية ولدي متمرد في سلوكه. وقت اللي الصغير راهو حاجة بركة محتاج أنه يحس بالأمان في داره أنه يحس بروحه مرتاح أنه يحس عنده أمه وأبوه معناها قاعدين يفهموا فيه وقرب منه. مش معناها راهو الأسر التونسية ما هيش متوازنة ولا مش معناها أنه الأولياء الكل ما همش يفهمين صغارهم، لكن عدد كبير من الأطفال توا محتاجين باش أحنا نفهموهم باش تكون فما سنة دراسية معناها متوازنة وباش تكون مكلة بالنجاح. حاجة أخرى مهمة برشا نوجهها للعدد كبير من الأولياء اللي هما تحس فما أولياء يهيبة يقرأوا في عوض أولادهم. راهو ولدك أنت تعاونوا على المراجعة ما تحضرش في عوضه ما تقراش في عوضه. راهو فما أولياء هما يخدموا ليزيكزارسيس لأولادهم. فما أولياء معناها يخدموا الساعات فما التربية التشكيلية وفما برشا حاجات يخدموها الأولياء. فما البحوث يخدموها الأولياء. راك أنت مش في بالك أنك كي تعمل هكا كوالي راك تقعاون في ولدك
0: لأنه الأرقام
1: قاعدة تضر
0: تهم الأولياء
1: لأنه يعطيك الصحة لأنهم هما يخدموا على العدد ما هوش على ولده وعلى الباجاج متاعه وشنية قدرات ولده. هما دونك بش يكونوا الأولياء يخدموا على العدد شنو اللي بش يصير. راهم هما في الطريق هذاك الكل راهم قاعدين يتعبوا في ولادهم قاعدين يرهقوا فيهم قاعدين يحملوهم حاجات هما غير قادرين باش يقوموا بها. دونك صغير اذا كان يحس روحه ما هوش قاعد ينفذ وما هوش قاعد يوصل للحلم متاع ام وبوه. دونك اذا كان الام وبوه يخدموا على الـ على الـ على الديسيت وعلى الديزويت والديزناف وهو صغير قدراته معناها توصلوا كان لل 13 معدل. دونك شنو مش يحس وقتها باش يولي ما عادش عنده الثقه في روحه صغير يولي يحس روحه ما هوش قادر معناها يوصل للحلم متاع أم وبوه. دونك بش وقتها بش يغزر الروح وهو بينقص يولي وكأنه يحس في المحبة وفي قيمته في عينين أبوه وأمه مرتبطين بالمعدل هذاك. وسيختو إذا كان تدخل مقارنات وسيختو أنه ساعات نلقاو أولياء يهيبة يحكيوا قدام أولادهم يحكيوا على حاجات تهم الطفل يحكيوا على قدراته يحكيوا أنه هو مش متميز في المادة هذه أنه ما هوش قادر أنه من الجمش يقرأ أنه معناها عنده صعوبات في القراية معناها حتى ساعات بألفاظ ما يلزمش تتقال وهو قاعد ماشي في بالهم قدامه ماشي في بالهم أنه صغير معناها الحكاية بش تعدى مرور الكرام أن ما إليك راي بش تأثر فيه راي بش تسجل في تقعد في ذهنه في اللاوعي متاعه بش تتخزن وهذيك بش تولي هي تتدخل في شخصيته بش تولي هي تبني له شخصيته بش تأثر فيه بش تولي ثقته في روحه تهتز. معناها حاجة بسيطة هي مش بسيطة يعتبروها الأولياء أنها بسيطة تقالت قدام تلميذ هذيك بش تحدد مصيره فيما بعد بش تحدد نجاحه في حياته باش تحدد متعامله مع روحه هو ثقته في روحه وثقته في الناس اللي دايرين به. دونك ولادكم تعاونوهم صحيح نعاونوهم ما نخدموا لهمش نخليهم هما يعملوا على رواحهم ونخليهم هما يتعلموا كيفاش يحلوا المشاكل لانه كان جينا احنا عدينا لولادنا دي ميساج على انه راهي المدرسه والقرايه في المدرسه والصعوبات اللي تعرضنا في المدرسه راهي هذيك باش نتعلموا منها كيف نتعلموا كيفاش نحلوها الصعوبات هذيك هي باش تعلمنا مهارات في الحياه. لانه صغيرك يكون قدام اكزرسيس وهو باش يحاول مره واثنين باش يخدم مخه باش هو يحل التمرين هذاك ويوصل لحل التمرين وانت باش تعاونوا شويه. راهو تخيل انت نهار اخر هو باش تعرضوا معناها مشكله في الحياه، راهو شفت انت وكانك علمته المهاره باش هو من بعد يحل مشاكل
0: ويكون شخصيته،
1: وكي تعطيه انت الاجابه حاضره وكانك انت عودت انه كل شيء يلقاه بين يديه، انت وقتها معه وانت ولدك انما ضريته وانما وكانه معناها انت قاعد تغش في ولدك، معناها ماكش تغش في المعلم والا، وبارشة حاجات ان شاء الله يا ربي الاولياء يكونوا متفاهمين،
0: وعندنا برشا اولياء يسمعوا فينا لقيت
1: ان شاء الله يكونوا متفاهمين ويبعدوا على الامور هذه اللي ترجع سلبا على الوليدات. دونك ان شاء الله يا ربي تكون سنه مكلة بالنجاح، ونعاودوا نقول الاطفال معناها يتعلموا من معناها من حياتنا وما يتعلموش من المحاضرات اللي قاعدين نقوموا بهم، وحبوا اولادكم
0: صحيح
1: وقربوا لهم وافهموهم اتو كل شيء،
0: وما تركزوش برشا على الاعداد،
1: ما تركزوش
0: على ساعات صغير بدا عنده مهاره في حاجه اخرى وما شاء الله عليه يعني يكون متميز فيها،
1: راقب صغيرك واكتشف شنو الشغف نتاعو واكتشف شنو هي المهاره،
0: مش كان قرايه فما دي كلوب ودخلوهم يمارسوا الانشطه نتاعهم،
1: معناها القرايه ماهوش المعدل صدقني. من خلال معناها تجربتي عرفت برشا تلامذه ما كنتش نتخيل صدقني، ونقولها ما كنتش نتخيل باش يوصلوا يكملوا قرايتهم وياخذوا شهادتهم شهاده جامعيه ونجحوا في قرايتهم وخذوا شهاده جامعيه. وفما برشا تلامذه كانوا متميزين، متميزين علاش؟ لانه فما ضغط كبير البو والام وليتود وكل باش هو ياخذ هاك العدد ذاك، متميز صحيح ماخو عدد معناها مميز لكن ما عنده حتى باجاج، لانه الكل تعدلوا بالضغط وبرشا منهم ما نجموش يكملوا قرايتهم وما نجحوش باش يوصلوا ياخذوا الشهاده نتاعهم الجامعيه اللي هي بين ظفرين. راهو المهارات اللي نتعلموها معناها من المدرسة أهم العداد اللي قاعدين الأولياء يتهافتون
0: صحيح
1: على الأعداد.
0: تخي بيان، يعطيك الصحة مدام سميرة صلوحي الكوتش اللي إن شاء الله إطلالاتك في كل مرة يكون عندها نفع سورتو في علاقة بصغيراتنا عند الأولياء عند الصغار عند الإطار التربوي. تحية مرة أخرى مدام شيراز حسون، إن شاء الله تقول عودة ميمونة لكافة التلاميذ وكافة الإطار التربوي إن شاء الله يا ربي.
1: العالمين
0: والتوفيق،
1: واني بدوري نحب نتمنى سنه دراسيه مكلة بالنجاح لكل اولادنا وللاطار التربوي والاطار الاداري، وان شاء الله يا ربي وليداتنا الكل بخير وكلهم ناجحين، وان شاء الله تونسنا الغاليه بخير
0: ان شاء الله. ان شاء الله ديما الامور تكون طيبه. شكرا لك مدام سميره، تحيه زاده لكل مستمعينا. مدام حفيده تقول شكرا على اختيار الموضوع في وقته، هاكا اموه احنا في الكوجينه توقع قاعدين نطيبوا، فما برشا نصائح قدمت هنا مدام سميرة وموا ناخذوا حذرنا منها. ساعات كلمه نقولوها احنا توينسه هكا ما نعرفوش الاثر نتاعها على صغيرنا، ولكن هي داخله في السلوكيات نتاعنا. دونك نراقبوا رواحنا، نراقبوا شنو نقولوا، كيفاش نتعاملوا مع صغيراتنا، لانه كلمه بسيطه نجم يكون عندها اثر كبير عند صغيري تاع فلان جاب خير منك شبيك انت ما تفهمش يا اخي. فما ساعات كلام حتى في الجاغون نتاعنا خلينا نحكيوا بلغه الحب، راه حتى تفدليكنا ساعات فيه كلمات اللي كان تخليها بمعزل عن الكونتكست بالحق تحبتك معنا.
1: وفما جروح ما تبراش، فما جروح ما تنساش،
0: ونبعدوا شويه زاده. فما حاجات زاده نقولهم لصغارنا راهو بوتيتر احنا يمشي في بالنا اللي هي تاع تفدليك، راه ساعات تقعد في في في قلبه ولدك والا بنتك. دونك نختاروا كلماتنا، ننتقيوا كلماتنا، ويكون الجو العائلي ديجا جو فيه كل محبه، نشر المحبه والاحترام، مش هذاك يخرج من الدار للمحيط التربوي وكيف كيف زاد للحياه، ونلقاو انسان سوي وتلميذ سوي نجم نعملوا عليه. وان شاء الله سنة ما نسمعوش وما نشوفوش اللي شفنا عملنا ولو في السنوات الاخرى في علاقه مع التلميذ والاستاذ والمعلم.
1: امنيتنا بالحق ترجع فما علاقه محبه بين التلميذ وبين المربي، ونرجعوا لك الصوره القديمه نتاع المربي اللي افتقدناها للاسف، وكل شيء راهو كل شيء معناها الاساسيات نتاعو اي حاجه باش تنجح، وكل نجاح والاساس نتاعو هو الحب. دونك نحبوا كل ما حاجة نعملوا فيها نحبوها، نحبوا أولادنا، نحبوا خدمتنا، نحبوا الحاجة اللي قاعدين نقوموا بها. إذا كان المربي يحب خدمته بالحق راهو بشي عامل وليدات معاملة معناها باهية. هيكم راهم بالحق أمانة بين يدينا. نداء آخر بالحق صدقني الموضوع هذا يا هيبة،
0: هذاك علاش أخذينا حيز كبير
1: الموضوع هذا، ما تخيلش قداش مهم بالنسبة ليا. المربي خلي فما ذكرى حلوة بينك أنت والتلميذ اللي قاعد قدامك. أغزر له التلميذ هذاك، أغزر له مشاعر، أغزر له أحساس، أغزر له كأنه هو صفحة بيضة. أي حاجة باش تحطها أنت، أي تخربيشة باش تخربشها أنت، راهي باش تقعد هيك ما تتمحاش. وأي كلمة باش تقولها أنت راهي باش تقعد ما تتمحاش، سوى باهية وإلا خايبة.
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك مدام سميرة. تحياتنا الفايزة فيفي دونك تبع فينا من فرنسا، تقول يعطيكم الصحة نسمع فيكم. صحيح النظام التعليمي يكون يتبدل من بين تونس وفرنسا الجزائر معناها، لكن ديما الأساسيات مهمة. رأي العلاقة تبدأ من الدار،
1: يختلفوا
0: بيان سور.
1: الحقيقة هما يعطيوا قيمة كبيرة لنفسية الطفل قبل كل شيء.
0: دونك ان شاء الله ان شاء الله
1: يا ربي
0: ان شاء الله الامور تمشي للصلاح
1: ان شاء الله.
0: شكرا لك وتحيه لكل مستمعين زدنا في كندا. عنا برشا مستمعين في كندا. خونا زد سمير سمير الدريدي كيف يقول يعطيكم الصحه على اختيار الموضوع. يقول كيف ندائي انا بيدي نوجه للمعلمين، يقول ما تميزوش ما بين التلاميذ المتفوقين على غيرهم، راهو ظلم. عاملوا التلاميذ الكل بنفس الطريقه، حكينا فيها النقطه ذي. دونك ان شاء الله كما قلنا سنه دراسيه تكون مكلة بالنجاح والحب. 9:38 دقيقه الرونديفو مازال متواصل حتى للعشرة في بايلا.

49 دقيقة على موجتنا، مازلنا مواصلين معاكم فيما تبقى من توقيت اللي أكيد إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه، لقيتوا فيها كالإجابات والنصائح المهمة. نحكيوا على طقس ما شاء الله، يقول لي أمطار هكا مستمعينا ومستمعاتنا في قصر هلال، أمطار تعمل كيف؟ إن شاء الله ربي يرحمنا، إن شاء الله كل ما يعطينا يعطينا بلطفه، أمطار الخير، أمطار الرحمة، أمطار هكا تنحي لنا الموجات السلبية وإن شاء الله تحمل لنا كان الحاجات الباهية، سورتو بعد فترة من درجات الحرارة اللي كانت فيها مرتفعة جدا. دونك الحمد لله، دونك نعيشوا هكا في فترة فيها نسيمة، نسيمة باهية ودرجات حرارة مستحبة. دونك كالعادة نحن مع تحينات ومع آخر ما يدرو المعهد الوطني للرصد الجوي في علاقة بالطقس. دونك نحكيوا على خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محلين غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالمناطق الغربية وتشمل تدريجيا الجنوب الشرقي، ريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة، وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. تتقوى أثناء السحب الرعدية باش تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. نحكيه على بحار شديد الاضطراب بخليج جابس مضطرب ببقية السواحل. نحكيه على حرارة ليلا عامة بين 17 و22 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 23 و28 درجة ببقية الجهات، توصل ل 32 درجة بأقصى الجنوب. وأكيد كما قلنا أمطار إن شاء الله ما تنجم تكون كان فيها الخير، تعيش على وقعها بلادنا. دونك هذوما كتبونا أمطار الخير هذه شملت أنا منطقة، وتفاعلوا معنا ديما على منصاتنا على تيك توك على انستغرام على الفيسبوك، وكيف كيف تلقاو آخر الأخبار ديما على موقعنا johrfm.net في علاقة بكل المستجدات في علاقة بالأخبار الوطنية العالمية رياضية كانت اقتصادية وإلا ثقافية. كما قلنا ثقافيا نحكيه عليه، خلينا نقولوا سهرات كانت إجمالا ناجحة في إطار هكا المهرجانات والعروض. كان الحضور التونسي متميز جدا، كانوا الاسبكتاكل يعني ناجحين جماهيريا وفنيا، ومحلها وقت اللي الجمهور يقبل على السهرات وين النجم التونسي يكون هو اللي يتصدر المسرح ويكون في علاقة مع جمهوره ومع جديده ومع الريبرتوار متاعه، والجمهور يتفاعل معاه بيان سور التفاعل الإيجابي. دونك النجم نختم هكا السيزون فيما تبقى منها ونقولوا انه صيفة 2026 حملت لنا سهرات جميلة، حملت لنا زادة قصان الماء وقصان الضوء بيان سور اللي كان يمكن اكثر حاجة قلقت التوانسة صيفة 2026، والبلاغات وشكون ما يتفكرش البلاغات. ان شاء الله إن شاء الله يا ربي تكون آخر هكا الفترات اللي يمكن تقلقت الماء بيان سور، معضلة الماء. إن شاء الله اللي جاي خير، إن شاء الله تونس ديما بخير، إن شاء الله شعبنا ديما بخير، إن شاء الله شبابنا، إن شاء الله صغيراتنا، إن شاء الله كل إنسان يقبل على مقاعد الدراسة وعلى التعليم يكون في الأجواء الطيبة. نعاونوا بعضنا، حكينا على جمعية أول البرنامج جمعية عشاق حمام سوسة، برشا تليفونات الحقيقة في الإطار هذايا وصلت في علاقة بكفالة اليتيم. دونك تنجموا تتفاعلوا من خلال الفيديو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، تلقاو لي كوردوني الكل كيفاش تتواصلوا. سينون نذكركم بالرقم اللي من خلاله تنجموا تتفاعلوا مع لي ريسبونسابل كيف كيف زاد مع رئيس الجمعيه. دونك الرقم هو 99 400 200 99 400 200. حمله تعلمني النسخه الخامسه ولك اجري، ما شاء الله عائلات قاعده تتكفل بصغيرات وكيف كيف زاد مساعدات تنجموا انتم تشاركوا فيها وتخليوا صغيرات يفرحوا بالعوده المدرسيه وقت اللي هما يمشيوا يشريوا اللي مستحقينه. دونك ان شاء الله ربي يجازيكم خير. برشا تليفونات وصلتنا نذكركم 99 400 200 هو الرقم اللي من خلاله تتفاعلوا مع الجمعيه. سينو خلينا نسلموا على ليكيب الكل، شكرا لحسام الجيد في الاخراج يعطيك الصحه، تحياتنا زاد لياسمين في ساعتنا الاولى، كيف كيف زاد نسلموا على مروان سعد في التنسيق العام. شكرا لكل مستمعاتنا ومستمعينا كالعاده، جموله الغاليه نقولها ربي يعطيك الخير، قالت لي عوده ميمونه شكرا ليك يا جميله، وربي فضلك الوالده كل من اختارنا في بايلا. دونك نقول لكم ان شاء الله موعد مازال متواصل مع الموسيقى مع الجديد نتاع الموسيقى مع احمد الحباسي. هبه لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، شكرا مدام سميره زين نسلم عليها برشا، انا نقول لكم ان شاء الله الاندي، تشاو تشاو باي باي.

0: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. وزارة الصحة تعلن هذا المساء عن دخول تجهيزات متطورة للجراحة بالمنظار، حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بالحامة والمستشفيين الجهويين بتطاوين والكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة، وقد باشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات. ووفق بلاغ وزارة الصحة فستساهم هذه التجهيزات في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار، وتمكن من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمريض. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد أقليم جابس ومدنين وتطاوين في بلاغ لها اليوم أنه على إثر العطب الفجئي الذي طرأ على قناة الجلب الرئيسية من محطة تحلية مياه البحر بالزرات، فإنه من المنتظر أن يتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب هذه الليلة بالمناطق التالية: معتمدية مارث من ولاية جابس، معتمدية تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين، ومعتمديات مدينة الشمالية ومدينة الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين. ومن المنتظر استئناف التزود بصفة عادية تدريجيا بداية من الساعة منتصف النهار من يوم غد الأحد بعد استكمال أشغال الإصلاح التي ستتواصل على مدار الساعة وفق بلاغ الشركة. دوليا، إيران تجدد رفضها التفاوض مع واشنطن إلا بعد قبول شروطها في ظل تصاعد التوترات. هذا وصرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بأن طهران لن تدخل في أي مفاوضات مع واشنطن ما لم تقبل بشروطها، ويعتبر أن أي حوار يفتقر إلى هذا القبول هو محض عبث ولا فائدة منها. بغداد وطهران تبحثان الإجراءات التي أعقبت الهجوم على السعودية، وشدد الوزيران فؤاد حسين وعباس عرقجي بحسب بيان للخارجية العراقية على أن معالجة أزمة المنطقة بما فيها الوضع في اليمن يجب أن تمر عبر الحوار والمفاوضات وخفض التوتر بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. دوليا أيضا، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تصاعد القتال تسبب في نزوح نحو 50,000 شخص في تعز وجنوب الحديدة ومناطق مجاورة، ليرتفع عدد النازحين إلى نحو 4.5 ملايين نازح في أنحاء اليمن. نهاية هذا الموجز الإخباري. الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

هذا لازار صغير بهاوي، مازلنا معاكم ديما في جوهرة بنايت على موجات الجوهرة فهم، صارتنا متواصلة معاكم حتى لنص الليل مع مختلف أخبارنا ومتابعتنا وإذا مع فقرتنا الموسيقية. فلاش باك في السمر نايت ميكس، وانا ابرز الاغنيات المصريه الشرقيه بيان سور. وصلنا في نفس الاختيار بالنسبه للاغاني العربيه، وين باش نسمو اهم واشهر اغنيات سنوات التسعين وكذلك الالفينيات في الميكس ان شاء الله. بيان سور يذكركم بوقت طيب بالنسبه للي يعرف بيان سور، طيب موسيقيين بيان سور اللي يعرفوا الاغنيات، والا اللي يكون فرصه انا مكتشفوا مجموعه الاغنيات هذوما. دي جي دايموند هو اللي حضر الميكس هذا. ناس

هذا محمد حمائي في واحدة بيسير من أشهر أغنياته وأحلى حاجة فيكي. سمعنا هشام عباس، سمعنا محمد منير، خالد عجاج، مصطفى قمر، زادة مدحت صالح، عمرو ذياب، رغم علامة وغيرهم من الأغنيات في الفلاش باك. سمعتوا مجموعة من أبرز أغنيات التسعينات والألفينات في الموسيقى العربية. فتصلتينا زادة، نبقى مع الموسيقى العربية. نستمتع بوحدة من أحلى مغنيات وردة الجزائرية، أغنية الإيه بيسألوني. الأغنية هذه بيان سور من كلمات عبد الوهاب محمد الحان سيد مكاوي، باش نسمعوا هنا بصوت الفنانة نانسي عجرم، موجودة ليلة في تونس على مسرح كارتاج في حفل بيان سور خارج إطار مهرجان كارتاج. نسموها من الحفل اللي شاركت فيه في موسم جدة بمناسبة ليلة وردة في موسم جدة 2024. الإيه بيسألوني.

هذه أغنية الإي بيسألوني الفنانة وردة الجزائرية، سمعناها بصوت نانسي عجرم. تحياتنا وشكرنا للجميع كل ما اختار موجاتنا وصهرية جوهرة باي نايت. رافقناكم العشرة حتى التوى في آخر موعد بالنسبة لجوهرة باي نايت، موعدنا يكون بداية من نهار الاثنين في شبكة خريف شتاء 2026-2027 في ليبرونتين يوميا من نص الليل حتى الماضي ساعتين. نبقى على ذمتكم ديما بالاسماس على 85-99 وإلى برقم الواتساب 48-155-1000. كل تفاعلاتكم واقتراحاتكم وإهداءاتكم مفتوحة على الرقم هذا، رقم الواتساب 48-155-1000. تحياتنا وشكرنا للجميع على حسن الاستماع والمتابعة. تحيات حسام جيد في الإخراج، أحمد حبيسي مقدم ميكروش ويخرى. موعدكم مع هاجر نويلي في النشرة الأخيرة للأخبار بالنسبة لليوم، وتتواصل برامجنا وفقراتنا بداية 24 ساعة على 24. تحياتنا للجميع، لكم زينة، صباح الخير، سلام.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. بعثة تونس بجنيف تدعو لإعادة الأموال المنهوبة إلى الدول النامية. قصف واشتباكات بعدة جبهات في اليمن. وإيران ترفض أي تفاوض مع واشنطن دون قبول شروطها. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها، حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. والبعثة تؤكد خلال مشاركتها في حلقة النقاش حول الحق في التنمية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان ضمن أشغال دورته 63، تجدد دعوة تونس المجتمع الدولي للالتزام بالأعمال الفعلية للحق في التنمية باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان للجميع، لا سيما والعالم يحتفي هذه السنة بالذكرى 40 لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته أمس دخول أجهزة متطورة للجراحة بالمنظار حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بالحامة والمستشفيين الجهويين بتطاوين والكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة، وقد باشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات. ووفق بلاغ وزارة الصحة، فستساهم هذه التجهيزات في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار، وتمكن من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمريض. أوصى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني، ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الأجال المحددة. كما أوصى الوزير خلال إشرافه بمقر الوزارة على اجتماع اللجنة القطاعية لتسريع نسق إنجاز المشاريع في مجال التشغيل والتكوين المهني، أوصى بمواصلة تحسين البنية الأساسية لمراكز التكوين المهني وتأمين الصيانة الدورية لمقراتها وفضاءاتها وورشاتها، وشدد في ذات السياق على ضرورة تحيين الخارطة الوطنية للاختصاصات بمراكز التكوين المهني وشبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل بما يضمن ملائمة عروض التكوين مع حاجيات سوق الشغل جهويا ومحليا ووطنيا وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. تحتضن تونس يومي 30 من نوفمبر وغرة ديسمبر فعالية المنتدى الأورو متوسطي للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى توفير منصة تجمع مختلف المتدخلين في مجالات المياه والطاقة والبيئة والفلاحة المستدامة، وتدعم فرص الاستثمار والشراكة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. دوليا الآن، شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على أكثر من محور، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وسكنات للحوثيين في التبتة السوداء وجبل المنعم بجبهة الضباب بثلاث غارات جوية. والناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع يقول في المقابل أن الطيران السعودي شن 100

0: 29 غارة خلال 48 ساعة الماضية استهدفت محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحج. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول أن تصاعد القتال باليمن تسبب في نزوح نحو أكثر من 50,000 شخص من تعز وجنوب الحديدة ومناطق مجاورة ليرتفع عدد النازحين إلى نحو 4.5 ملايين نازح في أنحاء اليمن. وفي شأن متصل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في اليمن. دوليا أيضا، إيران تجدد رفضها التفاوض مع واشنطن إلا بعد قبول شروطها في ظل تصاعد التوترات. وصرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بأن طهران لن تدخل في أي مفاوضات مع واشنطن ما لم تقبل بشروطها، ويعتبر أن أي حوار يفتقر إلى هذا القبول هو محض عبث لا فائدة منها وفق تأكيده. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

وكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واصحى اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترن جريك، سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلق. حتى بص الحركه دي،

تبص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقديني حس مش عارف تفك خلي البقى يتبس جوه مني تنفي ميكس بقى طيب وبقى ننسى عندي احساس بالفخامة وتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما حب وامشي لما حب واختص لما عوز ولما عوز دايما واللي لسانه قوي تبقى تسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله تقول من غير ما شب حتى بص الحركه دي

strike a pose.